0: في وسط مدينة بنختش انتصب قصر جدرانه تكاد تنطق لتروي تاريخ من حياة الشعوب. هناك بجانب قصر بنخدش بناية كبيرة، إنها القرية الحرفية التي استقبلنا فيها أيوب الزموري، الشاب الأصيل الذي يتقد نشاط واعتزاز بتراث منطقته. هو ولد جبل كما قدم نفسه، بين الزعتر والكليل والشيح والغربوز والبسيسة والزميطة والشربة والمخذور والعديد من الموروث الغذائي المتنوع في بنخدش. حدثنا أيوب الزموري عن مشروعه بكثير من الصدق والافتخار بالمجال الذي اختاره.
1: أنا أيوب الزموري، شاب تونسي أصيل معتمدية بنخدش، يعني كنقولوا أصيل معتمدية بنخدش معناها ولد الجبل وولد الصحراء وولد الحاجات الزمنية، معناها هذيك الغرام بكل ما هو تراث وبكل ما هو تقليد. هذيك تنجم تقولي في الجينات متاعنا في بنخدش، على خاطر ما نجمش واحد يتنكر لأصله. وزاد حاجة أخرى ديما نقول، اللي ما عندوش تاريخ ولا ما يعرفش تاريخه شنو، لا حاضر له ولا مستقبل له زاد. والشيء هذا والخيرات هذه كلها هذه من تاريخنا، والخيرات هذه هي اللي خلتنا عايشين التوى، وهي اللي خلتنا نجم نقاوم الظروف الصعبة، الظروف الجبلية والظروف المناخية والظروف الاقتصادية وكل الظروف معناها الصعبة رانا قاومناها بالشيء هذا.
2: أكيد الجبل أعطاكم الأعشاب الطبية اللي اليوم أنت باش نتعرف على برشا حويجات من عندك، أيضا بنخدش وأرضها الكل بمختلف معتمديات، عطت برشا موروث كما الغربوز اللي نشوف فيه، كما البسيسة، كما برشا حاجات. أيوب، معناتها أنت رغم الصعوبات الكل مازلت تشد صحيح تخدم في المشروع هذا، لو كان تعرف عليه بعد شوي نعمل جولة. شنو المشروع؟
1: مختوم لإنتاج وتسويق المنتجات المحلية والصناعات التقليدية. الحاجات هذه كلها مختومة، معناها كلها أوريجينال متاعنا احنا هنا،
2: أصيلة
1: يعطيك الصحة. هي الفكرة متاع المشروع هذا اللي هو كما قلت لك، أنا الحق مغروم بالتاريخ ومغروم بالأصالة وبتراثنا، معناها تو حتى نخرج البر ما بنخدش كل شيء، نستنى وقتاش نروح باش ناكل القيمة ملفوث من يدين الوالدة، ولا باش نفطر الصباح بسيسة، فهمتني ولا لا؟ حتى وحتى كي نخرج بنخدش دي منهز معي شوية كليل وشوية زعتر، هذاك الانتيبيوتيك متاعي معنا الحمد لله يا ربي، الطبيب نمشي له كان كنترول على عيوني معنا، فهمتني ولا لا؟ عايشك. هي أرض كما قلت أنت، أرض وجبل معناها جينيرو معناها كريم، قاعد يعطينا الخيرات الكل، وحتى رغم الجفاف ورغم
2: كريم رغم القساوة،
1: كريم رغم القساوة يعطيك الصحة. دونك هي المعادلة شنية، هي الأرض وما تعطي من خيرات، وفما في الطرف الآخر ما زمناش ننسوه اللي هي فما دي سافوار فير، فما معارف وفما خبرات اللي هي متاع عماتنا ومتاع جدودنا، فهمتني ولا لا؟ هذيك اللي يلزم نحافظوا عليها. احنا توا شباب معناها خذتنا الدنيا والقراية والجري معنا وراء لقمة العيش، وراء الشركات الكبرى في المدن الكبرى،
2: وراء
1: الهجرة زادة، وراء البحر معنا إن شاء الله برشا شباب ربي يهديهم، خاصة للي لوحوا في رواحهم في التهلكة معنا. التخوف شنو كيفاش نحافظ عليهم؟ وأنا مرة أخرى صغاري مثلا، كي أنا ما نتعلمش توا من أمي وهيك ما تتعلمش من أمها وهذاك ما يتعلمش من جدها، كيفاش صغارنا بعتلي باش توصلهم الخيرات هذه، بتوصلهم معناها المعارف هذه، واللي هي كلها راهي معناها سون دير سيت دو سافوار فيفر انا نسمها. معناها تو حتى كي تجي مثلا للزميطه هذه، راهي الزميطه مثلا ماهيش مجرد فطور صباح، الزميطه هذه راهي كي معناها تاكل بعضها بالسخانه في الصيف، هذه راهي فيها شويه حلبه وشويه شعير يبردوا البلاد، فهمتني ولا؟ معناها راهي في الاخر هي معناها طريقه للعيش، طريقه معناها باش تنجم تبقى عايش لهنا، فهمتني؟
2: ما شاء الله عليك، ما حتى النشاط باش نعملوا جولة مع مستمعينا في طبعا المنتوجات اللي قاعد تخرج فيهم، معناتها منتوجات طبيعية أصيلة، ولكن تخرجهم بلبسة حلوة برشا، تمشي برشا للأسواق، تمشي برشا للبرة زيادة إن شاء الله. باش نبدو أكيد نبدو
1: نبدو البسيس المختومة المختومة هذه نتاع ابن خداش. كما حكيت بكري اسم قديم لكن المنظر منظر عصري واكسبتاب للكليونات الكل. البسيس المختومة هذه رسات نتاع جدود نتاع هذه معنا واخذها على من الأم على الجدة وانتي ماشي معنا رسات سبيسيال على الاخر وفيها طعمة بنينا على الاخر وانا موجودة تنجم تذوقه بالطبيعة وهي وهي
2: كليون
1: اللي بحدنا ينجم يذوق نزد بسيسة بالفاكهة فما زاد هذا سيدي بطل بن خداش
2: الشريح
1: الشريح هذا هذا الشريح معنا غني عن التعريف الشريح الشريح ابن خداش
2: ناقص شويه
1: ناقص شويه حتى بحكم التغيرات المناخيه وظروف الطقس
2: هذه القهوه
1: هذه القهوه
2: صحه وش فيها للناس
1: فما هذه قهوه تنوات التمر هذه سيرتو ريسيت ميديسينال للديابيت اللي عندهم الناس ديابيتيك
2: النوايه نتاع التمر
1: النوايه نتاع التمر فهمتني ولا لا الخيان في الجريد وفي قبلي معناها عندهم منهم برشا
2: معروفه برشا
1: هذه قهوه مختوم هذه زاد ريسيت سبيسيال نتاعنا احنا هذه زاد كيف كيف معناها ريسيت تري سبيسيفيك فيها القرنفل فيها الهيل فيها قشور البرتقال شوش الورد تابل تعطي قوة مصلي عم بي
2: هذي هنا الرب متاع
1: هذي هنا رب التمر ورب الغربوز هذي الزميتة زميتة زادة متاعنا متاع ابن خداش شوية سويقة الشعير شوية حلبة زميتة مضخمة هذي الزميتة هذي وصفة لسويسرا معنا وعندي كليونات سويس كليونات السويس معناها عجبتهم على الاخر كما قلت لك انا قاعد نعمل في ورشات حية للسياح في زمور حضروا الاتيليه نتاع الزميته انجون كوبل مع وليد صغير الوليد هذاك قال لهم انا نحب الزميته خذوا لي الزميته
2: أيوة.
1: واعطيتهم كيفاش تتاكل بالضبط معناها راي بالعبود وراي ناكلها بالبصل وكل معناها كيف نحنا بالضبط
2: طبقوا الوصفه
1: طبقوا الوصفه واخذوها معاهم فهمتني ولا وعاودوا شروا مره اخرى هذاك علاش الاكله التقليديه هذه خاطرها مش مجرد انك حاجه تاكل هذه بطاقه تعريف للجهه انا نسميها فهمتني ولا هي هي معناها ريموان نتاع الجهه الكل
2: نعم
1: فما شوربه الشعير وشوربه الشعير والعدس عسل السدر عسل الكلاتوس الملثوث الطبيخه
2: الطبيخه
1: الطبيخه زاد حتى هي نتاعنا
2: فما برشا توا كيما الملثوث كيما الزميته البسيسه برشا حاجات شفناها منتوج شكون يصنع شكون يحضر
1: منتوج نساء هي وهي بتي موديلك معناها اقتصاد تضامني اجتماعي انا وانا هما يخدموا لي انا ناخذ من عندهم نربح انا ويربحوا هما فهمت كيف
2: أيوة.
1: نساء حرفيات معناها بنخداش معناها ما شاء الله عليهم

0: ما وين بعدتني يا مولاي.
1: خلينا نمشي الأعشاب الطبية نشوف في برشا أهم هالزعتر. وأنت منذ قليل قلت الجبل قاعد يعطي فينا في برشا حاجات. أيوب
2: يعطي فينا في الكليل في الزعتر في الشندقورة في التقوفة المروبية شيح دول التقوفة مثلا تعملوا هذه كمان هيك مغرفة قهوة تعملها تيزانة.
1: أيوة
2: تعملها تيزانة عندك للتسمم كل كسوة تسمم الحليب ولا من الياغورت من حاجات نقلوا فيها ولا تسمم الحشرات ومن الزواحف يداوي معناها على البلاصة. وعندك زادة أنا يطيح السخانة سيقول تطلع له السخانة معناها تطيح له السخانة وثم الكليل ثم الخزامة ثم الشيح الزعتر هذا ما معناها المنتوجات معناها
1: خاصة اللي قريب منكم أكثر هو الشيح
2: الشيح والزعتر والتقوفة ثم زاد البابونج ثم المروبيا اللي هي باهية للتونسيون شاندقورة باهية لل على السكر معناها التعديل المخزون ثم ورق الكبار
1: اي
2: انا فما تشكيله
1: لهني الزيت نتاعها
2: بخلاف الاتيزان هذوما معناها الاوراق مع المجففه فما الزيت الاساسي نتاع النباتات هذوما زيت اساسي نتاع كليل زيت اساسي نتاع زعتر نتاع الشيح اكسيتيرا وفما زاد المياه المقطره للزيدرو هذوما
1: الكل حبيت ان ناكدوا على هدايا ايوب المستمعين هذوما الكل يتم تحضيرهم لهنا في
2: بن خديش نتعامل مع مجامع مختصين في التقطير مثلا التقطير فما عندنا مجامع زوز مجامع في بن خديش معنا مختصين في التقطير هذاكم
1: اللي المجمع الفلاح اللي في زمور
2: فما مجمع الفلاح في زمور فما المجمع الطموح في واد الخيل في قصر الاخراش وفما نساء الرائدات في منزله مقر
1: يعطيهم الصحة وحييهم برشا.
2: أي هذوما معنا.
1: وأنتوا العمل متاعكم متكامل هيك.
2: أي العمل متكامل والعمل ما ينجم يكون كم متكامل. أرى شفت خاصة في للتعريف معناها بالجهة وموروث الجهة والمحافظة على التراث. لا إذا ما يكونش العمل متكامل وكل واحد من الموقع متاعه معنا ما نجموش نعملوا حاجة معناها كما يقولوا إدوا حتى ما تصفقش.
1: أيوب الحاجة المهمة جدا هي معنى تغييرتك على الموروث. تكفي الملثوث قلت يا تكفي الملثوث في عشان طبيب كده وأيضا تخدم في شكون معناتها أنت تخدم وتخدم في النساء رفيات ما شاء الله
2: هذيك
1: رفيات وهذا مهم جدا حيك في عليه برشا
2: هيك المفتاح رو إذا ما يكونش عندك أمباك توابك حتى معناه في أهداف التنمية المستدامة مع رؤية 2030 نسمع فيها ديما يقولك لمباكة سوسيال ولمباكة انفيرومونتال بالنسبة لبن خديش ما شاء الله صفر تلوث معناها الانفيرومون معناها مع الصناعة التقليدية ما تخافش عليه الانفيرومون جملة دونك يتبقى لمباكة سوسيال لمباكة سوسيال هذاك يلزم نخدمه عليه والهجرة الخارجية
1: السياحة نكملوا بهدايا
2: السياحة كما حكيت لك مبكر معناها قبل ما نبدو التصوير قلت لك أنا معناها ديما يبقى اجتهاد شخصي معناها مننا ديما يبقى اجتهاد شخصي معناها ما شفتش انا توا مثلا ما شفتش انا توا قاعد كيما هكا يجي جروب يقول مثلا يعطيك الصحه وفد مبرمج القريه الحرفيه في ابن خداش باش يحطها في السيركوي
1: يلزم خدمه كبيره
2: أيوه. يلزم خدمه برشا كبيره ياسر يعطيك الصحه وزيد توا ابن خداش بلديه سياحيه معناها ولد مؤخرا فما برشا خدمه تخدم سيرتو على القريه الحرفيه معناها على المداخل نتاع القريه الحرفيه على البنيه التحتيه
1: اللي ناقصة برشا
2: فعلا ناقصة شفتوا
1: فيها نتفاجئت البنية رائعة جدا بنية محلاها ولكن أكثر المحلات الأبواب مغلقة وزاد ما فماش عناية كبيرة برشا هذه ملاحظة نقولوها مع جمال المكان وأيضا المكان نتاع القرية مهم جدا في وسط مدينة
2: في وسط مدينة خديش بحذا القصر بحذا القصر بحذا الجامع القديم فهمتني ولا لا هو أصلا معناها تنجم تكون معناها ضمن سيركوي توريستيك معناها بكل سهولة ما تبقى شنو يلزم عمل معناها مشترك وتشارك ما بين الناس الكل باش نحلوها
1: هل وقيت ان نذوق شويه بسيسه
2: ايوه
1: نعبد البسط قريده والمجموعه
2: بالطبيعه
1: شوفوا بسيسه وشويه غربوز ولا رب الغربوزه

0: قصر الحلوف، قرية جبلية، قصر يعتلي الجبل ويختصر تفاصيل وحكايات الأجداد. ميزة المكان النخيل المنتشر من هنا وهناك في مشهد رائع. إنها واحة قصر الحلوف التي تحتضن بكل حب دار للضيافة. دخلنا إلى هناك انبهرنا بجمال المكان. هنا لا تكاد تسمع إلا موسيقى زعف النخيل الذي يتمايل مع النسيم أو حديث بعض السياح زوار هذا المكان. استقبلنا طلال بزي تقليدي جميل وبسهولة انساب الحديث معه.
1: مرحبا بك طلال اللي استقبلنا بالزي متاعه. مرحبا طلال.
2: عايشك. مرحبا بك يا عايش.
1: ما شاء الله على البلاصة هذه، كان تعطينا عليها فكرة. بديش تبعد على ابن خداش؟
2: هذه تبعد 17 كيلومتر على ابن خداش من زندوق دار سناء. معناها تخدم عندها مدة طويلة، تخدم 97 ولا الفترة هذيك، ولكن تعرفت لهني لهني معناها ما عندهاش مدة، كي حدثت الانترنت ولات هي معروفة شوي.
1: ايوه. مكان معناتها في واحد
2: او مكان في الواحة في بن خداش كلها ماهناش، هذه البلاصة الوحيدة موجود فيها الواحة في بن خداش كاملة. معناها ما ثماش بلايص أخرى فيها واحة إلا هذه دار سناء، هي الموجود فيها الواحة وموجود فيها الوزيس، موجود فيها كل شيء، فيها البيوت تاعين الحفر نحكوا اليوم احنا تحت جبل.
1: هم البيوت اصل هم كالعادة اصل هم حفر
2: حفر، ايه بيوت قدم حفر
1: معناتها تقريبا قديش من عام عندهم سنين؟
2: عندهم سنين طويلة وبعدها ترمم وعاود خدمة خدمة صحيحة وتجددوا من جديد، معناها خدمناهم من جديد.
1: أيوة.
2: باقي هم الأصل القدم معناها بيوت الجدود معناها نحكوا عليهم احنا.
1: أي.
2: ساكنين فيهم الجدود القدم وقتها ما كانوش عندهم
1: الديار، ما عندهمش أهمية كبيرة برشا،
2: ما عندهمش أهمية كبيرة برشا،
1: فقط السكنة وهكذا،
2: كان السكنة وكي هو.
1: أي.
2: كان السكنة وبعدها صار فيهم الترميم، صارت فيهم خدمة كبيرة،
1: فيها زادة بيوت الحفر وفيها زادة كما الخيم معناتها استغلت
2: فيها
1: فيها حاجات أخرى،
2: فيها الخيم وفيها فيها الخيم وفيها وين حتى اللي بيجيها مع إنسان معناها فيها الكالم.
1: آه.
2: وعنده وين يخرج، يخرج الجبل مثلا يعمل دورة، يخرج القصر يعمل دورة، معناه ما يقلقش الإنسان اللي بيجي هنا ما يقلقش، معناه حتى بيجي على نهار يتمنى يبقى فيها حتى 5 أيام. فما شكون جانا على نهار واحد وبقى جمعة وهو في بعدها بدي يحاول، معناها أنا زيدوني حتى نهارين أخرين ثلاثة
1: من جنسية أخرى،
2: من جنسية أخرى من برا، من فرنسا يجونا، من فرنسا يجونا، من الألمان يجونا، الجزائرية معناها واللي يجونا المغاربة ويجونا الليبية كلها تجي. جنسيتها كلها يسمى مثلا جنسية ما جتش لهنا
1: يعني، وفما شكون يجي ويرجع،
2: فما شكون يجي ويرجع ولا اليوم رسمي معنا يخدم معنا رسمي.
1: ايوه
2: موجودين. ثم حتى الهذوم اللي تشوفيهم هكا في التراس هذوكم
1: نعملوا عليهم طلب،
2: هذوكم عندهم مده يمشي ويجوا علينا على راحتهم نفسي، قال لك انا خذيت راحتي لهنا.
1: ايوه
2: هذوكم رسمين عندنا وبرشا من غيرهم.
1: اكيد تفهم الكليون تاعك، تفهم وش علاش شنو يلوج، علاش شد صحيح هو حب البلاصه هذه.
2: الانسان يلقى فيها الكلام يلقى راحته راه ويرجع له، وكلها الأكثرية راهي تلقى الراحة وتلقى الكالم معناها وتلقى الحاجة نظيفة، تلقى خدمة نظيفة شرا ويرجع لك، وبالطبيعة يرجعوا كلهم ما عدناش اليوم يمشي غادي، حتى كان ما جاش يكلمك بالتليفون يسأل عليه. هذا كلها موجودين.
1: وتلقى زاد الفطور الصحي،
2: الفطور الصحي موجود، الفطور الصباح موجود، هذاك فطور صحي، والأكثرية معناها خدمة الدار معناها تشوف فيه كما السترونات كما العسل كما الرب وكلها مخدومة خدمة طبيعية معناها. خبز باقي حتى هو بالطبيعة نخدم فيه خدمتنا هذيك من قديم الزمان، هاك نخدم فيه الخبز هذاك ولتو. السائح معناها عنده وين يخرج، حتى يجي هنا يخرج نص النهار، عنده العشية عاد يقيد نتاع ساعتين ثلاثة، معناها عنده الوقت وين يمشي، وين يطلع الجبل يمشي للقصر منه يمشي لبن خداش، عنده معناها الظروف كلها موجودة باش ما تخليش يولي يحس روحه قالك. معناها مرتاح ديما، حتى يعديش 24 ساعة ديما هو مرتاح، معناها ما ثماش حاجة تقلقه جمله.
1: وبالنسبه للسياحه الداخليه التوانسه يجوكم
2: لهنا؟ موجودين يجونا، يجونا عندنا السياحه من هنا يجونا من الشمال يجونا من الساحل كلها موجوده يجونا لهنا. وعندنا بالنسبه عندنا الكياس راه بالنسبه للكياس خايب،
1: هو فما صعوبه باش توصل،
2: فما صعوبه بالنسبه للطريق، في الطريق يتسب مطر الطريق راه مش مهيئ جمله. وهذه كلها غض النظر معنا عليه كما البلديه كما التجهيز، ويعرفوها الحالات هذه يعرفونا رانا تعبين فيها بالرسم برش. تو كي يجيك اليوم في الشتاء تجي بلا دبشه مغادي على ظهرك وعلى تعمل ما ينجمش يدخل، راه كي تصب مطر ما ينجمش يدخل اليوم، معنا نعانوا فيها تعبين برشا برشا. ما ظبينا كانت تلفت لنا الدوله شويه على الاقل تحسن لنا الكياس وتعمل لنا شويه تنوي، وكان ثم التشجيع يشجعونا باش نخدموا، يشجعونا على الاقل الباصه هذه تبقى ديما تلفتوا لها شويه على الاقل تبقى ديما تخدم، ومن حسن الى احسن تتحسن شي شويه لقدام
1: ان شاء الله ربي يوفقكم.
2: مرحبا بالناس كل يجي، مرحبا بك. مرحبا بك.

0: جولتنا اليوم في بنخداش وتحديدا في قصر حلوف كي نلقوا ضيوف معناتها في كل بلاصة من الإقامات الريفية ديما ناخذوهم هكا على الطاير ومجموعة نيرة اللي ظهر هما أصدقاء واللي ظهر هما من أكثر من جنسية أكيد الجنسية الإسبانية اللي زايدة ضيوف علينا ومعنا الإخوة سي هشام مرحبا بك قائد المجموعة سي هشام
1: أهلا وسهلا هشام قاسم أستاذ محاضر كلية العلوم شخص.
0: مرحبا مرحبا بك معك مجموعة معنا تقدم لنا سي ميكيل
1: معنا الأستاذ بروفيسور ميكيل جوردي بروفيسور vous pouvez présenter
2: je suis Jordi Miquel professeur de parasitologie en la faculté de pharmacie de la Universidad de Barcelona bien llevamos ya unos años trabajando con profesor Kassem y el último año hemos empezado la cotutela de una tesis doctoral de Monsieur Fauzi.
0: Hey.
2: Y bien.
0: طالب فوزي.
1: شفوزي عويني أستاذ معهد نموذجي جابس كما تفضل وسبق وذكر البروفيسور ميكيل جوردي في إطار تحضير أطروح الدكتوراه سي فوزي عويني أستاذ ميكيل جوردي جامعة برشلونة كلية الصيدلة هو معنا في ان سيجور سيونتيفيك فور لا ريشيرش دي بارازيتو دو ماكروسيليت جينيرالمون لي بيترو سالتاتور روزاتي
0: كيفاش لقي المكان هذايا خاصه كسر حلوف وفي ابن خداش والاماكن في الجنوب في الكل
1: بروفيسور مدام دوموند است كو زيت كومون فوز افي تروفي لا ريجون دون فاصون جينيرال
2: اه موي بيان el paisaje es chocante muy seco muy árido y de vez en cuando pues zonas como tipo palmerales, oasis, es un paisaje muy bonito, luego las costumbres, la comida también es especial, diferentes tipos de cuscús.
1: تحدث الأستاذ على
3: vous traduisez en français. Vous avez aimé quoi ici?
1: Là.
2: Ici. Tout pour moi c'est bien. Salade, on mange des salades chez nous. Ici c'est particulier, salade tunisienne, ouais. Mais peut-être un peu plus épicé, mais c'est très bien. Couscous, c'est bon. Je dirais couscous, c'est comme notre paella.
0: Ouais.
2: C'est un plat classique, typique, que vous mangez très souvent. Et plusieurs variétés, c'est-à-dire couscous au mouton, couscous au poulet, couscous
1: oui.
2: Même poisson, dans la région Sfax. Alors, joli, très bien.
0: Oui, et calme.
2: Bon, je crois, très calme, très calme. On a été il y a deux années au parc Dumas.
1: Dumas.
2: Et là, j'ai dit, Hichem, il y a une chose la plus choquante pour moi, c'est on n'entend rien. Rien.
1: Silence.
2: Silence total. Même on n'entendait pas des oiseaux. Rien.
1: في ما سبق أن تكرر الأستاذ تحدث بإطناب على الدار على طبيعة الأكلة التونسية حب ياسر للكسكسي
3: de Barcelona par exemple.
2: Non, c'est très différent. Bon, il y a des choses.
3: Qu'y a-t-il de commun?
2: Il y a des aspects qui sont en fait vous êtes dans le Maghreb.
3: Ouais.
2: Mais ça fait partie des régions méditerranéennes. Alors ouais. on a plein de choses qu'on partage.
1: Ouais.
2: Même quand on parle de plats à manger, de différentes sortes de plats. Bon, les salades, peut-être on ne mange pas couscous, mais il y a d'autres
1: plats.
2: C'est très semblable. L'huile oui. d'olive, vous oui. utilisez beaucoup.
0: Oui. Il n'y a pas le garbus.
2: Garbus?
3: Le figuier. Le figuier séché, là.
1: Le sirop.
2: Oui. Nous, on a aussi les figues séchées. Oui.
0: Bienvenue.
2: Merci. Merci. Merci.
0: حديث سيق في الجلسة هذه اللي فيها زاد الباحث والطالب اللي سي فوزي اللي حاضر معنا. مرحبا سي فوزي.
3: بيك عش.
0: أكيد موضوع مهم قاعد تخدم فيه
3: يا سلام.
0: معك المؤطر ومعك
3: أي معي البيولوجي ومعي الصيدلي الأستاذ الأستاذ الكبير صراحة هو خامرة مديدة مش هاك نشوفوا الأبحاث بتاعه والمنشورات بتاعه حاجة معناها ستة مصر بالنسبة لي فهمنا هم قاعدين نستفيدوا منه
0: يعني بين أيدي أمينة
3: احنا قاعدين نستفيدوا منه وقالاش نحصروا دي تونزا أوتر هيك هانسي جور دي دي جور.
0: الموضوع بالضبط وكان
3: الموضوع اللي بارازيت متاع اللي رانجير هذوما اللي اسمه هو اسمه بيتروس سيلتاتور روزيتي اللي هو القنشان يسموه في الجنوب فهمنا النوعية هذه من السبيس هذه ما خدموش عليها دونك براتيك ما حبينا نخدم عليها تعرف احنا ديما نشارج الاوريجيناليتي زادة في البحث في ماذا بك حاجة مخدمة على حتى حد وبصراحة طب شوفي توا بالنسبة للباحث يبدأ في التران ويبدأ معه لديزون كادرة مش حاجة سهلة يسون دوي الزوزهم هم الزوز دوي أكثر مني فهمت يمكن تشوفنا نخدم ساعات تقول أني المؤطر بتاعهم وهم الباحثين فهمنا
0: اي حاجه غرام هي
3: حكيته غرام وبصراحه محظوظ اني دافواغ دو زون كادغ معنا باري واحد مش حاجه سهله
0: ان شاء الله بالتوفيق ليك
3: عايشي يبارك لك ان شاء الله
0: وحبيت نحكي شويه مع سي هشام على بان صديقه بروفيسور ميكيل معناته من جنسيه اسبانيه ويتكلم ما شاء الله اكتشفنا ايضا الفرنسيه والاسبانيه واكثر من لغه معنا تحدثنا شويه حتى حضوره لهنا حضوره لهنا من وجهه معناتها الترويج للسياحة التعريف بمناطقنا حسيت يحب برشا الجو متاع الهدوء والتراث والعادات والحاجات اللي قاعد يشوفها هذه أيضا ترويج زادة بطريقة ما للسياحة في تونس السياحة البديلة والسياحة الثقافية. نعم
1: هو حقيقة الأستاذ ميكيل جولتي مش الزيارة الأولى اللي يقوم بها تونس هو مدة من 2006 وهو الأستاذ يجي يجي لتونس ويقوم بأبحاث في إطار عديد المشاريع.
3: بالنسبة لنا رانا مروجين أوائل السياح
0: هذا مهم
3: واخلي نبقوا على الساس على ساعة على الكسي نجمو نحكو نص ساعة نحكو عن الفاريتين تاع الكسي كله
0: أيوة.
3: واخلي نحكو على السلاطة بالجاي يصير برشا أسأل الحاجات أيوة. يلزمنا نكون احنا مولمين بالموضوع هذا ونحكو برشا الرب متاع التمر مثلا عجبه برشا كيفاش تعمل كيفاش كذا هو يسأل وإحنا يلزمنا نجاوبه وطبق ساعات احنا ندير انا اكل عملية السباقية نولوا نحكوا لك قبل ما يسأل فهمت
0: وهذا مهم لأنه هو بالاخر يروح للبلاد نتاعه ويعتبر كسفير شكا ولا لا
3: سفير مش عادي انا في انسان كبير ولا
0: مؤثر نعم هو باحث ما شاء الله مؤثر حتى للترويج كما الاكلة التقليدية معناتها اللي تحدثت على رب التمر وكذا ما شاء الله
3: هو عشقها الحاجة هذيك
4: Très bon. Comme tu dis tous les matins au petit déj, c'est ce que j'ai mangé de plus.
1: احنا نتمنى التوفيق لسي فوزي
0: ان شاء الله تحتفلوا بالدكتوراه نتاع سي فوزي
1: ان شاء الله
0: وتلتموا في دار سنه مره اخرى لهنا
1: nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous professeur
4: comme d'habitude je suis très bien accueilli
0: فقط ديما في الضيف كي نلقوه من جنسيه اخرى ينجمش يقول بالعربيه مرحبا بكم على راديو تاتوين في وجهه الظهر
4: خوادكم
3: مرحبا بكم بكم في راديو
4: تطوين مرحبا بكم في راديو تطوين
0: في برنامج وجهة الظاهر
4: في برنامج وجهة الظاهر سي جوردي ميكيل كولومبي

0: قرية البحيرة تبعد أكثر من 4 كيلومتر على معتمدية ابن خديش، قرية عريقة هادئة كهدوء ابنتها حسنة الصديق. حسنة من أقدم حرفيات القرية، هي فتاة أصيلة متشبثة بتراثها. حسنة منذ صغرها تعلمت عن والدتها نسيج الغرارة وأبدعت، ومن عادات أهل القرية إكرام الضيوف. استقبلتنا حسنة بصحن من التين وقطع من شبن الماعز وبابتسامة خجولة تخفي الكثير من المحبة.
1: عمادة البحيرة، وين لقينا حسنة الصديق اللي هي حرفية من أقدم الحرفيات اللي عندها ورشة حلوة ياسر. دخلنا للورشة لقينا كل معناتها الصناعات التقليدية كلها من روح الغرارة وما أدراك ما الغرارة. حسنة مرحبا بيك.
2: وبيك عايشك، مرحبا بيكم، مرحبا بإذاعة تطاوين اللي مشرفتني ديما.
1: يعيشك. وانت من هذا الممل كان تاعك ذهليا، حدثنا على تجربتك وعلى هالحرفة هذه، كيفاش بدأت الحلمة بتاعك؟
2: هو البلاصة هذه عبارة الروح متاع حسنة، يعني هي البداية كيفاش كانت، هي بضحك ولعب، يعني حبيت أنا نعمل حاجة اللي أنا نحبها. هذا كان حانوت قديم، معناها كان حانوت متاع مواد غذائية متاع الوالد.
1: هاي
2: وليت أنا عملت مطلب في تكوين بنيات وكل قبلوا لي المطلب هذاك، كونت فيه بنيات عدت من المندمجة، تكونوا البنيات هذوك، قعدت أنا مواصلة أنا كل مرة نعمل حاجة كل مرة نعمل حاجة. حبيت في نفس الوقت الورشة هذه تكون هي متحف وورشة في نفس الوقت، يعني حتى اللي يجي يلقى علاش يتفرج، معناتها فما حاجات قديمة حاجات من التراث. الفكرة اللي انطلقت بها من الأول هي يعني حبيت نوظف الغرارة التقليدية اللي كانت معناها استعمالاتها معناها في الفلاحة وفي شوية زينة الدار كهو، يعني مفروشات ويستعملوها في الفلاحة، يعني الغرار يعملوها للنعمة يزو فيها الشيء، يعملوها في اللحوية متاع الجمل، يعملوا الفليج زادة كما هذاك يعملوا بها الخيمة.
1: ماذا اختصاصك في هذا؟ تعلمتها من عند شكون الغرارة؟
2: تعلمتها من عند أمي ومرت عمي، يعني في الدار تعلمتها الغرارة. ترى أنا الاختصاص في الأول في الزربية، بعد تكونت في الغرارة، تعلمت في الدار، بعد عملت امتحان فيها وكل جبت فيها البطاقة المهنية بتاعي.
1: هكا علاش أي حاجة نشوفها توا أكثرها، خاصة كي نشوفوا اللبسة كي نشوفوا النسيج، الكل مستوحى من الغرارة.
2: لازم تعلم الغرارة موجودة.
1: ملاحظنا تعمل بينا جولة في هالمنتوجات هذه اللي فيها العبق بتاع الصناعات التقليدية. غرامك اختصاصك
2: هي الغرارة الأصلية. هذه هي الغرارة اللي كانوا يهزوا فيها الشعير قبل العجمة.
1: كداش عندها توها تقريبا قديمة ظاهرة معناها مش
2: تقريبا
1: سنوات
2: 50-60 عام عندها برشا. هذه مثلا جديدة، هي بالصوف مي حاجة جديدة عملت منها ليس كمان تعنسات.
1: كيفاش تطوع انت النسيج الغرارة الحاجة تستعمل اليوم للمرأة؟ يلا ثم زيد اللوحة ياسر حلوة، فيها برشة ألوان ولكن أيضا فيها الغرارة هكا، ولا فيها النسيج؟
2: فيها كلها حكاية، أنا هي نسيج الغرارة وهذما الخيوط اللي كانت المرأة قبل تضفر بهم شعرها. دخلتهم أنا في التابلو، دخلتهم حتى في اللبسة زادة، نمشوا مع العصر معنا نشوف الحاجات اللي تنجم.
1: هكاك اخترت حسنة كأنها باش تعيش الغرارة، يلزم نطوحها ونوظفها الوقت توا متاع الشباب.
2: أي.
1: وصلنا للمملكة فعلا واللي عندها برشا حكايات مع السداية مع المنسج، والمكان هذا اللي تعدي فيه وقت كبير هكا ولا حسنة؟
2: تقريبا 8 سوايع.
1: 8 سوايع
2: هذه الغرارة التقليدية معناها بالسعيدية، هذه يسموها السعيدية. وهذا صوف وشعر، هذه صوف بركة وهذه صوف وشعر.
1: هذه قديش طولها تقريبا، ولا انت تتحكم في الطول ولا
2: حتى في الطول؟ كي نحب انا نخدم مثلا ممشى نعمل حتى 4 متر ونص 5 متر، اذا كان هي كوسانات سيكان كالمتروات اللي حاجتي بيهم نعملهم، حتى العرض والطول نتحكم فيه.
1: يلا تخدم شويه نتعلم معاك شويه حسنا، ما في كل بلاصه نتعلم الصنعه التقليديه.
2: لا بس لازم تتعلم
1: تتدار
2: تصني اقول لك هي احفظ وترك
1: احفظ وترك. تعطينا شنو هو تعمل بالضبط؟
2: هذا يسموه الخباء.
1: ايه
2: يعني باش نعدو هذا
1: اللي هو
2: ذي باللغة القديمة يسموها الميشة.
1: الميشة
2: إيه الميشة اللي عملوا فيها اللحمة.
1: ذي يحب لها وسعبيلة.
2: هي شوف يمكن الزربية للبرنوس ذي كراي ما تمشيش، أما الغرارة راي سريعة. ما خدمتها ما تفيقش بيها، تنجم في النهار تخدم مترو عادي جدا.
1: وانت تسمع في ذاعة طويل في ساعة في ساعة تبدأ تخدمها.
2: تجيبوا غنية
1: للوين هذه الغرارة الأصيلة ألوانها معروفين
2: هي يعني مش بلين. حاولت مقرب يعني للوين هي كما قلت لك معناها هذه صوف وشعر وهذه صوف واحدة الأبيض والأكحل هذه صوف مصبوغ خاطر ما فماش كولير كما هيك في الطبيعي. صوف مصبوغ الحاجة الوحيدة هذه مصبوغ. في العادة يعملوا حتى الأحمر العلوش يقولوا ما أنا ما عنديش طبعا الغرارة الأصلية فيها الأحمر كما لون البرنوس بتاعنا بتاع بنخدقش.
1: يلا نخدم شوية حسنة نخدم شوية
2: مش هذا بليني معنا أنت تشدي هذا بليني
1: باي هكا
2: اللي صار تعمل هكا باي ناحيتك هذي يتكلمت ناحيتش
1: هكا
2: تعمل هكا
1: واضح
2: برشا علمت البنات هكا عندك البنات نتاع المنطقة يسمى كلهم تعلموا عندي اللي فما اللي تتعلم فيه ساعة فما اللي
1: هذه إن شاء الله قديش تبقى فيها حسنة إن شاء الله بيحاول
2: الليل
1: نهيرين ما شاء الله عليك نهيرين
2: إن شاء الله نوصلوا نخرجوا بها لل تو مشيت مثلا للجزائر هزيت الارتيكل بتاعي غادي وعملت كونتاكت باهي إن شاء الله حلمي إني نمشي للخليج خاطر خدمتنا تتشابه ان شاء الله القادم
1: ان شاء الله. شكرا حسنا بالتوفيق
2: مرحبا بكم
1: عين واصلوا جولتنا بعد.

0: هناك في أعلى الجبل ينتصب جسر الجوامع الشاهد على تاريخ المكان. من بعيد بدا لنا كلوحة فنية منحوتة في قلب الصخور الشاهقة المطلة على عمق الصحراء وعراقة التاريخ الثقافي للمنطقة. جسر الجوامع يقول المؤرخون شيده الأمازيغ منذ قرون لغرض تخزين المؤونة والتحصن من الأعداء، واليوم جسر الجوامع وجهة لعشاق السياحة الثقافية. عندما دخلنا إلى هناك انبهرنا بعراقة المكان. هنا وجدنا مجموعة من السياح الجنسية فرنسية برفقة الدليل السياحي سارة بطريقتها الذكية في ترغيب السياح بالمكان، مما شجعنا للحديث معها والتعرف عن تاريخ جسر الجوامع.
1: ألوغ احنا لهنا في واحد من الكسور نتاع ولاية مدنين اللي هو من اهم الكسور الموجودة لهنا، خاصة الكسور الجبلية. وقت اللي نحكيو على الكسر نحكيو على الكسر الكسور العربية اللي بدات اللي موجودة على الأغلبية في ولاية مدنين وتطاوين. القديمة أقدم واحدة هي موجودة في ولاية تطاوين، لكن تطورت القصور افيك ان سورت دادابتاسيون مع طريقة العيش وطريقة الحياة اللي كانت تتميز برشا بالنوماديزم اللي هو ترحال اللي هو ترحال. فكان فما النسيسيتي ولا معنى فما حاجة كانوا يستحقوها هي أنهم أماكن آمنة باش يحطوا فيهم الأكل نتاعهم، باش يحطوا فيهم الحبوب اللي يجيبوها من الشمال. ما ننساوش اللي احنا في تونس بلاد صغيرة لكنها متنوعة برشا، فكانوا يمشيوا للشمال يساهموا في جمع الحبوب في فترة الحصاد، وكيف يرجعوا لهنا أكيد يحتاجوا أماكن معناها سيكوريزي باش يحطوا الأكل نتاعهم ويحطوا العولة نتاعهم نتاع عام كامل. ألوغ كانت الكرياسيون تاع لي غوني دو مونتاني اللي هما موجودين على المرتفعات اللي باش يكون الاكسي لهم باش يكون الدخول لهم صعيب. ما ننساوش اللي احنا لا سوسيتي قبل المجتمع كان مجتمع قبلي، وكان فما برشا تناقضات ولا برشا حروب، وكانت الاكل ماهوش موجود ماهوش متوفر بكثره، فكانوا الاغلبيه معناها يختاروا اماكن مرتفعه كما هكا باش يحطوا فيهم الاكسر تاعهم.
2: كيما السياحه
1: اكيد أكيد إحنا في إطار معناها نخدمه برشا ناس يقول لك سياحة معناها برشا أنواع السياحة، لكن أي حريف يخرج مع في رحلة منظمة مع دليل سياحي محترف اللي هو كان تاعنا إحنا تويكا أكيد باش يأخذ فكرة على الثقافة تاعنا، أكيد باش يأخذ فكرة على خاطر مصباح ملي تقول له بونجور وملي تسلم عليه وأنت تحكي له على ثقافتك، تحكي له على الباتريمون تاعك، تحكي له على الخصائص نتاع العيشة تاعنا. شفنا رحلتنا اليوم بدات من جربة ومن جرجيس، تعدينا المدنين الجبال الظاهر أكيد، وقفنا وحكينا شوية على جبال الظاهر وحكينا معناها على جبال الظاهر كم parmi les premières green destination معناها اللي في العالم، وقفنا حكينا على السلسلة الجبلية هذه. كملنا طريقنا للغران تيرك اورينتال اللي هو العرق الشرقي الكبير، عندهم وقت باش يكتشفوا الرمال نتاع الصحراء والرمال نتاعنا مزيانة برشا، وليدين دو سابل فيهم، حتى شكون مشى حتى للقصر القديم معناها اللي هو تيزافاغ لونسيان معناها فورتوغاس دو ليباك رومان، ورجعنا فترو شدينا ثنية هنا وصلنا لهنا نعملوا الفيزيت هذية معناها
2: أول مرة يجوا لهنا. كيف كانت
1: ردت فعل نتاعهم؟ أول نظرة بالنسبة للسياح الأجنبي كي يجي لهنا تعرفوا برشا تونس، علاش؟ على خاطرو في نفس الوقت معناها هو جاي قاعد في الأوتيل، ما في نفس الوقت وقت اللي يخرج يعمل رحلة، الرحلة نتاعه باش يكتشف فيها داخل البلاد، باش يكتشف فيها مناطق أوتنتيك معناها مناطق غنية برشا. سي با لو توريزم معناها اللي مسمسم به والوتلة وحدك حد الأوتيل والبيسين والبحر، لا يرى تونس العميق.
2: ما شاء الله، بالتوفيق ليك.
1: يعيش
2: شكرا ليك،
1: يعيشك مرحبا بك.

0: ما زلنا في قصر جوامع وما زلنا في الجولة هذه ما بين السياح للجناها ملقينا معناتها نقول شابة ضحكة مزيانة سعاد هي أصيلة الجزائر خاوة خاوة وهي مستقرة في فرنسا. مرحبا مرحبا بك سعاد. سي لا بروميير فوا
1: هنا
0: وي
1: وي سي لا بروميير
2: هي المرة الأولى لكنها لن تكون الأخيرة لأنني اكتشفت منطقة رائعة وأناس لطيفين ومبتسمين وأفكر أنني سأعود إلى هنا. كانت زيارة رائعة الصحراء والجمال نعم
1: ادو دروماير اي سي سي فريمون بارتيكولير اي جو كونساي ا تو موند.
2: أنا في قصة حب مع هذا المكان. كما قلت لك زرت الشمال الحمامات الحمامات جميلة لكن هنا المكان رائع وساحر أنصح به الجميع. نعم إنها مختلفة تماما المكان مختلف هناك سياح ونتخذ وقتا كافي للعيش وتقدير المكان ثم الاستمتاع بروعة المناظر الطبيعية. نشعر بالراحة والصفاء والرفاهية. هنا الشمس والناس طيبين أنصح الجميع بالقدوم. إنه أمر مؤسف إذا لم تزر هذا المكان. أنا سعيدة جدا وسأعود مرة أخرى
1: إن شاء الله je repasserai.
0: وليا الكسكس
1: الكسكس تاعي كسكس تونسي مي تري بون
0: لا الفياند الغولا
1: تري بون
0: كلش عربي ها
1: توت اي بون توت اي بون توت اي اغريابل دونك سي اون فيزيت كو جو فري كوم جو لي دي ان شاء الله اون بروشين فوا
0: بارلي ان بو اون عربي الجزائري
1: شويه ما نتكلمش مليح بالعربيه
0: تكلم مليح بالعربية
1: لا عندي لاكسون الناس كل يقولوا هذه مش من الجزائر ما تعرفش تعذر بزاف بالعربية
0: انشانتي سعاد مرحبا بك
1: مرحبا بكم في راديو تطاوين في برنامج
0: وجهة الظهر
1: وجهة الظهر

0: 1970 انت ما كانت الاخت ساره تفسر لكم بدايته ترجع العمل في 1970 تقريبا فما شكون يقول 63 فما شكون يقول 73 يعني اون ديفيرونس دو 10 ans اون جينيرال مقسوم على دو بارتي البارتي اللي كنا فيها هذيك هي الاولى اللي هي اسمها رحاله والبارتي اللي من هنا هي اللي خلطت خلوط من بعد في تقريبا وقت الحمايه الفرنسيه علاش اخترت خسر جواما على خاطر بريميرمون انا عندي وكاله اسفر دونك عندي فكره على لو مارشي على ديستيناسيون وعلى الظاهر وعلى جنوب التونسي عامه نعرف اللي اي سائح يخرج من جربه باش يعمل رحله لقصر غيلان يتعدى بار ديفو على قصر جواما هذا من ناحية الأولى من ناحية الثانية الدولة كلها قاعدة تشجع أفون على السياحة البديلة توا سنين قاعدين نخرجوا من توسكي بالنيير وسياحة بحرية وكل إلى ليتير قصر غيلان تطاوين توزر اتسيتيرا توسكي سياحة بديلة تبعد شوية على التوريزم دو ماس وتدخل أكثر دون لافي لوكال معناها في حياة التونسي اليومية يقابلوا المواطن التونسي يعملوا المارشي يركبوا عجمل يجيوا هنا يباتوا في غرفه معناها من 1770 نابريتو فهمني
1: وعندهم من كيف ونك هذا ما
0: بيان سور سا شانج السائح الاجنبي كي يجي هنا يلي ايمو كاريمون ما بين المناظر الطبيعيه ما بين لو كونتاكت ديريكت مع المواطن التونسي ينجم يروح كان فرحان السائح يكون فريمون دون لا في لوكال يعني ياكل الماكله احنا في الكوزينه بنات معناها اصيلي جهه وما اللي طيبوا حاجه دياري نوعا ما
1: وهذه مهمه حتى تسهيل طبعا
0: بيان سور
1: ابناء الجهه
0: حاجه من لي بازيك من اللي جينا هنا يلزمنا نركزوا على الجهه اون بروم اون في لا بروموسيون دو جهه اترافير الصناعه التقليديه نتاع الجهه اترافير الاكل تاع الجهه تو باغ اكزومبل فطور الصباح تلقى فيه العسل زيت الزيتونه الجبنه نتاع الماعز دونك اون سو كونسونتر برشا على توسكي برودوي دو تيروار برودوي لوكال نخرجوا من الفروماج والمعجون و اتسيتيرا ونركزوا على حاجه طبيعيه بيو تكون ديما جايه من جهه معناها دايير نحب نوجه شكر كبير لي ريسبونسابل ريجيونو المسؤولين الجهويين لفت نظر بار كونتر لوانتيتي تونس وفي المركزيه يتلفتوا لنا شويه مثالش احنا اون في تو بور افونسي بجهه ماذا بينا ترعونا شويه في الدوسيات
1: انت في برنامج وجهه الظاهر الان واكيد ايضا البرنامج هو الهدف نتاعه ترويج للسياحه البديله وللسياحه الثقافيه بالشراكه مع جامعه السياحه الاصيله
0: بالضبط مسؤول على الفتات ديستيناسيون ظاهر
1: محمد صادق
0: اكزاكتومون اللي il était le pilier principal في البروموسيون تاع الجهه هو اللي بدا معناها خدم على الظاهر من دويرات حتى لطوجان حتى لتمزرت تاريمون هما اللي عملوا لو سيركوي اللي يبدا من تمزرت ويوفى في دويرات تاع لا راندوني
1: وهذا عاونكم زاد
0: بيان سور هذاك سيتي لو بروميير با
1: نكملوا بهذا كيفاش ترى طبعا السياحه الثقافيه اليوم في تونس ككل مش في
0: نجاح كبير جدا كسوا في الجنوب ولا في الشمال اللي توا زاد قاعدين بداوا يخدموا عليها في زغوان اتسيتيرا الحريف الاجنبي قلق شويه من توريزم بالنيير يحب يبدل يحب يعرف تونس لا فري تونيزي تونس الجبل تونس الصحراء تونس الزيتون افيك لابوي نتاع ديستيناسيون ظاهر سي دبابي وتوجه البلاد بصفه عامه ما ينجم كان يتقدم توا دونك لا دوموند على لي سيركوي اللي السائح يخرج من الاوتيل نتاعو في جربه ولا في حمامات ولا في سوسه ويدخل المناطق الداخليه الى كازيمون تريبلي وماشي ويزيد يعني في اوني سو لا بون فوا
1: ان شاء الله
0: ان
1: شاء الله بالتوفيق والنجاح نقول مستمعينا فقط وانتم تدخلوا القصر الجوامع تحسوه مكان فيه الهدوء فيه الجماليه فيه حاجه اخرى مختلفه تماما
2: بنخداش بوابة الصحراء بنخداش الشامخة بتاريخها والثرية بتراثها وأصالة أهلها وتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم نلتقي في الرحلة القادمة من وجهة الظاهر وشعارنا دائما السياحة الأصيلة إلى اللقاء

بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

0: حلال، ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريه دلال.
1: هذه عملة كبيرة، مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي سنتي خليفة كتوني
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناسي وعهد العالي من وطي راس للكلام.
4: هذا سيف يرمي ارمي سيف يا أبو سيد، وجود لدلال كل شيء علام.
5: مسرحة الدراما تقدم عيسى حراس، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: يا بنات البدو، مدوا فايركم، طفوا فتايل شعلها بوزيد. بوزيد شعل نارنا، ونادوا بزغاريدكم أولاد هلال ياخذوا بثارنا.
2: إيه والله قلت الصواب يا زازية، وقولك لازم تسمع بنات البدو كلها، وكارنا بالدم عايمة، وكارنا على الحن صايمة.
1: يا نافلة ما تشغلي بالك، نا ساعات نقول كلام يوجع.
2: إيه أولاد هلال يتحملوا جيعتك يا زازية، نسيتي قيمتك وسطهم، نسيتي شورتك ورايك الصايب. ربنا يخليك لبنات وولاد هلال يا زازية.
3: استني، ايش اللي شايفاته عيني؟ شوفي ناحية الغدير يا نافلة، ايش تشوفي؟
2: هذا فارس موشم زنادة، وصرج فرسة منورة قلادة. والله خانني النظر، خانني النظر ما دليتها يا زازية.
3: استني شوي، ثبتي ثبتي يا نافلة، ما يكون واحد من رجال خليفة زناتي؟
2: خليفة زناتي كيف ما دليتها؟ نوارة الفرس ما هي من زينة رجالنا ولا رجال البدو. ما تخليه يشوفنا، ما تخليه يشوفنا.
3: لا تخافي يا نافلة، لازم يشوفنا، هو ما يعرفنا. خلينا حتى يمكن نعرف أسرار على رجال زناتي. استني،
1: قدم يا فارس، قدم لفرس لولا بالروي زايلة وعطشها قوي.
4: بارك الله فيكم يا بنات. قربان ميسلة، قولي لي انتم من بدو المنقة هذه؟
3: ما تتحدثي يا نافلة، زلة لسان منك تفضحنا.
4: اش قاعدة تقولي لرفيقتك يا اش سماك ربي؟
1: شامة، نا اسمي شامة.
4: والله اسمها لش اسمها شامة وعليها الكلام. عينها تقتل يا ربي يا ربي، شنو هو هالزين، شنو هو هالزين.
1: يا سارح في حضورنا، قول ايش اللي في خاطرك.
4: ردوا بالكم، البقعة هذه ساعة ساعة يتعدى منها عسكر سيدنا الخليفة، ويحتمل يعرض لكم لعندهم لا شفقة ولا رحم. خصوصي انتم زينكم عمل فيا البادل.
1: ما عليك يا فارس، روح في طريقك.
4: مع السلامة يا بنات، مع السلامة يا بنات، يلا يلا مع السلامة. استنى استنى يا ابو زيد، الدنيا ما هي نفس شعور، لازمنا الحكمة قبل البول. استنى.
5: لا قاهرني يا ذياب، كيف خليفة تونس يقبض على يحيى ومرع ويونس؟ يا خوفي الرجال ينكلوا بيهم ويلزن على قتلانا لو فكر يا بيهم.
4: ما نظن يتجرى يا ابو زيد، خليفة الزناتي اكيد حسبها، يعرف قوة هلال واللي نسبها، ما يلوث ايده.
5: يلوثها لو نويلها القص، لا سيف يا مقص روس، ومرجع لديارنا منكوس.
4: لنشوف نبعدنا على القافلة يا ابو زيد، يمكن ينشغلوا ناسنا، يشكوا في حماسنا. هاي هاي هاي، هيا نرجع ونتفاهموا كيف نسير في أرض تونس ونواجه رجال الزناتي. ولاد هلال ما تسيبهم خسارة، لازم يحكموا البصارة وما يفوتهم شيء.
5: شوف يا ذياب شوف،
4: هذا الأمير حسن ماشي للزازية وهي قاعدة على النار جنب القدر.
6: زازية تشعل في النار وترمي في الحطب؟
1: يا مرحبا يا أمير حسن، كانك على الحطب نجاب على كتاف نافلة، وكانك على النار شعلتها واصفة، وناشفت الحطب كلاتها النار وذاب، رميت حطب جديد.
6: انت ما تكابر يا زازية، انت عزيزة في قلوب ولاد هلال وبنات. الله يقدرنا على جمايلك.
1: خدمة أهلي وناسي بالعينة والمشورة ما هي مزية يا سيدنا. نا كتف في شي وكتف في حط.

0: ابو زيد يا ابو زيد.
1: ايش تشوف عيني؟ ذئاب طالع للجبل وينادي. لا ماني مرتاح لذئاب، كان عماه الغضب يتحول الوحش كاسر، يمكن يعظني رابح ولا خسر.
0: هيا يا ابو زيد هيا.
2: ايش تريد يا ذئاب من طلوع الجبل؟ طرابلس في ظهرنا وتونس تنتظرنا، ليش مبعدني على القافلة؟ ناوي تبوح بسر ولا تغدر؟
0: ذئاب يغدر بو زيد ويكون هو البادي؟ لا لا، هذا شيء ما هو عادي. يا أولاد هلال، رحلنا وقت الجدب يبس نجعنا، وكرهت المطار زرعنا، وزاد حر ظهورنا، وشعل النار في صدورنا. زناتي تونس اللي حبس ولادنا يحيى ومرعي ويونس. هيا دقوا طبول الحرب حسب العادة، وتيقظوا اتيقظوا يا سادة.
2: ارتاح يا ذياب ارتاح، ما توتر اعصابك. رجالنا نزلوا المضارب والخيام وعلوا الرايات والاعلام.
0: يا سلام، سيفي استنى وقت نقابلك يا زناتي ونفجر فيك زكاتي.
2: هالوقت قرب يا ذياب قرب، النار قربت من الحطب.
3: وزيد وذياب وين راحوا؟ لا حس لا خبر، لا يكونوا حسوا بالخطر.
4: يا أمير حسن يا أمير حسن.
0: زازية تنادي من بعيد.
5: ايش تريد يا زازية؟ قربي قربي.
6: جهدي انقطع من الهرولة.
0: ما زلتي قوية وصحتك بالفراجل يا زازية. هيا قولي ايه اللي شغل مالي؟
6: ذياب وبو زيد الاثنين مفقودين، شافوهم طلعوا الجبل.
0: يمكن يتفقدوا في طريقنا لتونس، لازم يتحذروا قبل ما نتوغلوا في ترابها. هذه أرض ما نعرفوها قبل، ويمكن الرجال الزناتي يكونوا قراب منه وما ندري.
6: والله قلت الحق يا ميرنا.
0: راكي متشوقة لطراب تونس يا زازية.
6: يا أمير، بعد وصول بوزيد بيام قليلة تحضرت للرحيل فرسان القبيلة. صاروا يتحركوا كالنمل، وصدورهم تغلي من الغل، عالجال يحاربوا زنات تونس.
0: وانت ايش رايك؟ اقصدي كيف نواجهوا سيوف رجاله، وكيف نتبعوا ظل وخياله؟
6: الزازية تقول رايها قبل رايك يا امير، هذا ما يصير.
0: يا زازية يا زازية، انت زينة النسوان والمشاهير، مولات الراي والتدبير. ولاد هلالي قدروا قيمتك

0: واصفة قربي قربي يا بنت ذياب.
1: أمرك يا زازية.
0: إيش اللي صاير يا واصفة؟ جاوبيني وخلى فكرك حاير.
1: ما تشوفي؟ ما تشوفي بعيونك؟
0: قصدك الراعي ولا الغنم؟
1: الغنم. لا لا يا زازية، الراعي الراعي ظني فيه ما هو من ولاد هلال، ما هو من قبيلة غانم، ولا من قبيلة صغبة، ولا من قبيلة رياح.
0: وكيف عرفتي كل هذا يا فالحة؟ قصدي يا واصفة.
1: نظرتي ما تخيب، نا واصفة بنت ذياب ومتربية على يدين الزازية.
0: الراعي شكله يحير، من بعيد يشوف الناس كلها ومن قريب ما يهز راسه من التراب.
1: يمكن يكون حاشم، الحشمة في الرجال رباية وأصل.
0: واصفة يمكن وراه سر غريب ونظني ما يخيب. واصفة ديما عامرة في جوج الريح، ديما من الوجع تصيح. ولاد هلال فرسان يسابقوا فرسان، ويصيدوا في الطير والظبي والغزلان.

0: اذهب يا خوي، كيف ما نسيت الزازي حتى بعد ما تزوجت؟
1: كيف ننسى الزازية؟ صدقتني في القول ولا هازية؟
0: والله ماني هازية يا دياب، أنا حايرة في العشق، عامل زي السحاب يتلاقوا فيه سحابة داكنة وسحابة زي الضباب، يترافقوا في السماء ويكثر الترحاب، يتعاشروا وتصب مطارهم على التراب.
1: زين القول، أختي نافلة صارت شاعرة، إيش بعدها نقول؟
0: ما تهرب من سؤالي يا دياب، قصتك مع الزازية مكتوبة في كتاب.
1: قلبي صحراء وهي بحر كاتم همسة، والبحر مشتاق للتراب يابس يبرد حر شمسة، والصحراء مشتاقة للطوفان يتمنى في عز الصيف لمسة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، وتقولنا شعرة يا دياب، العشق نطاق في زين الخطاب. لا هالوقت فهمت ليش ما نسيت الزازية يا دياب، وليش كل ما تقابلها تضعف وتضحك للصحاب.
2: يا دياب
0: هذا ابو زيد الهلالي يا دياب. هاي هيا بخاطرك يا خوي، انا رايحه لبيتي، كان احتجتني صوتك صداح، ما تحتاج لصياح.
1: مرحبا يا مرحبا، تفضل تفضل يا ابو زيد، تفضل اقعد.
3: لا جيت في ميعادي يا ذياب، ما نقدر نرفض لك طلب.
1: مره زيفي ومره زيفك، هذا عز القول، ما دام الحروب مضيفتنا على طول.
3: قل لي يا ذياب، اخبار جيوش الزناتي ما تسر؟ يقولوا رجال الوف الوف يا ذياب، تفرش وتغطي التراب.
1: هذا ما يقلقني يا ابو زيد وما يشغلني، مئات من رجال هلال يصيحوا بسياحي ويسكتوا بسكاتي، يمزقوا ألوف الزناتي.
3: قصدك ما نتراجع؟
1: ما نتراجع، ما نتراجع يا أبو زيد، ما نتراجع،
3: ما نتراجع.

0: احكي لي يا عمار، شنو اللي تعرفه على قصة بو زيد وام خضرة؟ قصدي اش قالك الشيخ محجوب على عرب بهلال اللي جو من مصر ودخلوا لتراب تونس؟
1: ايش باش نقولك يا عيشة يا بنية عمي، كان صدق الشيخ محجوب قصة غريبة وعجيبة.
0: بشاه ربي احكي لي احكي.
1: انا ماني عارف، راك تحبي تعرفي كل شيء.
0: اي
1: يعطيك الصحة وفيها الكاس. يعمل الكيف يا سيدي. انا سمعت يقول يا عيشة بو زيد هذا امه اسمها خضرة، واحدة من جملة النساء اللي واخذهم اميرهم صرحاء. يعد خرجت نهار من النهارات مع الأميرة شمة، يا اخي شاف الطير كبير اكحل يتعارك في السماء مع برشا طيور.
0: يا لطيف.
1: نتفهم كلالهم جلدهم وبدو يطايحوا واحد ورا واحد.
0: اي
1: عاد عجبتها القوة متاع الطير وشجاعته، هزت راسها للسماء ودعت الربي سبحانه باش يرزقها بولد كيفه، حتى كان يكون اكحل. قال ما سالش غير يجيبك.
0: يا اخي ربي استجاب لدعاها وجابت ولد اكحل.
1: وتعرفي السماه؟ سماه بو زيد.
0: المشهور بو زيد الهلالي. حتى هم اولاد هلال، كل بقعه يقصدوها حكايتهم تسبقهم ليها، وين يلقوا مدينه خاليه يقيموا فيها الاذان. يا لطيف.
2: يا ناس ولاد هلال يعرقوا في العشش ويزرقوا في الغنم، ردوا بالكم يا ناس.
0: كيف هذا؟
2: شنو هذا؟ حرب محمود
0: اللطيف.
2: بلطيف قتلوا الشيخ إبراهيم.
0: يا لطيف يا ربي.
2: وعمكم الغاوي.
1: يا لطيف.
2: سرقوا زوايا المنصور.
0: سرقوا زوايا المنصور.
1: يا من النهار.
0: يا لطيف.
1: يا من النهار.
0: سمعت عمار؟ لا لا لا لا لا، ما عادش فيها قعاد. نوض نوض نلموش اللقاتنا وباللقاتنا ونهجوا. نوض عمار.
1: يا والله يا نهار ربي باركك. وين عيشة؟ أولاد أهلال مدينة البر القبلي والظهر، وين تحبي تمشي؟ وين؟
0: نطلعوا لشيرة الجبل قبل ما يقتلونا ولا يعملوا فينا شنعة. أني لملك إنسا وين؟ وانت لم رجاجين ونهربوا بجلودنا. هيا هيا هيا لم الدبش. هيا فاش تستنى؟
1: ربي بارك.
0: هيا بارك.
1: حرام التايم صار.
0: يا حليلي يا حليلي يا وخياني، راني نخاف من الذيوبة عمار، رد بالك من الصغار.
1: كيف بتخافي من الذيوبة يا عيشة؟ ردي بالك انت من النسوية. ما تخافوش ما تخافوش، صوت الذيوبة جاي من بعيد. امشوا تحركوا، سايس روحك يا علي، ازرب روحك يا مرزوق.
3: الله يبارك.
1: ليش الجبل الواعرة؟
3: عيينا يا عمار عيينا.
1: ما تخافوش ما تخافوش يا جماعة، أنا وصلنا لبلاصة في الجبل، حتى الجن يرقد ما يخف الهيل. وكانكم على جماعة بو زيد الهلالي شابوا في ثنية أخرى، ما عادش يخفوا علينا.
0: الحمد لله الحمد لله، عماهم ربي علينا. هيا هيا نسوين نسوين، حطوا توزانكم. اسمعوني يا نسوين، حطوا دوزانكم على شيرة وفروشاتكم على شيرة، خلوا الرجال ينظفونا هالبلاصة. هاي
1: ايه يا عيشة، والله قلت الحق، على الأقل الليلة اللي يباتوا مرتاحين.
0: ايه العسة لازمة عمار، ولاد هلال ما تدريش عليهم منين يطلعونا، معاهم ولاد بلاد قوادة يعرفوا البر بقعة بقعة. هاي نسوين.
1: انا قلت لك ما تخافيش يا عيشة، تهنوا يا نسوين 20 راجل باش يبقوا يعصوا علينا في طرف الجبل. ما تعملوا شي في بالكم، تعشوا ورقدوا مضمانين، ما طالبين منكم كان دعوة خير. هيا ما تخافوش.
4: وعليكم على بلاد هلال، ينصركم يا شيخ.
5: ابطال بني هلال
6: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخيل، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب رنيلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
5: ضيوف الشرف
6: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبرو.
5: شارك في التمثيل؟
6: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، موصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا أبو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وسلاح العمدوني.
5: هندسة الصوت والمكساج
6: لسعد الدريدي.
5: توظيف الإنتاج
6: إدريس الشريف.
5: ساعد في الإخراج
6: توفيق البحري.
5: أوكار بني هلال، إخراج محمد علي بالحارث.

0: والحياة تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، حرف مشتاق للقاء ينادينا،
1: نحمل على أكفنا الشوق ونأتي،
0: نطرق كل النوافذ الصديقة ونحط على شجرة الكلمة الطيبة،
1: وعلى أغصانها الخضراء نبني أعشاش الخير، ومنها تنطلق عصافير الحب،
0: نغرد بالنغم العذب وندعو الأحبة للغناء،
1: نغني بالحرف والكلمة الطيبة لتظل شجرة الخير تنمو، وفوقها ومن بين أعشاشها تنطلق طيور الحياة.
0: فتعالوا أيها الأصدقاء، طيور خير توزع عطاءها فوق الأرض الطيبة،
1: تعالوا لرحلة مشتركة في تأملات ملونة.

0: عزيزي المستمع، الشعور بالوحدة من أبرز سمات هذا العصر. كثيرون من الناس يعانون هذا الشعور بدرجة أو بأخرى،
1: وأشد ما يكون هذا الشعور إيلاما أن يشعر به الإنسان حين يكون داخل المجموع. فالذي يشعر بالوحدة النفسية حتى لو كان داخل حشد يضم المئات والألاف يكون شعوره أشد أشكال الوحدة النفسية.
0: إن الوحدة سياج يفرض على النفس من الداخل ويلازمها أينما ذهبت حتى لو اقتحمت بحرا من البشر، فلا شأن للوحدة بالعلاقات الاجتماعية من قريب أو بعيد.
1: فالمسجون في زنزانة قد يشعر بدرجة الوحدة التي يشعر بها إنسان داخل مهرجان يضم آلافا من السعداء المبتهجين.
0: ويمكن لأي وحيد اجتماعيا أن يبدد وحدته بقراءة كتاب أو مشاهدة التلفزيون أو حتى التأمل. أما الوحيد نفسيا فلا شيء يمكن أن يبدد وحدته مهما أغرق نفسه في ملاهي الدنيا.
1: ويقول علماء النفس إن السبب في الشعور بالوحدة ليس العجز عن الاتصال بالناس، وإنما العجز عن الاتصال بالنفس.
0: وإنه عندما يبدأ الإنسان في مد جسور الاتصال بينه وبين ذاته الداخلية يأخذ شعوره بالوحدة في التبدد من تلقاء نفسه، ويكون من السهل عليه بعد ذلك إنشاء اتصالات سهلة وناجحة مع الآخرين.
1: أما عن كيفية مصالحة النفس فهي مسؤولية كل فرد بالأساس، وأحيانا ينجح العلاج النفسي في مساعدة الشخص على مصالحة ذاته،
0: لكنه في حالة الفشل لا يكون أمام الإنسان سوى أن يبحث عن طريقه الخاص الذي يلتقي فيه بنفسه قبل أن يخرج للقاء الآخرين.

0: أعزائنا، الحق له خاصية الضوء
1: والباطل له خاصية الظلام،
0: ولذلك فإن أي بصيص من الحق مهما كان ضئيلا لابد أن يظهر وسط أسجاف الظلام.
1: ولكن الحق كالضوء، كي يظهر لابد أن يظل مشتعلا ومتوهجا، فالشموع المطفأة لا تنير.
0: ولذلك فإن الذين يتآمرون على الحق لا يتآمرون عليه في حد ذاته، وإنما يتآمرون على حملته وعلى ألا يشتعل، لأن اشتعاله ينير كل أنحاء المكان.
1: وعليه فالمعركة التي يخوضها الحق ليست جزءا في إثبات طبيعته وحجمه، وإنما في أن يحصل على شعلة النور التي تبدد ما حولها من ظلام.
0: ومن هنا تبدو وتنبع الأهمية المطلقة للسعي في سبيل الحق وعدم كتمانه، فالساكت عن الحق ليس أقل سوءا من المدافع عن الباطل.
1: وكثيرون للأسف يحجمون عن إظهار الحق لا رغبة في نصرة الباطل، وإنما إشفاقا وخوفا من حمل مسؤولية الحق.
0: الحق أمانة ثقيلة تشفق من حملها الجبال، وأنصار الحق يتعرضون لمظالم قد ترفعهم إلى مرتبة الاستشهاد.
1: وقضية الحق تعيش بيننا صباح مساء، في البيت، في العمل، في الشارع. فأنت في البيت تواجه كل دقيقة في أن تضع الحق في مكانه الصحيح،
0: وأنت كذلك في العمل من الواجب أن تسعى لتطبيق الحق ولو على نفسك وذاتك الصغيرة.
1: الحق ليس كلمة معلقة في لوحة جميلة معطرة بماء الذهب، الحق سلوك وجهاد مع النفس والآخرين.
0: وإذا ما ساد الحق مجتمعا فإنه ينمو بشكل صحيح وسليم.
1: أما إذا تضخمت الذات الصغيرة وأصبح الشعار أنا ومن بعدي الطوفان، فعلى المجتمع السلام.

0: أجل أعزائنا تأملنا في الرياضة، لكنه ليس للرياضيين، إنه تأمل خاص لغير الرياضيين، أي هو تأمل رياضي ولكن لمن لا يمارس الرياضة.
1: لا نطرح ألغازا أعزائنا، ونحن ضد الغموض في التعبير. القضية باختصار أن عالمنا العربي يفهم الرياضة على أنها نجم بارز في ميدان رياضته، أو بعد تام عن أي شيء يمس الرياضة.
0: وبمعنى آخر، نحن قوم لا نمارس الرياضة في حياتنا على الإطلاق تماما، فإما أن نكون نجوما رياضيين بارزين، أو لا نعرف ممارسة الرياضة إلا من خلال مشاهدتها وتشجيع الفريق، ومن خلال أكياس الفستق والبندق وسائر أصناف المكسرات.
1: الرياضة في حياة الأمم المتقدمة فعلا ممارسة حياتية مهمة لجميع أفراد المجتمع، الكبير والصغير، الشيخ والعجوز.
0: الرياضة هناك ليست نجومية واحترافا وكسبا ماديا، لكنها طريق للحياة والصحة والنشاط والعطاء.
1: في ألمانيا 50,000 حمام سباحة، وفي اليابان

0: غدا لنا لقاء ولكم أعذب الأماني.
1: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة.
0: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المتجدد في رحاب العلم والمعرفة.
1: نأمل أن يكون لقاؤنا معكم مفيدا وممتعا وشيقا، هذا هدفنا، نسأل الله العون والتوفيق.

0: كيف حالك يا جمانة؟
1: أنا بخير وعافية.
0: هل أنت مستعدة؟
1: بالطبع، هذه أوراقي وهذا قلمي.
0: لا، لم أقصد ذلك.
1: وما قصدك؟
0: هل حضرت موضوعات لقائنا جيدا؟
1: وهل حسبتني مقصرة في ذلك؟ لا يا فؤاد، إياك أن تسيء الظن.
0: حسنا، ما رأيك في أن نبدأ؟ المستمعون ينتظروننا.
1: نبدأ، ولم لا؟ في لقائنا لهذا اليوم،
0: كيف اخترع الإنسان القديم الأدوية والعقاقير؟
1: برج بيزا المائل لماذا اكتسب هذه الشهرة العالمية؟
0: أبو العلاء المعري فيلسوف الشعراء وشاعر الحكماء.
1: من غرائب مخلوقات الله فرس البحر.
0: وهناك طائفة من الأخبار العلمية المشوقة.
1: إذن هذه هي موضوعات لقائنا لهذا اليوم،
0: نأمل مرافقتكم لنا وإلى بداية اللقاء. الأدوية والعقاقير كيف اخترعت؟ وما هي أولى المحاولات لتركيب الأدوية؟
1: منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض وجدت معه الأمراض والأوبئة، ومع الأيام والسنوات استفحلت بعض الأمراض، فرح الإنسان وضمن إمكانياته يفتش عن الأدوية والعقاقير المناسبة.
0: وهي محاولات لا تعرف بالضبط متى وكيف بدأت وتطورت، فالدواء الذي يستخدم لمعالجة المرضى أو لتحسين الصحة عموما يسمى مستحضرا صيدليا، والصيدلة هي علم العقاقير.
1: في الواقع يا فؤاد، إن صنع العقاقير فن قديم جدا، حتى إننا لا نعرف متى بدأ به، فقد كانت أولى العقاقير تصنع على يد سحرة أو كهنة، لأن الناس كانوا يعتقدون أن تحويل النباتات إلى أدوية يحتاج إلى سحر.
0: وفي وقت لاحق أصبح علاج المرضى علما خاصا، وكان إعداد شراب مخمر من الأعشاب والمعادن أمرا بسيطا يورثه الآباء للأبناء، ويتطور مع الزمن من خلال التجربة.
1: وكان الأطباء في اليونان وروما وفي مصر خلال عهد الفراعنة يعتبرون عملية تحضير العقاقير علما قائما بذاته، وقد اهتموا بهذا العلم، وبرزت عدة أسماء في ذلك أمثال أبوقراط الملقب بأبي الطب وجالينوس.
0: وهناك أمر جدير بالاهتمام، وهو أن فن الصيدلة أو علم تركيب العقاقير تطور بشكل لافت على يد العرب.
1: فمع حلول القرن التاسع الميلادي تكونت لدى العرب والمسلمين كل المعارف الطبية التي كانت سائدة في بلاد الرومان والإغريق والفرس، وذلك من خلال ترجمة أهم الكتب الطبية التي كانت تعنى بعلم الأمراض وعلم التشريح، فضلا عن طرائق الشفاء والعلاج من بعض الأمراض القاتلة.
0: وقد برز في بلاد المسلمين الكثير من الأطباء والحاذقين في تركيب الأدوية والعقاقير المستخلصة من الأعشاب وغيرها، أمثال أبي بكر الرازي وابن سينا وابن النفيس وابن الهيثم.
1: والمسلمون هم أول من ابتكر فكرة الصيدلية، أي المكان أو المحل الذي يضم الأدوية والعقاقير، وذلك ابتداء من العصر العباسي الأول.
0: وفي القرن الثالث عشر الميلادي انتشرت مهارة المسلمين في إعداد العقاقير إلى أوروبا، لكن صنع بعض تلك العقاقير كان معقدا إلى حد ما، فقد كان بعضها يضم أكثر من 40 مادة عشبية مختلفة.
1: وعلم الصيدلة وتركيب الأدوية لم يتغير إلا مع حلول القرن الثامن عشر للميلاد، عندما بدأت التجارب تجرى على الحيوانات لبيان مدى صحة هذا الدواء من فساده.

من المعالم الأثرية التي تثير الإعجاب والدهشة برج بيزا المائل في إيطاليا الذي اكتسب شهرة عالمية. هل تعرفون لماذا؟ حسنا، تعالوا لنتعرف معا إلى هذا البرج العجيب.

0: في الحقيقة يا فؤاد، إن برج بيزا حتى لو كان غير مائل فإنه أعجوبة هندسية فعلا. إنه مبني من الرخام الأبيض ويبلغ سمك الجدران عند القاعدة 4 أمتار.
1: لكن ما الذي جعل هذا البرج يميل على هذا النحو؟
0: لم يكن من المفروض عند بنائه أن يميل، بل أن يبقى عموديا. لقد وضعت أساسات البرج في الرمل، والرمل متحرك كما هو معروف، وهذا سبب وجيه لنعرف سبب ميلانه. لكنه لم يبدأ بالميلان فجأة، فقد بدأ الميلان بعد بناء 3 طوابق، لكن المهندسين واصلوا بناءه.
1: وما هو الهدف من بنائه؟
0: لقد بني ليكون برج أجراس لكنيسة مجاورة، وقد بدأ في إنشائه عام 1174 وانتهى العمل فيه عام 1350.
1: يبدو يا جمانة أن معلوماتك وافية عن هذا البرج، والآن أخبريني ماذا لديك بعد من معلومات؟
0: حسنا يا فؤاد، برج بيزا يتكون من 8 طوابق، ويبلغ ارتفاعه 54.5 متر، أي بارتفاع بناية من 15 طابقا. هناك درج مقام في الجدران الداخلية لمبنى البرج يتكون من 300 درجة تؤدي إلى القمة.
1: أظن أنه من هذه القمة يستطيع الصاعد إليها أن يشاهد مناظر جميلة ورائعة تحيط به، أليس كذلك؟
0: هذا ما كنت أود قوله، كأنك تقرأ أفكاري يا فؤاد.
1: سبحان الله،
0: قمة البرج مطلة على مدينة بيزا وعلى البحر، ومعروف أن هذه المدينة تتمتع بطبيعة جميلة، وهي تشتهر بأبنيتها التاريخية ذات الفنون المعمارية الأثرية.
1: لنعد إلى قصة ميلان البرج، هل هناك خطر من سقوطه بسبب هذا الميلان؟
0: بالتأكيد، ففي القرون 3 الأخيرة مال البرج مسافة 14 متر، ويقول بعض المهندسين إنه ينبغي تسمية البرج بالبرج المنهار، لأنهم يعتقدون أنه سينهار في آخر المطاف. طبعا هناك عملية صيانة مستمرة لهذا البرج من قبل مهندسين مختصين.
1: شكرا يا جمان على هذه المعلومات، والآن سنتوقف قليلا مع هذه المحطة الموسيقية لنعود ونتابع معكم لقاء الأنس.

0: أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء المؤنس.
1: أبو العلاء المعري، فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة، هو ضيفنا في هذا اللقاء. فمن هو هذا الشاعر الكبير؟
0: هو أحمد بن عبد الله التنوخي المعري، ولد عام 973 ميلادية وتوفي عام 1057.
1: يقال له المعري نسبة إلى منطقة معرة النعمان التي تقع الآن في سوريا. كان عمره 4 سنوات عندما أصيب بمرض الجدر الذي أفقده بصره، فشكل ذلك في حياته حدثا مفصليا ترك أثره على فكره وشعره ونظرته إلى الحياة.
0: قال المعري الشعر وهو ابن 11 سنة، ورحل إلى بغداد فأقام فيها مدة قصيرة، تعرف فيها إلى علمائها وشعرائها، ثم عاد إلى وطنه.
1: كان شاعرنا ناقما على الحياة وفي نفسه نزعة إلى التشاؤم، وقد ظهر ذلك في شعره وفي نمط حياته، فهو لم يتزوج وبقي حبيس بيته ينشد الحياة على طريقته الخاصة، حتى أطلق عليه لقب رهين أو سجين المحبسين، محبس العمى ومحبس المنزل.
0: كان أبو العلاء نباتيا لا يأكل اللحم، وبقي كذلك زهاء 45 سنة. مات عن عمر يناهز 84، فأوصى أن تكتب على قبره هذه العبارة: ذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد.
1: أما شعره فهو يعبر عن فلسفته الخاصة في الحياة والكون والدين والعقل.
0: لقد تعرفنا إلى هذا الشعر من خلال عدة دواوين، هي لزوم ما لا يلزم أو ما يعرف باللزوميات، وديوان سقط الزند، وديوان ضوء السقط.
1: ولكن ما المقصود من عنوان لزوم ما لا يلزم أو اللزوميات؟
0: سمى أبو العلاء ديوانه بهذا الاسم لأنه جعل كل ما فيه حرفين ورويين، في حين لا يلزم إلا واحد، فاعتبر ذلك لزوم ما لا يلزم.
1: طبعا لأبي العلاء المعري كتب أخرى غير الشعر، منها رسالة الغفران وكتاب الأيك والغصون في الأدب، وهو كتاب يربو على 100 جزء، وكتاب عبث الوليد، وفيه شرح ونقد ديوان البحتري.
0: لقد اهتم المستشرقون بشعر المعري وبفلسفته، فقاموا بترجمة أكثر أعماله إلى اللغة اللاتينية، واهتموا بشرح آرائه وأفكاره الفلسفية.
1: ويعد المعري يا جمانة من أحكم الشعراء بعد المتنبي، وشعره له نكهة خاصة لأنه امتزج بمضامين فكرية وفلسفية.
0: وما دمنا نتحدث عن المعري وشعره، فمن المستحسن أن نختار بعضا من أشعاره.
1: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد. سر إن استعط في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد. ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد. فاسأل الفرقدين عمن أحسا من قبيل وآنسا من بلادي. كم أقاما على زوال نهار وأنارا لمدلج في سوادي. تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. فاللبيب اللبيب من ليس يغتر بكون مصيره للفساد.
0: ولأبي العلاء المعري أيضا: ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة، وحق لسكان البسيطة أن يبكوا. تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج، ولكن لا يعاد لنا سبكه.

0: فرس البحر.
1: إن فرس البحر الأم هي التي تبيض، والأب هو الذي يتولى عملية التفقيس والحضانة. تعالوا لنتعرف معا إلى هذا الحيوان البحري الغريب.
0: لعل أغرب ما عند هذا الحيوان البحري هو طريقة تكاثره، فالسمكة الأنثى من فرس البحر تضع بيوضها، ولكن أين؟ ليس بين الصخور ولا في الأعشاب، بل في الجراب الخاص والعريض الواقع تحت ذنب الذكر.
1: والأب بدلا من الأم هو الذي يحمل البيوض حتى موعد فقسها، ولا تنتهي مهمته هنا، بل تستمر بعد التفقيس وخروج الصغار، حيث يبقى الأب يقوم بمهمة الرعاية والحماية حتى تصبح تلك الصغار قادرة على العناية بنفسها.
0: يوجد سمك فرس البحر تقريبا في كل البحار الحارة والمعتدلة، وهو من فصيلة السمك الأنبوبي أو أبو زمارة، ويشتمل طعامه على المخلوقات البحرية الصغيرة وبيوض الأسماك الأخرى. ولا يأكل سمك فرس البحر مطلقا الميتة، وهناك حوالي 50 نوعا، ويمكن أن يراوح حجمه بين 4 سنتيمترات و30 سنتيمترا.
1: ولا يتصرف سمك فرس البحر تصرف السمك، فهو عادة يلف ذنبه حول قليل من الطحلب البحري في الماء لكي لا يجرفه التيار، وعندما يسبح يتحرك بمساعدة زعنفة واحدة مفردة. ويشبه فم سمك فرس البحر أنبوب الغليون يمتص عبره طعامه.
0: وعلى نقيض سائر السمك، له عنق بارز ورأس متحرك كرأس الفرس الذي هو على زاوية مع جسمه. ويبقى فرس البحر كأمثاله من الحيوانات البحرية الكثيرة التي تثير الدهشة في تكوينها وطريقة حياتها، فيا سبحان الخالق الوهاب.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد.
1: ندعوكم الآن إلى استعراض هذه الطائفة من الأخبار والمعلومات. المصريون القدامى يقدسون القطط.
0: منذ حوالي 3000 سنة كان قدماء المصريين يقدسون القطط، حتى إنها كانت تعبد في الهياكل وتزين بالجواهر والعقود، وكان يعمل للقطط تماثيل تحفظ في البيوت، وعندما تموت القطة كانت تدفن باحترام عظيم وبحداد عام. إن بعض المصريين القدامى كان يحنط أجسام القطط ويحفظها في أماكن خاصة. ماذا تعرف عن طائفة السيخ؟
1: طائفة السيخ هي من الجماعات المنتشرة بكثرة في بلاد الهند، وهي ديانة حديثة عبارة عن خليط بين الديانة الهندوسية والإسلام. لهذه الطائفة تقاليدها الخاصة ومعتقداتها الغريبة. تأسست هذه الطائفة في القرن 15 الميلادي في الهند، وهي تحارب الفوارق بين طبقات المجتمع وتدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل، وتتسم عادة تعاليمها بالتشدد والتعصب. أهرامات مصر.
0: تقع الأهرامات في منطقة الجيزة في مصر. لقد بنيت من قبل الفراعنة لتكون مقابر لهم ولعائلاتهم المالكة. هذه الأهرامات تعتبر من عجائب الدنيا السبع، وهي مثال لضخامة وروعة البناء. أشهر هذه الأهرامات هرم خوفو وهرم خفرع وهرم منقرع، وهي أسماء لبعض فراعنة مصر. ويعتبر هرم خوفو أكبرها وأضخمها، استغرق بناؤه حوالي 20 عاما. تمثال الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا تعرف عنه؟
1: يقع هذا التمثال الضخم على سواحل نيويورك، وهو عبارة عن امرأة تحمل في يدها شعلة ترمز إلى الحرية. وقد قدم هذا التمثال الشعب الفرنسي هدية إلى الشعب الأمريكي، ويعتبر هذا التمثال أضخم تمثال في العالم. وهناك تمثال طبق الأصل مصنوع من البرونز يقع على نهر السين في باريس، ويرمز هذا التمثال إلى الثورة الفرنسية. عام 1886 رفع الستار عن هذا التمثال في احتفال خاص، والتمثال هو من تصميم النحات الفرنسي فريدريك بارتولي.

0: إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع.
1: نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم مما قدمناه لكم.
0: وإلى موعد آخر مع برنامج
1: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة

0: إذا كان الصحابة هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشيرون عليه ويساعدونه في نشر دعوته، فإن أمهات المؤمنين على رأس هذا الجيل على الإطلاق، فهم الذين هيأوا بيت الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج منه النور إلى ربوع الأرض.
1: نريد أن نخرج في الأمة مثل خديجة، نريد أن يخرج من الأمة مثل عائشة، نريد أن يخرج من الأمة مثل سودة، مثل جويرية، مثل صفية. أنا أعلم رضاك وأعلم غضبك، متى تكون عني راضية متى تكون عني غضبك؟ قالت كيف تعرف ذلك؟ قال إن كنت عني راضية تحلفين وتقولين لا ورب محمد، إذا كنت عني غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. فتقول له عائشة رضي الله عنها والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي ومسكي وطيبي، صلاة تهدي قلبي وتبيض وجهي وتنور قبري، ألقى بها ربي وهو راض عني. وارض اللهم عن آل البيت الأطهار والصحب الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وقل ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتني وسددني وأجري الحق على لساني. إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، أمهاتي وآبائي، أيها الأحباب، بناتي وأبناء الشباب، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، نلتقي مرة أخرى بفضل من الله ومنه، لنواصل رحلتنا الماتعة وزيارتنا الرائعة لأطهر البيوت بيت النبوة، وأكمل سيدات الأمة، بل أكمل سيدات الدنيا، زوجات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكرم الأمهات، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وحشرنا في زمرتهن. بدأنا في الأسبوع الماضي الحديث عن الحكمة من تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، أجملناها في 4: حكمة تعليمية، وحكمة تشريعية، وحكمة اجتماعية، وحكمة سياسية. وقد تحدثنا عن الحكمة التعليمية وانتهى بنا الحديث عند الحكمة التشريعية، وضربنا لها مثلا زواجه صلى الله عليه وسلم من أمنا زينب بأمر من الله، قصد إبطال بدعة التبني بعد أن طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما كان الصحابة يدعونه إلا زيد بن محمد. وقد زوجه عليه السلام بابنة عمته زينب، وقد عاشت معه مدة من الزمن، ولكنها لم تطل، فقد ساءت العلاقات بينهما، فكانت تغلظ له القول وترى أنها أشرف منه، لأنه كان عبدا مملوكا قبل أن يتبناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ذات حسب ونسب. ولحكمة يريدها الله طلق زيد زينب، فأمر الله رسوله أن يتزوجها ليبطل بدعة التبني ويقيم أسس الإسلام ويأتي على الجاهلية من قواعدها. ولكنه عليه السلام كان يخشى من ألسنة المنافقين والفجار أن يتكلموا فيه ويقولوا تزوج محمد امرأة ابنه، فكان يتباطأ حتى نزل العتاب الشديد لرسول الله عليه السلام في قوله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. وهكذا انتهى حكم التبني، وبطلت تلك العادات التي كانت متبعة في الجاهلية، وكانت دينا تقليديا لا محيد عنه، ونزل قوله تعالى مؤكدا هذا التشريع الإلهي الجديد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقد كان هذا الزواج بأمر من الله تعالى، ولم يكن بدافع الهوى والشهوة كما يقول بعض الأفاكين المرجفين من أعداء الله، وكان لغرض نبيل وغاية شريفة هي إبطال عادات الجاهلية. وقد صرح الله عز وجل بغرض هذا الزواج بقوله: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. روى البخاري بسنده أن زينب رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وهكذا كان هذا الزواج للتشريع، وكان بأمر الحكيم العليم، فسبحان من دقت حكمته أن تحيط بها العقول والأفهام، وصدق الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونأتي الآن للحديث عن الحكمة الثالثة، وهي الحكمة الاجتماعية من تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم. وهذه تظهر بوضوح في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وزيره الأول، ثم بابنة وزيره الثاني الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم باتصاله عليه السلام بقريش اتصال مصاهرة ونسب، وتزوجه العديد منهن، مما ربط بين هذه البطون والقبائل برباط وثيق، وجعل القلوب تلتف حوله وتلتقي حول دعوته في إيمان وإكبار وإجلال. لقد تزوج النبي صلوات الله عليه بالسيدة عائشة بنت أحب الناس إليه وأعظمهم قدرا لديه، ألا وهو أبو بكر الصديق الذي كان أسبق الناس إلى الإسلام، وقدم نفسه وروحه وماله في سبيل نصرة دين الله والذود عن رسوله، وتحمل ضروب الأذى في سبيل الإسلام، حتى قال عليه السلام كما في الترمذي مشيدا بفضل أبي بكر: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كفيناه بها، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافيه الله تعالى بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، وما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة، أي تردد وتلكؤ، إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله تعالى. هذا الحديث رواه الترمذي. فلم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم مكافأة لأبي بكر في الدنيا أعظم من أن يقر عينه بهذا الزواج بابنته، ويصبح بينهما مصاهرة وقرابة تزيد في صداقتهما وترابطهما الوثيق. كما تزوج صلوات الله عليه بالسيدة حفصة بنت عمر، فكان ذلك قرة عين لأبيها عمر على إسلامه وصدقه وإخلاصه وتفانيه في سبيل هذا الدين. وعمر هو بطل الإسلام الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين ورفع به منار الدين، فكان اتصاله عليه السلام به عن طريق المصاهرة خير مكافأة له على ما قدم في سبيل الإسلام. وقد ساوى صلى الله عليه وسلم بينه وبين وزيره الأول أبي بكر في تشريفه بهذه المصاهرة، فكان زواجه بابنتيهما أعظم شرف لهما، بل أعظم مكافأة ومنه، ولم يكن بالإمكان أن يكافئهما في هذه الحياة بشرف أعلى من هذا الشرف. فما أجل سياسته وما أعظم وفاءه للأوفياء المخلصين عليه الصلاة والسلام. كما يقابل ذلك إكرامه لعثمان وعلي رضي الله عنهما بتزويجهما ببناته، وهؤلاء الأربعة هم أعظم أصحابه وخلفاؤه من بعده في نشر ملته وإقامة دعوته، فما أجلها من حكمة وما أكرمها من نظرة. الآن نأتي إلى الحكمة السياسية. لقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النسوة من أجل تأليف القلوب عليه وجمع القبائل حوله، فمن المعلوم أن الإنسان إذا تزوج من قبيلة أو عشيرة يصبح بينه وبينهم قرابة ومصاهرة، وذلك بطبيعته يدعوهم إلى نصرته وحمايته. ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك لتتضح لنا الحكمة التي هدف إليها الرسول الكريم من وراء هذا الزواج. أولا، تزوج صلوات الله عليه بالسيدة جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق، وكانت قد أسرت مع قومها وعشيرتها، ثم بعد أن وقعت تحت الأسر أرادت أن تفتدي نفسها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه بشيء من المال، فعرض عليها الرسول الكريم أن يدفع عنها الفداء وأن يتزوج بها، فقبلت ذلك فتزوجها. فقال المسلمون: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أيدينا، أي أنهم في الأسر، فأعتقوا جميع الأسر الذين كانوا تحت أيديهم. فلما رأى بنو المصطلق هذا النبل والسمو وهذه الشهامة والمروءة أسلموا جميعا ودخلوا في دين الله وأصبحوا من المؤمنين، فكان زواجه صلى الله عليه وسلم بها بركة عليها وعلى قومها وعشيرتها، لأنه كان سببا لإسلامهم وعتقهم، وكانت جويرية أيمن امرأة على قومها. وسنكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عن الفوائد أو الحكم من زواجه صلى الله عليه وسلم، وسنروي قصص أخرى فيها فائدة سياسية أو حكمة سياسية من زواجه عليه الصلاة والسلام. وشكرا على حسن الاستماع والإنصات، أرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أختم بدعاء أمنوا تقبل الله مني ومنكم. اللهم بحق من اخترته من بريتك، ووصلت بطاعته طاعتك، ومعصيته بمعصيتك، وقرنت موالاته بموالاتك، ونط معاداته بمعاداتك، تغمدنا بما تتغمد به من جاء إليك متنصلا، وعاذ باستغفارك تائبا، وتولنا بما تتولى به أهل طاعتك والزلفى لديك، وافتح لنا أبواب قربك ورحمتك ورأفتك ورزقك الواسع، إنا إليك من الراغبين، وأتمم لنا إنعامك، أنت خير المنعمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا

إلى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا

أحب الله جل جلاله حبا تنزه عن هوى وذنون.

0: صدق الله العظيم. اللهم استجب لنا كما استجبت لعبادك الصالحين، وارحمنا كما أغثتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعجل علينا بفرج من عندك بكرمك وجودك وارتفاعك في علو سمائك، أنت يا إله العالمين.
1: يا رب.
0: اللهم صل وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مقتبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائي في الله وإخوتي في الإسلام وأحباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، مستمعي إذاعة تطاوين الكريمة، وأسأل الله أن يجعلها منارة علم للدعاة وللعلماء، وأن يسأل الله أن يبارك لهم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم وأن يجعله في صحيف أعمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل أيها الأخوة الأحباب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد وقفنا في اللقاء السابق في باب الإيمان، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن تؤمن باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الفرق بين المؤمن وبين الكافر. إن المشركين أول ما أنكروا لم ينكروا وجود الله، لكنهم أنكروا البعث، أنكروا البعث، أنكروا أنهم سيقفون يوم القيامة بين يديه، أنكروا أنهم سيدخلوا بعد القبور أن يعيدهم الله جل جلاله خلقا آخر وينشأهم نشأ آخر ثم يقفون بين يديه. قال تعالى: والآيات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهي تتحدث عن إنكارهم ليوم البعث. قال تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أنكروا. قال تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجاب. أئذا متنا وكنا ترابا سنعود أيضا خلقا آخر بعد ذلك. يذكرهم الله جل جلاله فيقول: نعم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى في آية أخرى: وهو أهون علي، ولله المثل الأعلى. قال تعالى: ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم يقض ما أمره. وقال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ليذكره أن الحياة السرمدية والباقية هي اليوم الآخر، قال: والضحى والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى، أي الحياة الرسمية وحياة الباقية والسرمدية. أما الذين كفروا بيوم البعث سيبعثهم الله جل جلاله. خباب بن الأرت كان يعمل حداد، فأتاه العاص بن وائل السهمي وقال له: يا خباب، اصنع لي 50 من السيف، 50 سيفا و50 رمحا و50 نبلا، لأنهم كانوا يستعدون للحرب. فصنع له، لأن كان خباب بن الأرت كان يخدم، صنع حداد عندي أمي أنمار أو سباع بن عبد العزة، لكن سمع العاص بن وائل بعد أن أخذ السيوف وإلى غير ذلك أعطاه تسبقة ومازال البقية ما خلصاش فيه. فلما هم بخلاصه سمع أن خباب، أي العاص سمع أن خباب دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم ودخل وشرح الله صدره للإسلام، فأتاه وقال: يا خباب، لن أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. فقال خباب: يا عاص، سنبعث يوم القيامة ونقف بين يديه وستحاسب على ذلك وستعطيني حقي يوم القيامة. يعني كانك ما عطيتنيش حقي تو، أنا بتعطيني يوم القيامة. وانت دبر راسك تصرف. فقال: أو تزعم أنك ستبعث يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: وسيعود إلي مالي وأهلي وولدي. فقال خباب: ستقف بين يديه وسأخذ حق. قال: إذا وقفنا بين يدي الله يوم القيامة وهو يتكبر عليه وعاد إلي مالي وأهلي وولدي، عند ذلك نعطيك مالك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: فنزل قول الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ويأتينا فردا. وجاء مرة من المرات عتب بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف يتهكمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسخرون منه، فأخذ عظما ففتته باليا، هذا العظم بالي، ففتته يده وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذا يوم القيامة؟ قال: نعم. ثم نفخه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حكه في كفه، فقال: أتزعم أن ربك يبعث هذا يوم القيامة يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى الكبر والغرور في عينيه قال: نعم، ستبعث يا عتبة ويا عاص ويا شيبة ويا سادة قريش وستدخل النار. الله الله. فنزل قول الله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الإيمان باليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك، فكل ما أصابك هو بقدر من الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يكرمنا جميعا وأن يسترنا في الدارين، وأن يجعلنا إذا نزل القضاء كان الرضا، إذا نزل القضاء كان الرضا. أسأل الله العلي القدير إذا ابتلانا بقضائه وبقدره أن يوفقنا إلى الصبر وأن نرضى بقضائه. قال تعالى في الحديث القدسي: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلواي فلا يسكن تحت سمائي وليتخذ له ربا سواي. لا تشكو الله إلى خلقه إن يجيك مصيبة من المصائب أو بلاء من البلاء، فاعلم بأن ذلك يا ابن آدم يا مؤمن يا موحد، أراه البلاء هكا يراه تمحيص، وراه البلاء هكا يراه مكرمة لك، لأنه فيه تكفير الذنوب وفيه ستر العيوب وفيه معية الله جل جلاله. لأن الله تعالى يقول: إذا صبرت إن الله مع الصابرين، معية الله جل جلاله. واسمع معي ما قال الله تعالى في سورة البقرة: إذا ابتلاك في مالك أو في أهلك أو في ولدك أو في نفسك أو في قوتك، اسمع إلى الله جل جلاله وصبرت على ذلك بماذا يبشرك؟ فاسمع معي يا موحد. بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع

0: راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: صدق الله العظيم.
0: الله الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: ثلاث كرامات،
0: ثلاث كرامات أكرم الله بها عباده، عباده إذا صبروا على البلاء. واسمع معي النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم رضي بقضاء الله وقدره، مات كل أولاده في حياته إلا فاطمة توفيت بعده بستة أشهر، شهد موت كل أبنائه في حياته عليه الصلاة والسلام. لما مات ولد إبراهيم قال والله إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو مقام الرضا. فأسأل الله العلي القدير أن يرضينا بقضائه وأن نصبر على بلواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله رب العالمين إن كان في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قبس من نور مع علي الصالح.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا.

عرفنا فيما تقدم أن الشعراء العرب كان لهم قصب السبق في تشخيص الأزهار واستنطاقها زهرة زهرة، فقد فتنتهم الطبيعة التي شكلت بما فيها من جمال وحسن وبهاء مشهدا رائعا في حقولها وبساتينها، في أشجارها وأزهارها، معينا للشعر لا ينضب. فقد اهتم الشعراء العرب منذ القدم بالطبيعة، فكانت أشعارهم في جزء مهم منها تصور مظاهرها الجامدة والمتحركة. ولما أنشأ العرب دولتهم في المشرق وشمال إفريقيا وصولا إلى بلاد الأندلس، سمح لهم بالانتقال إلى هذه البقاع فتعرفوا على مظاهر الطبيعة، كما تأثروا بجمال بساتين الشام وسهولها الخضراء ومروجها الغناء، وإلى بلاد الأندلس وحدائقها وتنوع نباتها ورقة نسيمها، ولاح في شعورهم موضوع الطبيعة وما تعكسه في نفوسهم من انطباعات ومشاعر. وهذا ما جعل الصنوبر يقول إن الوصف هو أحد الأغراض الشعرية الكبرى في الأدب العربي، وقد حظيت الطبيعة منه بقسط وافر.

ومن شعر الطبيعة إذن برز شعر النوار والأزهار ووصف جمالها وأريجها وحدائقها وباقاتها وألوانها، فظهر ذلك الولع بما في بلاد الأندلس الحافلة بالأزهار، حتى أن إحدى الرسائل الأدبية في تفضيل الأندلس تقول: في قرطبة جمال الورود الذي يبلغ الربع منه مرات إلى ربع درهم، وصار أصحابه يرون الفضل لمن قطف بيده.

ومن بين أشعار الأزهار والنوار الورد الأحمر الذي اهتم به الشعراء العرب اهتماما بالغا فتناولوه في أشعارهم بإسهاب، ونادرا ما نجد شاعرا من هؤلاء لم ينظم شعرا في الزهر والورد. أما الورد الأحمر فقد عرف في المشرق العربي بالجوري، وهو أنواع مضمخة بالعبير، ويستخرج روح الورد وماؤه من وردة دمشق المسمات أيضا بوردة الشهور مثل ما أشرنا إلى ذلك سابقا. فهذه الوردة تعطر البستان على مدار السنة. وقبل أن نذكر أنواع الورد ونروي ما رواه العارفون به في اللغة والاستعمال والمكانة الحدائقية، نتحدث عن زهرة رائعة الجمال ولم تحظى ولو بقدر ضئيل من الاهتمام، ألا وهي زهرة الثلج أو ثاقبة الثلج. وهذه قصتها نرويها على لسان الكاتب محمد سواش.

كان يا مكان في قديم الزمان في قمة جبال أوراسيا أحد البلدان البعيدة، كانت تعيش وردة جمعت في نفسها كل أنواع الحسن والجمال، ترقد تحت الثلوج المتكافئة وتستيقظ في أول الربيع حينما تسكب الشمس أشعتها الذهبية، وحينئذ تظهر براعمها وتتفتح أزهارها المتنوعة وتنشر رائحتها الزكية، وبوقفتها المدللة وتواضعها تنال إعجاب من يراها لأول نظرة. هذه النبتة الحلوة تحب الأماكن الرطبة المستورة عن أشعة الشمس، ملتوية القامة، يقطر الحياء من كل جوانبها. قد ادخرت حياتها في بصلتها المدفونة تحت الأرض، تظهر في شهر كانون الثاني ونيسان وكأنها أميرة ببياضها المخبأ تحت خمارها الأخضر، منسجمة تمام الانسجام مع الشتاء القارس والثلج والجليد، فهي تحب الثلج والثلج يحبها. نبتة صغيرة جدا لها ورقة واحدة أو ورقتان ناعمتان، حينما تتراءى تبهر الأبصار وتسحر الأنظار بجمالها وحسنها ودلالها، تمزق الثلج وتمد برأسها إلى الشمس بكل قوة وجرأة، غير أنها متواضعة لينة الجانب، لا متكبرة ولا متعاظمة، تحبها الطبيعة كالأم الحنون وتحفظها وتغار عليها. وأما نسيم الربيع فكان يعيش في السهول وخلف الجبال والوديان، يزور جميع الورود والزهور الموجودة في السهول ليأخذ غبارها في حقيبته. كان النسيم عاشقا للزهور، ومرت أيام وأعوام تمكن النسيم فيها من جمع غبار كافة الزهور، ما عدا تلك الوردة التي التقى بها في قمة الجبال. نعم، هي أجمل الزهور لا شك في ذلك، فهو يريد غبارها حتى يتم خطته لتحقيق حلمه في جمع غبار جميع الورود ليستخلص منها الوردة المثالية. وذات يوم وفي ساعة غفل فيها النسيم عن حقيبته التي كان يخبئ فيها ما جمعه من غبار الزهور، اطلعت الوردة الجميلة المدللة على الحقيبة وعلمت أن ضياع الغبار معناه انقراض كافة أنواع الزهور وعدم إنباتها في الربيع المقبل مرة أخرى. ذهبت إلى بيتها وأغلقت الأبواب والنوافذ حتى لا يدخل النسيم، فجاء يوما لزيارتها فوجد الباب مغلقا وكذا النوافذ، فتعجب لماذا فعلت هذا يا ترى، وكان لا يعلم أنها اطلعت على أعماله، فناداها فلم تفتح له الباب، حزن وبكى وجعل يردد أشعار المدح والثناء ويتغزل بذكرها ويعلن حبه لها وشوقه إلى رؤيتها. فلما لم تفتح له علم أنه مخطئ في أخذ غبار الورد، ففتح حقيبته وأفرغ جميع ما فيها من غبار وذهب مذموما مدحورا. نامت الوردة واستغرقت في نومها، وذات يوم سمعت همسا فاستيقظت وأحست بالفرح يملأ قلبها، فتحت عينيها فرأت نفسها وسط أرض تغطيها الثلوج البيضاء، ففرحت بالثلج وفرح الثلج بها، ومنذ ذلك اليوم فهي لا تنبت إلا إذا غطت الثلوج وجه الأرض، فمن رآها فليقل لها خيرا ويكتفي بمشاهدة جمالها وسحرها، وليحرص على رعايتها وحفظها من الأيدي الغادرة. فهل علمتم من هي هذه الوردة الجميلة المدللة؟ إنها الجاردولان، أي ثاقبة الثلج.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. سيتم قريبا الانطلاق في أشغال وحدة أنعاش الأطفال حديثي الولادة والخدج لأول مرة بالمستشفى الجهوي بطاوين، بالإضافة إلى تركيز وحدة لآلة المفراس سكانر ثانية. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية يوم أمس نحو 97%. بالنسبة للعناوين الموجزة والمقبولة بالمخزن المركزي وفق ما نشرته وزارة التربية، أكد وزير الداخلية خالد نوري لدى افتتاحه لأشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة استعدادا للتقلبات الجوية المرتبطة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. ردا على الهجمات الأمريكية، أطلقت إيران نحو 20 صاروخا البارحة باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس على منصة إكس أن عدة طائرات عسكرية أمريكية تعرضت لأضرار جراء ضربات استهدفت قاعدة موافقة صليتية الجوية في الأردن خلال الليل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه أجرى محادثة رائعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن الزعيم الروسي يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب

صحيتنا للجميع. صباح الورد صباح الفل مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ورود الصباح على موجات إذاعة تطوين وإذاعة بانوراما. نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بعد ما بدينا بصوت الشيخ أحمد جلمام، ما زلت إن شاء الله برشا أصوات باش نسمعوها معكم مستمعينا في صبحية الخميس 10 سبتمبر. عودة معكم للمساحات الصباحية، وأكيد إن شاء الله هيك باش نواصلوا في نفس النسق بإذن الله في الشبكة الشتوية المبرمجة إن شاء الله باش نبدأ فيها مبدئيا ورسميا إن شاء الله بداية من نهار الاثنين القادم. فريق كامل باش يأمن لقاء اليوم. تحية لضو بن سالم في الإخراج التقني. صباح الورد ضو، أهلا وسهلا بيك. أكيد رح يزوم لنا في غرفة الهاتف في غرفة الأخبار اللي بدو معكم أول موجز إخباري اليوم، واللي إن شاء الله باش تتواصل الأخبار على رأس كل ساعة. نشرة الإخبارية كما تعودتوا بها ديما نشرة السبعة، فما على رأس كل ساعة ديما تأتيكم المواجيز الإخبارية. تحياتنا لزملائنا في قسم الرياضة، إن شاء الله باش يلتحقوا بنا بداية من 7:30 في أول موجز إخباري رياضي إن شاء الله. وكيف كيف باش نحافظ على بقية الفقرات اللي تعودتوا بها في ورود الخميس. تحياتي أيضا للزملاء اللي كانوا عاوضوني في فترة الراحة، بارك الله فيهم. أكيد إن شاء الله هيك مع بعضنا نعدي صبحية زينة معكم من أمام الميكروفون عفيف البرهومي. تحية لتقنينا زاد بإذاعة بانوراما، ونبدو معكم صبحية اليوم إن شاء الله بتوكل الله سبحانه. إن شاء الله ربي سهل القسم وربي عين الناس الكل اللي توكلت على ربي شدت ثنية للعمل، واللي ما زالوا موصلين العمل من تقريبا في التوقيت الليلي. معناتها نعرف اللي برشا من الناس يكملوا الخدمة متاحهم ساعة الصباح الأولى، فنقول لكم ربي يعاونكم الناس الكل واللي في الطريق الآن. نقول لك إن شاء الله زينة، إن شاء الله ربي يفتح القسم قدامك. فقط ديما نذكروا نكونوا إيجابيين، نكونوا متفائلين بكل خير، وبقدرة الله ربي يعطينا برشا خير إن شاء الله. بعد شوية باش نذكركم بأوقات الصلاة بالنسبة لليوم الخميس، ومنها هي باش نمشوا لأحوال الطقس، ثم مجموعة من الأخبار صارت في نهار كيما اليوم. ما تنسوش ديما السلامة المرورية، كل مرة نذكروا بنصيحة بمعلومة، وإن شاء الله معكم في كل البلاغات والأخبار المستجدة. مرحبا بكم.

يلا صبح يا زينة للجميع وتحياتي لكم من ما كنتوا تبعوا فينا. وإن شاء الله الناس اللي فايقة معنا هيك تكونوا مركزة معنا على بكري بكري، لأن اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 الموافق 28 من ربيع الأول، تقريبا وصلنا ل 11 يوم من فصل الخريف. فإن شاء الله هيك باش نرجعوا على مجموعة من الأخبار والتفاصيل، لكن قبل خلينا نذكركم بأوقات الصلاة لليوم. الصبح كان على الساعة 4:32، صلاة الظهر إن شاء الله مع منتصف النهار 22 دقيقة، وصلاة العصر إن شاء الله مع الساعة 3:48، صلاة المغرب لليوم إن شاء الله مع الساعة 6:35، وصلاة العشاء إن شاء الله مع الساعة 7:57، شروق كان على الساعة 5:56، والغروب بش يكون على الساعة 6:33. وصلنا للأسبوع 36 من سنة 2026، واليوم 252 من سنة 2026. ما شاء الله الأيام تجري فيسع فيسع. على كل حال إن شاء الله يكون النهار فيه برشا خير وبركة. بالنسبة للناس اللي تسأل على أحوال الطقس، أكيد اليوم الطقس تقريبا هيك فما سحب كثيفة مع أمطار تكون مؤقتة رعدية أحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال، ثم تشمل محلين الوسط، وطقس بش يكون مغيم جزئيا ببقية الجهات. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال تقريبا، ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب بش تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما بش تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية، والحرارة في انخفاض نسبي بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب، وتتراوح طبعا الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط، وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. وهذا ما لاحظناه تقريبا من البارح لليوم، اللي ارتفاع درجات الحرارة بدأت هيك ترجع شوي سخانة، رغم اللي عشنا هيك أيامات باردة شوي. إن شاء الله بعد 8 مباشرة يكون عندنا موعد مباشر مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ومنها هي باش ناخذوا فكرة على أحوال الطقس والتوقعات الجوية بالنسبة لليوم الأيامات القادمة. إن شاء الله نهاركم زين مستمعينا. 6:23 هذا توقيتنا مباشرة من إذاعة تطاوين، نواصلوا معكم بالإيقاعات، وبعد شوية باش نرجع بكم لمجموعة من الأحداث صارت في نهار كيما اليوم. نهاركم فل.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذه مجموعة من الأناشيد الدينية اللي ديما هكا تعودنا بها في كل المناسبات وديما نبدو بها صبحياتنا. إن شاء الله ديما نتوكل على الله سبحانه بإذن الله كل شيء بخير. وإن شاء الله الناس اللي قاعدة تحضر فرواحة للعودة المدرسية نقول لكم إن شاء الله موافقين، إن شاء الله زينة للناس اللي في الطريق نحو الجامعات على اعتبار برشا من الناس تحصلوا على السكن متاعهم. على كل حال في كل مرة هكا باش نذكروا بمجموعة من البلاغات اللي تخص بطبيعة الحال العودة الجامعية، سواء كان النقل المدرسي أو النقل الجامعي أو ما ينص عليه ديوان الجنوب والشمال من قرارات وحاجات تخص الطلبة. على كل حال تابعونا إن شاء الله معاكم باش نرجعوا زادة كيف كيف على مجموعة من الأحداث صارت في نهار كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم
0: باش نرجع معكم على مجموعة من الأحداث التاريخية البارزة حول العالم صارت في نهار كيما اليوم 10 سبتمبر باش نرجع بكم تحديدا لسنة 1919، توقيع معاهدة سان جيرمان بين دول الحلفاء والنمسا لتنظيم أوضاع الحدود وحماية الأقليات بعد الحرب العالمية الأولى. كيف كيف باش نرجع بكم لنهار كيما اليوم من سنة 1940، الطائرات الحربية الألمانية تقصف قصر باغنهام مقر ملك المملكة المتحدة خلال أحداث الحرب العالمية الثانية. وكيف كيف نهار كيما اليوم من سنة 1961 باش نرجعوا بكم لوصول القوات العربية المشتركة التابعة لجامعة الدول العربية إلى دول الكويت على خلفية الأزمة السياسية مع العراق في الفترة هيكي. وكيف كيف باش نرجعوا بكم لنهار كيما اليوم من سنة 2003 وين تعرض وزيرة الخارجية السويد لطعنة قاتلة بطبيعة تسوقها في العاصمة ستوكهولم، ومن بعدها توفيت وبقات الحادثة هذه في التاريخ في نهار كيما اليوم من سنة 2003. نمشوا بكم للأعياد والمناسبات. اليوم يتم الاحتفال باليوم الوطني في منطقة جبل طارق، ويعتبر يوم العلم في كل من الصين وهونغ كونغ. وبطبيعة الحال نرجع بكم للأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم من في تونس تحديدا، ونشهدت تونسي مثل هذا اليوم حدث تاريخي مهم جدا ومفصلي في مسار الدولة الحديثة، تحديدا 10 سبتمبر 1857 وين أصدر المشير محمد باي عهد الأمان، وثيقة تاريخية وإعلان أساسي منح الأمان والحرية لسائر سكان إفريقيا كما عبروا عليها أي تونس باختلاف أديانهم وجنسياتهم، ومهد الطريق لأول دستور في العالم العربي عام 1861. بالنسبة بطبيعة الحال نعرفوا برشا من الناس تتابع في مجموعة من الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم. إن شاء الله باش نتابعوا اليوم في فقرة ضيف الصباح جديد منصة تاج، منصة تاج الكثير ما تحدثنا عليها، ولكن يظهر لي فما جديد في مستوى القرارات والإعفاءات الجبائية. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا الخبير في الجباية سي أنيس بن سعيد. كيف كيف باش نرجع على مجموعة من الأخبار اللي تخص أخبار البورصة، أيضا باش نرجع على أسعار الحوت ونشوفوا بالنسبة للبحارة في بعد انقضاء الفصل الصيف ودخول فصل الخريف شنو ممكن الموسم أكثر استياد بالنسبة لنوعية الأسماك وتحديدا الأسعار، لأن يهم المواطن أن اليوم يأخذ فكرة على الأسعار الموجودة في السوق. إن شاء الله كيف كيف فكرة على أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. زاد كيف كيف باش نذكروا بعد شوي بقرار يخص ولاية جابس لما نتحدث على انطلاق إنجاز مشاريع تنموية كبرى بكلفة 8.2 مليون دينار، وأيضا باش نتحدث على الاستعدادات وجاهزية المنظومة منظومة النقل وقطاع النقل المدرسي والجامعي بالنسبة لولاية جابس بعد الجلسة المنعقدة البارحة. شنو جديد في الموضوع هذا؟ وأكيد باش نرجع عليها بعد شوية.

0: نهاركم طيب
1: صباح
0: الخير، نهاركم مبروك،
1: نهاركم مبروك، شو بيصلى نهاركم زين.
2: نبهات يا نسمة الصبح، عسلة الجبح، فيك النشاط وفيك الأمل.

نهاركم زين الناس الكل, تحياتي للجميع, للناس اللي تسمع فينا في الطريق. توقيتنا الآن 6:41, نقول لكم إن شاء الله صباحكم أسعد الأيام, إن شاء الله صباحكم ديما بالأخبار الإيجابية. حبيت نرجع الحقيقة على بلاغ كان أصدره من يومين ديوان الخدمات الجامعية للجنوب, اللي كان أعلم كافة الطلبة أنه مصالح ديوان الخدمات الجامعية للجنوب والإدارات الجهوية بكل من ولاية جابس وولاية قفصة بدأت في إرسال الموافقة لطالبي السكن بالنسبة للناجحين في مناظرة البكالوريا 2026, وبإمكان طلب الالتحاق بطبيعة بالأحياء والمبيتات الجامعية المعنية بداية من نهار الجمعة 11 سبتمبر, يعني بداية من غدوة بطبيعة الأيام الموالية, حال تلقيهم الإرسالية على الهاتف الشخصي أو على الحساب الشخصي أو على البريد الإلكتروني للطالب. بطبيعة الحال يعني بالنسبة للناس اللي وصلتهمش الإرساليات, جاري العمل على استكمال بقية المطالب تباعا في الأيام الموالية. ونعرف برشا من الناس قاعدين هكا في الثنية, فمشكون لوصل للمبيت الجامعي نتاع. على كل حال إن شاء الله بداية سنة موافقة, إن شاء الله كل الإجراءات تتم على مع أحسن وجه, لأن نعرف ديما الطالب أول حاجة يخمم فيها هو الترسيم ثم السكن الجامعي قريب بعيد من الجامعة. على كل حال إن شاء الله موافقين, وهذا بلاغ نعود نذكره, بداية من غدوة تنطلق يعني إرسال الإرساليات لكل الطلبة. بالنسبة لولاية جابس, البارح كانت انعقدت في مقر ولاية جابس جلسة عمل خصصت لتدارس استعدادات قطاع النقل المدرسي والجامعي وتأمين عودة التلاميذ والطلبة في أفضل الظروف بطبيعة, بإشراف والي جابس والمندوبية الجهوية للتربية إلى جانب ثلة من المسؤولين الجهويين للنقل, بالإضافة بطبيعة إلى القيادات الأمنية. ومن خلال اللقاء هذا تم تقييم الجاهزية اللوجستية, وين تقرر شنو تقرر في العودة المدرسية هذه, هو جاهزية 88 حافلة تم تخصيصها بالكامل لتأمين نقل التلاميذ وطلبة وتوزيعها على مختلف الخطوط المدرسية والجامعية بالولاية. كما رجحت الشركة أنه يبلغ عدد الاشتراكات المدرسية والجامعية خلال العودة المدرسية القادمة حوالي 19500 اشتراك, علما أنه باش يتم اعتماد اقتطاع الاشتراكات المدرسية عن بعد لأول مرة عبر موقع الشركة الجهوية للنقل بجابس, ما يشكل بطبيعة نقلة رقمية مهمة لتسهيل الخدمات على الأولياء والطلبة. يعني الناس اللي تسمع فينا في ولاية جابس, معناتها الاشتراكات المدرسية والجامعية باش يتم اقتطاعها عن بعد, فحاولوا ديما تبعوا الموقع الرسمي للشركة الجهوية للنقل بجابس هكا باش ما يفوتكمش الموعد, ومنها هي تتمكنوا من قصان هكا بالمصطلح الدرجة والعامي اللي نعرفوه اللابونمون تاعكم, إن شاء الله يكون فيه برشا معناتها تسهيل على شدان الصف كما يقول ذو بن سالم. بطبيعة هي تسهيل الخدمات إن شاء الله هيك, ما تكون زادة شبكة الانترنت طايحة شوي, لأن نعرف ديما الإشكالات هذه يواجهوها طلبة خاصة في الترسيم وإلا في الاقتطاع, ولكن هذه عملية لأول مرة نتصور جاهزين لها. على كل حال إن شاء الله موافقين, إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. نوصل معكم مستمعينا بالإيقاعات بعد شوي باش نحكوا مشاريع واستثمار, شو رأيكم نتحدث على 3 مشاريع تنموية باش نبقوا في ولاية جابس.

نهاركم زين الناس الكل بصوت علي الرياحي. نصل بكم ل 56 دقيقة باش تحطوا على مشاريع وثلاث مشاريع تنموية كبرى بكلفة 8.2 مليون دينار. هذا ما تم الإعلان عليه بعد من عقدت أمس الأربعاء 9 سبتمبر جلسة عمل بين ولي جيبس والمنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة سي جاسم عبد الناجي، وين تركز اللقاح وضبط الخطوات اللي بطبيعة بدأ الشغال الميدانية. بطبيعة أيضا إشارة الانطلاق لإنجاز ثلاث مشاريع حيوية مبرمجة بكل من المطوية، جابس المدينة، جابس الغربية بكلفة جملية نهزت 8.2 مليون دينار. المشاريع هذه تتنزل في إطار القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بولاية جابس، مع استكمال توفير كافة التمويلات والاعتمادات المالية اللازمة لها. المشاريع توزعت بين محطة الاستشفائية بالمطوية، رصدت لها اعتمادات مالية تفوق 4 ملايين دينار، وتهيئة السوق البلدي بجابس وين شملت إعادة تأهيل سوق الجملة القديم بمنطقة جارة بكلفة تجاوز 2.5 مليون دينار. والثالث المشروع الثالث بتبيع باش يكون قاعة ألعاب فردية بشنني، هو مشروع رياضي موجه للشباب بكلفة تقارب 1.7 مليون دينار لدعم الرياضات الفردية. وحسب ما جاء في الجلسة هذه بتبيع تم تأكيد أنه الانطلاق الفعلي للأشغال بعد إتمام بقية الإجراءات الخاصة بهذه المشاريع. هذا طبعا حسب تأكيد المنسق الجهوي لبرنامج التنمية.

0: الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار صباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. قريبا الانطلاق في أشغال الصيانة بالمستشفى الجوي بتطاوين وإنجاز وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولادة والخدج. مساع لتدعيم أسطول الشركة الجوي للنقل بجابس بـ50 حافلة ضمن صفقة دولية و24 ضمن صفقة خاصة. انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث وموجباتها وتنظيم النجدة. وفي العالم تعرض طائرات عسكرية أمريكية لإضرار جراء ضربات إيرانية على قاعدة جوية بالأردن. إلى تفاصيل الأخبار. يشهد المستشفى الجوي تطاوين خلال الأسابيع القادمة الانطلاق في أشغال الصيانة والتهيئات بأقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والاستعجالي بكلفة جمعية تنهز 300,000 دينار وفق إفادات المدير الجوي للصحة بتطاوين عمر ربعون.
1: تمت برمجة عديد العمليات الصيانة لعل أهمها على مستوى المستشفى الجوي عملية صيانة بقسم العمليات، بقسم الجراحة العامة، بقسم جراحة العظام، بقسم الأطفال، بقسم الاستعجالي. كلفة الصيانة هذه تناهز 300,000 دينار. إن شاء الله إن شاء الله بالصيانة بالمحافظة على اللي عندنا وتحسينها تتحسن الخدمات ونستجيب المطالب أهالينا على مستوى النظافة، على مستوى الجودة، على مستوى الاستقبال. بيتم صيانة دورات المياه، الممرات، المكاتب، قاعات العمليات، صيانة مستمر. هذا كل على المدى القصير. على المدى الأشهر القادمة زادة بتكون ثم صيانة في قسم الأشعة اللي هي بشرة لتطاوين، تركيز جهاز ثاني للمفرس جزيام سكانير في الجهة مكسب بس يقولوا عنا زوز، أو أنا في حالة العطب الجهاز الأول يكون عنا جهاز ثاني، مع العلم أن حاليا رانا نلبوا في تغطية طبية على جهاز المفرس 24/7 أيام 31 يوم في الشهر بالتنسيق مع المستشفى الرقمي.
0: كما سيتم قريبا الانطلاق في أشغال وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولادة والخدج لأول مرة بالمستشفى الجوي بتطاوين وفق إفادة المدير الجوي للصحة عمر بعون للأخبار.
1: سيتم بعث وحدة إنعاش الأطفال الخدج والرضع حديثي الولادة اللي ناقصين اللي تولدوا قبل الوقت 7 شهور 9 شهور، إن شاء الله باش نتمكنوا من العناية بهم هنا في تطاوين خلال الأشهر القليلة القادمة. الأشغال التي مدت مرصودة ثم بعض الدراسات الفنية تتم ونتوكلوا على الله إن شاء الله.
0: أنهت الإدارة الجوية للتكوين والتشغيل بتطاوين آخر استعداداتها لانطلاق سنة التكوين الجديدة. كيلان عون المدير الجوي للتكوين والتشغيل بتطاوين يضيف.
2: تم القيام بجملة من الإصلاحات داخل المركز خاصة في تجديد الوحدات الصحية بمبنيتي الذكور والإناث وتدعيمها بتجهيزات جديدة، كذلك سيارة شبكة المياه داخل المركز وتفقده وتغيير جزء منها. في وقت سابق تم تدعيم المطعم الخاص بالمركز هذه بتجهيزات جديدة. بالنسبة للمركز التكوين والتدريب المهني ومركز التكوين والتدريب في حرف تقليدي بتطاوين إن شاء الله باش يكون طاقة الاستيعاب والمبرمج 380 مقعد في دورة سبتمبر ونوفمبر. بالنسبة للاختصاصات إن شاء الله باش نكونوا أمنوا 16 اختصاص في مستويات مختلفة.
0: في إطار الشراكة التونسية الإيطالية لتعزيز السد المستدام ودعم الاقتصاد الأزرق، يستفيد 10 من أصحاب الشهادة إضافة إلى مكونين 2 من مركز التكوين المهني للصيد البحري بجريس من دورة تكوينية ضمن مشروع نيمحوت. أمير السبع مكلف بمتابعة أنشطة المشروع يتحدث في هذا الإطار.
3: في مركز تكوين صيد البحري في جرجيس في إطار واحدة من أنشطة المشروع اللي هي الاكتيفيتي 1.7. الاكتيفيتي هذه تهدف لتعزيز قدرات مكوني وإطارات مراكز التكوين المهني في صيد البحري بصفاقس وزرزيس، خاصة في مجال مرافقة الشباب وتشجيعهم على المبادرة وريادة الأعمال. يركز النشاط متاعنا على تطوير أساليب ووسائل بيداغوجية تساعد المكونين على تقديم الدعم والتوجيه للمتكونين وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مع العلم أنه بالتعريف بالآليات التمويل وفرص بعض المشاريع.
0: أفادت شركة الجوي للنقل بجابس أنه من المنتظر أن يتم تدعيم أسطولها خلال السنة القادمة بـ50 حافلة ضمن صفقة دولية وبـ24 حافلة ضمن صفقة خاصة، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية أمس حول النقل المدرسي. وتم خلال الجلسة الوقوف على استعدادات الشركة للعودة المدرسية، حيث توفر 88 حافلة جاهزة لنقل التلاميذ والطلبة بين مختلف الخطوط. ومن المتوقع أن يبلغ عدد الاشتراكات المدرسية والجامعية خلال العودة المدرسية والجامعية الجديدة حوالي 19500 اشتراك، علما وأنه سيتم اعتماد قطاع الاشتراكات المدرسية عن بعد لأول مرة عبر موقع الشركة الجوي للنقل بجبس. نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. انتظم أمس بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، الذي يندرج في إطار التزام الدولة وحرصها المستمر على تعزيز جاهزيتها والرفع من قدرتها على حماية المواطنين والممتلكات وثروات الوطنية، وما يفرضه ذلك من أحكام التنسيق وتكثيف الجهود لتفادي الكوارث والحد من آثارها. وأكد وزير الداخلية خالد النوري الذي افتتح لأشغال هذه اللجنة أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجح بين كل أعضائها وتأمين الانتقال الفعلي من منطقة رد الفعل إلى منطقة الاستباق والوقاية استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع لفصلي الخريف والشتاء، حسب ما جاء في بلاغ إعلامي نشرته أمس الوزارة. أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن الاستخدامات المسؤولة للذكاء الاصطناعي تتيح اليوم فرصا هامة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، مشددا على أن اغتنام هذه الفرص يقتضي إرساء أسس رقمية متينة ومستدامة. وأوضح في كلمة ألقاها أمس بسيول خلال الاجتماع الوزاري للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي المنعقد من 8 إلى 11 من سبتمبر الحالي بشعار توظيف الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية لتحقيق التحول في أفريقيا، أن هذه الأسس تشمل تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وضمان توفير الطاقة وتعزيز قدرات الحوسبة السحابية إلى جانب الاستثمار في تطوير المهارات والكفاءات. في المستجدات الدولية استشهد أحد الأهالي وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان اثنان أمس في هجمات صهيونية استهدفت بنيات سكنية وتجمع لمدنيين ودرجة نارية وسط وشمالي قطاع غزة، إلى جانب إطلاق نار استهدف نازحين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأحصت وزارة الصحة استشهاد 3 أشخاص أحدهم متأثرا بجراحه وإصابة 25 آخرين، بالإضافة إلى انتشال جثامين 4 شهداء في آخر 24 ساعة، لارتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة إلى 73,669 شهيدا. في الأثناء أكدت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوسلين والر أن قرار حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية يستهدف سياسات الكيان الصهيوني، مشددة أن بلادها لن تقف متفرجة وهي ترى التقويض الواضح لحل الدولتين. في المقابل قال مسؤول صهيوني أن الكيان الصهيوني أبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعنيين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على عدد من ناقلات النفط الإيرانية في تصعيد بدأ أنه ينقل المواجهة مع طهران إلى الموانئ والممرات البحرية وسط تعثر الجهود الدولية الرامية لاحتواء التوتر المتصاعد. وردا على الهجمات الأمريكية أطلقت إيران نحو 20 صاروخا البارحة باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة، كما دعت بحرية الحرس الثوري الإيراني أطقم ناقلات النفط الموجودة قبالة ساحل الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا، محذرة من أنها أصبحت عرضة للاستهداف. هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس على منصة إكس أن عدة طائرات عسكرية أمريكية تعرضت لأضرار جراء ضربات استهدفت قاعدة موافقة سليت الجوية في الأردن خلال الليل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس للولايات المتحدة ربما تقصف بكاكس موتون في إيران وحذر طهران من التهور. ويقع الجبل بكاكس موتون بالقرب من منشأة نطز لتخسيب اليورانيوم الإيرانية التي تعرضت لأضرار جسيمة، وهو موقع محصن يضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. قريبا الانطلاق في أشغال صيانة بالمستشفى الجوي بتطاوين وإنجاز وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولادة، مساعا لتدعيم أصول الشركة الجوي للنقل بجابس ب50 حافلة ضمن صفقة دولية و24 ضمن صفقة خاصة، انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. وفي العالم تعرض طائرات عسكرية أمريكية لإضرار جراء ضربات إيرانية على قاعدة جوية بالأردن. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. معركة العلمين واحدة من أبرز المعارك الحاسمة في الحرب العالمية الثانية، دارت رحاها على الأراضي المصرية بالقرب من منطقة العلمين بين قوات الحلفاء بقيادة الجنرال البريطاني مونتغومري وقوات المحور بقيادة رومل الألمانية. دارت معركة العلمين على مرحلتين رئيسيتين خلال العام 1942، الأولى تواصلت تقريبا كامل شهر جويلية 1942، فيما اندلعت معركة العلمين الثانية يوم 23 أكتوبر وانتهت في 11 من نوفمبر 1942، وكانت هي الحاسمة والأكثر تأثيرا في مجريات الحرب العالمية الثانية على جبهة شمال إفريقيا. جاءت أهمية العلمين من موقعها الاستراتيجي، إذ كانت تمثل خط الدفاع الأخير عن مدينة الإسكندرية وقناة السويس الاستراتيجيتين، وقد سعت القوات الألمانية إلى السيطرة على المنطقة للوصول إلى حقول النفط في الشرق الأوسط وقطع خطوط الإمداد البريطانية، بينما عمل الحلفاء على منع هذا التقدم والحفاظ على مواقعهم الحيوية. تمكن الحلفاء تحت القيادة العسكرية البريطانية من تنفيذ خطة عسكرية دقيقة في معركة العلمين اعتمدت على التفوق العددي واللوجستي، مما أدى إلى إضعاف قوات المحور وإجبارها على التراجع غربا نحو ليبيا، وأسهم هذا الانتصار في تغيير ميزان القوى في شمال إفريقيا، حيث فقدت قوات المحور زمام المبادرة، بينما بدأ الحلفاء سلسلة من العمليات العسكرية التي انتهت بطرد قوات المحور من شمال إفريقيا في العام 1943. وتعد معركة العلمين نقطة تحول بارزة في الحرب العالمية الثانية، لأنها أوقفت التوسع الألماني في شمال إفريقيا وعززت ثقة الحلفاء بإمكانية تحقيق النصر، كما مهدت الطريق لنجاحات عسكرية لاحقة وأسهمت في تقليص نفوذ المحور في منطقة البحر المتوسط.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: الاثنين 14 سبتمبر.
10: 14 سبتمبر.
9: برمجة خريف شتاء
10: 26-27
9: في إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين، الموجة اللي تعيش معاك.
10: الموجة اللي تعيش معاك.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيد

ورجعنا معكم مستمعينا بصوت الفنان صبر الباعي في كوكتيل تونسي. ان شاء الله فايقكم شوي, ان شاء الله صحكم فقتوا معنا سيب بديتوا مركزين. الناس اللي شربت قهويها صحه وشفاء, الناس اللي قاعده تفطر صحه وفرحه, للناس اللي شادت طريق ماشيين للجامعه, برشا من الناس ممكن عائلات واولياء قاعدين زاد يرسموا لصغيراتهم يحضروا للعوده المدرسيه. ان شاء الله تكون عوده موفقه للجميع بالنجاح والتوفيق. ان شاء الله هكا نعرف اللي ديما في العوده يصير شوي اكتظاظ على مختلف المكاتب على المدارس. الولي يبدا تلقاه مضروب شوي, ثم هيك برشا حرص على الترسيم على تعديل كل الامور تكون في وقتها. ان شاء الله بالتوفيق. وعلى كل حال سيسر وحكم كل مره هيك نذكركم ببلاغ يخص العوده المدرسيه, وديما معاكم ان شاء الله بالايقاعات وكل ما هو جديد. ان شاء الله باش نرجعوا كيف كيف على ممكن خبر يهم منصه تاج, منصه تاج اللي ان شاء الله باش نرجعوا عليها باكثر تفاصيل مع الخبير في الجبايس يانيس بن سيد باش يعطينا جديد ممكن القرارات وتغييرات, وخاصة نعرفوا اللي برشا من الناس يهمهم الإعفاءات الجبائية هيك علاش باش نرجعوا على الموضوع بأكثر تفاصيل إن شاء الله في فقرة ضيف الصباح مع 8:30. من نسوج زادة باش نعملوا طلع على حوال السوق, وأيضا أسعار الأسماك, ونشوفوا بعد انقضاء فصل الصيف هل تغيرت الأسعار مع دخول فصل الخريف, لأن تعرفوا ديما البحر هيك مع كل موجة مع كل فصل تتغير معاه نوعية الأسماك وكيف كيف تتغير معها الأسعار زادة. تحياتنا للجميع وين ما كنتوا تابعوا فينا. بالنسبة لأحوال الطقس إن شاء الله موعدنا بعد 8 مباشرة ناخذ التوقعات الجوية لليوم الأيامات القادمة. نعرف برشا من الناس يقول لك من أمس لليوم ذات شوية تسخن الدنيا, على كل حال هي موجة هيك متقلبة الحقيقة بعد ما عشنا أمس واليوم تقريبا هيك فما ارتفاع نسبي في درجات الحرارة, وآخر تحيين لدرجات الحرارة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي 41 درجة بمناطقنا بالجنوب الشرقي وبالشمال برد شوي الحقيقة. نشوفوا الموجة هذه متواصلة الأيامات القادمة وإلا لا, على كل حال البحر صالح للسباحة لا, لأن نعرف برشا من الناس يقولك شهر سبتمبر هو الأنسب باش نعمل فيه تبحيرة لأن ما لقيتش وقت ممكن في شهر أوت. على كل حال ديما يبقى كل واحد شنو الظروف متاعها, لما حالة باش نعود ونرجع على تذكير وتحذير كانت بلغت به الحماية المدنية بولاية جندوبة اللي حذرت المواطنين من الاقتراب من الأودية ومجاري السيول والمنشآت المائية, ودعات سكان المناطق المنخفضة إلى التوجه للأماكن الآمنة والمرتفعات. تأتي تحذيرات هذه بطبيعة على خلفية توقعات بأمطار عادية غزيرة توصل إلى 70 مليمتر هذا حسب التوقع, مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد بعد بداية من ظهر اليوم الخميس. ويمكن الاتصال بالحماية المدنية على الرقم متاعها المتعارف عليه, هذا في إطار تحذيري بطبيعة لأنه متوقع أمطار غزيرة باش تعيش على وقعها ولاية جندوبة. على كل حال احنا ديما نقول إن شاء الله كل شيء باللطف, إن شاء الله كل شيء يتعدى خير وسلامة, إن شاء الله ربي ينعم علينا زادة في منطقنا بالجنوب الشرقي بالأمطار, لأن نعرف ديما قيمة الأمطار وقيمة الماء. وإن شاء الله هيك برشا من الناس تبع فينا زادة كيف كيف ترد بالها حتى في مستوى الاستهلاك فيما تبقى. إن شاء الله زادة الالتفات تكون من الشركة الجهوية للتوزيع المياه الصالح للشراب في عدة مناطق للأسف حتى في شهر سبتمبر برشا مناطق تعيش نقص ولا خلينا نقول انقطاع تماما في الماء في توزيع الماء الصالح للشراب في عدة مناطق, رغم ممكن هيك تغير شوية الطقس مش عارفة نوعية العمل وطريقة والجدولة اللي يتم العمل بها. على كل حال برشا مناطق تعيش على النقص توزيع الماء أو غيابه في بعض المناطق, إن شاء الله يتم الالتفات أيضا للموضوع هذا وللنقطة هذه بالذات. على كل حال بعد شوية باش نرجع بكم لخبر يخص نقولوا نحن إجراءات ومطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى اللي كان صرح بها رئيس المكتب الجهوي لبنك التمويل المؤسسات الصغرى بولاية مدنين اللي كان فسر شروط الحصول على القرض على الشرف اللي تم الحديث عليه كثيرا, ولكن نرجع إن شاء الله بعد نشرة الأخبار الرياضة على هذا الخبر. خليكم مع الإيقاعات وأكيد كريم حمدي في تقديم آخر الأخبار الرياضية, ما تغيروش الموجة رجعينا.

0: فاسبور.
1: صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي بالدورة الميد الاول لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. يوم السبت بالسنغال فريق ديامبيرس السنغالي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي بملعب سيدار سينغور. وفد الترجي الجرجيسي استعد جيدا لهذه المباراة أمس، كان سفر الوفد الأول في رحلة عادية من مطار تونس قرطاج إلى الدار البيضاء، ثم ذكر اليوم يتنقل ما تبقى من الوفد في رحلة عادية أيضا. اللقاء يوم السبت انطلاقا من الساعة 6 حصة تمارين مسائية لأبناء مصطفى مشارك اليوم، وغدوة حصة بملعب سيدار ليوبولد سيدار سينغور اللي باش يحتضن المباراة. تواصل غياب لمجد الأرجيلي بسبب عدم تأهيله الفريقين. نذكر الترجي الجرجيسي كان فاز في مباراة الذهاب 3-1 نفس المسابقة يوم الأحد بملعب التايب لميري بصفاقس. السياسيس يستضيف شوتينغ ستار النيجيري اللي انتصر في الذهاب 1-0 انطلاقا من الساعة 6 دون حضور جمهور. وفي رابطة الأبطال الإفريقية النادي الإفريقي يشد صباحة اليوم الرحال نحو باماكو العاصمة المالية في رحلة خاصة. المباراة يوم السبت انطلاقا من الساعة 5 على تحكيم الإيفواري كوكورا موديس لمباراة النادي الإفريقي وجولي بالمالية. الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على دفعات البداية يوم السبت انطلاقا من الساعة 4 مستقبل مرسى ضد النجم الرياضي الساحلي. أمل حمام سوسة ضد الملعب التونسي. الاتحاد المنسيري ضد الاتحاد الرياضي ببنجردان يوم الأحد. دفعة ثانية شبيبة العمران ضد نجم المتلوي. نادي حمام لام ضد الترجي الرياضي التونسي. والأولمبي البجي ضد تقدم ساقيت الأدار يوم 20 سبتمبر. ما تبقى من الجولة للنادي الإفريقي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي، والنادي الرياضي الإصفاقسي يستضيف النادي الرياضي البنزرتية. الملعب الجيبسي في الرابطة الثانية وصل تربصه للتحضيري بجمرة الفريق جري مباراة ودية مع اختتام التربص يوم على سبت ضد فريق سبورتينج بن عروس انطلاقا من الساعة 4. اتحاد تطاوين غدوة يلعب مباراة ودية ضد جمعية جربة بملعب حمت السوق انطلاقا من الساعة 4. أولمبيك مدينة أيضا غدوة الموعد مع الجلسة العامة الانتخابية انطلاقا من الساعة 6 بقصر بلدية مدينة. زوز قائمات مترشحة، قائمة عبد الرحمن الناصر وقائمة جمال السعيدية الثنائي محمد طليق وأسامة الأسود، أعلن عن نهاية تجربتهم مع فريق أولمبيك مدنين في الرابطة الثانية. اليوم زوز مباريات ودية هما الفرق في هذه الرابطة، الشبيبة القيرونية ضد كوكب عقرب ومحيط قرقنا ضد فريق القلعة الرياضية. يوم السبت يكون الموعد مع اجتماع اخباري لرابطه الهوات المستوى الاول مع النوادي مع سحب قرعه رزنامه البطوله ودوره التمهيد الاول لكاس تونس. الموعد يوم السبت 10 صباحا باحد الفضاءات الفندقيه بسوسام. الملل الرياضي بجربه ميدون يوم السبت العوده للتدريبات بملعب المرحوم طارق مرابط انطلاقا من الساعه 4. في رابطة الهوات المستوى الثاني مستقبل حسي عمر ينطلق عشية اليوم في التدريب والاستعداد للموسم الجديد تحت اشراف مدرب جديد هو حمدي جبنون. وفي نفس الرابطة المستوى الثاني المجموعة او مجموعة الجنوب المجموعة السادسة الاتحاد الرياضي الجرجيسي العودة للتمارين تم برمجتها يوم الثلاثاء القادم 15 سبتمبر بقيادة الطاقم الفني القديم فيصل عريف كمدرب، نذير معتوك كمساعد، والصابر جرتيلا كمدرب للحراس. في كرة اليد المنتخب الوطني الأوسط يتأهل إلى الدور النصف النهائي للمسابقة لبطولة أفريقيا الأوسط بأبيجان بفوزه أمام المنتخب الكونغو الديمقراطية 36-20. منتخبنا سيواجه غدوة المنتخب النيجيري في النصف النهائي مع ضمان التأهل إلى بطولة العالم للعبة في الأشهر القليلة القادمة. أختم بدوري أبطال أوروبا نتيجة دفعة الأمس في الجولة الأولى. برشلونة ينتصر أمام فينورد روتردام الهولندي 5-1. ليفربول ينتصر أمام أتليتيكو مدريد الإسباني 2-1. باريس سان جيرمان ينتصر أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 6-1. سبورتينغ لشبونة ينتصر أمام غلاتا سراي التركي 3-1. نابولي وأرسنال الانتصار للفريق الإنجليزي 1-0. وشتوتغارت الألماني انتصر أمام فايكينغ النرويجي 3-1. مواجهة اليوم في 46 دقيقة في نخبات شلة التركي ضد روما، الإيطالي إندهوفن الهولندي ضد شختار الدونيسك، بايرن ميونخ الألماني ضد بودو جيلمت، كومو ضد لايبزيغ في 8 كومو ضد لايبزيغ، المان يونايتد ضد سلافيا براغ ضد لونس، والمان يونايتد ضد فريق سياج. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحية عبد الكريم الحمدي، موعد رياضي قادم 10:30 في أنفو سبور. عففت وسلم شوار معكم في ورود الصباح إلى حدود الساعة 10. إلى اللقاء.

عودة معكم مستمعينا بصوت الفنان لطفي بوشناق من الأغاني الحلوة برشا اللي ديما هيك تحسسنا بالإيجابية وبالحياة وبقيمة الماء. إن شاء الله ربي هيك يعطي خيره، لأن فصل الخريف معروف عليه ديما الفلاحين والناس الكل تستنى الأمطار. إن شاء الله ربي ينعم علينا إن شاء الله بالأمطار. على كل حال معكم نوصلوا بأخبار متنوعة، خاصة اليوم باش نركزوا أكثر على شروط الحصول على القروض والتمويلات الصغرى والحصول على القرض على الشرف اللي نعرفه. كان البارح وضح رئيس المكتب الجهوي لبنك التمويل المؤسسات الصغرى بولاية مدين الشروط والإجراءات التنظيمية اللي كثيرا ما تم الحديث عليها في الفترة الأخيرة، ولكن على خلفية هذا التصريح باش نرجع للسقف المالي للقروض حسب الفئة. تم تحديد المبالغ القصوى للتمويل وفق لطبيعة الجهة المستفيدة، بطبيعة الحال 5,000 دينار لفائدة الأفراد لتمويل الحاجيات الاستهلاك، 10,000 دينار مخصصة لأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى اللي لا تتجاوز استثماراتها 150,000 دينار، و 25,000 دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. بالنسبة للشروط والامتيازات المالية بدون فوائد، بطبيعة تسند القروض هذه بنسبة فائدة 0% دون فوائد بنكية، بطبيعة دون ضمانات. يمنع على البنوك اشتراط تقديم أي رهن أو تأمينات أو ضمانات عينية أو شخصية مهما كان نوعها. بالنسبة لمدة السداد، يتم تسديد القرض على مدى فترة أقصاها سنتين يعني 24 شهر، وفترة الإمهال إمكانية التمتع بفترة إمهال قبل بدء السداد توصل إلى 6 أشهر كأقصى حد. نمشي بكم للإجراءات تقديم المطالب بالآلية الجديدة، المنصة الرقمية الإلزامية تدعى بطبيعة المطالب وجوبا وبصفة حصرية عبر منصة إلكترونية رقمية يتعين على كل بنك أحداثها، وبطبيعة لا تقبل أي مطالب تقدم ورقيا أو بأي وسيلة أخرى خارج المنصة. نمشي بكم لتاريخ انطلاق القبول، طبعا يبدأ تفعيل المنصات وقبول المطالب رسميا بداية من غرة أكتوبر القادم 2026، وأولوية الإيداع تعتمد المنصة بطبيعة على منظومة الختم الإلكتروني لتسجيل تاريخ وساعة إيداع المطلب بدقة، وين يتم ترتيب الملف والبت فيه بدءا على أسبقية تقديم المطلب بطبيعة ومبدأ المساواة، ويتحصل الحريف على وصل فوري يثبت العملية هذه الكل. نمشي بكم لشروط عدم الازدواجية اللي فيها تتولى البنوك قبل صرف القرض التثبت عبر مركزية معلومات البنك المركزي للتأكد بطبيعة من عدم حصول الطالب على تمويل آخر من نفس الصنف لم يتم خلاصه بالكامل بطبيعة الحال. يعني اللي كان ماخذ قرض ديما البنك ترجع تثبت هل تم سداد القرض اللي كان ماخذه ولا لا، ومنها هي جيل موافقة. على كل حال ربي سهل للناس كل، وهذه هي الشروط المتعارف عليها والشروط المحددة للحصول على قرض على الشرف بالنسبة للناس اللي ديما تسأل كيفاش النجم نقدمه فيها، شنية شروطها وشنية إلزاماتها، وخاصة الفئات المستهدفة بالنسبة للقرض على الشرف. نوصل معكم بالإيقاعات.

47 دقيقة باش نواصل معكم بالإيقاعة التونسية كيما تعودتوا ديما النسق على موجة إذاعة تطاوين وبانوراما يرتفع شوي شوي ونقول لكم صار شاء الله هكا ديما الأخبار الإيجابية تسمعوها معنا وخاصة بعد ما سمعنا البارح مجموعة من الأخبار والناجحين ونقولوا ألف مبروك لكل الناجحين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 الكابيس برشا أسماء هبطت البارح إن شاء الله ألف مبروك والعقبة للبقية واللي ما حلفوش الحظ إن شاء الله يا ربي في دورات قادمة.

وتحيتي للجميع. هذا صوت ريان اللي وصلنا للسبعة 51 دقيقة ويوصلنا للخبر التالي. أحداث زوز اختصاصات جديدة بجزيرة جربة وارتفاع الإقبال على التكوين المهني بولاية مدنين. هذا العنوان اللي تصدر البارح مختلف مواقع التواصل. وطبعا الساحة خاصة للناس اللي تبحث على التكوين المهني والتشغيل وتسأل ديما شنو الاختصاص اللي نجم نمشي فيه واللي نجم نختص فيه ونجم نتكون فيه. على كل حال ما عليكم إلا تتواصلوا بكل مركز جهوي للتشغيل والتكوين المهني الموجود في جهتكم. على كل حال أنا باش نرجع لما تحدثت فيه الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بولاية مدنين. استعدادها لتأمين العودة التكوينية لدورة سبتمبر 2026، وانتمت برمجة 1050 عرض تكوين بالجهة مع تعزيز

التكوين المهني نشوف ناس مختصة في عدة مجالات الحقيقة اللي نعرف ديما شهادة التكوين هي ولا تفتح الأفاق حتى الخروج خارج حدود الوطن, وإن شاء الله ربي سهل الناس كل في كل حاجة ممكن هيك تخموا فيها. أكيد عروض الشغل ما زالت متواصلة معكم مستمعينا, باش نرجع بكم كل مرة ونذكركم بكل مرة في موعد بموعد مناظرة. نعرفوا عدة شركات فاتحة زادة مناظرات وطنية كما الشركة الوطنية للنقل بين المدن اللي فتحت وتعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 40 سائق حافلة و 8 أعوان فنيين و 7 إطارات اختصاصات مختلفة بكامل تراب الجمهورية. حبيت فقط نذكر بتاريخ غلق التسجيل الإلكتروني, لأن تنجموا تنطلقوا من تو وتسجلوا إلكترونيا. هو تاريخ غلق التسجيل الإلكتروني يوم 30 سبتمبر 2026. بطبيعة الحال للناس اللي مهتمة معليكم إلا تسجلوا تزربوا في التسجيل, لأن ديما تعرفوا نعرفوا الشركة الوطنية للنقل بين المدن عندها موقعها الرسمي. تنجموا تدخلوا على الموقع التالي www.concours.centri.tn, معناتها تكتبوها كيما تسمعوها sntri.tn, وهكا تسجلوا في المناظرة هذه حسب الاختصاص المطلوب سواء كان سائق حافلة وإلا أعوان فنيين. وفي المناظرة هذه تلقوا معناتها عدة اختصاصات تم طرحها كيما عاون تقني وإلا سائق حافلة. تلقوا نموذج ونماذج من الأوراق اللي تنجموا تستفيدوا منها وتحضروها بالنسبة للملف الخاص بهذه الاختبار. كما زاد نذكر الاختصاصات المطلوبة هو مهندس أول وتقني إعلامية ومتصرف, بطبيعة ذوما الخطط المطلوبة. على كل إن شاء الله ربي سهل لكم واللي عند ربي مش بعيد. يلا نواصل معكم بالإيقاعات.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. يشهد المستشفى الجهوي بتطاوين خلال الأسابيع القادمة الانطلاق في أشغال صيانة وتهيئة بأقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والاستعجالية بكلفة جملية تنهز 300,000 دينار، كما سيتم قريبا الانطلاق في أشغال وحدة إنعاش الأطفال حادثي الولادة والخدش لأول مرة بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وفق إفادة المدير الجهوي للصحة عمر بوعون. نشرت وزارة التربية أمس النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقنية بعنوان سنة 2026، وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن المترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة والمتمثلة في الاختبارين الكتابية والشفهية يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية. أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ مساء أمس رفقة كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب على اجتماع لجنة مجابهة الكوارث بحضور رئيس الديوان وعدد من المديرين العامين المعنيين، خصيصا لمتابعة الاستعدادات للتوقي من مخاطر التقلبات الجوية المنتظرة وتهاطل كميات هامة من الأمطار اليوم بعدد من مناطق البلاد. ذكر الدفاع المدني أنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ في محافظة خميس خمشيطة للتحذير من خطر محتمل، وذلك للمرة الرابعة خلال 24 ساعة. حدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبية 6 شروط لوقف الحرب، تشمل وقف الحرب بشكل كامل والامتناع عن توجيه أي تهديدات جديدة وانسحاب الجيش الصهيوني من لبنان بحسب ما أوردته وكالة إيران بالعربية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: شبيك لطو باش نجر تحت موك صحيح
6: محنج الحاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برشا شلت ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
5: صحربشك هاو اش باش يعملولي
6: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنشر كبشين فينا الحاكم الايامات هذ بس عندي زط سلعه فيه شوف صحابك تاع اللي سي دبر لنا بيعه بيه طلع فرح بيه هاي انطلق
5: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
7: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
8: هاي ولاد الباب يا بي
9: هاي يا ولاد هاي ابوك وراس
8: هاي شاش المهرجان شاش المهرجان
5: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
10: ايش هي زطلة
5: زطلة مهبول تحب بسينا
9: شفين الحكاية شو سمعت
5: مسيا
9: ولا لي ولا لي مسيا هو سمعت تقول في الزات
5: ما قلتش ما قلتش
9: مسيا ولا لني
5: تكلم فيه
9: مسيا ولا لني ما
5: عنديش
9: مسيا ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيا
5: يا مالك يا مالك كاتا

0: C'est bien, monsieur. C'est bien.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.

0: نهاركم طيب نهاركم مبروك نهاركم مبروك نشوف إن شاء الله نهاركم زين.
1: نبهات يا نسمة الصبح عسل في الجبح فيك النشاط وفيك الأمل.

0: طيبين
1: ونهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم عودة معكم بعد موجز الأخبار باش نمشوا بكم كما تعودتوا في التوقيت هذا لأحوال الطقس. برشا من الناس تسأل هل بالفعل قادمين على موجة حر كما كنا عشناها في شهر أوت وإلا لا. خلينا نشوفوا بأكثر تفاصيل مع المهندس المعهد الوطني للرصد الجوي سي سرحان الرحالي. نقول لك صباح الورد, أهلا وسهلا بك. نهارك
2: زين, مرحبا بكم. في الحقيقة أنا استغربت علاش تقول موجة حر والعبيد الكل تستنى في المطر اليوم.
1: هو تناقض كبير اليوم, تناقض كبير, لان حسب نعطيك يعني احوال الطقس لهنا في الجنوب في ولايه تطاوين للامانه من امس واليوم سخونه شويه الحقيقه على غير العاده.
2: حتى دون موجات الحر مناطق الجنوب الخصوصيه الجغرافيه نتاعها تخليها ديما بلايص سخون. تطاوين, توزر, قبلي ديما ديما الحراره تفوت ال 40 درجه
1: بالضبط بالضبط,
2: ولكن نقصت ولينا نتحدث على ارقام فيها 40
1: الحمد لله,
2: كانت 47 و 48 درجه تراجع درجه الحراره.
1: فماش امكانيه تنقص شوي.
2: هو في الحقيقه اليوم هاد خلينا نعطيو الاماكن المعنيه اليوم وبعد في الافق القريب لنا حديث اخر على بعض ولايات الجنوب اللي ممكن تكون فيها الامطار, ولكن تعرف ديما شحيحة الأمطار في الجنوب هذا إذا إن شاء الله يعني
1: ربي يعطي خير
2: قادم من الجنوب, وبالتالي نجم تكون وضعية تكون فيها الأمطار تعنى بمناطق الجنوب فقط. لكن اليوم ولاية الشمال هما اللي معنيين بالأمطار الغزيرة.
1: أيوة.
2: نشاط السحب الرعدية اليوم بشي تشكل في الواجهة الغربية للبلاد, ثم الكتلة هذه تبدأ تتنقل نحو بعض الولايات المجاورة على غرار الكاف, باجة, جندوبة, سليانة, وبنزار توصل حتى إلى ولاية تونس الكبرى يعني زغوان وصولا إلى جهة الوطن القبلي دون أن ننسى شمال القيروان وولاية السوس. حدثنا اليوم حتى على بعض الأماكن اللي بتوصل فيها كميات الأمطار إلى 70 مليمتر خاصة بولاية جندوبة, باجة, سليانة وزغوان. علاوة على تساقط محلي للبرد, البرد بش يكون بأحجام مختلفة نتيجة هذا النشاط الكهربائي أو النشاط الرعدي اللي بش يعطي كميات متفاوتة من الأمطار, ورياحها بتتجاوز أحيانا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء مرور هذا النشاط الرعدي. الكتلة الأولى تبدأ بمسارها الأفقي, تبدأ من الكيف ثم تتجه نحو تونس الكبرى مرورا بولايات الشمال الغربي وصولا إلى جهة الوطن القبلي. في نفس الآن ثم كتلة أخرى تتشكل وتعطي أيضا كميات هامة ومتفاوتة من الأمطار في ولاية جندوبة, وبالتالي ولايات الشمال الكل اليوم معنيين بالأمطار الغزيرة. بعض ولايات الوسط على غرار القيروان وكذلك ولاية سوسة, إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله ربي يعطي باقي الولايات من الأمطار باش يخلي الأمطار أكثر توزيع وأكثر شمولية. على خاطر كل الولايات بعد صيف حارق وصيف فيه أرقام استثنائية كل الولايات مستحقة الغيث النافع. إن شاء الله يكون نافع وإن شاء الله تكون بشائر من الأمطار الأولى في بداية الخريف لها من الأثر الإيجابي. ما ننساش اللي كونه نختم اللي كونه سياسة الحذر والانتباه خاصة في الأماكن الداخلية هي المطلوبة في ظل أو تحت وطأة هذه التقلبات الجوية. باقي الأيام الأمطار ما زلنا معنيين بها ولكن بكميات أقل من هذا اليوم وبأماكن بطبيعة الحال أقل من توزيعها اليوم مثل خريطة اليقظة لتقريبا كل ولايات الشمال وبعض ولايات من الوسط تقريبا أو جل ولايات الوسط معنا. إن شاء الله ربي يسترنا ويرحمنا. الرياح الرملية بتكون موجودة اليوم في توزر وقبلي أثناء الليل, رياح شرقية ممكن ساهم أو تحد من الرؤية الأفقية, ولكن الأمطار هي اللي تخلينا نبحث على الإيجابيات اللي من جراءها ومن جراء يعني تقريبا النقص المائي اللي قاعدين نعيشه فيه. إن شاء الله ربي يسترنا وإن شاء الله.
1: سي سرحان, بما أنك أنت تحدثت على المناطق هذه اللي شفنا البلاغات البارح تقريبا تأهب كبير لتهطل كميات هامة من الأمطار, إن شاء الله تتعدى بأكثر حذر وسلامة إن شاء الله, ولكن في مناطق الجنوب يتسألوا على البحر صالح للسباحة بالنسبة للبحر البحارة اللي هما بيدهم زاد يسترزقوا, ما زالت هيك بوادر الصيف ما زالت موجودة الحقيقة في مختلف المناطق. وفما أسئلة زادة تقول لك الموجة هذه أو درجة الحرارة في معدل 40-41 درجة في مناطقنا في الجنوب, هل باش تتواصل فترة أخرى وإلا فما بعض المتغيرات اللي باش تعيشها مناطق الجنوب بطبيعة؟
2: صحيح, هو اللي نأكدوا ونعاودوا ديما نقولوا لكونه صحيح، يعني دخلنا في فصل الخريف ولكن لم نغادر نهائيا فصل الصيف. يمكن حتى نعرفوا اللي نقولوا الفصول تاخو من بعضها.
1: أيوة.
2: ولكن ما زلنا بالمصطلح الفلاحي التقليدي صحيح احنا في فصل الخريف، ولكن الارقام ما زالت صيفيه.
1: واضح.
2: صحيح تراجعت وقاربت الاعتدال او المعدلات العاديه اللي السنسين سجلوها، ولكن ما ننساش اللي كونوا فما ايامات اخرى باش تجي سخونه. خاصه مناطق الجنوب اللي ديما الحراره فيها مرتفعه، خصائص جغرافيه صحراويه، مناطق جافه بطبيعه الحال تخليها هي الاماكن الاكثر حراره، ولكن نأمل اللي كونه ديما الحرارة تكون مقبولة ما تتجاوز المعدلات العادية بكثير، حتى كان تتجاوزها بمعدل درجة أو درجتين.
1: نعم واضح جدا.
2: هذا ما يمكن نقوله على حالة الطقس اليوم، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يرحم مناطق الجنوب، رموما زيادة مستحقين.
1: أكيد.
2: ربي يعرف
1: أكيد
2: هذا اللي هم مستحقين الأمطار، ولكن كل وضعية لها خصوصية متاحة، نتبعوها ونمدكم بكل تفاصيلها.
1: شكرا جزيلا لك سي سرحان، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل. وأكيد معاكم مستمعينا باش نواصلوا بعد شوية إن شاء الله باش نتحدث على حسب الأرقام القياسية بالنسبة للرطوبة، فما إحصائية خرجت حددت معناتها أنه أكثر شهر سجلت فيه أرقام قياسية للرطوبة، بطبيعة الحال باش نرجع عليها بأكثر تفاصيل. في انتظار زادة باش نمشوا نعملوا طلع على أسعار الأسماك، وخاصة نعرفوا ديما مرشي الحوت الصباح ديما أكثر الناس تقضي هيك، يقولك مع السخانة ديما مضبينا حاجة خفيفة، مضبينا نمشوا للأسماك أكثر، للأكلات البحرية أكثر لأنها خفيفة هيك مع ارتفاع درجات الحرارة، ومنها هي إن شاء الله باش نمشوا لضيف الصباح إن شاء الله باش يكون ضيفنا سي أنيس بن سعيد الخبير في الجباية، وباش يحكينا على جديد منصة تاج من الإعفاءات والإجراءات الجبائية، وأكيد فقرة أي تيك مع عبد الله بقير إن شاء الله جديد عالم التكنولوجيا. نواصلوا بالإيقاعات ذو، يلا شو اخترت لنا؟ الله عليك، اش خير من الغناية هذه، عدنا برشا ما سمعناهاش على فكرة، ملاك يا ملاك، بإمضاء الفنان الهادي قلال.

0: وتحياتي للجميع، مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. ومعاكم باش نمشوا مباشرة البغرارة ونسمة بغرارة. حبيت نحيي مستمعين الأوفياء اللي ديما معنا لحظة بلحظة في مختلف البرامج. سي عز الدين الدغري نحييك برشا مستمع وفي الموجات إذاعة تطاوين، نقولك إن شاء الله نهارك زين، وكيف كيف كل من يسمع فينا في بغرارة والفسحة الشاطئية ببغرارة اللي نصور هيك طقس فيها على العال، خاصة نعرفوا مع شهر سبتمبر تقريبا مختلف المناطق ما زالت عايشة جو الصيف الحقيقة في مناطقنا في الجنوب الشرقي. هتنمشوا مع البحار سعلي الشويخي هيك من السوق من نصبة من بيعان الحوت مباشرة، ناخذوا تفاصيل من نصبة طول. سعلي صباح الورد، أهلا وسهلا.
1: عكم طيب يا أخوي، مرحبا بكم،
0: نهارك أسعد الأيام يا ربي، إن شاء الله الأمور طيبة. لباس سعلي
1: الأمور مية مية الحمد لله.
0: نسمع في بغرارة صيفية بامتياز.
1: بغرارة تو تخسمح بالجو باهي كل شيء باهي
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله ديما الأمور باهية. وجو السوق الأمور ماشية ولا ناقص شوي سوق السمك؟
1: السوق موجود، الحوت موجود، والوكال ما عادش ياخذ تو خفت ولا مدرسة. مدرسة كل حد زاهي في الكراريس والكتب و...
0: أيوة
1: والأدوات المدرسية والطبلية وما غيره.
0: صحيح كلام معقول جدا.
1: بالحوت الوكال ما عاد
0: نقص شوية. قولي تو الأسوام ولا أنواع الحوت اللي يصطادها البحار تو اللي موجودة تعتبر في شهر سبتمبر بعد خروج الصيف هي الموسم متاعها ووقت الذروة متاعها، شنية سي علي؟
1: تو كل شيء موجود. البوغة رسمت عندي البوغة اليوم هيك نقولها بشعيرة.
0: أيوة قديش سومها اليوم؟
1: 16 دينار نبيعها ب 16.
0: أيوة
1: تدعيها بأربعة 15 نبيعها ب 16 يعني من البرد حتى الوسط البلاد وسط بغرارة.
0: اي نعم.
1: وعندي درغال 28 27 يعني نبيع فيه ب 30 بالتفصيل.
0: ايوه
1: المعزول اليوم خذيتها ب 18 بعتها ب 20.
0: ايوه
1: باهي شنو هو؟
0: شين حاجات اللي
1: اي صبار خذيتها ب 12 يعني نبيع فيه ب 14 هو المنكوس مخلص.
0: ايوه
1: نبيع فيه ب 15000.
0: ولا اكثر
1: نعم الله
0: والاكثر استهلاك شو الاكثر حاجه يشريها المواطن؟
1: مواطن تو يسمي حوا مع الحوت الرقي ما ظني هيك كان حوت 10000.
0: ايوه حسب الميزانيه تقول انت
1: كان 10000 ياخذ وحتى دون ثاني هيك المواطن.
0: ايوه ان شاء الله ربي يعاون الناس الكل فقط هو فكره للناس اللي تسمع فينا سالي. بالنسبه لكم انتم كتجار وكباعه ديما الوقت نتاعكم من وقتش لوقتاش هيك ما يلزمش الواحد يفوت انا وقت
1: انا نخدم زي من تو هاني نخدم حتى نص النهار وربع نص النهار ونص
0: ما شاء الله
1: نتوضا ونصلي ونتغدى.
0: ايوه وتبدا وقتاش الصباح
1: ونتكى بعد 3 العصر نخرج من الدار
0: زيادة مرة أخرى.
1: البارح قعدت العشرة متاع الليل عاي كورنيش البارح
0: بارك الله، معناها فترة صباحية ومسائية جميل جدا، معناها فما إقبال نقوله نحن على الأقل في الفترة الصباحية والمسائية، معناها الواحد ما يخلطش الصباح ينجم العشية برمجيك خرجة مع العائلة.
1: الحوت موجود، العشية في كورنيش موجود،
0: واضح
1: الدرغال يجابوا المعزول الحوت المشوي جونا جماعة من تطاوين ومن غمراس ومن بر الأحمر من مدنين
0: فما إقبال به جميل جدا. ان شاء الله ربي يعاونكم سعلي ويعطيك الف صحه كفكره سريعه على الاسعار. بارك الله فيك ربي يعاونك. اكيد هو سعلي خذينا هيك عطاير من سوق كما تسمعوا هيك جو شكون قاعدين يشروا المواطنين. هذه هي احوال السوق والاسعار الفريشكه بالنسبه للاسماك. بعد شويه باش نمشي بكم الى تقرير كما وعدتكم من شويه على اكثر شهر اللي صنف في العالم فيه نسبه رطوبه قياسيه حتى عام 2027، إن شاء الله باش نرجع عليه بأكثر تفاصيل.

0: إشهار
1: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار إشهار.
1: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار إشهار.
1: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار إشهار.
1: بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
2: عودة معكم مستمعينا بهذا الومضة الإشهرية 8:31 دقيقة. نذكركم بتوقيتنا. تحيتنا للناس كل اللي تسمع فينا في وسائل النقل العمومي الحافلات. نقولكم إن شاء الله زينة، إن شاء الله عودة مدرسية ميمونة، إن شاء الله استعدادات تكون بأقل مصاريف، إن شاء الله هيك بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ والطلبة. إن شاء الله الأولياء ربي معاهم، لأن نعرف ديما الإجراءات العودة هيك تاخذ شوي وقت ويبدأ مجوجم شوي بين قوسين الولي. إن شاء الله ربي معكم، أكيد سيسر وحكم، إن شاء الله ربي يحفظكم. للناس اللي تسمع فينا في سيارات التاكسي نقول لكم مرحبا بكم، نورتوا إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. تحية للناس اللي تسمع فينا في مختلف وسائل النقل العمومي، النقل الريفي، بجميع الخطوط الحمراء صفراء زرقاء. تحياتي لكم الناس كل برشا مواطنين ديما في المتابعة الوفية لموجات العروس. باش نواصل معكم بالخبر هذا، والحقيقة هي دراسة كان تحدث فيها زوز علماء في المناخ، عالم المناخ زيكو شفاضر وخبير الاقتصاد أو الخبير الأرصاد عفوا بن نول. هما زوز خبراء أمريكيين متخصصين بطبيعة في علم المناخ. بن نول اللي معروف جدا في خبرة كبيرة في الأرصاد الجوية الأمريكية، ومعروف أنه معناتها ديما يتنبأ بالمناخ، وخاصة نعرفه كتاباته الصحفية على جريدة واشنطن بوست. على كل حال له خبرة كبيرة وطويلة في تحليل بيانات الطقس وتطوير نماذج التنبؤ الجوي بعيد المدى، وكيف كيف زاد العالم الثاني وعالم المناخ ومحلل أنظمة الطاقة الأمريكي البارز زيكو شفاضر، اللي هو بدا تحدث على الشهر الأكثر تحتيم للأرقام القياسية حتى عام 2027. هو اشترك في نقطة اللي هي شهر أوت 2026، يعتبر معناتها شهر دخل التاريخ من حيث معدل الرطوبة وتسجيل وتحتيم الأرقام القياسية للرطوبة. بطبيعة باش نرجع بكم شوي الحقيقة كيفاش ظهرت البيانات هذه، وين تحدثوا على أنه متوسط درجة الحرارة العالمية في أوت 2026 بلغت 1.65 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، كما تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في أوت 2024 بفارق 0.14 درجة مئوية، كما سجل مستوى الرطوبة في الغلاف الجوي أعلى معدل له منذ بدء القياسات عام 1940، وين وصل عمق الماء القابل للترسيب إلى 2.64 سنتيمتر. المعطيات هذه رأيت تهزنا البرشة إجابات، خاصة للناس يقولوا علاش السنة بشكل خاص معناتها شهر أوت سخون برشا، وإلا الصيف هذه سخونة برشا. على كل حال نحن ما نحكوش كان على تونس كا، ونحكو حتى في العالم، وهذا تحليل عالمي وين رجحت التحليلات زوز الأرقام القياسية هذه اللي إلى زوز عوامل رئيسية. أولا الاحترام الناجم أو عفوا الاحترار الناجم على النشاط البشري، وعودة ظاهرة النينو بقوة استثنائية، وحكينا عليها سابقا الظاهرة هذه، وين توقعت النماذج أنه ذروة معناتها الحرارة في ديسمبر المقبل مع ارتفاع حرارة المحيط الهادي بمقدار 4 درجات مئوية فوق المعدل العادي، ما يجعلها الأقوى على الإطلاق. هذا حسب الدراسات وزوز المحللين في علم المناخ. والظروف اللي أدت لتفاقم بطبيعة الظاهرة الجوية المتطرفة على حسب تعبيرهم هما في عدة مناطق حول العالم. وهنا شفنا تقريبا من البارح تم الحديث على إسبانيا اللي هي مسجلة أعلى الأرقام القياسية من حيث درجات الحرارة، وبرشا تسألوا علاش ولينا نلاحظوا ارتفاع كبير في درجات الحرارة في جميع دول العالم، هك علاش اليوم رجعنا شوي على الظاهرة هذه وعلى زوز التحاليل هذوما اللي يبينوا ووضحوا معناتها الظاهرة هذه. فسروا العلماء تأثير الإسفنجية الجوية المتوسعة، طبعا لهنا تحدثوا على مصطلحات علمية بامتياز ومصطلحات مناخية، وين يزداد تبخر الماء من سطح الأرض مع ارتفاع الحرارة ويصبح الغلاف الجوي قادر على احتجاز 7% إضافية من الرطوبة لكل درجة مئوية واحدة. هيك حبيت أن أوضح لكم إيش معناها وإيش مقصود بها الإسفنجية الجوية المتوسعة، والرطوبة بدورها معناتها عندها جانب كبير كغاز دفيء يرفع الحرارة أكثر في حلقة تغذية رجع تضخيمها للنينو. هذه المعطيات والعوامل الرئيسية بناء عليها رجح هوسفادر العالم المناخ أنه باش يكون 2026 العام الأكثر حرارة على الإطلاق بنسبة 75% كما قلنا، ويتوقع العالم المناخ الثاني نول أنه توصل مستويات الرطوبة باش يتوصل تحتيم الأرقام القياسية حتى عام 2027 كما قلنا. هو متخصص في التنبؤ بعيد المدى بالنسبة للمناخ مع احتمالية ارتفاع كبير في هطول الأمطار الغزيرة خلال الشتاء المقبل في أمريكا وأوروبا وشرق آسيا وأمريكا الجنوبية. كانت تفكروا بالكده معناتها فما تحذيرات كانت سبقت الأيامات اللي فاتت والأشهر والشهر اللي فات أنه يقولك الشتاء باش يجي فيه برشا أمطار في العالم، معناتها ما نحكوش فقط على تونس. هذه من المتوقع طبعا التحليل يمشي منطقي شوي شوي حسب هيك ما كنا نتحدث فيه. وحذروا الخبراء من أنه تغيير المناخ والنينو باش يزداد من وتيرة ويزيد من وتيرة الأحداث المناخية القاسية في الأشهر القادمة، هذا حسب تعبيرهم، خاصة في المناطق المتضررة من الجفاف والحرائق. وعلى إثر المعطيات هذه رجح عالم المناخ هوسفادر أنه باش يكون 2026 العام الأكثر حرارة على الإطلاق كما قلنا بنسبة 75%، فيما يتوقع نول أنه تواصل مستويات الرطوبة وتحتيم الأرقام القياسية باش تواصل حتى عام 2027. على كل حال ديما نرجع ديما للقراءات ونرجع ديما للعلم المناخ، لأنه هو في نهاية الأمر كل تغير مناخي راه كل علم، الرصد الجوي هو علم في حد نفسه، والمناخ والتغيرات المناخية اللي صايرة في العالم أكيد هذا حسب تحليل بطبيعة زوز خبراء أمريكيين. إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نجمو، هذا ما نتمنوه، إن شاء الله ربي يرزقنا بالأمطار. وأكيد معاكم مستمعينا بعد التحليل هذا الموسع للظاهرة وما نعيشه في تونس وإلا في العالم، باش نمشي معاكم بالإيقاعات ونرجع بكم لحديث آخر يخص الجباية وعالم الإعفاءات الجبائية. أي رؤوف ماهر، أوكي نمشي رؤوف ماهر، يلا نسمعوا يشوق رؤوف ماهر ونرجعوا.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. تنعقد قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل في مدينة الحمامية أيام 9-10 سبتمبر الجاي. معلومات الأساسية حول هذه القمة: تحدثوا على الشعار في البداية هو صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من رؤية إلى القيمة. وزارة التكنولوجيا الاتصال والمنظمة العربية للتكنولوجيا والاتصال والمعلومات هم الجهات المنظمة للقمة هذه، والمشاركين عدد كبير من صناع القرار، ممثلي الحكومات ومنظمات دولية، خبراء، رواد أعمال وممثلين عن شركات ناشئة. من أبرز المنظمات المشاركة: الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة اليونسكو ومجلس أوروبا. بالأساس الأهداف القمة هذه هو بحث التحولات اللي يفرضها الذكاء الاصطناعي، دراسة انعكاسات الذكاء الاصطناعي على الاقتصادات والمجتمعات العربية، والنقطة الثالثة والهدف الثالث هو تحويل تقنية الذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية مجتمعية حقيقية.
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا، نتكلم في التليفون.
2: مع بوليدو في الغونتخي قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: ضيف الصباح. ضيف الصباح.
5: أكيد باش نمشي لضيفي اللي منورني اليوم، وبعدها باش نمشي للتحايا مستمعينا اللي قاعدين يتابعوا فينا ومركزين معنا. نقول لكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وسعيدة جدا باستقبال معايا ضيفي والخبير في الجباية سي أنيس بن سعيد. نقول لك صباح الورد وأهلا وسهلا بيك.
6: بخير فصيف، تحية ليك وكيف تعاملين بالإذاعة، وإن شاء الله موسم ناجح
5: إن شاء الله يا رب. أكيد بوجودكم بالخدمات اللي تقدموها للمواطنين وكل معطى جديد إلا وتكون حاضر معنا سي أنيس. مشكور جدا على المجهودات الكبيرة اللي قاعد تقوم بها فيما يخص عالم الجباية، واليوم باش نتحدث على منصة تاج وما الجديد في هذه المنصة سي أنيس.
6: شكرا. بالنسبة لمنصة تاج، هي منصة ماشي جديدة باش نذكروا العباد، اللي تعملت من سنة 2024، دخلت حيز التطبيق.
5: نعم.
6: اللي هي منصة المهنيين، معناها كل ما الناس عندها معرف جبائي وقت اللي تقوم بالخصم بالمورد تعمل خلاص متاع مزود متاحها الفورنيسور اللي تشري من عنده، لازم تقص خصم المورد حسب القانون. شهادة الخصم المورد ما عادش تعمل معناها على الإكسل ولا على الوورد، لازم تتخدم على منظومة تاج، هذه المنظومة متاع تبادل المعلومات تابعة وزارة المالية.
5: أيوة.
6: الجديد اللي بداية من شهر سبتمبر 2026 هو ولا المطالب بالأداء وقت اللي يدخل معناها على المعرف متاعه في منصة تاج، نجم يعرف وضعيته الجبائية، هل إنه وضعيته الجبائية مساواة أم غير مساواة.
5: واضح جدا،
6: مهم جدا، معناها خاطر فما برشا عباد تعطي تصاريح الجبائية متاحة المهني في المحاسبة وإلا مهني في الجبائية، نجم يكون هالمهني هذا ما قاملوش بالواجب وصب له التصاريح، على قليلة ينجم يدخل يحط المعارف الجبائي نتاعه، تحط له هل انه وضعيته مساواة تكتب له اوراقل بالفرنسية، وإلا تكون وضعيته غير مساواة، دونك وقتها يتصل معناها المهني اللي يخدم له ويفهم شنو الوضعية نتاعه، وندعو الناس انها في التعامل مع المهنيين تثبت اللي هو كانوا محاسب، يكون منخرط في مجمع المهني المحاسبين بالبلاد التونسية، وكانوا خدم المحاسب يكون مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، وكانوا مستشار جبائي ينجم يثبت بالمعنى السجل الوطني للمؤسسات.
5: واضح جدا.
6: كيف هل معناها الخدمة هذه تعطيه تسطع على توريد بعض المواد في الديوانة اللي هو كانوا معناها وضعيته مساواة يخلص 10%.
5: أيوة.
6: كانوا وضعيته ماشي مساواة يخلص 15%، باش يبدأ يكون عارف الوضعية متاعه، وكيف كيف ينجم يعمل تفويض إذا كان يحب بعض الخدمات في المنصة هذه يعطيها لشكون من معناها موقع متاعه، يدخل بالمعرف ينجم يعطي تفويض لأي شخص معناها مهني باش يخدم له في بلاصتو، يقوم له بالتصاريح متاع شهادة الخصم من المورد.
5: نعم جدا.
6: المؤسسات العمومية زادة كي باش تخلص مزود باش تثبت الوضعية متاعه، وتدخل على المنصة هذه معناها وتشوف وضعيته الجبائية هل إنها مساواة وإلا لا، دونك دعوه لل معناها المؤسسات العموميه انها
5: هو فما رمز خاص سي انيس بالنسبه للناس اللي تدخل على المنصه معناتها لسبق وسجل فما رقم او كود بما يعرف
6: عليه عنده هو المعرف الجبائي نتاعو هو المعرف نتاعو اللي يدخل به وفما كلمة السر هو اللي يعملها معناها
5: واضح جدا
6: دونك هو اللي ينشئها وقت اللي يعمل الخيارات بتاعه وفما معلومات تصبها والكل تولي تعطيه كلمة السر بتاعه اللي هو يستعملها ديما معناها باش ينجم يدخل للمنصة
5: كيف فما أرقام زادة وضعت على الذمة للناس اللي تحب تستفسر ممكن هيك وتاخذ مزيد من الإرشادات اللي هو الرقم الأخضر 81 100 400.
6: هذا مركز الإرشاد الجبائي عن بعد معناه نعم. هو مركز يقوم بخدمة هامة وهامة جدا في التوعية في الإجابة على كافة الأسئلة
5: ممتاز.
6: اللي يطرحوها المهنيين والمواطنين دونك ينجموا يتصلوا بالمركز هذا يجاوبهم على كافة الاستفسارات.
5: واضح جدا يعطيك ألف صحة سي أنيس مشكور
6: شكرا.
5: جدا هيك كل ما طلبنا منك معلومة إلا وتكون حاضر بارك الله فيك نعرف اللي ديما جديد عالم الجبية ولا تقريبا هيك كل شهر ديما فما متغيرات فيعطيك ألف صحة على كل هذه شكرا. المعطيات إن شاء الله نهارك زين ونهارك أسعد الأيام أكيد تحية توصل صديقنا وليد كسيكسي نحييك برشا أخويا وليد إن شاء الله نهارك زين إن شاء الله نهارك أسعد الأيام كيف مستمع وفي زينة تحياتي ليك مدام زينة أنا شكرا لك شكرا على الوفاء الكبير وتحياتنا لكل مستمع يتبع فينا من بعيد من قريب توصلوا موجات إذاعة تطوين خارج حدود الوطن أختنا حبيبة مكريزي نحييك برشا أختنا حبيبة إن شاء الله ديما وفية الموجات إذاعة تطوين إن شاء الله الإفادة تكون حاصلة للناس الكل يلا نواصل معكم بالإيقاعات

ورجعنا معكم مستمعين أكيد باش نوصل معكم المشوار حتى للعشرة متاع الصباح إن شاء الله. في فقرة رمل الوطن باش يكون حاضر معنا الدكتور سي حسين بوحبيل باش نتحدث اليوم على شخصية المناضل والشهيد بشير بن سديرة بأكثر تفاصيل وأكثر معطيات أهم المحطات التاريخية في مسيرته النضالية. أكيد هذا كله إن شاء الله بعد موجز التسعة اللي بعدها باش نرجع أيضا بالبلاغات ومجموعة من المتفرقات.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. سيتم قريبا الانطلاق في أشغال وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولادة والخدج لأول مرة بالمستشفى الجهوي بتطاوين، بالإضافة إلى تركيز وحدة لآلة المفاصل إسكانر ثانية. تم أمس القبول الوقتي للأشغال لإشغال مشروع تعبيد المسلك الرابط بين زراوة جديدة وزراوة القديمة، حيث قام فريق خليط التنسيق لمشاريع التنمية المندمج بلد جابس مع المصالح الفنية للإدارة الجهوية للتجهيز والمقاولة بمعالية المشروع والقبول الوقتي. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء إطلاق آليات ومسيرة للمحتل الصهيوني الرصاص باتجاه مراكز الإيواء وخيام النازحين في مخيم جمالية شمال قطاع غزة. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس على منصة إكس أن عدد عدة طائرات عسكرية أمريكية تعرضت لأضرار جراء ضربات استهدفت قاعدة موفقة صليتية الجوية في الأردن خلال الليل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، وهدد مجددا بقصف موقع مرتبط بالبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، وذلك بعد أن شن الطرفان أكبر موجة من الهجمات على سفن منذ اندلاع الحرب قبل ما يزيد على 6 أشهر. الموجز بعد الفاصل، معرض الصحف العربية والدولية مع زميلة فاطمة طليحة.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا عبد النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من صحيفة الشرق الأوسط، عنونت مقال ليبيا وكابوس الميليشيات. يرى جبريل عبيدي أن الحل الحقيقي للأزمة الليبية هو حل كل الميليشيات وإعادة توزيع أفرادها بشكل أحادي يمنع تكرار تجربة الدروع التي كانت محاولة فاشلة لشرعنة ميليشيات فئوية على أنها كتائب نظامية وليست أفرادا تحت سلطة وزارة الدفاع، لكن سرعان ما انكشف زيفها في حالة الاصطفاف الفئوي والحزبي الأولية ليثبت أنها مجرد ميليشيات حزبية في ثوب عسكري، وأنها إعادة تدوير للميليشيات بشكل قانوني ظاهريا. صحيفة العرب الجديد عنونت مقال مصر وأسئلة التطورات الجديدة في السودان. يرى الكاتب أن الملف المائي والأمن القومي الإقليمي يقتضيان الربط بين أزمة السودان وأمن البحر الأحمر ومياه النيل، ولا يقتضي الموقف أن نقف عند حدود التعبير عن القلق المتزايد من اتساع رقعة الصراع واقترابه من حدود دول الجوار، ولا سيما إقليم النيل الأزرق والحدود الأثيوبية. فالأوضاع الميدانية المتوترة جنوبا تحدث مخاطر وأعباء أمنية وإقليمية تمس الأمن القومي المصرية وشبكات الحدود مباشرة، ولا يكفي أبدا مجرد الرفض القاطع للمشروعات الفردية على النيل، بل يقتضي أفعالا أكثر جدية، بحيث تؤكد مصر عمليا ثوابتها وحقوقها التاريخية والمائية وخطوطها الحمراء ورفضها المشروع لاستغلال أزمة السودان وأزمات الشرق الإفريقية لتثبيت أمر واقع في ملف مياه النيل أو تأجيج مزيد من النزاعات الحدودية الإقليمية المجاورة. تقرؤون في صحيفة الخليج مقال بعنوان فيتو أوروبي في أوكرانيا. يقول الكاتب إن إنهاء الحرب في أوكرانيا أشبه بالسراب في المدى المنظور، إذ يتحرك أفق التسوية كلما اقتربت منه الأمال الدبلوماسية، وهذه المشكلة مستمرة ومستفحلة بسبب تعدد الأطراف المتداخلة في الصراع. فقد تبين والحرب توشك على إنهاء عامها الخامسة أن الأزمة تجاوزت بكثير فكرة نزاع الحدودي بين دولتين لتتحول إلى حرب استنزاف عالمية تتدخل فيها خطوط الأمن القومي للقوى الكبرى، وخصوصا الترويكا الأوروبية، بريطانيا، فرنسا وألمانيا، التي لا تثق صراحة في التحرك الأمريكي الحالي وترفض أي تسوية تفرض على القارة العجوز وتمنح مكاسب استراتيجية لروسيا تعزز بها دورها ونفوذها وقد تغريها بالتوسع غربا. وعلى أساس هذه الهواجس فإن أي محاولة للتسوية في أوكرانيا ستواجه بفيتو أوروبية يعيد خلط الأوراق حتى ولو كرهت واشنطن. نختم الجولة من صحيفة لفيغارو الفرنسية ومقال بعنوان الإيرانيون في مواجهة مباشرة مع العقوبات الأمريكية. أشار الكاتب إلى معاناة الإيرانيين من الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة العملة نتيجة العقوبات والظروف الداخلية، موضحا أنه في مواجهة القمع السياسي الذي يحد من قدرة الإيرانيين على انتقاد النظام بشكل مباشر، يلجأ بعض الإيرانيين إلى السخرية والفيديوهات الكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم. وتكشف هذه السخرية المفارقة القاسية بين ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وتكشف هذه السخرية المفارقة القاسية بين ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وبين الخوف من أن يؤدي انتقاد السلطات إلى اتهامات بالخيانة أو العمالة وربما إلى عقوبات شديدة. كانت هذه جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيد

ورجعنا معكم مستمعينا بصوت لديفا أمينة فاخت في توقيت 9:13 دقيقة. ديما الأغنية هذه تحسسنا هكا بعودة الجالية التونسية بالخارج، سواء كان إلى أرض الوطن وإلا مغادرة أرض الوطن. إن شاء الله ربي سهل الناس كل اللي قاعدة تحضر في حقيبتها للعودة، إن شاء الله هكا تكون عودة خفيفة ظريفة. نعرف العودة ديما صعيبة، المروح يكون هكا مفرح برشا، لكن نعرف برشا ناس تصعب عليهم شوية العودة. إن شاء الله ترجعوا سلامات. وأكيد في الإطار هذا حبيت نذكر ببلاغ كانت أعلنت عليه القنصلية العامة، اللي أكدت أنه ديوان التونسيين بالخارج ينظم رحلة إلى الجنوب التونسي تخص كل مقيم خارج حدود الوطن من التونسيين، بطبيعة لفائدة 50 شاب وشابة من أبناء الجالية المقيمين بالخارج اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة. والفترة اللي إن شاء الله بشكون فيها الرحلة هذه من 21 إلى 28 ديسمبر 2026، ويتكفل ديوان التونسيين بالخارج بمصاريف الإقامة والتأمين والتنقل داخل التراب التونسي، وتمنح الأولوية للمترشحين اللي ما عندهمش ما شاركوش قبل في التظاهرة هذه. فعلى كل الراغبين في المشاركة بطبيعة تقديم ملفات ترشحهم إلى القنصلية العامة في أجل أقصاها 30 نوفمبر 2026، مرفوق بنسخة من جواز السفر التونسي، نسخة من جواز السفر الأجنبي أو بطاقة الإقامة، بطاقة الإرشادات المرفقة وشهادة طبية. هو فقط للعلم بالنسبة للبلاغ هذا يهم أيضا الجالية التونسية الموجودة في الخليج العربي، يعني مش فقط كان الدول الأوروبية، أي مقيم خارج تونس وتتوفر فيها الشروط هذه. على كل حال الرحلة حسب البلاغ القنصلية هي بشكون بين تونس ولاية سوسة وأيضا جزيرة جربة، كيف كيف تطاوين ولاية مدنين، أيضا بالنسبة للناس اللي تسأل زادة كيف كيف ولاية القيروان، هي ضمن السيركوي وإلا ضمن النقاط اللي باش دور فيها الرحلة هذه. وإن شاء الله هيك فرصة البرشة من الجالية التونسية في الخارج اللي ملقاش وقت أنا باش يروح، هذه فرصة أن يعمل رحلة ترني كاملة، ومنها هي زيدوا تشجيعا. طبعا القنصلية العامة تشجع برشا من أبناء الجالية التونسية في الخارج أنها تكتشف وتخلي أبنائهم يكتشفوا بلادهم، لأن العمر من 18 و35 سنة، نعرف برشا فيهم ممكن مازال ما يعرفش تونس بالقدا وإلا تولد خارج تونس. على كل حال هي فرصة للجميع. نواصل معكم مستمعينا بالإقعات، متغيروش الموجة، وأكيد كما تحدثت من شوي على فقرة رمل الوطن، إن شاء الله بشكون حاضر معنا الدكتور سي حسين بوحبيل، إن شاء الله باش نرجع فيها على شخصية المناضل والشهيد الراحل بشير بن زديرة، إن شاء الله بأكثر التفاصيل.

طبعا هذا صوت الفنان محمد الجويني في غنية بنتي. تحية لتقوى بن ضو بن سالم، تحيتنا لها تقوى، إن شاء الله كل البنات. يقولوا البنات البنات مدللات أبائهم، صحيحة ولا ضو مدللة؟ ربي فضل أبائنا الكل ومهاتنا، وتحية لكل البنيات اللي يسمعوا فينا.

وعد معكم مستمعينا محلى الكلمات صراحة. محمد جويني ديما مبدع إن شاء الله. هيك ننتظروا جديد الفنان محمد جويني كيف وكيف برشا فنانين سنة أبدعوا طيلة العامين هذوما، فما برشا إنتاجات فنية لعدة أسماء الحقيقة. نحيي كل فنانين من الشمال إلى الجنوب. في بلاغ حيني وردنا الآن من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين، ونتعلم حرفاء الكرام أنه نظرا للأشغال اللي باش تقوم بها الشركة التونسية الكهرباء والغاز اليوم الخميس طبعا 10 سبتمبر ابتداء من الساعة، بدت في الأشغال من الخامسة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة ظهرا بالمناطق التالية: منطقة قصر جديد، الشوامخ، حلق الجمل، البحيرة، بير مجارين. فإنه من المنتظر أنه بيش يشهد توزيع الماء الصالح للشراب اضطراب وانقطاع بالمناطق التالية التابعة لمعتمدية بن خداش. نعود نذكر بالمناطق هذه اللي بيش يكون فيها بيش يقص فيها الماء كل من عماد القصر الجديد ومعتمديه ومنطقه الشوامخ، قريه الشوامخ، حلق الجمل والبحيره. كما ينتظر تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشراب بالمناطق العليا التابعه لمعتمديه تي مدنين الجنوبيه ومدنين الشماليه. ومن المنتظر انه باش يتم اعاده توزيع الماء بطريقه تدريجيه اثر استكمال الاشغال وعوده التيار الكهربائي. فهيك كل الناس تاخذ احتياطاتها. طبعا هذا بلاغ وارد من رئيس إقليم مدنين مدام سرور صالح، وإن شاء الله هيك الناس اللي تسمع فينا تاخذ احتياطاتها، ولو أن الناس ولت متعودة شوي الحقيقة على البلاغات هذه. على كل حال نواصل معكم مستمعينا بخبر يخص مهرجان الشباب والوقاية من ظاهرتي العنف والمخدرات اللي قاعدة تقوم به ولاية جيبس. نعرف الفعاليات انطلقت منذ غرة سبتمبر الجاري وبش تتواصل إلى غاية 12 سبتمبر عبر طبعا ببرمجة متنوعة ببرمجة عدة فقرات تتم بالشباب ومن اهتمامات الشباب، وتفتح قدامهم فضاءات للمشاركة والإبداع والتنافس. نعود نذكر لليلة إن شاء الله بدار الشباب محمد علي بجيبس بشكون سهرة رياضية تضم عدد من الأنشطة والمسابقات اللي تجمع يعني بين كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، كرة المضرب، التنس الطاولة، الرياضات الدفاعية وكرة السرعة. وتحت شعار لا للعنف لا للمخدرات بتبيعة نعرف اللي برشا الحديث الفترة هذه خاصة على الوقاية من المخدرات. إن شاء الله يا رب علاش لا، إن شاء الله تكون هالرياضات هذه خير هيك مستقطب للشباب أنهم يتغرموا بالرياضات هذه ويبعدوا على المخدرات. إن شاء الله ربي يحفظ شبابنا. بطبيعة نعاود نذكر لمهرجان الشباب بجيبس هو ممول من طرف وزارة الشباب والرياضة في إطار المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، وين يستهدف بالأساس شباب المتسكنين في التجمعات السكنية والريفية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية بطبيعة الحال. على كل حال إن شاء الله بالتوفيق. كيف البارح عشنا على واقع الاختتام المهرجان بولاية مدنين، ويتواصل بطبيعة الحال هذا المهرجان بولاية جيبس. يلا نواصل معاكم بالإيقاعات، ما تغيروش الموجه.

وهذا صوت الفنان الشاب عماد من الأغاني القديمة برشا اللي نعرف برشا فيكم عندهم معها ذكريات. على كل حال ديما نرجعكم للحنين ونواكب كل ما هو جديد في عالم الفن والموسيقى. تحياتنا المستمعين في كل مكان على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما, وتحياتنا المستمعين أيضا خارج حدود الوطن. سيطهر عبد اللطيف نقول لك صباح الوردي, صباح علينا من باريس, وقول نتابع فيكم ديما في هكا عروس الصحراء دي ونتابع كل تفاصيل ونتابع في البرنامج. شكرا لك طبعا, ومرحبا بكل مستمعينا خارج حدود الوطن, خاصة الجالية التونسية بالخارج واللي نعرف برشا فيهم, خاصة من الناس اللي تتنقل عبر الطريق ولكن باللايف ستريمينج قاعدين يتابعوا فينا ويسمعوا فينا. مشكورين جدا, إن شاء الله هكا وصلنا لكم شوي من برشا حاجات من ريحة الوطن, لأن نعرف ديما جو الغربة هكا يكون صعيب شوي, باللي واحد يستانس ديما يلقى روحه هكا في النهاية يستحش أهله وماليه. على كل حال نواصل معاكم مستمعينا بالبلاغ التالي, وين أعلنت وزارة الدفاع الوطني بفتح طبعا مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 90 تقني سامي للصحة العسكرية برتبة وكيل مباشر بتبيع لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وفق قرار وزير الدفاع الوطني. وتشمل المناظرة الاختصاصات التالية: تقويم البصر بخطتين, والتصوير الطبي والمدوات بالأشعة بسبع خطط, بيو طبي بخمس خطط, والبيولوجيا الطبية ب17 خطة, وصنع بدائل الأسنان بستة خطط, وعلوم التمريض ب26 خطة, والتخدير والأنعاش ب10 خطط, والرعاية الصحية الاستعجالية والأنعاش ب3 خطط, وغيرها من الاختصاصات. تشمل المناظرة الخارجية هذه على تشتمل بطبيعة زوز اختبارات يتم إجراءهم خلال زوز يومين متتاليين, يتمثل أول الاختبار الأول في اختبار نفسي, فيما يخص الاختبار الثاني الفحص الطبي. يتعين على المترشحين تسجيل مشاركتهم عبر التطبيق الإعلامية المدرجة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني خلال الأجال المنصوص عليها بإعلان نشر المناظرة وسحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح, وتختتم قائمة الترشحات بطبيعة يوم 30 أكتوبر القادم. يعني الناس اللي تبع فينا واللي عندها الاختصاصات هذه وتحب تشارك, ما عليها إلا تزرب روحها شوي وتسجل في المناظرة, إن شاء الله بالحظ الوفير للجميع.

0: وعودة معكم مستمعينا بعد ما سمعنا صوت الفنان محمد الجبالي في أغنية عاشت. وصلنا لل 39 دقيقة نمشوا بكم في آخر فقرة ديما تعودتوا بها, فقرة رمل الوطن اللي فيها نرجع على مجموعة من الشخصيات, وأكيد شخصية خلت أثر مهم جدا وأثر كبير في تاريخ تونس. إن شاء الله اليوم شخصية جديدة, وأكيد سعيدة جدا في الإطار هذا نستقبله معنا الدكتور سي حسين بوحبيل. نقولك صباح الورد دكتورنا.
1: صباح النور عفاف, وصباح النور مستمعي إذاعة تطاوين.
0: الحمد لله كمارتون باهي, مسيرة طيبة, فما تجاوب كبير الحقيقة مع الفقرة هذه من الناس من المواطنين اللي استصاغوها واللي رجعنا شوي البرشة ناس أنها تبحث وتنبش في التاريخ على اعتبار عدة شخصيات ما فيهاش وما عليهاش حتى أثر بحثي. فيعطيك ألف صحة سي حسين, أنا معاك كرجعتنا من خلال بحوثك من خلال اجتهاداتك الشخصية أنا نتعرفوا على عدة أسماء معروفة في تاريخ تونس, ولكن من شاهد على العصر وإلا من شكون هيك وثق المحطات التاريخية اللي تمر بها الشخصيات هذه أكيد غايبة شوي وناقصة شوي الحقيقة. فمهم جدا كل مرة هيك نحطه بصمة ونحطه معلومة تفيد المستمع. اليوم اخترت لنا سي حسين شخصية المناظر والشهيد بشير بن زديرة. أنا خلي لك المجال تقدمه بطريقتك للسادة المستمعين. فضل.
1: شكرا. شخصية هذه الحلقة في هذا الأسبوع من بر الهمام كما نقوله أو من بلاد قفصة, المسمى الشهيد والمناظر البشير بن زديرة, هو البشير بن علي بن محمد بن زديرة.
0: نعم.
1: ولد في سنة 1894 بجهة قفصة. طبعا البشير بن زديرة كان معاصر وصديق و مقرب مع محمد الدغباجي, خاض مع بعض العمليات ضد المصالح الفرنسية وضد حضورها.
0: نعم.
1: كما محمد الدغباجي تم تجنيده قسرا يعني بالسيف نقول له احنا بالجيش الفرنسي بالفيلق الرابع قناصة سنة 1914, ونعرف هذا التاريخ متزامن مع الحرب العالمية الثانية الأولى عفوا. لكن البشير بن زديرة رفض وكان رافض للانتماء إلى الجيش الفرنسي.
0: نعم.
1: ففر بعد تقريب سنة 1915, ووقع الحكم ضده بالسجن ولغير ذلك, وقع القبض عليه وسجنه بسجن سمرسق. لكن فر منه من جديد في فيفري 1916, وفي هذه الأثناء جمع حوله مجموعة من المناضلين المفتش عنهم والذين صدرت في حقهم بعض الأحكام من قبل فرنسا, وخاض مع مجموعته مجموعة من المعارك يمكن سناسي على بعض منها. ثم اشترك مع الدغباجي مثلا في معركة بوهدمة أو جبل بوهدمة سنة 1919.
0: نعم.
1: ثم خاض البشير بن زديرة كقائد لمجموعته معركة بجهة قفصة بسيدي عيش, ومعركة أولاد شريط, معركة جبل العنق, معركة القويعة بجهة المطلوي, معركة زنوش, عدد كبير الحقيقة.
0: نعم.
1: وتميز في كل مرة البشير بن زديرة بقوته حنكته أنفته, فكان محل مجموعة وعدد كبير من الأشعار, حتى أنه تذكر الرواية الشفوية وشهود العيان في قفصة أنه من بين العادات كانت النسوة عندما تزور المقابر وخاصة في الأعياد كانت تزور قبر البشير بن زديرة وكان يندبنا معناها على قبره. انتهت مسيرة البشير بن زديرة بعد أن رصدت السلطات الفرنسية مكافأة لمن يقتله أو ينبئ عن مكان وجوده وإلى غير ذلك, نظمت له شخص ترصده وغدر به وقتله في الليلة الفاصلة ما بين 21 و 22 جويلية سنة 1920. وبهذا يسد الستار على مسيرة مناضل كبير منها البشير بن زديرة.
0: طبعا هو يصنف في الذاكرة الشعبية كفارس شجاع عاند الاستعمار, وذكر اسمه من بين الفلاجة ومن بين الأسماء اللي تغنت حتى في قصيدة الدغباجي كانت تذكرها دكتور. يعني تاريخ حافل من الكفاح والنضال, إن شاء الله ربي يرحمه. أكيد هذا نموذج وهذا اسم خلد في الذاكرة ولليوم نرجع عليه, أكيد شخصية مهمة جدا. يعطيك صحة دكتورنا. شكرا. على الاختيار وعلى الإضافة, إن شاء الله تكون الإضافة حصلت لكل الناس اللي تبع فينا. هكا نختمه, بارك الله فيك دكتور, شكرا جزيلا لك. كل مرة شخصية جديدة, إن شاء الله هكا ناس بالحق معناتها اللي تنبش في التاريخ, ولكل مرة فما أسماء انساها الحاضر, لأن نعرف برشا أسماء خلت بصمتها وكان عندها تاريخ مجيد جدا في النضال ومكافحة المستعمر, للأسف معناتها غيبت ولا تم تنسيها, ولكن ما فيها بس كل مرة نذكره بمسيرتها النضالية. على كل حال باش نوصل معاكم المشوار, لأن ما زال عندنا شوي وقت هيك باش نرجع فيه على بلاغات, ونقوله مرة أخرى ألف مبروك لكل الناجحين في مناظرة الكباس. إن شاء الله هيك أخبار طيبة, إن شاء الله الناس اللي حالفها الحظ نقولهم إن شاء الله مسيرة طيبة, والناس اللي ما حالفهاش الحظ إن شاء الله فرصة قادمة يا رب.

وأكيد بصوت سابر رباعي نوصل بكم لتسعة وستة وأربعين دقيقة التوقيت كالعادة. ديما نعرف برشا ناس ديما يقولك قديش الوقت زعما مازال علينا بكري على الفطور ما نقومه. أكيد ما عادش بكري الوقت الصبحية لف. على كل حال نحيي كل السيدات اللي يسمعوا فينا في المنازل اللي قاعدين هكا يخموا شنو باش يطيبوا يفكروا في الفطور في الغداء. ديما معناتها سيدات والله ربي معكم صراحة, لأن نعرف ديما مع العودة المدرسية مع تحضيرات مع المصاريف مع تخموا في كل شيء, فنقول لكم إن شاء الله ربي يعاونكم. على كل حال أنا حبيت نمشي بكم الجو آخر الحقيقة, الجو الرياضي اليوم نقوله إن شاء الله بالتوفيق للترجي الرياضي الجرجيسي اللي شد الرحال نحو السنغال اللي نعرفه تقريبا هكا البعثة الأكابر الترجي الرياضي الجرجيسي اللي تحولت البارح إلى العاصمة السنغالية داكار عبر الدار البيضاء استعدادا للاستحقاق الإفريق القادم. بطبيعة الحال إن شاء الله موافقين, وبطبيعة نعرفوا معناتها مدى أهمية مشاركة فرق محلية خارج تونس إن شاء الله بالحظ الوفير ليه, وإن شاء الله كل الأمور تكون على العال. نعرف برشا مشجعين للترجي الرياضي الجرجيسي, وأكيد حيا لكل الناس اللي تسمع فينا في جرجيس وكل محبي هذا الفريق. نواصل معكم مستمعينا بالإقاعات, وبعد شوي نرجع معكم ونختم اللقاء.

بلتين عاود نذكر كل متسكني منطقة قصر جديد شوامخ حق جمل بحيرة وبير المجارين أنه من المنتظر باش يشهد توزيع الماء صالح للشراب اضطراب وانقطاع بالمناطق هذه تابعة لمعتمدية ابن خديش. اللي نعاود نذكر أيضا كيف كيف من المنتظر أنه باش يسجل اضطراب في معتمديتي مدنين الجنوبية ومدنين الشمالية على اعتبار أنه شركة تونسية للكهرباء والغاز باش تقوم بأشغال وانطلقت في الأشغال هذه إلى غاية الواحدة ظهرا بشكون الأشغال. وبطبيعة الحال من المنتظر باش يتم إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية إثر استكمال الأشغال وعودة التيار الكهربائي. شكرا لكم الناس الكل لأن وصلنا الختام مشوارنا لليوم. بارك الله فيكم على حسن الإصغاء والانتباه. إن شاء الله نكونوا أفدناكم فدناكم برشا معطيات ومعلومات ومتابعات. وما زالت البرامج متواصلة على امتداد كامل اليوم على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. بارك الله فيكم مستمعينا في تونس الكبرى الناس الكل اللي كنتوا تابعتونا من 6 متاع الصباح. شكرا ليك ذو بن سالم في الإخراج التقني, عادل جميل في التليفونات. شكرا لكل من رافقنا في صبحية اليوم وزملنا في قسم الرياضة كريم حمدي وأيضا زملنا في قسم الأخبار عبد النور بسنون فاطمة طليحة. وأجمل تحياتي عفف البرهومي. نقولكم إن شاء الله.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. يدخل اليوم أعضاء النقابة الأساسية للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية في إضراب قطاعي بدعوى من الاتحاد الجهوي للشغل بتطوينا. أفادت الشركة الجهوية للنقل بجابس أنه من المنتظر أن يتم تدعيم أصولها خلال السنة القادمة بخمسين حافلة ضمن صفقة دولية وبأربع وعشرين حافلة ضمن صفقة خاصة، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية أمس حول النقل المدرسي. أكد وزير الداخلية خالد النوري لدى افتتاحه لأشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدان الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة سعد الدل التقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. نشرت وزارة التربية اليوم النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة تعليم الثانوي وأساتذة تعليم الفني وأساتذة التعليم التقنية بعنوان 2026. وأفادت الوزارة في بلغ لها بأن المترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة والمتمثلة في الاختبارين الكتابية والشفهية يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية. أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء إطلاق آليات ومسيرة للاحتلال الصهيوني الرصاصة باتجاه مراكز الإيواء وخيام النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. نهاية الموجز، نبقى الآن مع أخبار الرياضة مع الزميل عبد الكريم حمدي، إلى اللقاء.
2: Fast Park.

0: فاطمة أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بآخر أخبار الترجي الرياضي الجرجيسي وتحضيراته لمباراة السبت ضد فريق ديامبيرسا السنغالي في إيطاليا بالدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. معي في المباشر من دكار المدرب المساعد أيمن منافق والحديث عن الأجواء اللي رافقت رحلة الوفد الأول لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. أيمن أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك خوي كريم، مرحبا بكل مستمعي ذات التعوين.
0: شكرا لك. أيمن، آخر أخبار الترجي الجرجيسي في رحلة السنغال؟
1: الحمد لله وصلنا لباس الدكار السنغال بعد رحلة طويلة شوية. الحق معناها كان فيها إسكال في المغرب، رحلة دامت 7 سوايع تقريبا بين تونس مغرب دكار. الحمد لله لباس وصلنا في ساعة متأخرة من الليل، بعدها تنقلنا للنزل اللي هو يبعد تقريبا 60 كيلومتر على المطار. الحمد لله عنا الوقت الكافي إن شاء الله باش نرتاحوا باش نحضروا المقابلة متاعنا. قام الحق محترمة، الجو باهي في السنغال الحق، حتى الطقس ماهوش سخون. الحمد لله كل الظروف باهية إن شاء الله. اليوم عنا حصة تمرينية العشية في الأنكس تاع ملعب مباراة كيف كيف. غدوة عنا زاد حصة بعد غدوة حصة صباحية يوم الجمعة، يعني باش نحضروا فيها إن شاء الله كما يلزم المقابلة نهار سبت. الأولاد كل حاضرين إن شاء الله، ناس كل لباس، ناس كلها حاضرة. كنا عقدين لازم إن شاء الله باش نروحوا بالكاليفيكاسيون إن شاء الله، ونفرحوا جمهورنا ونفرحوا ناس كل. بحول الله إن شاء الله كما قلت لك معنا دي سير النهار المقابلة إن شاء الله ناس كل تولي جاهزة إن شاء الله، ملعبية كل يكونوا حاضرين ونعمل مقابلة لازم تتعمل إن شاء الله وروحوا بالكاليفيكاسيون إن شاء الله.
0: شكرا لك يا أيمن، يعطيك الصحة. مباشرة من دكار أيمن منافق المدرب المساعد للترجي الرياضي الجرجيسي. نذكر المباراة يوم السبت انطلاقا من الساعة 6 بالتوقيت التونسي، نفس المسابقة يوم الأحد السي اس اس يستضيف شوتينغ ستار النيجيري بملعب طيب المهيري بصفاقس انطلاقا من الساعة 6 دون حضور جمهور. وفي رابطة الأبطال الإفريقية نادي الإفريقي يشد صباحة اليوم الرحال نحو باماكو العاصمة المالية في رحلة خاصة. المباراة يوم السبت انطلاقا من الساعة 5 ضد جوليبا، التحكيم للإيفواريوز كوكو. اجتماع منتظر اليوم لأعضاء المكتب الجامعي مع فرق الرابطة الثانية الممنوعين من الانتدابات لإيجاد حل لهذا الإشكال اللي يعيق فرق الرابطة الثانية على انطلاقة بطولة الموسم الجديد. الملعب الجيبسي وسط ترابسون التحضيري بجمرة الفريق يجري مباراة ودية يوم السبت القادم ضد فريق سبورتينغ بلعروس. اتحاد تطاوين غدوة مباراة ودية ضد جمعية جربة بملعب حومة السوق انطلاقا من الساعة 4. أولمبيك مدنين غدوة موعد على جلسة العامة الانتخابية انطلاقا من الساعة 6 بقصر بلدية مدنين وزوز قائمات مترشحة، قائمة عبد الرحمن الناصر وقائمة جمال السعيد الثنائي محمد طليق وأسامة الأسود أعلنا عن نهاية تجربتهم مع فريق الأولمبيك. يوم السبت يكون الموعد مع اجتماع خبير لرابطة الهوات المستوى الأول مع النوادي وسحب قرعة رزنامة البطولة والدورة التمهيد الأول لكأس تونس. الموعد كما قلت يوم السبت انطلاقا من الساعة 10 صباحا بأحد الفضاءات الفندقية بسوسام. المستقبل الرياضي بحس عمر عشية اليوم انطلاقة التدريبات للموسم الجديد تحت اشراف المدرب حمدي جبنون. اختم برابطة ابطال اوروبا، اهم المواجهات في دفعة اليوم انطلاقا من الساعة 6:45 في نخباتش التركي ضد روما الايطالي، ايندهوفن الهولندي ضد شاختار دونسك الاوكراني، ثم في الثامنة بايرن ميونخ الالماني ضد بودو غلمت النرويجي، المان يونايتد الانجليزي ضد صباح الاذرابي، كومو الايطالي ضد لايبزيغ الالماني، وسلافيا براغا تشيكي ضد لونس الفرنسي. كانت هذه جملة الاخبار الرياضية في هذا الموعد، اجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، والا ربحت جائزة، والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الاثنين
4: 14 سبتمبر،
3: 14 سبتمبر، برمجة خريف شتاء
4: 26 27 26 27،
3: عناوين جديدة،
4: برامج مختصة، سهرات فنية،
3: سهرات فنية، وبرامج رياضية في إذاعة تتوين.
4: وين ما كنت
3: الموجة تسمع منك،
4: تحكي عليك،
3: تحكي عليك.
4: إذاعة تتوين،
3: إذاعة تتوين،
4: صباح الألحان مع فتت.

في الدنيا مع كثرة يا ما عرفوا الغنية لا عاشوا المحروم مغروم وفانية عشق الجاية اللي غارق بيا دايا ودويا حير فيا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينفذ عدد من أعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات بتطاوين منذ يوم الثلاثاء المنقضي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالعاصمة في تحرك يعود إلى أكثر من عام وأربعة أشهر للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وإعادة إدماجهم وفقا لما أفاد بها المتحدث باسم المحتجين سامي بن سالم. بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، دخل اليوم أعضاء النقابات الأساسية للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية في إضراب قطاعي للمطالبة بالإدماج وإلغاء صيغة المناولة. بمناسبة العودة المدرسية، خصصت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بولاية مدنين مساعدات عينية تتمثل في محافظة مدرسية مجهزة بمختلف المستلزمات لفائدة أكثر من 4000 تلميذة وتلميذة من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. ينتظر أن يتم تدعيم وصول الشركة الجهوية للنقل بولاية قابس خلال السنة القادمة بخمسين حافلة ضمن صفقة دولية بأربع وعشرين حافلة ضمن صفقة خاصة وفق ما أعلنته الشركة خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية قابس حول النقل المدرسي. وتم خلال هذه الجلسة الوقوف على استعدادات الشركة للعودة المدرسية القادمة، حيث تتوفر 88 حافلة مجهزة لنقل التلاميذ والطلبة بين مختلف الخطوط بالجهة. نشرت وزارة التربية أمس نتائج نهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوية وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000. وأفادت الوزارة بأن المترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة المتمثلة في الاختبارين الكتابية والشفوية يمكنهم الاطلاع على نتائج نهائية عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. أكدت كهية مدير التجنيد بوزارة الدفاع الوطنية العقيد روضة بالحاج قاسم تأثير عدم تسوية الخدمة الوطنية على الشباب خلال المشاركة في المناظرات على الصعيدين الوطنية والعالمية. وقالت إن تسوية وضعية الخدمة الوطنية شرط أساسي للحصول على الجنسية ويتم طلبها عند طلب الحصول على وظيفة أيضا. وأشارت إلى فتح مراكز التجنيد لأبوابها لاستقبال الشبان من غرة سبتمبر الجارية إلى غاية الثاني من شهر أكتوبر القادم. دوليا، استشهد اليوم 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف صهيوني استهدف منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
3: بلاغات.
2: أهلا بكم من جديد في صفحة البلاغات. وفي إطار تنفيذ برنامج سيانا، تواصل الإدارة الجهوية لتجهيز والإسكان بتطاوين أشغال التغليف السطحية للطريق المحلية 996 بمعتمدية السمار من النقطة الكيلومترية 16 إلى النقطة الكيلومترية 19 الرابطة بين وادي السدرية بالسمار إلى حدود قصر عون، وتتمثل الأشغال في صيانات وإعادة تعبيد الطريق. وتدعو الإدارة الجهوية للتجهيز الإسكان بتطاوين كاملة مستعملي الطريق المذكورة للالتزام بالإشارات المرورية الوقتية وتخفيض السرعة وتوخي الحذر في الجزء المتعلق بالأشغال. يعلم إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمدنين عن توقف بل اضطراب يعلم إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنين أنه بسبب أشغال سيقوم بها على خطوطها الكهربائية، من المنتظر أن ينقطع التيار الكهربائي يوم الغد من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال بالمناطق التالية: بغرارة المركز وميناء بغرارة وتجدر الإشارة، إلى أنه سيتم إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد في حال انتهاء الأشغال. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: شبيك الطو؟ اش نجر تحت موم صحيح؟
5: محنش الحاكم ضيخين ولا يمتيد وركز معنا برش. شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
4: صحربشك هو؟ اش بيش يعملولي؟
5: يا اخي مخك فيك لا توسى، قلت لك محنشر كبشين فينا الحاكم ليمات هذا. خلاص عندي زطل سلعة فيه، شوف صاحبك انت عندي سين تبرن نبيع بيه وطال افرح بيه. هاي انطلق
4: اليوم اخر بروفة، لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
6: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي.
7: هاي الولاد الفم يا بي
8: هاي يا ولاد هاي ابوك وراك.
7: مشاش المهرجان،
4: مشاش المهرجان، مالك لبس عليك شعامل؟ شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان، ساعة ما خيبها بلاصك والله، انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله.
9: ايش هي زطلة؟
4: زطلة؟
9: ايش فيها؟ تسكت
4: مهبول تحب بسينة؟
9: ايش فيها الحكاية؟ شو سمعت تو؟
4: مسيو مالك؟
9: مسيو ولا لي ولا لي مسيو هو سمعت تقول في الزطلة؟
4: ما قلتش ما قلتش
9: مسيو
4: ولا لنيان
9: تكلم فيه
4: مسيو ولا لنيان
9: مسيو
4: ما علي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيو
7: يا مالك يا مالك.

0: Très bien, monsieur.
1: Je suis occupé. Change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: منتصف الأسبوع.
1: منتصف الأسبوع.
0: منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.
2: مرحبا بكم في منتصف الأسبوع. شكرا لكم على اختياركم موجات الإذاعة التونسية من تطاوين في آخر حصة في الشبكة الصيفية على موجات إذاعتنا مسرح الأيام. فعلا وإن شاء الله كنا قدمنا الإضافة على مستوى متابعتنا لكل المستجدات. منتصف الأسبوع اللي تبعتوه بتبيعة منذ فترة لليوم ترافقنا فيه في القراءة التحليلية زميلة مبروكة اللي حاضرة معنا في هذه الحصة الختامية. مرحبا مبروكة, أهلا وسهلا.
3: مرحبا لما, أهلا وسهلا.
2: بعد شوية تكون معنا في نقطة انطلاق ونتحدث عن موضوع الإعلام, هل تونس في حاجة للإعلام؟ فعلا سؤال مشروع جدا في ظل ما نعيشوه هذه الفترة. وبعدها نرجع لبعض المستجدات الوطنية نرجع لها بالقراءة التحليلية. فقرتنا القارة الفقرة الأولى جرس, نهتم فيها باستعدادات ديوان الخدمات الجامعية للجنوب والعودة الجامعية على مستوى توفير السكن الجامعي وبعض الخدمات الأخرى من بينها المنح والقروض الجامعية. مهم أنه نعرف بعض التفاصيل في هذا السياق. ضيفنا يكون مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للجنوب ذاكر إرباعي. كذلك بعد نشرة الأخبار الفقرة تعودت بها مباشرة الصورة الكاملة. اليوم نتحدث عن موضوع تطرح وما زال ربما الجدل حوله في بعض النقاط وبعض التفاصيل. نتحدث عن الإشكاليات اللي يشهدها قطاع رياضة الأطفال الخاص وسط تحذيرات من تراجع استمرارية العديد من المؤسسات وخاصة ازدياد الضغوط التنظيمية والتشريعية في هذا الموضوع. ضيفتنا تكون رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحضن الأطفال نبيها كمون. ثم نختم معكم بفرصة ليك الفقرة اللي تهتم بالتكوين المهني, نتحدث عن بعض الأرقام والمؤشرات الخاصة بالسنة التكوينية الجديدة وخاصة نركز حديثنا عن دورة سبتمبر 2026 اللي طبعا خاصة على مستوى جهة الجنوب الشرقي المعني بها يعرف كل التفاصيل. ضيفنا مدير إدارة التوجيه والمرافقة والتطوير بالوكالة التونسية للتكوين المهني ناصر القاسم يكون حاضر معنا إن شاء الله في نهاية حصتنا. ثم نختم معكم بكتاب اليوم بعنوان تقسيم الشرق الأوسط من انهيار الدولة العثمانية حتى الحاضر. تعرفوا تفاصيل فقرتنا تبعا إن شاء الله. خليكم معنا الماضي ساعة نوصل معكم المشوار. تحيات زميلنا هادي الغريبي على مستوى الهندسة الصوتية وزميلنا عادل في اللوحة الهاتفية. بعد شوية نبدأ معكم بنقطة انطلاق.

0: ننطلق معكم مستمعينا، خليكم معنا بعد شوية نتحدث عن أبرز المواضيع اللي خذت صدى كبير برشا ليامات هذية، وفي منتصف الأسبوع نرجع على كل الأحداث اللي تهمت وانسى تهم الرأي العام. نقطة انطلاق بعد شوية.
1: منتصف الأسبوع بين أمس مضى وغدا ننتظره. يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان. نقطة انطلاق.
0: وعادة نقطة انطلاق ننطلق فيها من خلال الأحداث اللي تهم التوانسة وتهم الرأي العام. نتحدث بعنوان هل نحتاج إلى إعلام؟ مبروك التفاصيل معاك، تفضل الكلمة ليك.
2: أكيد لا معنى يخفى على الرأي العام ما يحظى الإعلام بنقاش ويعني جدل خلال هذه الأيام. الحقيقة هو منذ فترة يعني برشة تساؤلات وبرشة أراء حول واقع الإعلام اللي يعيش الرأي العام واللي نعيشه احنا ك صحفيين. بالتأكيد لا مع شفنا الإيقافات اللي شملت عدد من الأسماء الإعلامية والصحفية وأخرها يعني الإيقاف اللي صار للزميل محمد اليوسفي. وإحنا ربما يعني بدون ربما التوقف عند شخصيات ولا هتناخد بشكل أساسي الإعلام في تونس ودور الإعلام في تونس خلال السنوات الماضية. نعرف أنه عنا إعلام عمومي وعنا أعلام كذلك خاص. أعلام عمومي يعني مكتوب ومسموع ومرئي وما إلى غير ذلك. هتناقشوا دور الإعلام، هل نحن الآن فعلا يعني في الوقت الحاضر في حاجة إلى أعلام خاصة على مستوى المرفق العمومي. البلاد الفترة اللي فاتت كان فيها مجموعة من الأزمات المتشعبة والأزمات المتداخلة
0: على مستوى خدمات المواطنة
2: واللي تهم بشكل أساسي المواطن.
0: نعم
2: يعني مدى
0: من يقدم المعلومة في هذا الإطار،
2: من يقدم المعلومة، من يطرح التساؤل، من يحاول أنه مش يطرح التساؤل فقط ولكن يبحث
0: يجيب على
2: الأسئلة
0: اللي يطرحها المواطن،
2: يبحث على الإجابة من خلال المسؤولين. أعتقد أنه هذا في كل بلدان العالم هو الإعلام، هو القناة الإعلامية سواء كانت مكتوبة أو مسموعة يعني أو
0: مرئية.
2: نعم. مع الأسف الشديد هذا الدور بدا خافت جدا بالنسبة للإعلام، وحبينا ولك رانا لقينا رواحنا يعني عارزين على أنه نقوموا بالدور هذا. نحب نسأل هل هذا صحي؟ هل هذا يعني هذا هو اللي نحبوه احنا بمختلف أدوارنا، مواطنين، صحفيين، إعلاميين، سلطة، مسؤولين، هل هذا يعكس الصورة الإيجابية متاعنا ولا هل هذا مفيد للناس الكل؟
0: نعم
2: أعتقد أنه هذا نجم كلنا نقوله راو ماهوش هذا اللي نحبه عليه، وأنه نحبه إعلام يقوم بدوره كما يجب. كما فيه إيجابية بالنسبة للمواطن المفروض يكون فيه إيجابية بالنسبة للمسؤول. المسؤول من خلاله يؤدي الدورة متاعه.
0: نعم.
2: مرفق عمومي من خلاله يؤدي الدورة متاعه، وقت تطلب مسؤول في مندوبية التربية، وقت تطلب مدير الجهوي للتربية، وقت تطلب المدير الجهوي للصحة يجاوبك على الأسئلة. أعتقد أنه هذا هو الدور العادي المنوط بعهدة المسؤول، وفي نفس الوقت يعني المنوط بعهدة الصحفي. وحبينا والكرهنا من نجموش رانا بعد عشر سنين قبل عشر سنين نستغنوا عن دور الإعلام
0: مهما كان دور يعني محوري بالأساس في كل كما ذكرت أنت تاريخ البشرية. لكن اليوم خلينا نقوله من فترة مبروكة كانت فعلا مصادر المعلومة مغلقة تماما. حسيتش أنه فما تغير نوعا ما؟ بعض الإدارات بدأت تتجاوب شوية. أنا من خلال تجربتي في منتصف الأسبوع مبروكة فعلا بعض الإدارات من بينها المؤسسات التربوية يعني تنظم المسألة، تحط ملحق صحفي في المؤسسة متاحة ويقع التنسيق معها لتسهيل المهمة نوعا ما. لكن هذا منقوص على مستوى المؤسسات الكبرى الرسمية، خلينا نقوله مثلا السلطة الجهوية، رئاسة الحكومة، فما زالت المسألة منقوصة إلى أبعدها.
2: هو السؤال البسيط الذي يطرح من خلال ممارستنا اليومية في برنامج كلها في الأخبار في الأخبار علاش مسؤول يجاوب كل ثقة في النفس ويعطيك المعطيات الكل
0: ويكون متعاون إلى أبعد حد في بعض الأحيان
2: يقبل يعطيك سواء كان الإجابة مكتوبة أو أو ما سمعه مثل الآخر ما يجاوبش. يعني
0: مربوطة بالاجتهاد
2: الذاتية أنه ضغوطات ولا ممنوعات ولا كده، احنا نتفهموا الجانب هذا لأنه احنا نجمش نكونوا في بقعة المسؤول ونقدروا المسألة هذه.
0: صحيح.
2: ولكن استياء الكم تكون اختيارات شخصية.
0: نعم.
2: معناتها الدر المؤسسة اللي المصلحة هذيك، وكذلك يعني تخلي الخدمة بتاعنا ربما مش مش مش مش كما يجب. يعني فما مسؤولين كما كنت تذكر في تجربتك لا مع في الحصة يفعلوا عادي وقدموا المعلومة عادي، وما يعني ماهيش حاجة نقول احنا مستحيلة باش تحكي في
0: نهاية العمل اللي خدموا في مصلحة المواطن. مبروك يعني قدموا الوظائف اللي لازم يحتاجها المواطن،
2: ربما ما نعرفش نتأدي الى مآلات سلبية. هذا احنا اكثر حرص ربما المسؤول ولا الشخص على انه نحافظوا له ربما على الضوابط المهنيه اللي هو
0: أكيد.
2: قاعد يخدم فيها. انا عندي قناعه انه يعني لا مع طال الزمن ام قصر، الدوره نتاع الاعلام ما يموتش
0: اكيد جدا،
2: والدوره نتاع الاعلام يلزمنا ان نقوم به ويلزم يكون عندنا الوعي الكامل انه نصلحوا. الاعلام عمل اخطاء كبيره لما طوال العصريه،
0: وربما اللي يقع طوى عليه وصلت عليه مبروكه تبع لبعض الاخطاء المعزوله خلينا نقولوا اللي صارت،
2: لكن ما نعمموش ديما ما نعمموش. انا التجربه نتاع الاعلام العمومي على الاقل على مستوى تجربتنا لا مع حتى في اذاعه تطوين، وعندنا شهادات مش فقط من توانسه حتى من اجانب، يعني التجربه اللي عشناها في ذات التطوين في مختلف الأحداث والموضوعية اللي خدمنا بها وكذا موجودة شهادة لذات التطوين، وسمعت ذات التطوين في الإطار هذا موجود. يعني كنقول راو الإعلام ماهوش الكل، فما ناس فعلا ما زالت حريصة على الموضوعية، ما زالت حريصة على الدقة، ما زالت حريصة على اللعب متاع دورها كما يجب.
0: هذه مسؤوليتها أمام شهادتها وأمام بطبيعة مبروكة زادة مسؤوليتها أمام ربي في نهاية الأمر.
2: بالضبط. احنا شفنا يعني عديد القنوات الخاصة خاصة التلفزيونية اللي تحولت مطبخها إلى طبخات سياسية.
0: صحيح.
2: كل ما هو يعني تجاوز فيه لكل المواثيق المهنية، وما شفنا
0: لكن الأخطاء هذه ما لازمش تنسحب على كل وسائل الإعلام بما فيها العمومية مبروكة.
2: معناتها وكأنه الصوت متاع المرفق العمومي في الإعلام ديما خفت. احنا شفنا حتى مسؤولين العصرية اللي فاتت لا مع رؤساء حكومة كذا بيعطوا تصريح للإعلام العمومي، يمشي يعطوا تصريح للإعلام
0: الخاص، يدخل في أجندات أخرى.
2: احنا كيف كيف فمش إشكال، ولكن بحكم أنك مرفق عمومي تخلص، احنا نخلص من من من من الدولة يعني من المواطنين، محمول علينا باش تكون عنا المعلومة وعنا كذا، مش أن الجانب الخاص، لأنه الخاص في نهاية الأمر مهو وش يخلص في الأداءات متاع الناس. رغم كل شيء يلزم يكون فما أفق في أنه الإعلام العمومي والإعلام بشكل خاص يقوم بدوره كما يجب. ماهوش عدو، ماهوش منزه، ماهوش معناتها ربما غول يخافوا منه المسؤولين ولا كذا، ولكن هو يقوم بدوره كما يجب. انا شفت برشا تفاعلات في بعض التحقيقات الاستقصائيه اللي صارت حتى في مع وزاره التجاره ومع وزاره ومع معناتها الشركه الوطنيه لاستغلال المياه وكذلك الكهرباء، وكان تفاعل جيد مع الاداره مع التحقيقات اللي صارت، وكان تعاون جيد جدا. يعني في حتى
0: بالعكس يعطي الصوره الكامله للمواطن اللي يحتاج طبعا بعض التفاصيل.
2: اما من من من من جرموش المرفق العمومي، من جرموش الخدمه نتاع الاعلامي اللي هي في نهايه الامر راهو عندنا قناعه راهي لصالح المواطن، وراهي مرفق عمومي نادوا فيه ومحمول علينا ونخلصوا عليه لصالح المواطن.
0: لكن في نهايه الامر اللي يعيشه الاعلامي نجم ياثر من قريب او من بعيد مبروكه في اداء الصحفي او الاعلامي.
2: بطبيعه الحال انت شوفي لا مع شكون تو المصدر الرئيسي اللي الناس الكل هو المنصة تواصل
0: بالضبط، يعني كأنه الإعلام البديهي هذا يأثر نوعا ما
2: بخيره وبشره وكل الحملات اللي موجودة فيها وكل ربما القدرات الكبيرة للتضليل اللي موجودة فيها.
0: صحيح.
2: وخاصة مع وجود يعني الذكاء الاصطناعي، وهذا إضعاف للقنوات الرسمية العادية اللي من عشان يديك الأخبار من وكالة تونس فريق الأنباء انتهى، يعني الأخبار موجود ودقيق ويعتمد رسمي بدل ربما التلاعب في مواقع أخرى. وهك تشوف يعني لدرجة أنك تقول صحيح الخبر هذا ولا
0: يعني مناخ بتاع إشاعة وتضارب أخبار غير طبيعي،
2: يعني عندك القدرة باش تفرق تقولي أنت في ذاتك
0: تطرح السؤال فما بالك بالمواطن
2: اللي أنت مصدر وأنت يعني الدورة متاعك مخول ليك أنك أنت بتقدم الحقيقة ولا الخبر هذا، مش بالضبط يعني مش تطرح التساؤل.
0: واضح إن شاء الله ننجح في هذه مبروكة وإن شاء الله القادم
2: قدرنا يزمنا ننجح. أنا عندي ثقة أنه حتى كان أجي القادم إن شاء الله يقعد
0: تأخذ المشعل وتواصل في نفس المساء
2: نفس الدورة وبلادنا وتونس جديرة بهذا.
0: مكسب الإعلام بطبيعة مكسب خاصة في ظل تفشي كما ذكرت أنت الإعلام البديل مواقع التواصل الاجتماعي والتطورات الرقمية اللي نعيشوها في العالم. في نهاية الأمر رأوا الإعلام العمومي يبقى بقيمته ويبقى بالدور متاعه اللي فعلا رأوا يصدقوا المواطن بينه وبين روحه. مبروكة وقت اللي يسمع خبر متضارب نوعا ما يمشي مباشرة للقنوات الرسمية نأكد لك وهذه شهادة فخر بطبيعة بالمواطنين.
2: إذا تطور هبطت الخبر ولا لا الموقع متاع إذا هبطت هبطت إذا كان تبتره فما مصداقية كبيرة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الخبر.
0: واضح. حنوصل في نقطة انطلاق وجملة من الأخبار بعجالة في قراءة تحليلية. مبروكة الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المناقضة أمس أكدت تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام المصادق عليه بالمؤتمر العادي 26 ودعت للإعداد له بما يضمن وحدة الصف النقابي وفعالية التحرك لتحقيق أهدافه. السؤال مبروكة لهنا هل ينجح الاتحاد في المضي قدما نحو هذا الإضراب بالنظر لآخر إضراب أقره الاتحاد؟ تفضل.
2: اخر اضراب ما كانش ناجح
0: بالضبط
2: باش نكونوا واضحين يعني
0: هذا هو الواقع. احنا ننقل ما يعيشه التونسي في نهايه الامر.
2: بالضبط. على كل حال الاتحاد العام التونسي للشغل ما يزال منظمه وطنيه يعني موجوده وتنشط في الـ في الـ في البلاد هذا اكيد يعني يعني قديش عمرها تو سنوات عصرت السنين يعني موجوده الاتحاد العام التونسي للشغل. ولكن الواقع انه الدور نتاع الاتحاد يعني تراجع بشكل أساسي جدا جدا جدا. مصداقيته مع المواطنين ومع الشغالين تراجعت بشكل كبير جدا. صحيح فما السلطة ظاهر أن الاستراتيجية متاعها أن ما تتعاملش مع الاتحاد العام التونسي للشغل هذا ظاهر جدا أنه خيار تأكد وشفناه حتى على مستوى المفاوضات لا مع وعلى مستوى الحوارات في مختلف الوزارات وأولها وزارة التربية أنه كل اللي كانت تخدم فيه بالاشتراك حتى الأمور البيداغوجية بالاشتراك مع النقابة ولا تخدم فيه بشكل انفرادي يعني الوزارة السلطة فقط الوزارة يعني فقط هذا هذا جانب. الجانب الثاني من الضعف اللي موجود في الاتحاد لامعة هو تداعيات عدم ترتيب البيت الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل.
0: صحيح.
2: إلى حد الآن وهذا الخطأ الكبير اللي أنا نشوفه يعني ارتكبه الاتحاد أكثر من حتى من موقف السلطة من, من, من, من الاتحاد
0: رغم اللي جات برشا فرص كانوا ينجموا يستغلوها مبروكة ويقع فعلا يعني اجتثاث كل الإشكاليات المطروحة في الصف
2: أنا من رأي شخصي يعني من خلال المتابعات ما صارش إصلاح ما صارش يعني وقوف صريح أو اعتراف صريح بالأخطاء اللي صارت في الاتحاد العام التونسي للشغل باش ننطلقوا في البناء على أسس يعني
0: صحيحة
2: صحيحة. هذاك علاش شفت يعني حتى الدعوات متاع الاحتجاج أو دعوات التحرك ما تلقاش الصدى من الـ الـ الـ الـ يعني المنتمين للاتحاد كما قبل خاطر ما صارتش عملية الإصلاح ولا ما صارتش عملية التقييم يعني كما يجب. هذاك علاش ما نراش أنه باش يرجع الزخم العادي اللي كان
0: للاتحاد.
2: أنت شفتي الإشكال اللي صار شفتي الأخطاء اللي عملها التبوبي في الأخرى واستقالها من عشر شنوة شفتي المؤتمر اللي صار المؤتمر قالوا ما لازمش يكون بطريقة هذيك بنفس الوجوه اللي عملت الأخطاء صار للمؤتمر نفس
0: يعني كأنه إمعان في الخطأ
2: بالضبط يعني نفس الوجوه اللي كانت في المكتب التنفيذي نفسها اللي كانت تنقد حتى في المكتب التنفيذي ما زالت موجودة بالعكس فهمها شكون ولا هو يعني الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. العبيد يعني عندها وعي أعتقد أنه هذا فعلا يزيد يساهم في إضعاف دور الاتحاد. وهنا نشوفه رغم اللي فما دعوات أخرى ألا ما عاد تقولك هات نتعاملوا مع اللحظة بقطع النظر على اللي موجود في الاتحاد وبعد فترة نجم نصلحه في الاتحاد. اللحظة التاريخية يعني تتطلب الوحدة وما إلى غير ذلك. لا ما أعتقدش أنه مبني على باطل فهو باطل.
0: واضح وأكيد هذا ملف يبقى للمتابعة في الساعات القادمة بعد إقرار الإضراب العام من قبل الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل. نمشي للجانب الدبلوماسي. مبروكة لتونس. البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف حذرت أمس من الاختلالات الخطيرة اللي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوى العسكرية بما يقوى مفاوض الأمن والسلم الدوليين. جيد الموقف هذا من بعثة دائمة لتونس في منظمة الأمم المتحدة مبروكة.
2: هذا صوت مثالي جدا يعني. نعم. هذا صوت ينقل الواقع كما هو أكيد لامع. وإحنا شفنا يعني في لقاء رئيس الجمهورية برئيس بوزير الخارجية الألماني كان يعني حديث رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه. وأكثر من مرة يأكد رئيس الجمهورية أنه فعلا فما اختلال في التوازن الدولي وفما ظلم كبير في التوازن الدولي ولابد من المراجعة. هذا أكيد لامع ولكن يبقى صوت تونس لأنه كل ربما دولة تحب تغير حاجة في القانون الدولي اعتمادا على ثقلها واعتمادا على الإمكانيات التي تتوفر لديها واعتمادا على تأثيرها في العالم وتأثيرها في المجتمع الدولي وفي السياسة الدولية. تبقى تونس ربما ما عندهاش ثقل كبير اللي تخليها الآراء هذه اللي عندها تنجم تفرضها يعني في المجتمع الدولي. ولكن أعتقد فعلا تشخيص تونس في هذا الجانب يعني كل ربما الناس خاصة في الدول اللي
0: هو برشة دول مبروكة راهي
2: مستضعفة تمشي في نفس الاتجاه. كانت سابقا فما منظمة عدم الانحياز
0: صحيح وبرشا دول مبروكة دعات يعني لتأسيس نظام دولي متعدد الأقطاب في ظل التغيرات هذه. لكن ربما الإرادة الدولية
2: ربما الخطوة القادمة أنه الدول هذه الكل تنضوي في إطار ائتلاف معين كما قلنا قبل موجود الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية موجود دول الانحياز اللي كانت فيه مصر وكذا يحب يحقق نوع من التوازن بين القطبين يعني في الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاتحاد السوفيتي. ولكن كما قلت هذا ديما مرتبط بموازين القوى الدولية ومع الأسف الشديد نعرفوها الآن موازين القوى الدولية عند شكون.
0: واضح مبروك. نختم بخبر تربوي بما أنه بعد شوية نمشيه للسنة الجامعية القادمة. المندوب الجهوي للتربية بتطاوين نوردين المقبلي يؤكد أنه أشغال الصيانة الكبرى شملت 9 مؤسسات تربوية بجهة تطاوين بلغت نسبة تقدمها 75% وإن شاء الله تكون جاهزة مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
2: أكيد لا مع
0: نفس العمل تقريبا موجود في كل المندوبيات في
2: مع معناتها مولود تربوي جديد اللي هي مدرسة ابتدائية جديدة في قلب إسماعيل في تطاوين ستنطلق يعني مع مؤسسة مع بداية السنة الدراسية. إذن إحداث جديد في مجال التعليم الابتدائي مع الصيانة اللي تمت في المؤسسة هذه. وإن شاء الله على كل حال سنة تربوية موفقة.
0: إن شاء الله موفقة بتبيع السنة التربوية لكل التلاميذ وكذلك لكل الطلبة. بعد شوية محور حديثنا عن الخدمات الجامعية للجنوب.
1: جرس
0: جرس
1: جرس
0: جرس فقرتنا التربوية نهتم فيها باستعدادات ديوان الخدمات الجامعية للجنوب بالعودة الجامعية على مستوى برشا ملفات من بينها توفير السكن من بينها المنح القروض الجامعية وأكيد فما أنشطة أخرى نكتشف تفاصيلها وشنو موجود بالضبط من خلال ضيفنا اللي حاضر معنا مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للجنوب ذاكر رباعي. سي ذاكر مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
3: مرحبا بك مدام لامعة ومرحبا بكافة مستمعات ومستمعي إذاعة تطاوين.
0: شكرا
3: لكم انتم على اتاحه الفرصه.
0: يعطيك صحة. معي في الاستوديو زميله مبروكه في القراءه التحليليه. معك انت مبروكه ننطلق اليوم نتحدث عن طلبه جدد استعدادات كبيره للعوده الجامعيه. ووقت نتحدث عن النقطه هذه نطرح مستوى الخدمات الجامعيه اللي تنجم تقدم خاصه للطلبه الجدد. تفضل الكلمه ليك بعد شويه نمشي سي ذاكر.
2: لا مع يعني جهد كبير تبذل مختلف دواوين الخدمات الجامعيه لتامين الاقامه والاعاشه بالنسبه للطلبة. ونشوف أنه في السنوات الأخيرة فما تطور على مستوى الخدمات الجامعية لا معه فما سعي كبير لتحسين الخدمات الجامعية سواء كان على مستوى السكن وإلا على مستوى الإعاشة على مستوى المطاعم الجامعية بالتأكيد يعني.
0: إذن الكلمة ليك سي ذاكر رباعي نذكر مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للجنوب. استعدادات كبيرة في السياق هذية ونحب نبدأ معاك ربما بالمستجدات في علاقة بربما الظرف 3 أيام على أقصى التقدير من تاريخ انطلاق الدروس بالمؤسسات الجامعية وإلا يرفض طلب الالتحاق بالمبيتات. يعني هذا من بين المستجدات اللي خلتنا ربما نطرح في بداية حصتنا اليوم الملف هذا يا سي ذكر.
3: هو شكرا بارك الله فيك. في هو الإجراء هذا في إطار الحوكمة متاع طاقة الاستيعاب اللي يوفرها ديوان خدمات جمعية الجنوب وكيف حتى الدواوين الأخرى لأنه كما تعرف أنه طاقة الاستيعاب هي ما تجمش تشمل كافة الطلبة. دونك عندنا طلبة اللي هم عند الأحقية متاع السكن اللي مذكورين في قرار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2016 واللي يعطي الأحقية للسكن الجامعي لفائدة طلبة جدد ذكور وإناث وللطلبة الإناث سنة ثانية. ويمكن في حالة الشغور ولا يمكن زادة كثير طاقة الاستيعاب يمكن استيعاب بعض الحالات الاجتماعية اللي تحددها الأماكن الشاغرة. فبالتالي نحن نحصوا طلبة هنا اللي باش يلتحقوا بمؤسسة التعليم العالي كيف كيف باش يرسموا في المبيتات الجامعية باش يتظهر لنا طاقة الاستيعاب الشاغرة اللي نجموا بها نوفر السكن لبعض الحالات الاجتماعية. ومنطلق الحرص على تحديد طاقة الاستيعاب الشاغرة
0: يعني اللي ما يلتحقش قبل 3 أيام على الأقل من تاريخ انطلاق الدروس بالمؤسسة
3: بعد 3 أيام من انطلاق الدروس
0: ينجم يشطب من أسماء الطلبة المعنيين بالسكن
3: إذا كان ما عندوش سبب مقنع للتغيب ولا للتخلف دونك ينجم يكون يفقد الأولوية متاعه في السكن.
0: إذن هذه دعوة للطلب الكل أنهم يلتزموا بالجانب هذية وهي نتصور مسألة تنظيمية ترتيبية أكثر منها حرمان للطالب اللي خاصة المستحقين
3: هي اللي هي مش جذرية هي بالعكس هي في إطار وأنه نحن نوفر أماكن شاغرة لبعض الحالات الاجتماعية.
0: إذن شروط ربما والمقاييس اللي على ضوها هي ينجم يتمتع الطالب بالسكن الجامعي سي ذاكر.
3: وكما ذكرت لك قبيلة شوية معناتها هو الشروط تاع السكن الجامعي معناتها وردت في القرار لسنة 2016 المتعلق بتنظيم السكن الجامعي واللي تنصوا أنه كما قلت لك الأحقية تاع السكن لفائدة الطلبة الجدد والطالبات سنة أولى وسنة ثانية واللي يتوفر فيهم شرط وأنه يكون مقر الإقامة بعيد أكثر من 30 كيلومتر على مقر الدراسة هذا شرط الأولاني. والشرط الثاني هو الترسيم بطبيعة بالمؤسسة التعليم العالي. هذا ويستثنى من الحالات هذه الطلبة ذوي الحاجات الخصوصية وطلبة مكفولي الدولة اللي يتمتعوا بالسكن الجامعي سلسلة الحياة الجامعية تحسب الدراسة بالجامعة. لذلك هذوما حالتين وأنهم ينجموا يكملوا يواصلوا الانتفاع بالسكن الجامعي ولهم الحق في السكن الجامعي سلسلة المسار الجامعي متاح. هذوما الشروط اللازمة بالطبيعة بعد إذا كان فما أماكن شاغرة معناتها نفتحوا ترشح ما يعبر عنه الإسعاف بالسكن معناتها للطلبة ونحن نستقبل المطالب نتاع الطلبة نتاعنا ونكون نقوموا بالدراسة نتاعهم ونرتبوهم حسب الأولويات باش نجموا نستوعبوا الحالات الاجتماعية اللي تستحق السكن الجامعي.
0: واضح وجيد انه يقع التركيز على مسألة طاقة الاستيعاب في النقطة هذه. مبروك اذا كان عندك اضافة ولا نمشي للمسألة الثانية اللي هي مطالب المنح والقروض الجامعية من بين اهم المسائل اللي تشغل الطالب اليوم.
2: لا انا فقط على مطالب السكن في علاقة بالحالات الاجتماعية شكون ينجم يتمتع بال بهذا خاصة اذا كان استوفى المثال طالبة استوفت العامين متاعها في المبيت
3: بطبيعة كما قلت معناتها نحن عن المنظومة متاع السكن الجامعي اللي كي الطالب يحط المطلب متاعه متاع الأسعاب السكن يحط الحالة الاجتماعية متاعه إذا كان الأب متوفي
2: ثم شروط في الجانب الاجتماعي لازم تتوفر
3: لا هي هما كذا هما بطبيعة بعد ما الطالب يحط المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية للعائلة ككل يصير فما انسكور المنظومة تعطيه في نطاق الشفافية تعطيه سكون أبير انسكور اللي هو عدد وعلى ضوء العدد ذاك بعد هو طالب يقوم بإرسال الوثائق المفتة ونحن كما قلت لك نرتبوا الحالات من الأسوأ إلى الحالات العادية معناتها والوثائق ذاك تشمل ترسيم الأخوة أو الحالة لما إذا كان وفاة الأب أو إذا كان الأب عاطل عن العمل هذوما كلهم يعطيو كونكوا أنسكور ولا دينوت اللي في الأخر يعطيو أنسكور يخلي الطالب نجم رتبه به الطلبة متاعنا بيظهر.
0: بالنسبة لجهة الجنوب الشرقي على مستوى السكن الجامعي بصفة عامة بالمقارنة بعدد الطلبة الموجودين، تراو أنه يعني العدد المسموح به للإقامة داخل المبيتات هذية مقبول بالنظر للعدد هذية سي ذاكر؟
3: هو بالنسبة للمشهد، معناتها بالنسبة للمشهد كخدمات جماعية على المستوى الوطني هو عدد مقبول، لكن نحن نطمحه كما تعرف انت وانه نمسوا اكثر شريحه من الطلبه باش نعاونوا الحل الطلبه نتاعنا باش يكملوا الدراسه نتاعهم. مش نحكي لك جوست على ارقام صغيره، وانه الجوان الجنوب يوفر في حدود 18500 سرير في الجنوب الكل على 7 ولايات. من 18500 هذوكم راهو المبيتات الحكوميه تمثل الا في حدود 12500 سرير، و بقية نقوم باقتنائهم من البيتات الخاصة. نعملوا صفقة متاع اقتناء مبيتات لفئة الطلبة من البيتات الخاصة، لكن الطالب اللي يسكن في البيت الخاص لكن يقوم بالمساهمة كأنه في مبيت حكومي،
0: يعني نفس المقابل يقدمه،
3: نفس المقابل
0: يعني الرمزي المقابل. هو في نهاية الأمر يعتبر
3: والدولة وتتحمل بقية المصاريف الشراء. وهوني نحب نثمن مجهود يقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و هذا معناتها مؤسسة الدولة ككل في دعم الخدمات الجامعية باش توفر التمويلات اللازمة للاقتناءات هذه. هذا بالإضافة وأنه ديوان الخدمات الجامعية جنوب، ونحكي هوني على تطاوين، معناتها عم فهم مجهود، معناتها الحي الجامعي تطاوين وطاقة الاستيعاب نتاعو، بخلاف نحن قمنا بكراء منذ سنوات زوز عمارات لتدعيم طاقة الاستيعاب بتطاوين. وسنا ان شاء الله ذلك كيف في ولايه قبلي، الحمد لله اللي جات نتاع قبلي توا بدات في معناتها كما نقولوا تدخل في البيتاز الكروزير الباهيه نتاعها، وان شاء الله سنا باش نقوموا بكراء عماره زاد اضافه لطاقه الاستيعاب المتوفره في الحي الجامعي بقبلي. هذا الكل باش نعطيك نظره وانه نحن كديوان وكوزاره التعليم العالي كل ما فما فرصه وانه ندعموا طاقه الاستيعاب بيان سور، ما ندعموش بطريقه عشوائيه، ندعموا بطريقه وانه تكون المقرات قابلة لإيواء الطلبة، تتوفر فيها شروط الحماية المدنية وشروط الإقامة اللائقة، وكذلك توفير العنصر البشري اللي باش يقوم بالخدمات من حراسة وتنظيف في هذه المقرات. ديكو فما الفرصة نحن نحاولوا أن ندعموا طاقة الاستيعاب كما قلت لك باش نمسوا أكثر شريحة من الطلبة نتاعنا،
0: وهذا يخلي بطبيعة الوزارة تمشي للكراء المبيتات الخاصة مبروكة، وهذا ينجم يثقل كاهل الدولة أكثر في السياق هذا. شنو تعليقك في
2: والله من الحلول اللي لابد منها لا مع منذ سنوات طويلة،
0: وعلاش الدولة ما تفكرش في أنها تلقى الحلول الدائمة مبروكة وأن يقع بناء مبيتات جديدة على الأقل؟
2: مش ناخذ دورة متاع ضيفنا تخدى أنه متعلقة بالاستثمارات وبالميزانية، وإذا كان الأكثر أنه مبيتات يعني ملكتها الدولة فيكون الجزء الأقل ربما اللي ما عندهاش القدرة باش تعمل، لأنه تعرف معناتها فما برمجة للإحداثات أكيد تخضع المجموعة من الشروط. هذاك علاش نقوله الضرورة تقتضي أنه أحيانا يلزمنا
0: نكون الالتجاء للمبيتات الخاصة.
3: هذا تلحوني باش ندخل في النقطة هذه، وأنه باش نقولكم على عدد المشاريع المبرمجة واللي هي إن شاء الله معناتها تم تفويل الاعتمادات نتاعها. إن شاء الله ديوان الجنوب في السنوات القادمة وبدينا حطت المشاريع، مبيت جامعي بولاية قابس طاقة استيعاب 600 سرير، مبيت جامعي بولاية قبصة كيف طاقة استيعاب 600 سرير، ملحق للحي الجامعي بتطوين بطاقة استيعاب 300 سرير، ومبيت ومطعم ومركز جامعي تنشيط ثقافي والرياضي بمركب الجامعي بالفجاء بولاية مدني.
2: امتى تنطلق المشاريع هذه؟
3: ان شاء الله فما شكون انطلق توا في اختيار المهندس المعماري، فما شكون في الدراسات الاوليه، دونك معناتها تحطت، حبيت اقول لك المشاريع هذه تحطت، معناتها ما عادش باش تطنحها، خذت الدوله فيها معناتها قرار والاعتمادات مرصوده، وان شاء الله بقدره الله باش نشوفوا نقله نوعيه على مستوى الخدمه الجامعيه في الجنوب.
0: هذه من الاخبار المهمه فعلا على الاقل مستقبل الطلبه في جهه الجنوب، واحنا نتحدث عن ديوان الخدمات الجامعيه للجنوب سي ذاكر. الى جانب السكن اكيد بقيه الخدمات مهمه جدا على مستوى الديوان، وخلينا في ربما ظروف الاقامه وبعد شوي نمشي معاك للمنح والقروض. كيفاش ينجم يكون مبيت يعني يضمن الحد الادنى لاقامه تكون مريحه للطالب وتساعده على تحقيق نتائج دراسية جيدة.
2: خاصة ليس على مستوى الأكلة الجامعية. يعني مطعم جامعي يتولى هو ربما يعني العملية الطبخ وكل شيء، وإلا المناولة أنه معناتها
0: توفر الوجبة
2: مطعم الخارجي توفر فما برش اختيارات كانت في الإطار هذا من خلال من طرف يعني ديوان الخدمات الجامعية في مختلف مش فقط في الجنوب في مختلف الأقاليم.
0: سي ذكر
3: هو بارك الله فيكم. دونك انا قبل ما نمشي للطعام الجامعي او العشاء حبيت نعرج على النقطه اللي ذكرتها سيادتك المتعلقه بظروف الاقامه، وانه نحكيه في اللونجاج نتاع الخدمه الجامعيه نحكيه على خدمات متكامله، معناتها ما بيت جامعي يكون فيه الربط بشبكه الانترنت، معناتها الانترنت متوفره، يكون فيه العدد الكافي من وحدات معناتها لك نقولوا الأدواش وتوفير الماء الساخن، وكذلك الحرص وأنه التقليص في عدد الأسرة في الغرفة الواحدة. أنه كحنا توا برمين لبرامات بنخدم عليهم، وأنه الغرف كانت تكون على أقصى تقدير فيها شخصي. ممكن في بعض الحالات في العمارات المكترات، وأنه كي تبدأ عندنا غرفة كبيرة بينصير باحترام عدد الأمتار اللازمة يكون فيها 3 أسرة. دونك نحكيه على خدمات متكاملة، هذا هو اللي نطمحوله واللي احنا ماشيين فيه خطى باهية هذاك باش نوفروا ظروف الإقامة الجيدة للطلبة نتاعنا. كيف بالنسبة للعاشة كما قلت لكم توا راهو نحن في الجنوب المطاعم نتاعنا الكلها تخدم بالموارد البشرية نتاعنا وفي مقرراتنا، ونقوم بالصفقات نتاع الاقتناء نتاع المواد الغذائية. دونك ما عندناش المناولة في الطعام الجامعي، دونك كلها مؤسساتنا كلها نخدموا عليها. عندنا 21 مطعم في الجنوب. الحاجة الباهية في وجديد في الطعام الجامعي، وأنه عم ناول انطلق الحي الجامعي اللي بيقبلي باعتماد البطاقة الذكية، وثناء المطعم الثاني في الجنوب اللي دخل هو المطعم الجامعي خالد التونسي بجربة، هذا اعتماد البطاقة الذكية اللي تنحينا العناء متاع التذاكر، وكذلك تمكن الطالب من حجز الأكلة متاعه، وتمكن المؤسسة كيف في إطار ترشيد النفقات المتعلقة بعدد الأكلة، وأن تعرف العدد المناسب باش نحيوه ذاك الجسبياج اللي يصير في وقت نعدو عدد أكلات أكثر من عدد الطلبة، وإلا ساعات زادة يصيرون دي بتيز انسيدون، وأن طلبة ما يخلطوش مع الوجبة نوليو نعملو في وجبات تكميلية. لكن إن شاء الله بالبطاقة الذكية دي إن شاء الله باش نعموها بشوية بشوية، كما قلت لك بدينا توعنا 3 مطاعم واحد في الشاقص
0: جيد التطور هذا، خاصة أمام المعاناة اللي كانوا يعانوها الطلبة في اقتناء الوجبات الأكلة متاعهم في الوجبة.
3: هذا بالإضافة وأنه فما معناتها دي مشاريع معناتها بتاع تدعيم بنية تحتية كما ربط مطعم الحي الجامعي التطوين بالغاز الطبيعي. وزارة التعليم العالي بارك الله فيها تكفلت بمصاريف إيصال
0: الغاز الطبيعي
3: مع تنسيق مع شركة تونسية الكهرباء والغاز باش نوصل الغاز الطبيعي إلى حدود معناتها أسوار الحي الجامعي التطوين، وإن شاء الله البرنامج هذا إن شاء الله عام الجاي يكون حي الجامعي التطوين مرتبط بالغاز الطبيعي. هذوما حوايج اللي هما فما
0: إضافة تعتبر
3: علاقة مباشرة مع الطالب كي البطاقة الذكية، وفما حوايج عندها علاقة مباشرة بتحسين ظروف العمل كيما ربط الحي الجامعي التطوين بالغاز الطبيعي.
0: المهم ما فماش إشكاليات على مستوى اعتماد الرقمنا في البطاقة هذه إن شاء الله.
3: لا بالعكس احنا فرحانين ياسر باعتمادها، الطلبة الكل فرحانين بها ونحن زادة كمؤسسات فرحانين بها. ما يلزمك تشوف ان شاء الله كان عملتوا زيارات ولا ان شاء الله تونا بعثوا لكم دي فيديو
0: مرحبا
3: في جربة كيفاش الطلبة فرحانين، وانه بالبطاقة هذيك يولي هو ما عادش يشري تيكي، يولي عنده صرب فلوس في الكارتة متاعه، وكل مرة يتعدى ونحي العناء ويلزم يحجز الأكلة متاعه. وكيف كيف ان شاء الله سنة سيدي رمضان كما تعرفوا باش يكون مش نخدموا فيه كامل، ما فيش عطلة، دونك إن شاء الله هذاك بشي يخلي طلبة وأنهم يحزوا الصحور متاحهم والوجبة متاحهم. ما تنجم تكون كان حاجة باهية الاعتماد متاحها يكون باهي، لكن كيف كما قلت وأنه يلزم الشروط من بنية تحتية وشروط الموارد البشرية، وذلك علاش احنا نمشيو تدريجيا في التجربة هذه بشي نحسنوا كل مرة وما تصيرناش في الجنسي دون. لكن تأكدي سيدتي الكريمة وأنه كافة المستمعين وأنه ما تنجم تكون كان إضافة بها الاعتماد البطاقة الذكية.
0: إضافة مهمة جدا ونفرح برشا بالعكس ماذا بينا الرقمنا تتعمم إن شاء الله في كل المؤسسات الجامعية وفي كل الخدمات المقدمة للمواطن. مبروك عندك إضافة في النقطة هذه.
2: الرقم خاصة هو جيل الرقمنا يعني
0: نعم.
2: جيل
0: يقبل على كل
2: ما وعنده سهولة وعنده قابلية كبيرة باش يقبل مثل هذه
0: الخدمات.
2: فقط في جانب الأكل الجامعية أحيانا يطرح التساؤل على اختلاف مستوى الأكل الجامعية من مبيت إلى آخر. إلى
0: أي من إلى مطعم آخر. إلى آخر
2: أي من مطعم إلى آخر. هذا متعلق بميزانية لترصد لكل حي جامعي أو مطعم جامعي، وإلا هي ربما اجتهادات من يعني اللي موجودين في المسؤولين على المطعم هذاك. وهذا منذ سنوات يعني فما بعض مطاعم فعلا تتميز بالأكل الجامعي متاعها وفما بعض مطاعم لا. يعني
0: هذا أنت والمشرف على المطعم
2: هذا كان المسألة هو المشرف ولا الميزانية يعني تختلف
0: سي ذاكر.
3: هو نجم نأكده لك وأنه بالنسبة للميزانية نحن كديوان وكوزارة وكديوان خدمة جمعية معناتها الميزانيات الكل مرصودة ويتم اعتماد معدل تكلفة الأكلة باش نعطيه الميزانيات للمؤسسات على قدم السواء حسب العدد الأكلات الموزعة في السنة المنظمة عند السنة السابقة. كيف كيف بالنسبة للصفقة متاع اقتناء المواد الغذائية راه يجمعها ويقوم بها ديوان خدمة جمعية الجنوب، معناتها ما فماش كل مؤسسة تشري وحدها. دونك عندنا نفس المواد وعندنا ميزانية، لكن كما قلت انتوما هذه تبقى الاجتهادات المسؤولين وكيف كيف توفر العنصر البشري اللي في المطعم من حيث مستوى التأطير باش نجم نقدمه هذا اللي قاعدين نخدمه عليه في مستوى الانتدابات وكيف كذلك في مستوى التكوين.
0: يعطيك صح،
3: معناتها هو ماهوش معناتها سيان فاكتور اللي هو يتعلق بالمسؤولين كسواء إدارة المؤسسة ولا إدارة المطعم وكذلك
0: شكون تنتدب باللي يكون مشرف بتبيع على الوجبات وتحضير الوجبات خاصة.
3: كما قلت لك اللي هو رئيس معناتها الليكيب نتاع الطبخ اللي موجودة كيف كيف زاد لو فما عامل واحد آخر ساعات فما صعوبات في مستوى التزود بالنسبة للمناطق الداخلية وهذه قاعدين نعم. نخدم عليها مع المزودين متاعنا ونحاول نلقاو حلول باش يكون التزود معناتها منتظم وما تكونش فما بينيوري متاع مواد غذائية. ان شاء الله نحن ماشيين وانه كما قلت لك تعزيز الإطار البشري في المطاعم الجامعية من حيث الكفاءة وكذلك بالتكوين باش نجمو نوصلو نوليو عندنا دي ستوندار، ما عادش نحكيو على مطعم باهي ومطعم خايب ومثل خايبة. هذاك هو البليز امبورطون، خاطر الطلبة متاعنا هما كيف كيف وإحنا نحب نوصل لدرجة وأنه فما مساواة بينتم في مستوى الخدمات المتقدمة.
0: واضح، يعطيك صحة سي ذاكر. نوصل معاك نتحدث عن المنح ومن بين المسائل فعلا اليوم يقع الاشتغال عليها وتحضير ربما الملفات اللي والوثائق المطلوبة في مطلب المنح والقروض الجامعية. كانت عطينا اللمحة بصفة عامة وخاصة الأرقام اللي اليوم باش تكون موجودة في السنة الجامعية الحالية واللي هي باش تمس الشرائح المعنية.
3: هو بارك الله فيك. دونك كيما برميل الخدمات وفما خدمه معناتها مهمه جدا بالنسبه لنا احنا اللي تعلق باسناد المنح والقروض الجامعيه. دونك احنا بدات الحمله نتاع تقديم المطالب عن بعد منذ يوم 7 سبتمبر، بدات حسب رزنامة بيان سور معناتها بدينا بالطلب الجدد منذ 7 سبتمبر وان شاء الله غدوه يبداوا المطالب نتاع التجديد في اطار وانه باش نقصوا الضغط على السيرفر والشبكه. دونك عملنا تقسيم باش الطلبه الكل تنجم تدخل وتقدم مطالبها بطريقه جيده. دونك المطالب عن بعد بدات الحمله نتاعهم، ومن بعد الطالب كل طالب يقوم تحميل المطلب نتاعو وارفاقه بالوثائق المدعمه للحاله الاجتماعيه وارسالها وذلك الاجل حتى 31 ديسمبر.
0: فما فكره على الميزانيه المرصوده للمساله هذه ولا تختلف هي من سنه لسنه؟
3: هو تختلف حسب الدواوين حسب الديوان وكذلك نحن باش نعطيك عدد نتاع الممنوحين في الجنوب. نحن سنويا في حدود نتلقاو في حدود 50,000 مطلب منحه او منحه ادماج ومنحه قرض او قرض جامعي، ونحن عم ناول سندنا 37,000 منحة للطلبة نتاعنا. بيان سور منح مختلفة بين إجازة وماجستير ودكتوراه، معناتها كل منحة كل نوع منحة والمبلغ الشهري نتاعو والمبلغ السنوي نتاعو. ما عادش عندكم فكرة ولا نعطيكم شوية على
0: احنا ماذا بينا نعرف بالضبط يعني مقدار المنحة وخاصة ارتباطها بالدخل السنوي يعني للولي، شكون اللي يتمتع بالمنحة وشكون اللي ياخذ القرض؟
3: هي الشروط بالنسبة للمنحة الجامعية هي بالنسبة للمرحلة الإجازة هو أنه يكون الدخل السنوي نتاع العائلة ما يفوتش الأجل الأدنى في 12 شهر، معناتها في حدود 6200 دينار 6200 دينار بالضبط بالنسبة للسنة هذه حسب الأمر المتعلق بتحديد الأجل الأدنى المضمون في البلاد التونسية. دونك ما عدا ما فوق ذلك يمكن للعائلات ولا الطلبه يتوجهوا للصناديق الاجتماعيه باش نجموا ياخذوا قرض من الصندوق الاجتماعي كسوا صندوق الوطني للتقاعد الحته الاجتماعيه ولا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالنسبه للماجستير الطالب اللي متحصل على اجازه ينجم يواصل يتمتع بالمنحه نتاعو وكيف كيف ثم امكانيه زادة في بالنسبه للماجستير الولي الديواني نجم يعطي قروض في مرحله ماجستير نعطي قروض. المقدار نتاع المنحه في الاجازه هو 120 دينار شهريا ومع شهر لمده 10 اشهر ومع شهر لاقتناء المواد لاقتناء المستند للعوده الجامعيه. دونك المونطون جلوبال نتاع منحه الاجازه هو 1320 دينار.
0: 1300
3: بالنسبه للمرحله الماجستير هو 1000 مع 160.

0: الملاح ممتاز جدا والطلبة واللي ما يحاولوا أنه يقولون عليها ده هو هو هو الإشكال في حد ذاته. هو إشكال يتعلق بالتصرف في الـ في الـ في الـ في, الـ في الميزانية. لو كذا فلوس تتحل حسب الميزانية، تعرف إحنا السنة الجامعية تتعمل على سنتين، معناتها نحن نخدم على ميزانية توا بالنسبة للمنح على ميزانية 2026، وفي الصديق الثاني باش نخدم على ميزانية 2027. اللي نحب نأكده لك وأنه نحن المنحة دي تعمل على أربع دفعات، دونك معناتها في بداية السنة الجامعية وبعد عنا في العطلة وفي مارس والدفعة الأخيرة في شهر جوان. نحاول وأنه في الدفعة الأولى سيختو اللي فيها الشهرين مع شهر العودة يكون في أحسن الأجيال، معناتها احنا في النصف الأول متاع شهر أكتوبر نصرف المنحة لفائدة الطلبة اللي ملفات ما فيهاش اشتهار وما فيهاش مراجعة عملية ومعناتها مستوفات الشروط والوثائق. دونك المجهود اللي نقوم به معناتها نحاولوا أن نسرع بإسناد المنحة سيختو في القصة الأول. وديوان خدمة الجمال الجنوب معناتها دراسة الملفات المنح معناتها تتم سواء في الإدارة العامة ولا في الإدارتين الجهويتين في جابس وفي قفصة. وأنا هوني فرصة باش نحيي زملائي في الإدارة الجهوية جابس وقفصة وفي الإدارة العامة على المجهود اللي يقوموا به، لأنه تعرفوا أنه مهم جدا وأنه نخلطه في أجيال جيدة باش نوصله المنحة هذيك للطالب اللي هو يستحقها في بداية السنة الجامعية.
1: واضح. فضول صحفي وأقبل سي ذاكر، المنحة هذه منين مصدرها بالضبط؟
0: هي 100% أنا فاهم السؤال.
1: جيد كل الضيف والصحفي فهموا بعضهم.
2: الأكتواليتي راه متعلق بالأكتواليتي.
0: أما راه أكد لك وأنه المنحة كلها من ميزانية الدولة، الدولة التونسية اللي كل عام نحن نحدد العدد المتوقع متاع المنح اللي في الصندوق ويتم رصدها في ميزانية وزارة التعليم العالي. ونحب نأكد لك وأنه الميزانية المرصودة في ما تعرف تو الميزانيات في الوزارات تتبوب حسب البرامج. ثم باب في وزارة التعليم العالي اسمه باب الخدمات الجامعية، وهو يستحوذ على 27%
1: من ميزانية
0: وزارة التعليم العالي.
1: واضح. من عرش مع عشرادنا برشا وقت في نصف دقيقة، أكيد الأنشطة الثقافية حاضرة، بعض الأنشطة اللي تنجم تكون من مشمولاتكم كديوان باختصار شديد سي ذاكر.
0: هو بارك الله فيك. دونك الأنشطة الثقافية والرياضية الحمد لله عندنا مراكز جمعية تنشيط ثقافي ورياضي في جابس وفي قفصة وفي مدنين بخلاف مركز ساقس. هذوما اللي هي توا المهمة نتاعهم ممتازة جدا، ومعناتها مهمة جدا في معناتها التنشيط الثقافي والرياضي بمؤسسات الخدمات الجمعية. إضافة وأنه كل مؤسساتنا توا كما حي جامعي تطاوين كما في جربة كما في مدنين توا الحمد لله في إطار مشروع دعم الجودة تم تهيئة العديد من الملاعب الرياضية. احنا نثمنوا العمل متاع المؤسسات، لكن زاد بدنا نتهيئوا الطلبة وانه الانخراط في هذه الأنشطة في المؤسسات، لأنه نعرفوا ومتأكدين وانه الحياة الجامعية بدون معناتها عمل ثقافي وعمل رياضي الطالب ما يجيناش جوست باش يقرأ أو يجي يعيش معنا.
1: جيد.
0: وهذه فرصة باش هو يحاول وانه ينمي القدرات نتاعه وتكون عنده مكتسبات علمية واجتماعية في نفس الوقت.
1: واضح. يعطيكم الصحة، ربي يعينكم إن شاء الله ديوان الخدمات الجمعية للجنوب على كل المجهودات تقدموها أنتم وإلا كل الفروع بتبيعة اللي تعنى بالخدمات الجمعية بصفة عامة. شكرا ليك سي ذاكر لهيدب مدير عام للديوان، بارك الله فيك على المعطيات هذه الكل. منتصف الأسبوع مازال باش يواصل معاكم حتى الماضي ساعة، وترجعنا بعد شوية زاد مبروكة في القراءة التحليلية. خليكم معنا، نشرة الأخبار رفقة الزميلة بوثين الخراز، ويتواصل المشوار. We'll be right back.

0: نشرة أخبار الظهيرة تأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. تحركات لعدد من العمال في تطوين تطالب بتسوية الوضعية المهنية والإدماج بعد تفعيل قانون المناولة. تدعيم أسطول الشركة الجهوية للنقل بجابس خلال السنة القادمة بأكثر من 70 حافلة. نسبة طباعة الكتاب المدرسي تتجاوز 97%. والجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات. أهلا بكم في تفاصيل نشرة الأخبار. بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، دخل اليوم أعضاء النقابات الأساسية للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية بتطاوين في إضراب قطاعي للمطالبة بالإدماج وإلغاء المناولة. وفي العاصمة يواصل عدد من أعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات تحركاتهم الاحتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وإدماجهم بعد تفعيل قانون المناولة. سامي بن سالم أحد المحتجين يضيف للأخبار.
1: نحيه على عام وأربعة أشهر في علاقة بقانون المناولة وتطبيق قانون المناولة في الإدماج. طيلة عام وأربعة أشهر وإحنا قضايا كل زمن مع معناتها اجتماعات ومراسلات رسمية طيلة الفترة هذه. كانت مراسلة رسمية في جام في 2026 للسيد وزير الشؤون الاجتماعية واللي أشرت عليها السيدة رئيس الحكومة، وجهت إلى وزارة الصناعة من أجل حلحلة الأمور هذه والإدماج وصرف الأجور. الواقع معناتها بدأ المشكلة هذه مع الوزيرة السابقة السيدة مدام فاطمة شيدوبي، لحين تعيين السيد الوزير صلاح الدين الزواري بالنيابة في وزارة الصناعة، وكنا جلسنا معاه معناتها في مناسبة وتعاهد بصرف الأجور وتسوية الملف. اليوم إلى حد الساعة هذه ما ثم حتى تقدم، ما ثم حتى تحسن. نمشي ونجيو على تونس على أساس أنه باش نسوى وضعيتنا، إلى حد الآن ندق في البيدان، ما حد يقابلنا حتى حد، ما ثم حتى خطوة إلى الأمام من أجل حلحلة الملف هذا. نطلب السيد الوزير التدخل العاجل والسريع، وضعيتنا ما عادش تسمح، ظروفنا الاجتماعية ما عادش تسمح، واتخاذ القرار اللازم في شأننا.
0: في مدنين خصصت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي جملة من المساعدات العينية بمناسبة العودة المدرسية، ويستفيد منها أكثر من 4000 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة. تدخل المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بولاية مدنين عادل القاسمي يتحدث للزميلة برشيباني.
2: توزيع عدد 4100 حقيبة مدرسية على عدد 4100 تلميذ من بين العائلات المعوزة محدودة الدخل، واللي هي منضوية في تحت منظومة الأمان الاجتماعي اللي تعدها وزارة الشؤون الاجتماعية، ونحن بالتنسيق دائم مع الدرجة والشؤون الاجتماعية في إعداد القائمات المقترحين للانتفاع بهذه، واللي تتمثل أساسا بالنسبة للتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي مستوى أولى ابتدائي حتى للتاسعة أساسي. احنا باش نكنوهم من حقيبة مجهزة بكتب مدرسية وكذلك دراسات والأدوات المدرسية، مستويات ثانية ثالثة رابعة حقائب مجهزة بدراسات وأدوات.
0: وبمناسبة العودة المدرسية والجامعية، وفرت الشركة الجهوية للنقل بجبس 88 حافلة جاهزة لنقل التلاميذ والطلبة، تتوزع بين مختلف الخطوط. من جهة أخرى، من المنتظر أن يتدعم أسطول الشركة الجهوية للنقل بجبس خلال السنة القادمة ب50 حافلة ضمن صفقة دولية وب24 حافلة أخرى ضمن صفقة خاصة، وفق ما أعلنت الشركة خلال جلسة عمل انعقدت يوم أمس بمقر الولاية وخصصت لملف النقل المدرسي والجامعي. نبقى في جابس. من المنتظر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجابس المدينة في نطاق القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بكلفة جملية تفوق 2.5 مليون دينار. وسيساهم هذا المشروع في القضاء على ظاهرتي استقلال الأرصفة والانتصاب الفوضوي، وفق ما أفاد به النائب المجلس المحلي بجابس المدينة أحمد قفراش الذي تحدث للزميل محمد علي كاشا.
3: المشروع هذا تعطل عند سنوات، اليوم الحمد لله معناها كان تم اشكال على مستوى اضافه الزعفين، باعتبار ان المشروع كان مرصود ب 1.5 مليون دينار، اليوم كان مطلوب بعد التحليل 1 مليون دينار اضافه. الحقيقه باعتبار ان المشروع هذا ضمن اطار برنامج المنتج، تم عرضه على القياده المندوبيه العامه للسكن الجهوي، فعلوا هذا المقترح، وكذلك كان تم مساهمه على مستوى جهوي وبلديه قرد بعهد به ما قيمته 700,000 دينار كدعم للمشروع. اليوم الموافقة الحمد لله، المشروع مستوفي كل الإجراءات، إن شاء الله في أقرب أجل نعتقد أن في بداية شهر أكتوبر تنطلق الأشغال، إن شاء الله 10 أشهر يكون هذا مكتب للجهة يعطي إضافة على مستوى الحركة الشرعية والاقتصادية، ويعني خاصة معضلة الانتصاف الفوضوي مكتب للجهة.
0: وفي جبس أيضا تم الاتفاق خلال جلسة انعقدت مساء أمس بين والي جبس والمنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة ورئيس دائرة المجلس الجهوي على ضرورة تذليل كل الصعوبات لانطلاق إنجاز بقية المشاريع المبرمجة على غرار مشروع المحطة الاستشفائية بالمطوية جبس بكلفة فوق 4 مليون دينار، ومشروع بناء قاعة للألعاب الفردية بشنني بكلفة تقارب 1.7 مليون دينار. في المستجدات الوطنية، الآن أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعها المنعقد يوم أمس بالمقر المركزي للاتحاد برئاسة الأمين العام صلاح الدين السالمي التمسك بالإضراب العام المصدق عليه خلال المؤتمر العادي 26 للاتحاد، معلنة تفويض المكتب التنفيذي الوطني لوضع خطة نضالية متصاعدة وصولا إلى الإضراب العام، وذلك بالتشاور مع الإطار التنسيقي وقوى المجتمع المدني. ومن جهة أخرى، طلبت الهيئة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بوضع خطة عاجلة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي تتضمن حسب تعبيرها حماية المقدرة الشرائية ومقاومة الاحتكار والمضاربة والفساد ودعم المؤسسات والمنشآت العمومية وإنقاذ القطاعات الحيوية إلى جانب إعطاء التشغيل والتنمية الجهوية أولوية أكبر. في الشأن التربوي، الآن أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي خلال زيارة ميدانية أداها يوم أمس وزير التربية نور الدين النوري إلى المخزن المركزي للمركز بأن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية ل 82%، ونهزت نسبة المبيعات 75%. وأكدت إدارة المركز أن عملية طباعة الكتب المدرسية تسير في مراحلها الختامية، مشيرة إلى أن عمليات القبول والتوزيع تتقدم بشكل منتظم بهدف توفير الكتاب المدرسي لجميع التلاميذ وفي الأجل المحددة. أعلنت وزارة التربية عن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026، ويمكن للمترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة والمتمثلة في الاختبارين الكتابي والشفاهي الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. كما أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ أصدرته اليوم صدور النتائج النهائية للمناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العمومي، وبإمكان المترشحين الذين اجتازوا الاختبارين الطبي والتقني للمناظرة الاطلاع على النتائج النهائية عبر الموقع الإلكتروني www.social.gov.tn. عبرت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية عن انشغالها إزاء استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع وما تسببه من ضغوط على قدرتها على تمويل عمليات التوريد والمحافظة على مخزونات كافية مع تسجيل نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية. وأكدت الغرفة في بيان أصدرته عقب جلسة عامة عقدتها يوم الاثنين الماضي أن الوضع يستوجب مواصلة العمل على إيجاد حلول عملية وعاجلة، وخاصة التسريع في خلاص المستحقات المتخلدة وتسوية الوضعيات المالية العالقة، بما يمكن المؤسسات من مواصلة نشاطها والوفاء بالتزاماتها وضمن استمرارية تزويد الهياكل الصحية بالمستلزمات الطبية. إلى الشأن الدولي، الآن قررت الجزائر اليوم قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استنفاذ جميع الوسائل الكافلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، وفق ما أعلنه بيان لوزارة الشؤون الخارجية ونشرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية منذ قليل. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحدث عن وجود خلاف مع ما سماها دولة أو دويلة واتهمها بضرب استقرار بلاده، ويرى خبراء أن الخلاف تصاعد وخاصة مع جملة من الأجندات السياسية الخارجية لكلا البلدين، خاصة في ملف الصحراء الغربية والحرب في السودان، وتصاعد أيضا بعد إلغاء اتفاقيات خدمات النقل الجوي بين الجزائر ودولة الإمارات. إلى فلسطين المحتلة الآن، حيث انتشرت طواقم الإسعاف اليوم جثمين 4 شهداء من أسرة واحدة استشهدوا الليلة الماضية جراء قصف جيش الاحتلال الصهيوني لمنزلهم في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وفي تطور ميداني آخر، أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين جراء قصف بطائرة مسيرة صهيونية استهدفت شمال مدينة غزة شمال قطاع غزة. قالت اليوم 3 مصادر حكومية يمنية أن جماعة الحوثي سيطرت على مدينة المخا الساحلية غرب اليمن، في تطور ميداني يفتح الباب أمام تصعيد جديد حول أحد أهم المواقع المطلة على البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندبة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ذات المصادر أن قوات الحوثيين دخلت المدينة وبسطت سيطرتها عليها، بينما أفادت مصادر محلية بحدوث موجة نزوح واسعة للسكان في اتجاه مدينة عدن. قالت باكستان اليوم أنه لا توجد مناقشات بشأن رد عسكري من جانب إسلام أباد على هجمات الحوثيين ضد السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك، لكنها ستتحرك عندما يحين الوقت. وفي وقت سابق حذر وزير الدفاع الباكستاني من أن تحالف مكة الدفاعية الثلاثي بين باكستان والسعودية وتركيا قد يدخل حيز تنفيذ إذا امتدت تداعيات الصراع في اليمن إلى الرياض، حيث شن الحوثيون هجمات على منشآت نفطية في السعودية يوم الثلاثاء الماضي. وتنص الاتفاقية المبرمة بين هذه البلدان على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد اعتداء عليها جميعا. نختم بملف إيران، حيث هدد وزير الأمن في الكيان الصهيوني باستهداف منشآت الطاقة المركزية في إيران في حال شن طهران أي هجوم على إسرائيل. وقال أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب ومستعد لتنفيذ ضربة ادعى أنها ستلحق بإيران أضرارا لم تتعرض لها حتى اليوم وستعيدها عشرات السنين إلى الوراء حسب تعبيره. وتأتي التهديدات الصهيونية المتلاحقة في ظل تأهب متزايد على خلفية تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وتتزامن مع ضغوط اقتصادية متزايدة على إيران جراء الحصار البحري الأمريكي على صادراتها النفطية. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعين على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله تمام 1 في موجز لأهم وآخر الأخبار. لامعة تعود بعد قليل صحبة مبروكة لمواصلة المشوار في زوايا الخبر.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
5: الاثنين 14 سبتمبر. برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
6: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بين أمس مضى وغدا ننتظره، وغدا ننتظره. يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث، لنقرأ الحدث، ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.
2: نرجع لكم في الجزء الثاني من حصتنا في منتصف الأسبوع اللي قاية توصل حتى الماضي ساعة 25 دقيقة بعد نص النهار، وقاية الآن باش نمشوا لفقرتنا الموالية. بعد شوية نتحدث عن موضوع يهم التوانسة.
1: الصورة الكاملة، الصورة الكاملة.
2: نتحدث في الصورة الكاملة عن الإشكاليات اللي يشهدها قطاع رياضة الأطفال الخاص، وطبعا فما تحذيرات كبيرة من تراجع استمرارية العديد من المؤسسات وازدياد الضغوط خاصة التنظيمية والتشريعية. برشا نقاط طرحت في الملف هذايا، من بينها السنة الماضية جدل كبير كان حول القسم التمهيدي وغياب الإطار القانوني للتسمية هذية، إلى جانب بعض التفاصيل اللي باش نكتشفها من خلال ضيفتنا. رحب بها رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحضن الأطفال فيرنا بها كمون، حاضر معنا على خط البرنامج. سيدة نبيها مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
3: بيك يعيشك، ولا شكر على واجب. انا نشكركم كونك اتحتوا لي الفرصه باش نحكي.
2: واضح معنا في الاستوديو زميله مبروكه في القراءه التحليليه، بعد شوي نعطيك الكلمه. سيده نبيها، نبدا معاك. مبروكه ملف رياضه الاطفال والمحاضنه بطبيعه، والاشكاليات المطروحه امام الولي وفرد وقت زاد امام اصحاب هذه المؤسسات الطفوليه. تفضل.
4: أكيد يعني من القطاعات المهمة لا مع اللي هو قطاع الطفولة، خاصة يعني في مستوى معين اللي هو في رياضة الأطفال. نتحدث على التمهيدي حتى ما قبل التمهيدي ثم التحضيري، لأنه نعرف بعض الروضات هي تقدم الخدمة هذه اللي هي خدمة التحضيري. والمفروض نحكو على الطفل كما نحكو على الأم، خاصة الأم العاملة على مستوى التوقيت، وكذلك يعني بداغوجيا على مستوى التلميذ، بداغوجيا صحيا نفسيا، كيفاش نتعاملوا مع التلميذ، كيفاش شنو التعليم اللي نجمه قدموه للتلميذ ولا للطفل في مثل هذه المرحلة العمرية، وما يكونش ضحية رغبات محمومة بتاع الولي اللي نعرفوا أنه الوهاجس التعليم وهاجس القراية وهاجس الحفظ وهاجس الكتابة. وقريب واحد عمره سنة تقريبا أمه مضبيه يتعلم الحروف، مضبيه من اللي هو عمره سنة تقريبا لحتى ما قبل يتولي ينجم يكتب وينجم يقرأ الحروف ينجم يتهجأ. معناتها نقدروا الحرص متاع الولي، وخاصة الحرص الأم على أنه صغيرها يعني يتعلم ويأمن مستقبله التعليمي بطريقة هذه، ولكن في نفس الوقت يلزمنا نكونوا حريصين على حماية هذه الطفولة من ربما برامج ولا من مستوى تعليمية تظلمها، تفكلها الطفولة متاعها اللي هي يعني مجال القراية مازال طويل وما هوش في سنة أولى بركة، مازال القراية وربما الضغوطات متاع القراية ومتاع الحياة هي أكيد تكبر كل ما معتها أكبر العمر متاع الصغير.
2: واضح. إذن الكلمة ليك سيدة نبيها كمون. نذكر هي رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال، وأكيد مكش بعيدة على ما يقال أو الجدل الدائر حول مقاييس رياضة الأطفال والمحاضر بصفة عامة، كراس الشروط اللي تضبط عمل هذه المؤسسات التربوية، وخاصة انتشار الفضاءات العشوائية اللي خلتنا أمام واقع يخلينا نفكر أكثر مصلحة الطفل وين بالضبط. تفضل سيدنا بها.
3: شكرا. عندي تسع ملاحظات قبل ما نبدأ. أولا هو طفل وليس بتلميذ. التلميذ هو في الابتدائي، بينما في الرياض وهذا يسميوها بالنسبة اللي احنا كما قلوها قاعدين نمشيوا على منوالها فرنسا لو تري سكولير، ما قبل المدرسة. دونك هو طفل وليس بتلميذ. الحاجة الثانية، في ما قبل المدرسة ليس هناك تعليم بل تنشيط. والحاجة الثالثة، الاسم تمهيدي ليس له وجود قانوني، لا يوجد تمهيدي. هالاسم هدية اخترعوه المدارس الخاصة لاستقطاب الأطفال بعد ما ولاوا مسيطرين على القسم التحضيري اللي هو في الأصل لابد أن يرجع المكان الطبيعي اللي هي روضة الأطفال، لأنه 5 سنوات ليس في سن اللي تسمح له بالتمدرس. دونك لابد أنه 5 سنوات ترجع إلى قطاع الطفولة. ولما هما عملوا هذا التحذير زادوا اخترعوا هاي قالك التمهيد وما قبل التمهيد أسماء لا وجود لها قانونيا.
2: لكن في الواقع نلقوها موجودة اليوم.
3: يا مدام أنا بتحكي معك قانونيا ليس لها وجود، ولكن في الواقع هي موجودة ويعتمدوها الناس، خاصة الأولياء اللي هما سمحني مش نسمع فيك بالكدية يا بنتي.
2: تفضل تسمع فينا تو احنا نسمع فيك. اي تفضل
3: شوية صوت بعيد.
2: واضح نسمعوك احنا بجيد. انا
3: سمعي بالكدير.
2: اي
3: ما يسيش قلت لك دونك هدايا التمهيدي وما قبل التمهيدي لا وجود له، ولكن الاولياء تأثروا بالكلام متاع المدارس الخاصة اللي طلعوا هالطلعة هدايا متاع التمهيدي وما قبل التمهيدي، ويقول لك انا مرة واحدة نحط ولدي في المدرسة ونحطه ما قبل التمهيدي. ثاني ما مش موجود، ثاني اكزيست با، ما هيش موجودة. هنا احنا والسنة اللي فاتت مش السيدة الوزيرة طلعت الحكاية هذه التمهيدي ممنوع وكذا كذا وصارت عليها شوشرة كبيرة. وفهمنا احنا عبر الإذاعات انه هذا التمهيدي اسم لا وجود له قانونا، وانه هذاك هو سن 4 سنوات وال4 سنوات هما تبعين الرياض وليست المدارس. وحتى 5 سنوات هما تويكا ما بين بين الرياض وبين المدارس.
2: اي تحضيري السنة التحضيرية.
3: اي بين المدارس وبين الرياض. ولكن المدارس هي من تعديت على حق الرياض وسلبت منها ال5 سنوات، واقولها بكل ثقة في النفس. دونك نمشي معك تويكا. بعد ما صححنا هالمفاهيم هذيا شنو سيتك تحب تعرفني؟
2: يعني شنو هو المطلوب مثلا وقت نتحدث على رياض الأطفال من سنة حتى ال4 سنوات؟ شنو هو بالضبط المطلوب من رياض الأطفال إنها تقدم للطفل هذايا؟ وكيف كيف في السنة التحضيرية شنو هو المطلوب بالضبط؟ خاطر في بعض الأحيان نلقاه الصغير مشى للسنة أولى حاضر وما شاء الله يكون حافظ الحروف الكل وحافظ الأعداد وهذه مسألة تخص الولي برشا كما ذكرت مبروكة من شوية في قراءتها التحضيرية.
3: هل لاحظت التسرب المدرسي سيدتي؟
2: صحيح ينجم يكون هذا من تداعياته.
3: مش بد... أكيد التسرب المدرسي سببه القسم التحذيري، لأنه الطفل يحمله فيه أكثر من طاقته. الولين نفهمه وما نفهموش، نفهمه اللي هو مستعجل على أنه ولده يشد قلمه ويكتب، ولكن ما نفهموش كيفاش يحرم ولده من طفولته. هي الطفولة قديش تدوم 6 سنوات، هذيك هي من اللي هو في كرش أمه هو في مرحلة الطفولة يتولد فما يمشي لكرش وفما يقعد عند والديه ويمشي بعدين للروضة. هذيك المرحلة اللي تتكون فيها شخصية الطفل، المرحلة الحساسة والحساسة جدا. إذا كان أنا نجي نحرمه من سنة من طفولته جديد عليه، وهذي اللي مش حابين الأغلبية يفهموه. يعني هل أنت لما ولدك يشد القلم ويكتب ويقرأ الحرف يعني هذيك الهدف متاعك؟ لا الهدف متاعك أن الطفل يكون متوازن، الهدف متاعك أن الطفل يحب التعليم يواصل، الهدف متاعه أنه يأخذ على قد مقدرته. فهمتني؟ المقدرة متاعه البيولوجية والنفسانية وكل شيء شنية هي وهدايا سيدي فما تربويين وفما أخصائيين نفسانيين اللي يحكينا معاهم واللي هما موافقيننا في الرأي إنه قبل 6 سنوات الطفل لا يساله تعليم بل هو تنشيط. فهمنا سيدتي؟
2: واضح واضح سيدة نبيها، مهم جدا. ولكن اليوم الواقع يخلينا نتحدث على الولي اللي فعلا يلقى روحه أمام الضغط أو بين الضغط الاقتصادي والتحولات التربوية اللي نشوفوها، ما يركزش برشا في الانعكاسات اللي تنجم تكون على تكوين الطفل في عمر ما يسمحش باش يقبل أو يتلقن فيه الدروس. فالمسألة يعني الواقع ولا يتحكم نوعا ما في توجهات الولي، وخلينا نقول شنو حاجتنا من الطفل بالضبط. في بعض الأحيان حتى الجانب الصحي اللي هو أهم نقطة نغفلوها في ظل ربما النظر أكثر للمستقبل التربوي للطفل.
3: أنا بالنسبة للقطاع ما قبل المدرسة، ماشي يقول رياض الأطفال ما قبل المدرسة هو قطاع مهمش. أوكي؟ الدولة أي. الدولة لم تعيره الاهتمام اللازم، أو كقطاع موجود وكروضة وهدكها. لما أنت تعلم أنه 47% فقط من أطفال تونس يبتديوا الفضائيات هذه، و53% ليس لهم وجود، أين هم؟ أين ذهبوا؟
2: يعني تشوف أنه فما ضرورة أنه الصغير يكون في رياضة الأطفال حتى في عمر مبكر سيدة نبيها؟
3: في الوقت الحالي أي. في الوقت الحالي ضرورة.
2: عليش
3: في الظرف اللي الأم خرجت إلى العمل. أوكي؟ وأوقات العمل نتاعها ما هيش أوقات سهلة، احنا نعرف المرأة التونسية ما عادش قاعدة في الدار.
2: اي
3: دونك الطفل محتاج إلى تربية خاصة. والتربية خاصة ما تنجم توفر هيلو إلا المؤسسات المتوجهين في الرياض وليس في المدارس. فهمتني؟ فأصبحت ضرورة، وطالما هي أصبحت ضرورة من المسؤول على هالقطاع هذا؟ أنا أطرح السؤال ونجيه في نفس الوقت. من المسؤول؟ الدولة هي المسؤولة. احنا في الدستور متاعنا نقولك على الدولة أن يا دولتي، لأنا فخورة أني أنا تونسية، وكل ما شارك في واحد نقول أنا تونسية وبنت تونس وتعليم في تونس من من من من من من الخمسينات والستينات، وأحنا من الأوائل في التعليم، وسنواصل بإذن الله أني نشوف أنه أطفال تونس 53% لا نعلم أين هم، هذا ماهوش مقبول.
2: رغم اللي تتحدث على مجهودات الدولة، عملت برشا مبادرات في الاتجاه هذايا، روضتنا في حومتنا، وربما حقية الطفل
3: على النقطة الحساسة.
2: أي تفضل، شنو عندك فيها توضيح؟
3: روضتنا في حومتنا. خلينا نحكي على روضتنا في حومتنا. احنا كي نسمعوا كلمة روضتنا في حومتنا نتفائلوا
2: برشا،
3: بس هل روضتنا في حومتنا قاعدة تطبق ما يجب تطبيقه؟ هل روضتنا في حومتنا قاعدة تعطي لأصحاب الرياض اللي خذوا على عاتقهم هالأطفال هذوما حقهم؟ أنت تعرف أنه روضتنا في حومتنا فما في المناطق كما يقولوها الشعبية أو النائية كل شيء يخدموا باش بروضتنا في حومتنا. لما روضتنا في حومتنا ما تخش مستحقاتها كيف ستواصل؟ انت عارفة انه تويك الثلاثية الثالثة ما زالوا ما خذوهاش؟ هل هذا طبيعي؟ ثم بعد ذلك روضتنا في حومتنا السيدة امال موسى اللي كانت الوزيرة وقتها قرر انه التسعيرة اللي بش ياخذوها من عند الدولة بش ترفع من 50 إلى 70 دينار، الا انه بعد ما مجلس الوزراء وافق ومش عارفة شنو تراجعوا فيها. دونك فما رياض خذوا 70 وفما رياض خذوا 50 وفما رياض ما خذوش، واللي خذوا 70 قالوا باش نحيو لكم كل 20، دونك المره الجايه ما عادش تاخذوا 50 باش تاخذوا 30. يعني برنامج في حالته الحاليه ليس بايجابي.
2: واضح. في الظل هذايا وفي الواقع هذايا اللي نعيشوه بطبيعة في علاقة بالمجهودات اللي تقدمها الدولة وتحاول تقدمها خطر فما يعني إمكانيات تعوز الدولة في نهاية الأمر هذايا واقع سيدة نبيها. لكن اليوم فما انتشار كبير برشا الفضاءات فعلا عشوائية، وكيفاش تنجم الدولة تعمل رقابة على الفضاءات هذية واللي خلى الناس تشك حتى في مؤسسات الطفولة أو رياضة الأطفال الخاصة اللي هي أمورها قانونية إلى أبعد حد، وخير دليل الحادثة اللي صارت عم ناول في تونس.
3: والله سيدك احنا التويكة الفضاءات العشوائية إذا كان انتشرت وانتشرت وانتشرت السبب هو عدم التفقد، التفقد قليل وقليل جدا. أوكي؟ لا يوجد إطار تفقدي ما يكفي عدد الرياض الموجودة. هذا بالنسبة للرياض. نمشي معاك أنا لوزارة التربية. وزارة التربية اللي عاتية للأكاديمية ودروس التدارك والإقصاء التحذيرية لا تتفقد المدارس الخاصة وليس لها أي علم بما يصير فيها. وهذا تكلمت مع متفقدين مني ليهم، قلت لهم كيفاش ما تتفقدوش؟ قالوا لي احنا ما تفقدوش الخواص، احنا ان شاء الله نتفقدوا القاء الوحده العمومي. طيب لما انت يا وزاره التربيه غير قادره على تفقد الخواص ما اخذتهم عليه، ولا هو بس عطيني هكا عندي بزي التلميذ لأنه في مقابله باش نتحصل على مساعدات معينة من أماكن معينة. أنا نقول وزارة التربية اتقي الله في أطفالكم.
2: علاش سيدة نبيه؟ شنية ملاحظاتك في النقطة دي؟
3: مراقب فضاء يتماشى ومقدرة الأطفال، فضاء اللي يخلي الطفل يقدم ومش يحرق المراحل. أنت يا وزارة التربية شوف كم هو تسرب المدرسي، ومن أي وقت بدأ التسرب المدرسي.
2: وإحنا مقبلين إن شاء الله على إصلاح تربوي
3: أو بعدها.
2: أي مقبلين إن شاء الله على مسألة الإصلاح التربوي، ونأمل خير في يعني إنشاء المجلس الأعلى للتربية. أي ما عرفش تسمع فيها ولا لا. على كل حال هذه هذه مسألة ترتبط بالإصلاحات وإلا بالدورة اللي باش يقدم المجلس الأعلى للتربية، وإن شاء الله ما عرفش تتعطل برشا المسائل هذه. ولكن أعطينا اليوم في الواقع اللي نعيشوه في ظل الأرقام المسجلة اليوم، وفي ظل غياب ربما الاهتمام بمصلحة الطفل، شنو المطلوب بالضبط؟ لأنه يعني زاد المواطن اليوم راه مضطر، كما ذكرت أنت المرأة تخدم مضطر باش يحط صغيره في رياضة الأطفال حتى كان قدرته الاقتصادية ضعيفة.
3: والله تويك بالنسبة للرياضة الأطفال ما عايش عطينا كلمة شوية شعبية، كلحمة الكرومة متاكلة ومذمومة. على هذا رياضة الأطفال، نهار الكرة رياضة الأطفال، تستغل رياضة الأطفال كذا، رياضة الأطفال كذا، عيشوا مع رياضة الأطفال.
2: ما فما تسعيرة غالية شوية، غالية برشا، فما ناس تقولك التسعيرة يعني خيالية في بعض رياضة الأطفال سيدة نبي.
3: يا سيدي التسعيرة اللي هي خيالية ما تمشي لهيش، ما فيش إجبارية.
2: لازم تتحكم فيه برشا ظروف، مثلا مقر الإقامة بتاعه ما هيش موجود فيها.
3: لا سمحني، فما حتى ظروف تتحكم فيه. أنا مشيت الروضة ورقيت التسعيرة متاعها خيالية، انا مش مجبر باش نسجل ولدي، غادي نسجل في مكان اللي هو يتماشى ومقدرتي. لما انت تجي سيدتي بالنسبه للرياض نشرني واللي بارون دي ليفي جبدوا ولادها، هي عندها كري 12 شهر بيرسونيل، 12 شهر تامين، 12 شهر كله في 12، وما تاخذ كان 8 و7 اشهر. كيف تتواجه مصاريفها إذا أردنا أن تستمر هذه المؤسسة؟ فهي مجبرة وليس مختارة. ولما تجي تشوف أنت كدولة ماذا بماذا ساهمت لمساعدة هذه الرياض؟ سابقا في الثمانينات كانت الرياض معفية من الأداء على الأرباح، ولو يدخل الأرباح علاش ثالثا من بعد 2011 ولينا سومي على تبعين شو اسمه التيريا اللي هو بالعربي كيفاش
2: ضيق الضرائب
3: يا كيك الصحه. سواء انا نهز ولدي وندفع لي تيريا ليدي انت ماكش موفر له المكان اللي باش يلمه وتجي تدفعني تيريا، يا علاش صاحبه الروضه اللي تدفعها التيريا يدفعها الولي؟
2: هي معمول بها يدفع فيها الولي في
3: ايه لا فما لا فما بقى اماكن لا مدى فما اماكن لا داكوغ. دونك على الدولة ان تعفي رياض الاطفال بالتبياء، على الدولة ان تعفي رياض الاطفال من الاداءات، على الدولة ان تتحمل الضمان الاجتماعي. هي تتحمل عامين قبل دولتان عامين وبعدين تقولي لا تحمل على توبس. يا دولة خلي هالمؤسسة التربوية اللي هي قاعدة تتسكر واحدة ورا واحدة فهمتني تعاود تتنعوش وتطلع وتعمل، وما تخليش المدارس الخاصة والهياكل اللي بتاع التدريب اللي بتاع الدروس والأكاديمي وهذوما الكل ياخذوا في الأطفال بمزاحمة الرياض. إذا كان الوحدة السياسة متاعهم هو كما قلوها
2: كان مراكز الدعم سيدة نبيها بعيدة كل البعد على رياض الأطفال، لأنها يعني تقدم لتلامذة، وانت كنت تتحدث وتعرف ايش معناها طفل وايش معناها تلميذ. يعني ما فماش مجال للمنافسة بين مراكز الدعم والأكاديميات مع رياض الأطفال الخاصة.
3: لما ياخذ لي رياض الأطفال وهو عنده أكاديمية تعني ياخذها من ستة فما فوق.
2: وشنو تعني رياض الأطفال المسألة هذه؟
3: شو تعني لما أنا طفل سعودي يجيني لي أنا يمشيلها ليها هي؟
2: مش واضحة برشا النقطة على كل حال.
3: جدا نوضح لك سيدتي، الأطفال من سنة 3 إلى سنة 6 سنوات مكانها رياض الأطفال في السنة الأخيرة ولا
2: من يعني تقصد من أنت فما أكاديميات تحتوي على رياض أطفال دخلها هيك؟
3: هذيك لو هي أكاديمية وعندها رخصة روضة أطفال عندها أواصل إيديها ما يحكي معها حتى حد. حقها
2: حقها واضح واضحة للمسألة هذه.
3: إما لما يكون فضاء لا ليس له وصل إيديها متاع روضة فهو مش حقه.
2: واضح واضح سيدة نبيها. نرجع شوية للتكوين البيداغوجي للصغير وإلا للمهارات اللي يلزم كل رياض أطفال تكون متوفرة فيها، ويبعد شوية على مسألة التدريس بين ظفرين للطفل اللي هو في عمر متاع لعب أكثر منها عمر قراية. سيدة نبيها
3: مش قراية مدام تنشيط، مدام تنشيط مش قراية مش قراية. القراية لما أكتب الحرف كده مش قراية، هي تنشيط تمشي به. نرجع لك سيادتك ممكن تعودي السؤال،
2: يعني نتحدث عن الجانب البيداغوجي أو الجانب تنمية مهارات الطفل اللي المفروض يعني تكون في بداية عمر صغير حتى الخمسة سنوات، وفترة التحضير اللي اليوم نشوفوها رأي في رياض الأطفال يعني علميا ما هيش قاعدة تحترم في المقاييس العلمية اللي يلزم يكون عليها صغير في السنة
4: هذيك. هي عبارة على سنة أولى
2: هذا حسب المتابعين وحسب يعني الاهتمام بالمقاييس المسألة هذه. فعلا الصغير السنة أولى يكون حاضر يعني ما شاء الله من
3: هذا هو الغلط سيدتي.
2: شنو هو الغلط؟
3: هذا هو الغلط إنه الطفل يكون حاضر سنة أولى. شيء مهمة المعلم، شيء مهمة المعلم.
2: وشنو أنتم
3: مش بشيء لا سمحني في الخمس
2: متابعتكم أنتم للمسألة هذه ما تشوفوش إنه رياض الأطفال فعلا تخدم برشا على المسألة هذه وممكن تعمل فارق بين روضة أطفال وروضة أخرى؟
3: وغالتين إذا كان هما إذا كان روضة أطفال قاعدة تعلم في الطفل في القراءة وفي الكتابة وفي الحساب فهي غالطة على طول الخط.
2: واضح.
3: هذه كتابة وقراءة وحساب سنة أولى، والمعلم هو من له الوحدة المقدرة الوحدة
2: البيداغوجية الطريقة البيداغوجية
3: التكوين كيف تكون كمعلم، عليه هو أن يعلم الطفل وليس على المربي. ونزيد ونقول المرحلة ما قبل المدرسة اللي هي في المنطق هي من السنتين ونصف إلى ست سنوات.
2: واضح.
3: خمسة ستة تبعين الرياض وليست المدارس.
5: به بعد شوي نرجع لك.
3: ونشط سمحني ونشط خمسة ستة لابد أن يكون مربي متخرج من تكوين متاع المربين أو مدرمش أنا مش معلم، المعلم اختصاصه ابتدائي فما فوق.
5: واضح. بعد شوي نرجع نختم معك سيدة نبيها، مبروكة في النقطة هذه والتحضيري موجود حتى في المدرسة، مبروكة وقت اللي تتحدث ضيفتنا أنه المفروض ما يتعلمش يعني دروس تعليمية 100%. تفضل.
4: هذا المفروض كلام علي أنه هي كان ضيفتها تتحدث أنه التحضيري هو الطفل مهوش تلميذ، التلميذ تبدأ من السنة أولى في المدرسة
5: الابتدائية.
4: وهي ربطت هذا بالتسرب المدرسي اللي بداية التعليم يعني تأثر على ربما مدى قابلية التلميذ للعملية التربوية بشكل بشكل أساسي. المفروض هذا اللي يكون، وإحنا في أجيال سابقة لامعة أول ما يتعرض التلميذ للحرف والكلمة في السنة أولى ابتدائي، تشوف أنه أجيال ما شاء الله يعني كانت موجودة وصلت نجحت. الإشكال أنه الكل نقوله هيك حتى الأولياء، ولكن في الواقع فما حاجة أخرى،
5: حاجة أخرى تماما.
4: الولي وقت يلقى الروضة مثال في التحضيري ما تعملش قراءة وكتابة وحروف، يقول هذه روضة ما هيش ناجحة وسنة تحضيري ما هيش ناجحة، لازم نبدل
5: كل سبب أنه باش يبدل صغيرة
4: ولدي شنو. وحاجة أخرى، المعلم سنة أولى تو ولد أغلب التلاميذ كيف كنا نحكو جوه حاضرين، التلميذ اللي أمه تلتزم بالمنطق وتحاول تحافظ على حقوقه أنه هو ما يتعرض للعملية التعليمية إلا في السنة أولى، يلقى روحه بعيد ياسر على الزملاء الأخرين، وربما ما يلقاش الانتباه والاهتمام من المعلم اللي هو أكثر ما يمكن يهتم بالتلاميذ اللي حاضرين. وحتى وقت الولي يشكي يقول أخي ولدك مش حاضر، ولدك ناقص، ولدك ضعيف، لازمك أنت تخلطه بأي طريقة كانت. هذاك علاش بقينا في حلقة
5: مفرغة،
4: يعني بقينا في حلقة مفرغة، وهنا نشوفه في نتائج الحلقة هذه.
5: واضح سيدة نبيها.
3: سيدتي كما قلت
5: سمحني باختصار باش نختم معك، ما عشدنا وقت سيدة نبيها في نصف دقيقة، شنو هو المطلوب وشنو هو ربما المقياس اللي نعطوها نصيحة للسادة المواطنين اللي يسمعوا فينا يخلوا عليها صغيرهم حتى يوصل لسنة التمدرس العادية اللي هي 6 سنوات؟ تفضل.
3: ما تضغطش على طفلك. طفلك في السن 5 سنوات مش مطالب بأنه يكتب ويقرأ، مطالب في 6 سنوات ما قبل ذلك فهو تنشيط تحذير بخي ماتيماتيك بخي واحدة لكتور بخي كل تحذير إلى، وليس القراءة وليست الكتابة. تقيوا الله في أطفالكم، خليهم يعيشوا طفولتهم مرتاحين.
5: واضح. بعيدا على الضغط والمسألة فعلا ولت تنافسية كبيرة برشا، خلقوها الأولياء وضحيتها الطفل. إن شاء الله ربي يحفظ صغيرات الكل. شكرا ليك ضيفتنا رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضر الأطفال نبيها كمون على حضورك معنا، بارك الله فيكم بالتوفيق ليكم إن شاء الله في مراقبتكم للمسألة هذه عن اتحاد الصناعة والتجارة. هيك نكمل فقرة الصورة الكاملة، نمشي بشرة فقرتنا الأخيرة.
6: فرصة ليك.
5: الفقرة اللي طعنا بالتكوين المهني، نتحدث عن أرقام ومؤشرات الآن خاصة بالسنة التكوينية الجديدة، وخاصة أننا نتحدث عن دورة سبتمبر 2026، شنية الاختصاصات الموجودة فيها، فرص الالتحاق بالدورة هذه، كل التفاصيل من خلال مدير إدارة التوجيه والمرافقة والتطوير بالوكالة التونسية للتكوين المهني ناصر القاسمي. سي ناصر مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا، وندخل مباشرة في صلب حديثنا حول الاستعدادات لدورة سبتمبر.
7: مرحبا بك ومرحبا بالسادة مستمعي إذاعة تعوين وأهلنا في الجنوب.
5: شكرا.
7: مرحبا بك. اليوم التكوين المهني الحقيقة عليه إقبال كبير إن شاء الله، معنا عندنا إقبال كبير على مراكز التكوين المهني في جميع المستويات جميع الاختصاصات كل شيء. نركز بصفة خاصة اليوم صفة استثنائية على الجنوب التونسي كل ولا شوف 3 ولايات، شوف معك 3 ولايات. معنا عندنا مواد تكوين، برشا مواد تكوين احنا سناء في الوكالة التونسية للتكوين الماني حالين ما يقارب على 26,000 موطن تكوين ولا في جميع الاختصاصات في جميع المستويات كما قلنا في جميع مراكز التكوين المهني اللي هي منتشرة في كامل التراب التونسي. مراكز التكوين المهني نعرف اللي هي أنواع مراكز التكوين المهني، فما المراكز القطاعية، فما مراكز التكوين والتدريب المهني، فما مراكز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية، ثم فما مراكز الفتاة الريفية. هذه مراكز التكوين المهني. في مركز نمشي لك تحديدا في مركز من ولا زوز مراكز اللي عندكم في ولاية تطاوين خلنا نبداو بهم لو تسمح. حاليا مثلا في مركز التكوين والتدريب المهني في تطاوين حاليا 360 موطن تكوين ما شاء الله.
5: شو هي الاختصاصات؟
7: الاختصاصات ثم عدة اختصاصات، ثم التكنيكسيان الصناعي، ثم في مستوى البي تي بي احنا اللي نسموهم بكله، وثم في مستوى السي ار بي، وفي مستوى السي سي. في القطاعات كل عندنا، في القطاعات الكهرباء والالكترونيك، عندنا في التكستيل اللي هي التكستيل ليكسي النسيج والاكسي بكله، عندنا الكهرباء، تقنيه في صناعه الملابس، تقنيه الصناعيه، وما شابه ذلك. عندنا برشا اختصاصات، وعلى دورتي سبتمبر ونوفمبر، هي الدوره سنه مجموعين، والوكاله تجهد في اربع دورات، في ان باش نعملوا اربع دورات سنويه، اللي هي دوره سبتمبر ونوفمبر، ثم دوره فيفري وابريل. اللي ما التحقش بالدوره نتاع سبتمبر ان شاء الله ينجم زاد مزيان محلول الاختصاصات في دوره نوفمبر، ينجم يسجل. وإن شاء الله المزيزة ما أسعب خصوصات ينجمي في دورة فيفري ودورة أفريل إن شاء الله.
5: وهي تتوفر فيها نفس الاختصاصات دورة فيفري وأفريل؟
7: بتبيعها احنا ديما في نفس الاختصاصات.

0: المواطن يسمع فينا واللي عنده صغير ربما ما زال ما التحقش ما زال قاعد يفكر هل انه ينجم يصلح للتكوين المهني المستقبل ولا لا؟ نحبك تاكد على المساله هذه، وفعلا فما يعني اهتمام كبير برشا في الفتره الاخيره بالتكوين المهني
1: واهميه يجي التكوين المهني بصفه خاصه عندهم المهاره ميزي او ستو امبورت
0: يولي صاحب صنعة.
1: والله صاحب صنعة انت تشوف تطلب اي واحد صاحب صنعة يوميا احنا في حياتنا نتعرضوا لخمسة امور، وانت خارج من الطريق هاك عندك بلومبيي هاو ضو هاو
0: انتهي
1: كهربتك باني، معناها يوميا مستحقين للمهارات هذه
0: صحيح.
1: في امبورت فانا قطاع في امبورت في النسيج في الاكسيب فماش قطاع فماش صنعة ماهيش مطلوب
0: نصحى
1: صغيرات ديما أرى واحد عنده مهارة أي مهارة أي حاجة أي صنعة
0: تصلح
1: حتى الشهادة والشهادة معترف بها ينجم يشارك بها ينجم غدوة يحل بها حتى شركة صغيرة ينجم تخول وتفتح له البيبان والفرص وينجم زاد يوصل تكوين إذا كان عمل سياب ينجم يعمل بي تي بي ينجم يعمل بي تي اس، معناها الأبواب مفتوحة الأماكن موجودة المبيت متوفر كل شيء متوفر حتى دي مواد الوازية متوفرين ومرحبا بالوليدة تكون ودنياتي بشي سجدة في مركز التكوين
0: بالتوفيق للجميع. وأكيد أكبر دليل على كلامك هو الناس اللي يسنا في البكالوريا نجحوا بالطبيعة الكلام اللي نجحوا في البكالوريا عدد كبير برشا منهم مشاو في اختصاصات مطلوبة في التكوين المهني. بارك الله فيك سي ناصر القاسمي مدير إدارة التوجيه والمرافقة والتطوير بالوكالة التونسية للتكوين المهني، بالتوفيق لكم إن شاء الله. مبروكة نجي ختام حصتنا في منتصف الأسبوع وهي ذكر الحصة الأخيرة في كتاب اليوم بعنوان تقسيم الشرق الأوسط من انهيار الدولة العثمانية حتى الحاضر. الحاضر مفتوح على كل السيناريوهات أكيد. مبروكة فكرة عن هذا الإصدار.
2: أكيد معه تأليف توماس غوردون فريزر وهو أستاذ في التاريخ أستاذ بريطاني في التاريخ. خلاصة الكتاب لا ما معش عنا برشا وقت هو الشرق الأوسط منطقة الشرق الأوسط من انهيار الدولة العثمانية حتى الحاضر. انهيار الدولة العثمانية اتفاقية سيكس بيكو تقسيم العالم العربي ما يعرف ببرنامج التاريخ بكالوريا أدب نشأة الدول العربية بتأكيد لامعة إلى الوقت الحاضر، يعني مدينة الأرض المتنازع عليها وأرض الرمال المتحركة عاشت نوعا ما فترة بتاع نوع من الاستقرار أو معناتها الانحسار في الخلافات في مستوى ربما الثمانينات حتى للستينات بداية كذا، ولكن بعد ذلك رجع يعني الصراع على أشده. فيه كل التجارب اللي صارت في المنطقة، نشأة الدول العربية، تأثير الحرب العالمية الأولى والثانية على المنطقة، صعود القومية، صعود عبد الناصر، وبعد ذلك يعني الإسلام السياسي إلى حدود الربيع العربي، تبقى دائما منطقة تقاسم النفوذ ومنطقة تنافس على النفوذ. هو كتاب من يريد أن يطلع على تاريخ الشرق الأوسط كتاب يعني موجود
0: ملم
2: بكل تاريخ الشرق الأوسط.
0: واضح يعطيك صحة. أكيد إصدار جدير بالاهتمام نذكره بعنوان تقسيم الشرق الأوسط من انهيار الدولة العثمانية حتى الحاضر. شكرا مبروكة يعطيك صحة على اختيار كل الإصدارات بتبيع اللي كانت في منتصف الأسبوع، ولقانا إن شاء الله يتجدد معاك مرة أخرى في زوايا الخبر في الشبكة القادمة في نفس التوقيت. شكرا لكم مستمعين الكل، شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا ملتزمين معنا وحاضرين في مختلف أعداد منتصف الأسبوع، وشكرا لكل الزملاء زادة اللي أمنوا هذه الحصة. خليكم معنا بعد شوية موجز الأخبار رفقة الزميلة فاطمة الرعاش. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بالتطاوين، دخل اليوم أعوان الإعاشة والخدمات العاملون لإفادة شركات البترولية بالصحراء في إضراب قطاعي للمطالبة بالإدماج وإلغاء المناولة. الشريف بريني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالتطاوين يضيف للأخبار.
3: نفذ اليوم أعوان وإطارات الإعاشة والتموين العاملين

0: بصحراء تطاوين إضرابا عن العمل كامل اليوم، وذلك من أجل تطبيق القانون عدد 9 المؤرخ 21 مايو 2025، والداعي إلى الإنهاء المناولة. هؤلاء الأعوان هم يعملون لصالح الشركات البترولية بمعدات تابعة الشركات البترولية، بتجهيزات تابعة الشركات البترولية، بمقرات من مطابخ إلى غير ذلك، كلها تابعة للشركات البترولية، ويعملون مع هذه الشركات الأخرى المناولة بعقود محددة المدة. إذن هؤلاء الأعوان يطالبون بإدماجهم في شركات الأم، هذه الشركات المنتصبة في صحراء تطاوين، ويطالبون أيضا بتفعيل هذا القانون عدد 9 الداعي إلى إنهاء المناولة والقضاء على العمل الهش. نقول إن نسبة إضراب الإعاشة والتموين بلغ نسبة 100%.
1: في بقية المستجدات، وبمناسبة العودة المدرسية والجامعية، وفرت الشركة الجهوية للنقل بولاية جابس 88 حافلة جاهزة لنقل التلاميذ والطلبة تتوزع بين مختلف الخطوط. أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82%، ونهزت نسبة المبيعات 75%. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم عن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي. دوليا، أعلنت الجزائر اليوم قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات بعد سنوات من التوتر السياسي المتصاعد بين البلدين، وخلافات تتصل بملفات داخلية وإقليمية، واتهامات جزائرية لأبوظبي بالتدخل في شؤونها والإضرار بمصالحها وأمنها القومية. شن الجيش الصهيوني بعد ظهر اليوم غارتين اثنتين على بلدة نبطية جنوب لبنان، تزامنا مع تنفيذ تفجيرات متتالية في بلدة بني حيان جنوب لبنان، ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه تحضيرات لجولة تفاوضية جديدة برعاية أمريكية يتوقع عقدها في روما خلال شهر سبتمبر الجاري، من دون إعلان لبناني رسمي عن موعدها. هدد وزير الأمن الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم باستهداف منشآت الطاقة المركزية في إيران في حال شن طهران أي هجوم على تل أبيب، وقال إن الجيش الصهيوني في حالة تأهب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين،
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
4: فرقة أولاد سطا جمعة، تاريخ فني وذاكرة وطن، مع منى العام.

0: عن جزيرة جربة وبمعزوفة السلطني تستقبلنا وإياكم فرقة أولاد استاجمعة المعروفة محليا ودوليا. محمد بن ناصر عازف زكرى يتحدث عن تاريخ الفرقة.
1: فرقة أولاد استاجمعة معروفة في جنوب التونسي وكامل تربة التونسية ومشكلة في الجنوب وفي جوصنة أولى العالمية. فرقة مؤسسها استاجمعة اللي معروف اللي هو الوالد بتاعي، مكونة من استوى الحالية من 6 عناصر، 3 عازفين على آلة الزكرة و3 على آلة الطبل. تأسيس متاعها معناها من قبل الاستعمار، جاء الولد مشارك في برشا تظاهرات معناها وطنية ودولية، وشارك جدا كيف في استقلال متاع تونس وقت استقلال تونس معناها 56. بعد تواصلت حتى اللي توفى الوالد عام 85، وبعد خذينا احنا الرلاف متاع الفرقة ووصلنا بها للتوال الموجودين. الوالد تكون ماهوش على ابوه، على خطر ابوه ما كانش في الدومين هذا في شيء، اللي هو احتك بال العازفين اللي موجودين لهنا، واللي هو استار رمضان وستار جب الريغي وعياد الريغي، كلهم اللي كانوا قبل موجودين متواجدين لهنا، تلمذ على يديهم وكل شيء. وبعد وقت اللي توفوا هم كل شيء، ولا عمل فرقة واحدة وكل شيء، وكمل واصل المسير.
0: هناك من يرى أن الطبلة والزكرة خاصة دخلت إلى التراب التونسي مع الأتراك، في حين يرى البعض الآخر أنها موجودة منذ الزمن القديم عند الأمازيغ. تختلف الروايات، لكن محمد بن نصر وعلى غرار باحثين تونسيين حدد أصولها في جربة عن طريق اللوحات الموسيقية المقدمة لينسبها إلى الإرث العثماني.
1: مزيج معناها بين التراث العثماني، على خطر الأصل متاع اللي تشوف مثلا آلة الزكرة والآلة الطبل هم الأصل متاعهم معناها تركي، وقت يجوا الأتراك لهنا وكل شيء يخلونا برشا إرث معناها اللي تو مثلا برشا مرسوات معناها معروفين على الجيش الانكشاري معناها في تركيا، وحتى الأسامي معناها تتشابه ياسر، مثلا كي يقولوا مثلا العثمان، ومثلا قبل كان مثلا يقول العثمان عثمان هو أصلا العثماني. فما زاد كثير كيف تسمع مثلا المرس معناها حربي، هو الحاجات المعزوفات اللي يتعملوا وقت الحرب معناها، معناها تسميات كلهم الأغلبية معناها تركية. وبعد ولا مثلا فن متاع الجزر معناها، شوفي حتى في قرقنا مثال وجربة مثال، برشا حاجات يتشابهوا معناها، برشا مصوات معناها يتشابهوا، هم يقولوا الجربي وإحنا نقولوا القرقني، معناها برشا تسميات معناها تتشابه برشا. ومع بعض هذوما اللي كانوا قبل إحنا خذيناهم وزدنا طورنا تو معناها الحاجات الشبابية اللي هي تو مطلوبة معناها كل شيء، نحاولوا مش نوفر الكل معناها اللي يطلب معناها كل شيء اللي يطلبوه معناها كل شيء يكون حاضر.
0: الفرقة تتكون من 3 عازفين للطبل و3 عازفين للزكرة، ويذهب الباحثون في هذا المجال إلى أن رقم 3 يرتبط بالبايات والدايات العثمانيين. الإيقاعات أيضا تحدد الانضباط العسكري في خطى فرقة استجمعة، وهو ما يحيلنا إلى البحث أعمق لنجد أن هذا النمط العسكري يحدد الانضباط داخل الفرقة وعناصرها، فهناك رتب ومهام محددة بدقة تحددها التجربة وتميزها الكفاءة.
1: الفرقة صعب تولي ستايز، تمر برشا مراحل ترتيب معناها من اليمين وانت ماشي لليسار، وقوف معناها تبدأ فما زوز رئيس متاع رئيس طبل ورئيس متاع زكرة. يبدأ الرئيس طبل على اليمين، وبعدها بيجي البحري معناها اللي هو رئيس ثاني معناها بعد طبل زوز على اليمين، وبعدها يجي الزكار رئيس الزكار، وبعدها الوسطاني معناها الرصاص الثاني اللي هو البحري، وبعدها البحري ثالث الزكار، وبعدها الاخراني الطبل اللي هو زدك كيف بحري. باش تولي رئيس يزمك تمر بالمراحل هذوما الكل الساعه قبل، وتوصل الرئاسه يزمك تتلمذ الساعه وتتعلم الصنعه وكل شيء، مش بالسهل بالمراحل حتى اللي باش تولي معناها رئيس الفرقه. رئيس فرقه المسؤوليه الكل متوكل عليه، معناها لازم يكون ملم بكامل معناها التقاليد والعادات، يزمك تكون موسيقيا معناها متكون بالبداء وتعرف كل المرسوات نتاع الموسيقى كل يزمك تعرفهم، خاطر في وسط المحفل ولا في السهريه وقت واحد يطلب منك باش يجيب لك كذا وكذا يزمك تكون حاضر، فهمت يا توم ماما، يزمك تكون حاضر، ما عندكش الحق باش تدور هؤلاء ما نعرفش كل شيء، لا يزمك تعرف كل شيء، خاطر الرئاسه ماهوش سهله، فهمت كلمه ستاره مش سهله، ماهيش لعبه كيما برشا تو شوفوها، كلمة ستارة وتوقف ستار ويجيب لك مثلاً يجيك معها زائر أو شيء يقول لك جيب لي مثلاً إنك تصل هكا ولا شيء لازمك تجيبها. هذاكش الحق تقول ما نعرفهاش وما نعرفش لازمك هذيك خدمتك مسؤولية كبيرة برشا ما تعرفش ما توقفش في البلاصة هذيك.
0: إيقاعات متنوعة تشكلها فرقة استجمعات وحددها في كل مرة طبيعة المناسبة ختان أو زواج استقبال رسمي خلال تظاهرات دولية كما ترافقها أغاني تدل على موروث اجتماعي تصوره وتعبر عن هواجس عاطفية وتجربة عاشتها الجربية والجربي عبر مختلف السياقات التاريخية كما تتنوع الموسيقى بين مناطق الجزيرة ولا تخضع للنوتة الموسيقية لهذا لا يتم تدريسها في المعاهد الموسيقية بل تتوارث بين الأجيال المتعاقبة.
1: برشا حوم كل حومة عندها عادات وتقاليد متاعها. احنا عندنا مثلا عادات مثلا في حومة السود مش كما في النيدور وفي النيدور مش كما في الماء وفي الماء مش كما مثلا في الجهة. كل حاجة كل جهة عندها خصوصيات متاعها وإحنا بطبيعة الحال خاطرنا ولاد الجهة نعرفوهم ونعرفوا كل عادات وتقاليد هما ديجا فما توا برشا عائلات نسوا برشا خاصة اللي يعيشوا في الغربة كل شيء نسوا برشا عادات وتقاليد مش يسهلونا احنا معناها كيفاش نعملوا كيفاش كنا نعملوا كيفاش كذا ونقول لهم احنا خاطر نعرفوا السجل احنا نقولوا السجل هنا ولا الورود كل واحد مش يسميه توا هذاك حاجات ما تنساش كيما نقولوا احنا كيما نقولوا مثال الملوف التونسي ولا حاجة كيما هكا هذوك ديما في الديبار نتاع السهر يزمك باش تتعدى عليهم اما الطقوس الاولانية هذيك تقعد ديما هي بيدها ما نجموش نبدلوه ما عندناش الحق باش نبدلوه على خاطر هذاك التراث نتاع تاع الجربة ومتاع الفرقة هو ده بخاصة في جربة هنا كل حاجة تنجم تقولي يعملوا لها قبل أي حاجة مظاهر تاع الفرح يجيب لك قبل قبل هو رمز الفرح يجيك ضيف تعملي لك قبل مثلا نقول احنا قبل كما كانوا يجوا الرؤساء ولا حاجة ولا الوزراء ولا حاجة يعملوا لهم قبل عندك افتتاح متاع حاجة كبيرة مثلا من محل كبير وإلا يعملوا لك قبل البوغو عند البوغو احنا اللي هو الاصل الاصيل بتاعها هو من نيدور التصاور هو موجودين لهنا مش فاضي يشوفوه فهمتني موجودين التصاور من هذيك التصويره مثلا من عام 1948 يعني مش تو معنا تاريخ كبير ياسر تو قاعدين معناها يمارسوا فيه وخذوه برشا جهات.

0: فما سجارة زي ده كيف قبل كانوا يعملوا فيها سجارة هي لعب بسيوف مبارزة بيد السيف طوروها ولا مبارزة بسيف رياضة. ثم مرسوات زي ده كيف الفانتازيا احنا نقول الفانتازيا اللي هو معناها السباق الخيل. كل حاجة عندها موسيقى معينة يعني. السلتني نعملوها ذي السلتني طوى نعملوه للوقت نخرج قبل ما نخرج للسهرية. قبل نعملوه للسلاتين إحنا نقوله كنا نقول إحنا السلاتين يبدأ عندك مدير في ما نقوله رئيس ولا وزير ولا حاجة مثلا جاري افتتاح ولا حاجة نعملوه له مثلا السلتني. بالنسبة لخدمتنا إحنا الأغلبية طوى تشوف الخدمة العربي مش بالنوتة يعني كما الموسيقيين مثلين معناها تحيل النوتة معناها يوقف. إحنا النوتة بتاعنا موجودة في المخ.
1: الزكرة آلة حمراء اللون شكلها مخروطي مصنوعة من خشب وفي قالبها نجد ثقوبا تختلف باختلاف وظيفتها وتصدر أصواتا مختلفة كما يختلف طولها فنجد زكرة نصف وزكرة ربع وتختص جزيرة جرباء بزكرة طويلة جدا تنفرد بها كما أن طبل جرباء مميز شأنه شأن الزكرة فحجمه كبير وذو صوت قوي
0: تبل الخصوصية بتاعه وتبل الجربي موجود كان في جرباء توا بقى صحيح ممكن الناس تحبك تهز البرشة بلايس كل شيء لكن معروف تبل الجربي هو أكبر تبل هو في الحجم كما قلت لك راهو الأصل بتاعه هو عثماني وانتوا مازالوا موجودين الأقراك مثلا يخدموا فيه خاصة في الجنوب في الأرياف بتاع تركيا التو مازال موجودين الزكرة والطبل هذوما مازالوا موجودين التو قاعدين يخدموا بهم الجزاء احنا عندنا الزكر هذوما نجيبوهم من تركيا معنا الحاجة الباهية تجي من تركيا جيبوها من تركيا فما تو اللي يصنع هناك كل شيء برشا بلايص معناها في تونس يصنعوا الزكر وحتى في جردة من هنا لكن العود التركي معروف معناها غادي معناها بالحنية بتاعها ومعناها والكاليتي بتاعها معناها ما عندناش بلاها الكاليتي بتاع العواد الزكرة زادة الحجم بتاعها أكبر احنا طبعا مثلا كيف تشوف مثلا الزكرة في الحاجيات الأخرى مثلا في تطاوين وإلا في القصرين وإلا في بلايس أخرى الحجم بتاعها ماهوش كما الحجم بتاعنا احنا الحجم بتاعنا الكبيرة معناها قطعة كاملة احنا نقوله قطعة ثم قطعة ثم اشتر قطعة ثم قطعة ربع الصوت يختلف حتى الصوت للقطعة كاملة مش كما الصوت مثلا أربع قطعة مثلا ولا اشتر قطعة لا مش كثير خدمة البدوي مثال ماهوش كما خدمة تطبل حتى بتخدم تطبل شيء وتخدم خدمة البدوي شيء وتخدم أنا بنقول احنا بدوي أنا خدمة عروبي مثلا أنا هاب الطبلة والبدير والدربوكة ماهوش كيف كل حاجة ما عندها النمط
1: البحر عازف طبل يرسم لوحات راقصة بالإضافة للأداء الموسيقي في مشهدية مميزة خفة الحركة وتنوعها نزولا وصعودا ودورانا بحركة الساقين تتماهى مع حركة يدين تمتزج بين ضرب الطبل وتحريكه في تناسق مع حركة الجسم عموما لوحات يكمل تناسقها زي خاص في أغلبه يحمل لون العلم الأحمر والأبيض ويختلف حسب التقسيمات الجغرافية الكبرى للجزيرة
0: ثم اللبسة بتاعنا نبدو من فوق وإحنا عارفين أنا الكبوس مدور عليه القشطة والكبيتة هذيك معروفة على الكبوس وبعد تالي طابت اللوتة مثلا الاختلاف يصير بين الطبال والزكار الطبال يلبس سورية وفرملة فوقها فرملة دمغزال إحنا نقول دمغزال حمرة معناها قاتمة وبعتالي سورية بيضة بالنسبة للطبال وبعتالي حزام حزام كيف دم غزال وبعتالي فرقاتة اللي هو يقولوا كل واحد يقول فرقاتة واحد يقول جلوالي واحد كل واحد ايش يسميه فهمتي وبعتالي فلسيتة حمراء كلاس حمر وصبات أبيض هذا بالنسبة للطبال الفرق بين الطبال والزكار اللي كونه السورية الزكار عنده كمام احنا نقولوا كمام كم اللي هو يابط اللوت على اليدين هكذا كل شيء سورية تحت الفرملة اللي هي كم يسموه كمام هذا هو الفرق بيناتهم الأغلبية كان في جربة بالنسبة للجنوب هنا كان في جربة في قرقنا يعملوا حتى تشوفي مثل الليزة حتى هنا في جربة مثلا بين حمد السوق وميدون مش كيف فيه مثل طاو ميدون يعملوا كم جربي اللي هو جربي كمام تاع ميدون اللي هو كما نقول احنا سورية إنسان تاع كما سورية إنسان تشبهك عاملة كم من لوت هيك كل شيء بلا وبالنسبة للحمد السوق ما يعملوش كم يعملوا كما الخيط هيك أنا قطعة قماش بلا مش سالت كم أنا تشوفيه كما الخيط اللوتة كما الخيط يعني هذا الفرق بيناتهم في حمص السوق وفي الجنوب مثلا في تطاوين ولا في زرزيس ولا ما يعملوش هذوك يعملوا كيف كيف أنا كما تبان كما الزكاة سورية وفرمة
1: فرقة ولاد ستاج مع نشأ عازفوها وتربوا على هذه الإيقاعات التي كونت تفاصيل حياتهم، وبدورهم يمررونها لجيل بعد جيل.
0: يتكون من صغرى هو والغرام بتاعه، شوف هو الغرام حتى لو صغارنا مثل يتربوا في البيئة مثلا الموسيقية وكل شيء، ما أنا تلقيهم الصغرى عندهم أذن يصنطوا يسمعوا. مثلا تعلمت نقرأ معناها في الولاج دي ويتون نيفون، ثمانية سنين تسعة سنين نمشي نقرأ، وعندي مثلا عامل هيك كيما المزمار صغير هيك كل شيء، وفي ثنية خطر بل مسافة طويلة مش تمشي المدرسة للدار، مسافة طويلة المسافة هذيك كلها أنا نشد نقصر بها في ثنية، فهمتي؟ وحتى اللي نتعلمت معناها متعلم تسعة سنين عشر سنين وأنا متعلم. يجا تصور تشوف مثلا التصوير هذيك عمري 12 سنة بالمزود، فهمت؟ 12 سنة هذيك.
1: تتغير التفاصيل والسياقات، لكن فرقة أولاد ستا جمعة نجحت في المراوحة بين ثنائية الموروث والتجديد، وهو ما يجعلها تحافظ على الريادة ومكانتها إلى اليوم.
0: متبدلت برشا أمور، خاصة قبل كان فما ديسبلين ياسر في الأمور متاع خاصة تركيبة المحفل، وقبل كانت حشمة ياسر يحشموا برشا معناها مش كما توا خطر بالمو شبابهم متحرروا معناها بصفة كبيرة. ما تنجميش خطر قبل كي نشوف احنا المحافل، خاصة المحافل الناس كلهم قاعدة تبل، توا لا توا الناس كلها ولت وقوف، الناس كلها واقفة، معناها ما تنجميش حتى باش تعمل حتى حاجات سبكتاكولار وكل شيء ما تنجميش، ما يخلوكش. تبدلت ياسر معناها، والحشمة قلت يعني كانت تبل وكل شيء، توا تبل تحشم حتى برشا غنا مثلا ما نجموش نقولوه أنا في المحافل ولا في حتى كي نقولوه معناها تحت اسم اسمها معناها بعيد بعيد. توا لا توا كل شيء تبدل وما عادش كيما قبل، ونفرزوهم قبل، احنا نفرزوهم قبل من حتى اللي تم تجربة هنا اللي عندك اذن واذن موسيقية من غير حتى ما تبدا في وسط المحفل تسمع المرسو تعرف شنو يعمل، تبدا من بعيد تسمع المرسوم تاع الموسيقى تعرف شنو يعمل. توا مالوريزمون ما عادش تعرف، على خطر برشا من الشباب توا اللي ما حبوش يفهموها، اللي كون يسمك تتعلم راهو السنة على أصلها، عندنا تحضيرات زاد كيف كيف تبل، وقبل ما توصل للعرس عندك تحضير ثلاثة تحضيرات، توا ما عادش الأغلبية ما عادش يعملوا فيهم. احنا نحاولوا ديما باش نستمروا على نفس النمط، مثلا التحضير الأول ما تجي قبل تيوح الشمس، قبل كانوا يعملوا فيها مع تيوح الشمس قبل المغرب بشوية يعملوا التحضير الأول، اللي يعرفوا بشيء التحضير الأول اللي هو قبل يوقف أعلى منطقة موجودة في المنزل ويبدأ يحضر وحده من غير زكاء، يفهم العباد اللي كونه راهو الليلة فما خطر بل قد اللي بتحضر معناها العباد اللي كونه عندي سهرية كل شيء ما تنجمش تحضرهم كله بتبل يعرفوه. تو لا ما عادش تعرف.
2: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن الماطري.
3: فرقة أولاد ستا جمعة، تاريخ فني وذاكرة وطن، مع منى العابدي.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.
4: قلت لها
5: قلت لها
4: قلت لها
5: شو

يا نسيم الصبح يا ملوح وردها امانه الا كيف الحبايب.

معروره وغاوي زهوره لمين بتروح تزوره اسالها عني هو يا ام الشلحه الحمراء ويضحك عمره لفت

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: خلينا نفحوا يا شاكر، العريس قرب.
1: خايف ربيع؟
0: يزي ما خوفنا، جي الوقت اللي نفحوا فيه.
1: شو نقولك، العام خايب والمشاكل كثرت والعرس يكلف.
0: صبرنا ياسر يا شاكر، بابا يعمل حسابات، الفلوس والبزار جايبهم معاه. هاو عم عبد الدايم.
2: الشيخ يا شاكر طول عن الطريف، من الضحال طوي يا رسول الله. لحسن تعرضوه انت وبكار، هزوا سلاحاتكم ومعاكم ورب صرواحكم.
1: باهي باهي يا عم عبد الدايم. نايب الشيخ ما يفوتها شيء. اهي خوين سرحتي، وش بيك؟ فاش تفكري في العرس ولا؟
0: سمعت شمخة تتكلم عبرهي طول نهارين وانا مشغول. اسمع وحكم.

0: القايد التو ما رجعش يا هاشم، والليل قرب.
1: عهدك به وصل، هو اللي حاجته بيك سي شيخ.
0: اهلي مشغولين وانا مازلت كيف راجع من السفر.
1: بابا يبعثني ليك ولابد هو تو راجع، وباللي يكون الحال تو ليل، وفي الليل الواحد يغم راسه ويرقد.
0: وباباك ما عرفتش علاش ناداني في هالوقت هاشم؟
1: اكيد ثم شيء مهم، وما دامك تعبت وجيت حتى هو يمكن راجع تو على خاطرك. لكن تحبش ماكله ولا؟
0: لا لا ما بالي في شيء، مشغول على اهلي في قصركم، لا عندي ما نعمل ولا حد يقصر معي الوقت ولا يلهى بيه.

0: نوصل القصر بكار.
1: ثم خلايق ماذا بينا ما نشوفوهاش، لكن نمشوا على جال الشيخ ولا قصر العامر تلقى فيه كان لمخ وجخوه لا سيفلو في الكلب بثلث.
2: سوق
1: تعرف كيف أشاكر مرجاك لهني وانت تدخل تحس
0: باهي استنيني هني.
3: من هو اللي نادي يا جلول؟
4: هذا هو شاكر معروف من صوته، يمكن نشغل على عمه.
5: وينك يا هاشم؟
6: اسمع انا قبل انت جلول وتكلم معاه حتى نسمع راي القايد. اما اسمع ودب هالك تشوف ولا شيء حتى لين نرجع لك.
5: شاكر تعال يا شاكر. مرحبا بيك. مرحبا بيك.
0: وبيك يا جلول خوينا هاشم كاني سمعت صوته.
4: الحمد لله على السلامة سي شاكر. إبراهيم ضرب مكانه.
0: إن هنوك اللي سطرك ربي منه. الله لا يوريك باس. لكن
4: إن هنيكم الكل على شدان هاك الزبط إبراهيم الفلاق اللي داير قسم على الناس. لكن توا عاد حل فيه الموت. والله لو يحصل بين يدي لنخليه يتنفس لحظة.
0: لكنني
4: مثل اما انت من المطيس ما كومش اهل حرب بالاخص شيخكم يحسب بعيد ويوازن. الحق هذه حاجة باهية لكن اذا كثرتوا منها طمسات.
0: سيدي خليني نتكلم معاك. وش بيك يا جلول؟
4: يا سيدي والله فرحان بيك. فرحان بيك يا سيدي. راسك بعد تكسر. حظك ربي تعرف مشاكل. والله حظك ربي.

0: شاكر وصل يا هاشم؟
1: ايه مشغول على عنا.
0: قول له يروح فهم هليني خرجت في جرة مبروك نحب نقضي عليه الا خاص كيف ولا بالحصان
1: حتى الشيخ متقلق
0: فهمتك اللي هالشيخ ما عادش نرضى عليه مدة الحياة راجل شكبية وحبي بدلني ما عاد فيها مان خوان لكن قبل ما نحيها على المشيخة مبهدل بيه المرمدة خلي يعرف قدره وقدر سيادة
1: إما وقتاش على ناوي تقابله
0: شكون قال لي نحب منظره بعد نهارين ولا ثلاثة يروح خريب لا يعرف على الجيل باش يمشي اخ يا حمد مانيش الطريف بن هاشم اذا سمحتك ولا خليتك ترتاح.

0: هاك طمنت شكل عمك في خير وتو روحوا هني اهلك وغدوا على الصبح عمك يجيكم معزز مكرم.
1: يا هاشم هني مانيش مروح الا ما نقابل عمي.
0: الثقه ما حدش ولا تحسب نويدات.
1: خليني نقابل عمي ونتكلم معاه.
2: اذا كان محبوس فهمونا.
0: الله الله الله الله. هو الشيخ الخيص ولا خصيص؟ باهي يا شكل. اتحب تقلق عمك وتطير نومه؟ هيا نوصل.

0: فرصة جلول جابها لنا رب اليدينا.
1: كيفاش؟
0: شاكر اللي لا يموت.
1: ها؟ لو قلت له واحد جانا من القصر، قصر القايد عنده حرمة.
0: كيف يرجع ليلة نتعرفوا له ونقتلوه، وبعد ما يموت فارس للماتيس يولوا تحت لتربي.
1: وشكون يقتله؟
0: أنت جلول.
1: ها؟
0: هز معاك واحد يتعرض له في الشعبة.
1: هذه مسألة ما تنجمها كان أنت هاشم. تحب نمشي معاك؟ الله يبارك.
0: بعرف يمشي معاك أنا وأنت وسخ بينا. تو وتو خلنا نمشي نسمع إيش قاعدين يحكوا.
2: ما تخافوش علي، القايد حاجته بيا. وكيفات فيا جيت نروح لما نقابل، وغدو مع نصف النهار بقدرة الله نكونوا في ماتوس.
3: شو باش نقول لك عمي، أنا مانيش مطمئن.
2: يا خسارتك يا خسارتك، هذا قصر العامر ولا نعم الناس.
3: ومن اللي جيت وانت قاعد وحدك، وينهم المشايخ؟ وينهم الكبارات؟ ولا ما سمعوش بيك؟
2: شكون قالك وحدي؟ هاشم ديما ماشي جاي علي، وحتى جلول وبدر سروا من فجل. أنا واكل شارب حامد شاكر. لو كنت غادي راني تاهب، هز هذي أعمل هكا من الزيتونات للكرمات للبل. اسمع شاكر، الليلة ترجع وتهني على الجماعة الكل وبالأخص أمي. أي تصبح على خير، مازال الليل في أولى ومن حسن الحظ قمر طالع.

0: ديالي ريت المك على اللي عنده ما هيش صوان كيف مكعلنا
1: هي في ساعة الهبال ثم مكعل بلا صوان
0: تحبش نرزوه وتلاحظ
1: كيف يموت المك على الوصاه البارود هزيت بالفاضل وحتى المكعل هزيت ثنتين

0: عجب.
1: خليتهم في الباب وكيف رجعت لقيت لجنون لهاجم.
0: شكون يعرف وين هامين كيف كلب الليل؟ وتوا نبات ولا نروح؟
1: اسمع بكار، واحد منا يبات مع الشيخ اضمن، والاخر يروح باش يطمن الناس.
0: بات انت شاكر، وين اللي نروح؟
1: هذه مكحلتي وهذا حصاني، واعطيني انت مكحلتك وحصانك.
0: اش تم؟
1: مكحلتي كبسون ما تكذبش وتضرب بها حتى من فوق الحصان، وحصاني تعرف قوته وجريانه. هيا بكار خلينا نرجع من غير ما يشوفوني. عمي يضحك من غير سبب، لكن بين الكدر على وجهه والكلام بيني وبينك. تصبح على خير.
0: تصبح على خير.
1: اسمع، الحصان قوي ما تروفش عليه، عندك الغدري والمطلوق. هيا تصبح على خير.
0: تصبح على خير.

0: عمي الشيخ
1: شاكر رجعت.
0: أني وبكر قلنا واحد يروح ولا خربت معك.
1: خايفين علي؟
0: الجو اللي ريته ما هوش عجبني. أنت في حبس طريف عمي، ماكش ضيف.
1: وظن هيك
0: طريف نعرفوه، راجل راكب راسه ومتقوي بجماعة الصبايحية والمخزن، جماعته الكل مخزنية، وهو يصول ويجول ما يساعدهش حد يشكي بيه.
1: أنا متولين بل ونوصلوا السارق الباب داره.
0: هذا السارق وهذه داره، وانت محبوس عمي. في الصباح نخرجوا ونطلبوا من هاشم يبلغ البوه إذا كان غايب ولا حاضر، اللي احني في جبنة، وإذا حاجته بينا يجي ويقول ايش يحب. نعرفوا الكلام هذا صعيب، لكن قبل ما يهنونا يا عمي سلاحنا في دينا ونعملوا اللي نقدروا عليه.

0: حضر روحك اللي يعبر الحصان بالحجرات لازم يطيح ولا يتكسر. وقتها تقول له شكل بسكاكين لما ما تطيح.
1: هاي راهو حجر رواتي. هيا هيا هان هيا فوت اطرح.
0: اه شنو قدس حجر صب عليه
1: ما طاحش. هيا نلحقو احنا.
0: ملعون ولد ملعون هو وحصانه.
1: ما ريتش بندقته الليله يقتل منه واحد
0: زعما جلول.
1: هذا شاكر يضربها وهي طايره وكيف يموت منها واحد؟ ايش ربحنا؟
2: الى اللقاء مع حلقه اخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المطمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عز الدين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. انطلقت أمس المقاولات المتعاهدة بأشغال تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى المحلي محمد جايد أو محمد بن جايد بمعتمدية وظرف الأشغال، وتقدر كلفة المشروع الجملية ب 1.6 مليون دينار وفق ما صرح به مدير المستشفى جمال يعقوب للزميلة هند رزقة. وأكد يعقوب أن عدة مشاريع صيانة وتجديد للشبكة بعدد من المستوصفات

المحلية بالمعتمدية ستنطلق قريبا في الأشغال. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم عن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي. أعلنت الجزائر اليوم قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات بعد سنوات من التوتر السياسي المتصاعد بين البلدين وبعد خلافات تتصل بملفات داخلية وإقليمية أبرزها ملف الصحراء الغربية و الحرب في السودان. هدد وزير الأمن في الكيان الصهيوني باستهداف منشآت الطاقة المركزية في إيران في حال شنت طهران أي هجوم على إسرائيل، وقال إن الجيش في حالة تأهب ومستعد لتنفيذ ضربة ادعى أنها ستلحق بإيران أضرارا لم تتعرض لها حتى اليوم. كثف الكيان الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم غاراته الجوية وقصفه المدفعي وعمليات التفجير في عدد من البلدات جنوب لبنان، وشن بعد ظهر اليوم غارات على بلدة النبطية الفوفة جنوب لبنان بالتزامن مع تنفيذ تفجيرات متتالية في بلدة بني حيان وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الاثنين 14 سبتمبر برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين، الموجة اللي تعيش معاك.

0: إذاعة تتوين
1: ذهب معير
2: اللؤلؤ المنضود
0: إذاعة تتوين
2: في فمك الجميل في السعادة للشقي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. ينفذ عدد من أعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات بتطاوين منذ يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تحرك يعود إلى أكثر من عام وأربعة أشهر للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وإعادة إدماجهم وفق ما أفاد به المتحدث باسم المحتجين سامي بن سلم. انطلقت المقاولات المتعاهدة بأشغال تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى المحلي محمد بن قايد بمعتمدية وذرف في الأشغال منذ يوم أمس، مشروع بكلفة جملية تقدر ب 1.6 مليون دينار وفق ما صرح به مدير المستشفى جمال يعقوب للزميلة هندرزج. نفذ صباح اليوم يوم الخميس عدد من الإخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بدعوى من تنسيقيتهم للمطالبة بانتدابهم المباشر ووضع حد لسنوات من الانتظار. أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الخميس حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027. في العالم، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني في قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,670 شهيدا و 174,682 مصابا وفق ما أعلنت عنه السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الخميس. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إن سفينة أبلغت عن اقتراب زورق صغير مجهول الهوية منها على بعد 98 ميلا بحريا جنوب غربي المكلا اليمنية. نهاية الموجز، ولنا الرياضة مع ناجة تخليصة.
3: شكرا لك عمرو.

0: باسبور. أحبة رياضة على موجات إذاعة التوين، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعدنا الرياضية المتواصلة على موجاتنا وأكيد متابعتنا لحظة بلحظة مع ممثلي كرة القدم التونسية في المسابقات الإفريقية. وأكيد عرفتونا علاش نحكي على في مسابقة الكاف على ترجي جرجيس وأيضا النادي الرياضي صفاقسي كيف على تشامبيونز ليغ النادي الإفريقي. خلينا نبدأ بالترجي الرياضي الجرجيسي اللي كان وصلت البحث نتاعه وصلت اليوم ترجي جرجيس، لكن السنغال بطبيعة الحال لإجراء لقاء الإياب بعد النتيجة المريحة النتيجة المطمئة النسبية المباراة الذهاب 3-1. نسمعوا مدرب الفريق السيد منصف مشارك شنو حكي على استعدادات الفريق، هل هناك تغييرات منتظرة للتشكيلة مقارنة بمباراة الإياب، حال الطقس وغيرها من التفاصيل اللي حاولوا صديقنا وزميلنا هادي السياري. نسمع بعضنا مدرب ترجي جرجيس.
1: سي منصف مشارك مدرب ترجي جرجيس، تقريبا نقولوا نتيجة نوعا ما مطمئنة في مباراة الذهاب، كيفاش ترى مباراة الإياب؟
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، صحيح النتيجة باهية لكن ماش مطمنة، فماش حتى شيء في الكرة يطمن، ما زلت لنا 90 دقيقة غادي باش تكون 90 دقيقة صعيبة، 90 دقيقة يلزمنا نقاتلوا فيها باش نرجع إن شاء الله بالكاليفيكاسيون. حضرنا كل شيء، حضرنا فريقنا، توا مسافرين إن شاء الله للدكار وبحول الله إن شاء الله نرجع بالكاليفيكاسيون.
1: كريتو حسابكم تقريبا خاصة على مستوى حرارة الطقس تقريبا توقيت المباراة؟
2: هو على المقابلات الأولى لعبناها في البطولة يعتبر من اختبار كبير في حرارة الطقس والرطوبة، نفس الوحدية الأكثر هي رطوبة عالية في داكار، معنا حرارة الطقس 30 درجة 29 درجة معنا تعتبر عادية، لكن الرطوبة هي عالية تفوت 80%، دونك إن شاء الله نكونوا حاضرين بحول السماء إن شاء الله، وعندنا مجموعة بحول الله نتعاملوا كما يلزم في المقابل.
1: فما تغييرات كبيرة على مستوى التشكيلة مقارنة بمباراة الذهاب؟
2: لا ما فماش تغييرات كبيره، لكن ان شاء الله احنا بالنسبه لنا تو مازلنا معناتها المقابله مازال لها 3 ايام، مازال نسبه 80-70% ممكن نفس التشكيله، لكن كل شيء مازال جاهز معناتها ان شاء الله.
1: على مستوى استعدادات اللاعبيه الصحه جيده، اللاعبيه كل حاضرين ان شاء الله لمباراه الإياب؟
2: هي نفس المجموعه اللي لعبت مقابله الذهاب، نفس المجموعه هي اللي مسافر معنا اليوم ان شاء الله، 22 لاعب باش يكونوا على ذمتنا ان شاء الله في داكار.
1: موفقين ان شاء الله.
2: شكرا بارك الله فيك. شكرا.
0: بالتوفيق لترجي جرجيس اللي وصلت بعث العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة انطلقت من مطار تونس قرطاج وتخللتها محطة عبور بالدار البيضاء، وين تدخل بذلك في أجواء المواجهة القارية المرتقبة كما ذكرت مع ديمفارز السنغالي. وبمجرد وصول السنغال الفريق يواصل ترجي جنوب تحضيراته لملاقات ديمفارز، وين برمج الإطار الفني حصة تدريبية اليوم مخصصة لإزالة أثار الإرهاق واستعادة اللاعبين لجاهزتهم. أكيد باش نسمعوا الآن سيد أيمن منافق مدرب مساعد ترجي جرجيس يحكي لنا بعد وصول البحثة للسنغال. نسمعوا بعض.
3: الحمد لله وصلنا لباس لداكار السنغال بعد رحلة طويلة شوية، الحق معنا كان فيها إسكال في المغرب، رحلة دامت 7 سوايع تقريبا بين تونس مغرب داكار. الحمد لله لباس، وصلنا في ساعة متأخرة من الليل، بعدها تنقلنا للنزل اللي هو يبعد تقريبا 60 كيلومتر على المطار. الحمد لله عنا الوقت الكافي إن شاء الله باش نرتاحوا باش نحضروا المقابلة متاعنا. قام الحق محترمة، الجو باهي في السنغال الحق، معنا حتى الطقس ماهوش سخون الحمد لله، كل الظروف باهية إن شاء الله. اليوم عندنا حصة تمرينية العشية في الأنكس بتاع ملعب مباراة، كيف غدوة عندنا زاد حصة بعد غدوة حصة صباحية يوم الجمعة، يعني باش نحضروا فيها إن شاء الله كما يلزم المقابلة نهار سبت. الأولاد كل حاضرين إن شاء الله، ناس كل لباس، ناس كلها حاضرة، كنا عاقدين عزم إن شاء الله باش نروحوا بالكاليفيكاسيون إن شاء الله، ونفرحوا جمهورنا ونفرحوا ناس كل، بحول الله إن شاء الله كما قلت لك معنا ديسي النهار المقابلة إن شاء الله ناس كل تولي جاهزة إن شاء الله، ملعبية كل يكونوا حاضرين ونعمل مقابل لازم تتعمل إن شاء الله وروح بالكاليفيكاسيون إن شاء الله.
0: أكيد جدا إن شاء الله زين، إن شاء الله بالحظ وتوفيق ونجاح لممثل كرة القدم التونسية ترجي جرجيسي، ورجعنا بالفرحة وبالتتويج المرور للدور القادم من كأس الكاف في نفس الإطار في كأس الكاف في الدور إياب الدور التمهيد الأول. الممثل الثاني للكرة القدم التونسية CSS النادي الصفاقسي باش يلعب مباراة الإياب مع شوتنيك ستارز النيجيري نهار الأحد 13 سبتمبر في 6 متاع العشية بملعب طيب المهيري بصفاقس، مباراة دور حضور جمهور. نذكركم بنتيجة مباراة الذهاب هدف مقابل صفر لفريق نادي شوتينك ستارز أكيد أبناء عاصمة الجنوب، عقدين العازم أنهم يتفادوا نتيجة الذهاب وإن شاء الله يكون الانتصار حالفهم في المباراة القادمة. مع الأجواء الإفريقية باش نبقى ومع المسابقات الإفريقية نقعد نحكي على تشامبيونز ليغ الإفريقي رابطة الأبطال الإفريقية وممثل كرة القدم التونسية النادي الإفريقي اللي سافر اليوم للعاصمة المالية باماكو في رحلة خاصة وين باش يلعب مع نهار السبت 12 سبتمبر فريق جوليبا لحساب مباراة إياب الدور التمهيدي الأول من كأس رابطة الأبطال الإفريقية. نتيجة الذهاب أحسن فيها نادي الإفريقي بملعب حماد العقر ببيرادس بهدف نظيف سجل اللاعب صادق جديدة في دقيقة 71. أكيد كما ذكرت اليوم تحول الفريق في رحلة مباشرة استعدادا للمواجهة. بالنسبة لتشكيلة الفريق باش تشهد استعادة خدمات كل من المهاجم تادوس كونغ وخطب الهجوم هيكل الشيخاوي بعد غيابهم في لقاء الذهاب. أكيد هدف يكفي السيا نادي الإفريقي أو التعادل إن شاء الله يكون الانتصار. احنا من ديما الحسابات في الكرة التونسية موجودة في أي مسابقة سواء كانت عربية أفريقية عالمية، خلونا نبعدوا على الحسابات وخلوا التأكيد يكون بالأهداف إن شاء الله زينة لممثلي كرة القدم التونسية في مختلف الاختصاصات الإفريقية. ديما مع كرة القدم نعطيكم برنامج مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تلعبها ثلاثة مواجهات نهار السبت 12 سبتمبر في الأربعة، ثلاث لقاءات. مستقبل مرسى يستضيف النجم الساحلي أمام حمام سوسة، الملعب التونسي الاتحاد المنستيري يستضيف اتحاد بن قردان نهار الأحد 13 سبتمبر في الأربعة، الأولمبي البيجي تقدم سقية الدير نادي حمام الأنف، الترجي الرياضي جي اس او نجم المتلوي، ونهار الأحد 10 سبتمبر النادي الإفريقي ترجي جرجيس والسي اس اس سيابي. يواصل فريق الملعب الجيبسي تربصه التحذيري بجمارت بنظام زوز حصص تدريبية في اليوم الأول صباحية تعتني بالجانب البدني والثانية مسائية مخصصة للأمور الفنية والتكتيكية، وباش يختم التربص يوم السبت القادم بعد غدوة 12 سبتمبر بإجراء مباراة ودية أمام سبورتيك بن عروس في الملعب البلدي بن عروس في الأربعة متاع العشية. تحية كبيرة لمراسلينا في الحقيقة صديقنا محمد الحمروني على كل هذه المتابعة الحينية لحظة بلحظة مع مختلف أخبار فرق الجنوب الشرقي. أمل جربة رسميا انطلاق التحضيرات للموسم الجديد باش تكون نهار السبت 12 سبتمبر بملعب المرحوم طارق المرابط بداية من الساعة الرابعة مساء. مباراة ودية بين جمعية جربة واتحاد طاوين غدوة الجمعة 11 سبتمبر في الأربعة متاع العشية، ونهار 28 سبتمبر تاريخ انعقاد الجلسة العامة التقييمية والانتخابية للهيئة المديرة للنور الرياضي بتطاوين. اختتمت تونس البارح مشاركتها في البطولة العربية للعاب القوات تحت 18 سنة اللي احتضنتها مصر من 5 إلى 9 سبتمبر بحصيلة كبيرة هامة ناهزت 17 ميدالية. أكيد وفق تأكيد سيد نور الدين كمونة المدير الفني للجامعة التونسية لكرة للألعاب القوى، بالنسبة للحصيلة توزعت 4 ذهبيات 7 فضيات و 6 برونزيات. إلى كرة اليد الآن، وانتأهل المنتخب الوطني التونسي للأواسط إلى الدور النصف نهائي بالعلامة الكاملة للبطولة الإفريقية المقامة بأبيجان بعد فوزه على المنتخب الكونغو الديمقراطي بنتيجة 36-20، وباش يلعب المنتخب التونسي في المربع الذهبي أمام المنتخب النيجيري. أكيد مباراة كبيرة إن شاء الله زينة لعناصرنا الوطنية. أخبارنا الرياضية كالعادة وجولتنا ختموها بجولة في الملاعب الأوروبية، وباش نكتفي بالتشامبيونز ليغ الأوروبي الجولة الأولى. عديدة هي اللقاءات في 6 غير ربع، زوز لقاءات في نرباخش مع روما، إندهوفن مع شختار دونستيك، وفي ثمانية البايرن بنشن مع بودو غليمت، وكومو يستضيف ليبزيغ. هذه جولة في الملاعب الأوروبية وفي تشامبيونز ليغ الأوروبي. هذا شنو عندنا اليوم من أخبار رياضية؟ أكيد أخبارنا متواصلة. تحياتي نجاة خليصة، تحيات صديقنا رشيد بوزاخر في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. إلى اللقاء.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ظفلة، تقديم فاتن الرحمون.

على ضفتي هذا النهر ولد العديد من عظماء الروس من قادة وأدباء وفنانين تمتعت عيونهم بسحره واستمعوا بشغف إلى هدير مياه الرائع. ضفته اليسرى شهدت أشرس معركة في التاريخ الحديث، إنه نهر الفولكا أو الأم فولكا، إذ هو بمثابة الأم الرؤوم أو شريان الحياة. يعتبر شعب ماري أقدم من استوطن ضفاف النهر، وإليهم يعود اسم فولكا ويعني المشرق. يعتبره الروس النهر القومي، ويعد ممرا مائيا هاما للنقل البحري داخل روسيا. ينبع الفولغا من تلال فالداي، ويبدأ رحلة طويلة من مشارف الدائرة القطبية إلى التخوم الجنوبية لطاق المتوسطي. له روافد كثيرة، أهمها كاما وأوكا. يصب كاما في بحر قزوين، أما أوكا فيصب في بحر أزوف قريبا من أوكرانيا. ويعتبر الفولغا أكبر وأطول نهر في أوروبا بطول 3690 كيلومترا. تتربع 11 مدينة من بين أكبر مدن روسيا على ضفة الفولغا، وأهمها على الإطلاق العاصمة موسكو التي تقع على رافد أوكا. الثقافة الروسية تاريخ ممتد من الأدب والبالي والرسم والموسيقى الكلاسيكية، في حين قد يرى الغرباء البلد مريبا وغامضا بعض الشيء، إلا أن هذا الانطباع الأول سرعان ما يتبدد. يظن أغلب الناس أن روسيا هي بلد الأراضي الشاسعة المتجمدة. هذا صحيح، لكنها تحوي أيضا السهول والوديان والبحار والجبال، وحسبها بحيرة بايكال، وهي أقدم وأكبر بحيرة في العالم، إذ تحوي 20% من مخزون العالم من المياه العذبة. تحتضن روسيا ما لا يقل عن 190 جماعة عرقية، يتبع أكثر من نصف السكان الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ويأتي الإسلام في المركز الثاني، حيث تتراوح نسبة الروس المسلمين من 10 إلى 15%. تحتضن روسيا أشهر فرقة للبالي في العالم، وهي فرقة بولشوي التي تأسست عام 76 و700 ألف. أما في الموسيقى فحسبنا أن نذكر تشايكوفسكي صاحب بحيرة البجع

0: نهر الحضارة.
1: قدم الأدب الروسي أسماء عظيمة للعالم، من تولستوي صاحب آنا كارينينا والحرب والسلام، إلى دوستويفسكي مؤلف الجريمة والعقاب والإخوان كارامازوف، وصولا لغوركي صاحب رائعة الأم. المطبخ الروسي متنوع، ومن الأطباق التقليدية التي قد تبدو غريبة المظهر طبق البورش، وهو حساء اللفت السكري المليء بالخضار واللحوم، وعادة ما يقدم مع القشطة الحامضة، وهي من العناصر الرئيسية في العديد من الأطباق الروسية. أما الكافيار المصنوع تقليديا من بيض سمك الحفش، فيتم تقديمه غالبا على الخبز الأسمر المقرمش. غابات روسيا الممتدة شكلت فضاء خصبا للحكايات الشعبية، مثل خرافة بابا ياغا، وهي ساحرة عجوز تعيش في الغابة في منزل يسترد على أرجل الدجاج وتحيط به الجماجم والعظام، أو أسطورة الطائر الناري الذي يصعب صيده ويمثل نتف ريشه ذروة التحدي الذي يواجه البطل. يقول المثل الروسي: الخبز أب والمياه أم. فماذا تخبئ لنا الأم فولغا من أسرار، وما سر محبة الروس وتعظيمهم لها؟ هذا ما سوف نحاول الإجابة عليها في هذه الرحلة التي نجوب فيها أكبر بلدان العالم مساحة. فمرحبا بكم.

معرب ألكسندر نيفسكي النهري هو عبارة عن آلة زمنية تقل 196 راكبا من بينهم محاربون قدامى، تشق طريقها عبر نهر الفولغا كأنها منتجع سوفيتي عائم. صنع القارب في ألمانيا الشرقية عام 57 و900 ألف ولم يتغير الكثير منذ ذلك الحين. فعلى متن القارب يصدح الفنانون بأغاني شعبية سوفيتية، فيما يجلس المسنون فوق مقاعد مهلهلة، ويبدو القدم على الغرف الموجودة تحت السطح، وتنبعث منها رائحة المسك والطلاء. وفي الليالي الباردة يسير الركاب الملفوفون بالبطانيات الصوفية جيئة وذهابا، بينما تمر مراكب الملح والأخشاب في الظلام. يقول فيكتور، وهو مسافر وبحار سابق قاد قوارب نهرية عبر الفولغا مدة 25 عاما، لا يمكن لأي شخص أن يتحمل السفر في مكان مغلق كهذا. ولتبديد الملل يقضي وقته في مقصورته الخاصة في صنع نماذج لسفن الإمبراطورية الروسية أو للناقلات التي أبحر في شبابه على متنها عبر البحر الأسود. يمر القارب بمدينة نيجني نوفغراد التي كانت تدعى سابقا غوركي وكانت مغلقة أمام الأجانب، ثم بمدينة الأبطال فولغوغراد ستالينغراد، ليعالج على مدينة سمارا مركز الصناعة الجوية حيث تنتج المقاتلات النفاثة والصواريخ الفضائية. يربط النهر بين هذه المدن كخيط خفي يمر عبر منطقة الفولغا التي اجتذبت على مدى عقود الباحثين عن روسيا الحقيقية بين المزارعين وعمال صحب البوارج. في الماضي مثل نهر الفولغا حدود روسيا مع شرق بلاد التتار، وبعد عدة قرون سخر السوفييت النهر للصناعة في فترة ما بعد الحرب. اللوائي والصحفي النمساوي جوزيف روت دون في مذكراته أن المزارعين السوفييت اقتحموا في الثورة البولشيفية مقطورة الدرجة الأولى لإحدى السفن رغبة منهم في تذوق الحياة المترفة، لكنهم سرعان ما وجدوا الأمر مربكا وعادوا في نهاية المطاف بمحض إرادتهم إلى أسفل السفينة حيث تقبع الطبقة الدنيا غالبا. يصل القارب بعد ليلة طويلة من الإبحار إلى سد المحاذي لجبال تشيغولي، وهو واحد من 8 منظومات كهربائية في أنظمة شلالات الفولغا. وكتب صحفي يعمل لصالح صحيفة The Observer البريطانية كان أبحر بالنهر مع المحاربين القدامى الألمان وأرامل الحرب عام 82 و900 ألف أن السدود قد حولت أم الأنهار إلى سلسلة من البحار الداخلية الراكدة لونها كالعسل الأسود. لكن داخل تلك السدود العظيمة تختبئ لحظة مهيبة عندما تنفتح الأبواب المعدنية لتكشف عن تلال تعلوها أشجار التنوب والصنوبر أو قرية صغيرة على ضفاف النهر كصورة يؤطرها الصدى.

0: لا أرض لدينا خلف نهر الفولغا. هكذا كان القادة الروس يشحذون همم جنودهم. أما أحد المثقفين الروس فقد خاطبهم عبر صحيفة النجم الأحمر قائلا: لا تعد الأيام، لا تعد الأميال، إنها صيحة الأرض الروسية، لا تترددوا، لا تتراجعوا. كان شهر أوت من عام 42 و900 ألف في أواخره، حين أطبقت الجيوش النازية على ستالينغراد من جهتين. من الشمال الغربي تقدم الجيش السادس، وهو أكبر وأهم التشكيلات العسكرية، إلى درجة أن هتلر كان يقول: أستطيع أن أقتحم السماوات بالجيش السادس. ومن الجنوب الغربي زحف على المدينة جيش البانزر الرابع، نخبة المدرعات الألمانية. وهكذا بدأت المعركة. من الجهة الأخرى كانت القوات السوفيتية في حالة تراجع وانهزام أمام تقدم الألمان الذين تجاوزوا نهر الدون ثم وصلوا إلى نهر الفولغا. كان الوقت صيفا والأرض جافة وقاسية، مما سهل انسياب المدرعات بسرعة في السهوب قرب ستالينغراد. ينعطف الدون ليقترب بشكل كبير من الفولغا، فيشكل نهران ما يشبه جبهة طبيعية. كل ما كان على الألمان فعله بعد احتلال ستالينغراد هو النزول على طول الفولغا وصولا إلى مصبه في أسرخان، لينجحوا في تقسيم روسيا إلى شطرين: جنوبي غرب النهر وشمالي خلفه. هكذا تعزل الجيوش الروسية في القوقاز عن باقي البلد، ويحصل هتلر على حقول النفط في أذربيجان، ويؤمن الأقاليم التي اجتاحها في أوكرانيا وروسيا خلف حاجز نهري منيع. قبل عام من ستالينغراد، حين وصل الغزو الألماني إلى أوجه واقترب من موسكو، فكرت القيادة الروسية بفتح محادثات مع الألمان، واستدعت لهذه الغاية السفير البلغاري في موسكو. وكانت دهشة الروس كبيرة حين نصحهم السفير بالقتال وعدم التفاوض، وقال لهم: حتى ولو تراجعتم إلى الأورال فسوف تنتصرون في النهاية. من المثير أن تقرأ عن معركة ستالينغراد من مصدرين متعارضين، ككتاب أنتوني بيفر الشهير الصادر عام 2007 عن دار بينغوين، وكتاب جيفري روبرتس النصر في ستالينغراد وصدر عام 2000. كتاب بيفر يمثل التاريخ الغربي الرسمي للمواجهة بين ستالين وهتلر، وهو كتاب جاء ليستبدل سابقه العدو على الأبواب لويليام كريك، وهو الذي تم تحويله إلى فيلم هوليودي. وكان الكتاب الأوسع انتشارا عن ستالينغراد منذ السبعينات. رغم التحديث والتفاصيل والمعلومات الأرشيفية الجديدة، إلا أن استردية العامة تظل نفسها: نكره ستالين ولكننا نكره هتلر أكثر، نريد لروسيا الانتصار ولكن ليس بشدة، نمدح تضحيات الجنود ونذم النظام الذي قاتلوا تحت رايته. وبدلا من أن يفسر كيف ربح الروس الحرب، يصبح هدف الكتاب تبرير النصر على يد ديكتاتور مثل ستالين.
1: Put your cap back on, you look more heroic.
2: This way, Comrade
1: Zaitsev. I love this little fellow.
3: Vasily, is it true that you volunteered for the front?
4: Vasily.
5: How old are you, Vasily?
3: You know what this duel means for our country?
6: Is it true you killed your first wolf when you were five?
7: Vasily, tell us, how many fascists have you killed today?
3: Proudly challenged by the best sharpshooter in Germany.
1: It's a sign the Germans are starting to shit their pants. Go on, my boy. Tell us how you're going to deal with him. Or rather, no.
3: One more question, no. Please.
1: Tell it to the boss. He likes good hunting stories.
2: look at him with pride, because he's looking at you. The whole country is looking at you.
0: رفات عشرات الآلاف من الضحايا دفنت تحت قدمي تمثال امرأة تحمل سيفا وتقف مثل ملاك منتقم في الأفق ويعرف باسم تمثال الوطن الأم. أما جوزيف ستالين نفسه فقد اختفى من المدينة في عام 1961 عندما محي اسمه من كتب التاريخ السوفيتية، وتغير اسم ستالينغراد لتصبح فولغوغراد. ورغم ذلك ما زالت روح ستالين تسكن المكان. إنه هنا في متجر الهدايا التذكارية، حيث تباع القوارير، أوراق اللعب، ساعات الحائط، حاملات المفاتيح، ولاعات السجائر، القمصان، الأكواب والأطباق، كلها تحمل صورة ستالين المميزة بشاربيه الكثين ونظرته القاسية. ولستالين أيضا متحف يحمل اسمه في فولغوغراد. اليوم يدعم ثلث السكان الحفاظ على اسم المدينة الحالي، أما الثلث المتبقي فهو منقسم بين ستالينغراد وتسارستن، وهو الاسم الذي كانت تحمله في القرن 16 حتى 25 و900 ألف.

تعد أوغليتش واحدة من أروع مدن روسيا القديمة. اسمها يقترن بأبطال وضعوا بأعمالهم الجليلة حجر الأساس لروسيا، وحولوها من إمارات صغيرة متنافرة إلى إمبراطورية عظمى. كان الكريملين نواة المدينة، فالكريملين في روسيا بمثابة القصبة في مدن المغرب العربي. وإن شاع اليوم استعمال اللفظ للإشارة إلى مركز الحكم في موسكو. قصر الكريملين في أوغليتش يحده نهر الفولغا من الشمال وخندق اصطناعي من الجنوب. يعتبر بيت الأمير ديمتري ابن إيفان الرهيب من أقدم المنشآت هناك وأكثرها قيمة تاريخية. في عام 84 و500 ألف ومباشرة بعد موت إيفان الرهيب جرى إبعاد ابنه الأصغر ديمتري مع أمه إلى مدينة أوغليتش ليقتل لاحقا ويدفن في حديقة القصر. أثار موت القيصر الصغير انتفاضة شعبية عارمة سحقتها السلطات الحاكمة بقسوة. غير بعيد عن وسط المدينة تنهض بناية مثيرة للدهشة تضم كنيسة وفاة السيدة العذراء ودير أليكسي، وعلى الطريق بينهما دير القيامة. يتسم جمال المجموعة بالتنوع وكمال المنظر المعماري والجمع المتقن بين أبنية مختلفة الارتفاع تزخرف جدرانها رسوم الحيوانات والطيور الخيالية ومشاهد للتاريخ الغابر. في أوغليتش تتجلى الروح الروسية والانتماء للتاريخ والطابع الديني الأرثوذكسي الذي حافظت عليه رغم تقلبات الزمن. أما مدينة سمارة فإنها تمتلك أطول ضفة على نهر الفولغا، فيها أعمق قبو في العالم بناه ستالين خلال الحرب العالمية الثانية بعمق 37 مترا. يستطيع السائح عبور النهر بقارب صغير للوصول إلى تلال جيغولي التي تعد محمية طبيعية تسمى سويسرا الفولغا. منذ 3 عقود يقام في منطقة سمارة مهرجان الأغاني الفولكلورية الذي يجمع الآلاف في جلسات حول مواقد النار التي تقدم فيها الأغاني الشعبية، ثم يأتي الفصل الختامي عند مرور قارب على شكل جيتار يمخر الفولغا. من معالم المدينة أيضا تمثال من البرونز لكلب يدعى كوستيا. تقول قصته إنه انتظر 7 سنوات كاملة في نفس المكان الذي قتل فيه ملكه في حادث سيارة، ولم يبارح المكان حتى مات في نفس البقعة. جاذبية سمارة لا تتوقف هنا، فهناك العديد من المعالم التي تستحق الزيارة مثل منطقة أسترخان التي تشتهر بصيد الأسماك منذ 4 قرون، وخاصة سمك الحفش الذي يستخرج منه الكافيار الروسي الشهير. ويعتبر سمك الحفش ثروة قومية في روسيا، وتعد دلتا الفولغا المكان المثالي لتربية هذه النوعية من الأسماك.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على نهر الفولغا أيضا ترتسم لوحة فنية لواحدة من حواضر المسلمين في عمق روسيا الاتحادية. إنها مدينة بولغر، سكانها هم التتار الذين تعود أصولهم إلى سيبيريا. عرفت المدينة قديما بتاتارستان، ويعتبر أقدم وصف لها ذلك الذي كتبه ابن فضلان عام 22 و900. فقد زار هذا الرحالة دولة البولغر حاملا رسالة من الخليفة العباسي المقتدر بالله، تلبية لطلب ملكها في التعرف على الدين الإسلامي، علّه يجد إجابة لسؤال ملح: كيف استطاع ذلك الدين الآتي من قلب الصحراء أن يكون تلك الإمبراطورية الضخمة التي لم تضعها سوى إمبراطورية الإسكندر المقدوني؟ اليوم تحولت منازل التتار الخشبية القديمة في منطقة البولغر إلى متحف للزراعة. وفي قلب المدينة القديمة تقف مئذنة شامخة تحارب الزمن، يعود تاريخها إلى القرن 14 وتطل على ساحة تاتارستان. ومن معالم المدينة أيضا بئر عبد الرحمن التي لا زالت تتدفق منها مياه عذبة يشرب منها عابر السبيل. ولهذه البئر حكاية، تقول إن ابنة ملك البولغر حيدر خان كانت تعاني من مرض العضال، احتار الأطباء في علاجه، وحدث أن زار المدينة وفد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهم عبد الرحمن بن زبير الذي وضع عصاه في مكان البئر فانفجر الماء، فتم حفرها في ذلك الموقع القريب من نهر الفولغا، واغتسلت الفتاة من تلك المياه وشربت حتى شفيت من جميع أمراضها، وهو ما كان سببا في إسلام أبيها وقومها.
1: نهر الحضارة.

0: نهر الحضارة
1: زهرة يابسة دون شذر قد نسوها في كتاب فأثارت شجنا في عالمي وسؤالا وإصطرار كيف عاشت هذه الزهرة يوما أين كم بل وفي أي ربيع أي إنسان حواها أي أيد قطفتها أغريبة أم قريبة هل أنا أعرفها أم إنها غابت علي ولماذا سجنوها بين صفحات الكتاب أهي ذكرى لقاء ناعم أم لهجران مغير أم بيأس وضعوها بعد نزهة في الحقول الصامتة بين أفياء الشجر لست أدري أين من قد وضع الزهرة في هذا الكتاب هل على قيد الحياة أين بل أينها في أي أرض هل هما في زاوية يبسا ماتا كهذه الزهرة المجهولة الأرض وهل قد وصلا
2: إذاعة تطاوين
3: موجز الأخبار
4: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين أهلا بكم. نفذ اليوم الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى المحلي بجرب ميدون وقفة احتجاجية تنديدا بتكرر حالات العنف والاعتداء على العاملين بالمستشفى مطالبين بتعيين أعوان الحراسة خاصة بعد تسجيل 8 حالات عنف خلال شهر. بمناسبة العودة المدرسية خصصت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمدنين مساعدات عينية تتمثل أساسا في محفظات مدرسية مجهزة بمختلف المستلزمات المدرسية لفائدة أكثر من 4000 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. بمناسبة العودة المدرسية والجمعية قامت الشركة الجهوية لنقل بيجابس بتوفير 88 حافلة جاهزة لنقل التلاميذ والطلبة تتوزع بين مختلف الخطوط. من جهة أخرى من المتوقع أن يبلغ عدد الاشتراكات المدرسية والجمعية خلال العودة المدرسية والجمعية الجديدة حوالي 19500 اشتراكا علما وأنه سيتم اعتماد اقتطاع الاشتراكات المدرسية عن بعد لأول مرة عبر موقع الشركة الجهوية للنقل بيجابس. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم عن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي. في العالم أعلنت الجزائر الخميس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات بعد سنوات من التوتر السياسي المتصاعد بين البلدين وخلافات تتصل بملفات داخلية وإقليمية واتهامات جزائرية لأبو ظبي بالتدخل في شؤونها والإضرار بمصالحها وأمنها القومي. توغلت دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني اليوم الخميس في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا. نهاية الموجز والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 10 سبتمبر 2026. نستهل هذه النشرة بالحالة الجوية السائدة وتطوراتها منخفض للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة.

0: بشمال تونس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة محليا، 20 إلى 25 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بشرق تونس هذه الليلة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح جنوبية شرقية تتجه شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة محلين، 15 إلى 20 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بخليج قابس هذه الليلة سحب عابرة، الريح شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب يصبح محليا جديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة محليا، 15 إلى 20 عقدة، البحر متموج ومحليا جديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بعد الظهر سحب أحيان كثيفة، الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة محلين، 15 إلى 25 عقدة، البحر متموج ومحلين شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بشرق تونس غدا صباحا الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح شرقية شمالية شرقية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة محلين، 15 إلى 20 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بعد الظهر الريح شمالية شرقية تتجه شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج قابس غدا صباحا الريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب ومحلين شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب ومحلين شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: الاثنين
2: 14 سبتمبر،
1: برمجة خريف شتاء
2: 26-27.
1: عناوين جديدة،
2: برامج مختصة، سهرات فنية،
1: وبرامج رياضية في إذاعة تتوين.
2: وين ما كنت
1: الموجة تسمع منك
2: تحكي عليك.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، دخل اليوم أعوان الإعاشة والخدمات العاملون لفائدة الشركات البترولية بصحراء تطاوين في إضراب قطاعي للمطالبة بالإدماج وإلغاء المناولة. انطلقت أمس المقاولات المتعهدة بأشغال تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى المحلي محمد بن قايد بمعتمدية وذرف في الأشغال، مشروع تقدر كلفته الجملية ب 1.6 مليون دينار. أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82%، ونهزت نسبة المبيعات 75%. في العالم، وصل جيش الكيان الصهيوني اليوم الخميس عدوانه على جنوب لبنان بتنفيذه غارات على عدد من البلدات والأقضية. قالت باكستان اليوم الخميس أنه لا توجد مناقشات حول رد عسكري من جانب إسلام آباد بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك، ردا على هجمات الحوثيين على السعودية، لكنها أضافت أنها ستتحرك عندما يحين الوقت.
0: بلاغات.
1: في فقرة البلاغات، تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنين أنه بسبب الأشغال التي ستقوم بها على خطوطها الكهربائية سينقطع التيار الكهربائي غدا الجمعة 11 سبتمبر 2026 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال على منطقتي بغرارة مركز وميناء بغرارة. في إطار تنفيذ برنامج الصيانة، تواصل الإدارة الجهوية لتجهيز والإسكان بتطاوين أشغال التغليف السطحي للطريق المحلية 996 بمعتمدية سمار من النقطة الكيلومترية 16 إلى النقطة الكيلومترية 19 الرابط بين وادي السدرية بسمار إلى حدود قصر عون، وتتمثل الأشغال في صيانة وإعادة تعبيد الطريق. لهذا تدعو الإدارة الجهوية لتجهيز والإسكان بتطاوين كامل مستعملي الطريق المذكور للالتزام بالإشارات المرورية الوقتية وتخفيض السرعة وتوخي الحذر في الجزء المتعلق بالأشغال. إلى هنا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
2: شبيك الطو اش نجر تحت موك صحيح
3: محنش حاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذوما كعبتين ما تلفتش وراك
2: صحربشك هاو اش باش يعملوا لي
3: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنشه كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زط سلعه فيه شوف صاحبك تاع اللي سي تبر النبي عبيه وانا فرح بيه هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفه لازمنا نفرحوا بروف تاع المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: لازمنا نجيبوا لو بروميير بري
5: اي لولان الفامي بي
6: هيا يا ولاد طيبوا كوراج
7: اي شاشه

0: ماشي شنو شيخ؟
1: ميلك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نيد المسرح؟ والله يريد أنا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
2: شي زطلة
1: شبيه مهبول تحد بسينة
3: شبيه الحكاية شو سمعت
1: مسيو ميل
3: مسيو ولا ليه ولا ليه مسيو هو قسمت تقول في الزات
4: ما قلتش ما قلتش
3: مسيو
4: ولا لنيان
3: تكلم فيه
4: مسيو ولا لنيان
3: اعطيني شعر
4: مسيو ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيو فكسيده
1: يا مالك كتا
5: لا للمخدرات نعم للحياة
6: أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.
3: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بالناس الكل معنا في أصايل على موجات إذاعة تطاوين. مشوارنا معكم كالعادة ينطلق من الآن إلى حدود 8 ليلا بإذن الله، 3 ساعات من البث المباشر. أكيد حضرنا لكم فيهم برشا أجواء ممتعة باش تنال رضاكم واستحسانكم بإذن الله. مجموعة من التنويعات الموسيقية المختلفة إلى جانب مجموعة من الاستضافات، المواكبات، الأخبار المتفرقة، المحطات الخارجية، وأجواء عشوية نهار الخميس معكم. على فكرة اليوم آخر عدد راهو بالنسبة لي معكم في أصايل في الشبكة الصيفية، ولكن باش نبقى نقدم المساحة هذه بإذن الله انطلاقا من الأسبوع القادم باش يولي الموعد نهار الثلاث إن شاء الله. في نهاية الأسبوع تسمعوا تفاصيل الشبكة الكل، ولو أنها موجودة على صفحة إذاعة تطاوين على الفيسبوك نجموا تطلعوا عليها. معكم إن شاء الله الموعد القادم باش يكون نهار الثلاثاء 15 سبتمبر، وليوافق زادة موعد العودة المدرسية إن شاء الله يا ربي. سنة دراسية موفقة للجميع وتمر على أحسن وأكمل وجه بإذن الله، ونتمنى لكم صغيراتنا كل وليداتنا في مختلف المستويات النجاح والتألق والتميز بإذن الله. رشيد بوزاخر في هندسة هذا اللقاء، تقنيا على اللوحة الهاتفية فيصل شوشان، ومعكم ليلى في الأعداد والتقديم. نبدأ بالإيقاعات والأنغام، مرحبا بالناس الكل.
4: بسك تيجي حارتنا يا عيوني وتتلفت حوالينا، ده في الله عينك على جارتنا ولا عينك علينا، علينا ولا على جارتنا، علينا ولا عليهم،

0: جي حارتنا سميرة توفيق. النغم هذا وصلنا ل 12 دقيقة بعد الخمسة وبس كتيجي حارتنا. زاد أيضا نقول مرحبا لكل من يتواصل معنا سواء في الكواليس أو أكيد يحضر معنا كضيف في إذاعة تطوين الدار الكبيرة اللي تجمع الناس كل. بعد شوية عندي زوز ضيوف يكونوا حاضرين معنا في الأستوديو. جونا من جزيرة جربة من جزيرة الأحلام وزوز الحقيقة في زوز مجالات مختلفين ولكن زوز أبدعوا في مجالاتهم. صديق إذاعة تطوين حسان مهني إن شاء الله باش يكون ضيفنا. وحسان لأنه ولد إذاعة تطوين ويحب برشا إذاعة تطوين جاب معاه صديق عزيز وغالي عليه وأكيد عزيز وغالي علينا الكل الدكتور وليد الصغير المتحصل على الدكتوراه في التغذية العلاجية التجميلية اللي أكيد إن شاء الله باش نتعرفوا عليه وباش كذلك يطربنا حسان هكا بصوته الجميل على موجات إذاعة تطوين حتى من غير عازف من غير أورج من غير حد شيء باش يمتعنا أكيد حسان. فمرحبا بهم الزوز بعد شوية معنا مباشرة على موج إذاعة تطوين. صيف كاسة حسنة بكل المقاييس سخانة كبيرة برشا برشا ولكن ديما رحمة ربي واسعة بعد موجات الحر الشديد اللي يميز فصل الصيف السنة وقصنا الضوء الماء هذا كموضوع آخر ولكن السخانة كانت قياسية الحقيقة. اليوم رحمة ربي كبيرة وواسعة برشا ولايات تشهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي إلى ولايات تونس الكبرى زغوان وباجة وكذلك مستوى يقظة يعني كنقول اللون البرتقالي يعكس درجة انذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة إمكانية تسجيل كميات هامة من الأمطار توصل 40 حتى 60 مليمتر في الكاف وجندوبة سليانة وولايات تونس الكبرى لاحقا باش تشمل الأمطار نابل وسوسة وكذلك الكميات توصل حتى 80 مليمتر في باجة وزغوان. إن شاء الله ربي تعطينا أمطار الخير والرحمة وتحفظ الجميع وأكيد وين ما تصب تنفع بإذن الله. فاصل إشهاري ونواصل.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار

0: يما جيت حلو.
1: أصيل هميم شقد حلو. 23 دقيقة بعد الخامسة مساء وصل معكم ديما في أصايل. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. كما قلت صائفة كانت كسحة شوية على مستوى الطقس وكذلك الانقطاعات الكبيرة اللي أزعجتنا برشا الحقيقة في الماء سوناد ستاغ وكيف كيف زاد أزمة الماء اللي قلقتنا برشا. ولكن رغم هذا الكل لأنه نجم نقوله كان موسم سياحي موفق إلى حد ما ولله الحمد. وزاد أيضا اليوم خبر مفرح وقت نسمعوا 5500 سائح جيو لبلادنا في باخرة سياحية اللي رست اليوم في ميناء حلق الواد. في تقريبا 50% من المسافرين يشاركوا في جولات سياحية مبرمجة يزوروا فيها عدد من المعالم بالعاصمة وسيدي بوسعيد المعروفة بالفرنسية الكروازيير، يعني الجولة السياحية عبر البواخر. وهذه من أجمل وأحلى الرحلات اللي نجم الإنسان يشارك فيها. إن شاء الله يا ربي هكا تجينا فرصة ونعمل كروازير ورحلة في باخرة ونزوروا برشا بلدان. عامة تونس وبلادنا استقبلت السنة 72 رحلة بحرية سياحية منذ بداية السنة، ومن المنتظر أنه يوصل عدد السياح الوافدين عبر الرحلات البحرية 350 ألف زائر خلال السنة. وعلاش لا احنا نطلع أنه القطاع هذا وصلنا حتى المليون سائح بحري في أفق 2028. اليوم احنا كتونس عنا منتوج سياحي حلو برشا يزلنا نخدم عليه اكثر. الحقيقة عنا مواقع اثرية وثقافية وسياحية كما الجم، اذنا، دقة، القروان، سوسة، وكذلك باش يتم العمل ايضا على برمجة رحلات نحو جرزيس. كنقولوا جرزيس يعني رحلات للجنوب الشرقي يكتشفوا ربوعنا الجميلة. العمل مع وزارة السياحة وكذلك يكون بالتنسيق مع وزارتي وزارات الداخلية المالية والنقل ومختلف الهياكل والمهنيين على تطوير النوع هذايا من السياحة وتوزيع المسالك والوجهات حتى ربما يكون النفاذ أكثر إلى عمق تونس، وباعتبار كون بلادنا وجهة متوسطية للسياحة البحرية واللي تساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية. منتوج الحقيقة ورصيد ثقافي وحضاري متنوع برشا في بلادنا يخلي كل واحد يرغب أنه يزور تونس. فجميلة هي الإطلالات والمواقع والإمكانيات السياحية اللي تسخر بهم بلادنا. والله في الموضوع هذا بالذات باش نفتح قوس صغير الحقيقة من غيرتي وحبي لبلادي والجنوبنا وللجزيرة. أنا سنة تقريبا مشيت في زيارة هيك حبيت نزل ولادي للجزيرة الرمال واللي فيها كاليباتو بيرات وجولة محلاها الحقيقة. ولكن يريد بالفعل أنه نطوروا في الخدمات هذه. أنا تقريبا مشيت لها يمكن آخر مرة أنا كأمهم نعرفها تقريبا في 2008 ولا 2009. الزيارة هذه كانت حلوة ولكن ضروري بالفعل أنه نحسنوا من الخدمات. محلاها كالجولة ومحلاها مك الشباب اللي يعملوا عروض في الباخرة والكل، ولكن تقريبا ما وكأني رجعت بالزمن. معناها نفس منتوج، نفس الخدمات، نفس البرنامج هو بيدو. راهي جزيرة الرمال مالديف تونس بالفعل، يعني جزيرة الرمال من أحلى وأروع وأجمل الشواطئ التونسية. جميلة جدا الربوع متاعنا، ولكن زادة يلزمنا نخدم أكثر على تجويد وتطوير الخدمات السياحية فيها حتى نضمن أكثر ربما إشعاع لبلادنا. لأنه كما قلت يعني المنتوج موجود ما شاء الله، خير ربي أعطاها تونس، يعني كما قلت رصيد ثقافي وحضاري كبير برشا يخلي تونس تجربة سياحية رائعة لكل زوارها. فإن شاء الله ربي تحفظ بلادنا، وإن شاء الله ديما نحاول نخدم أفضل وأكبر من هكا على المواقع السياحية اللي عنا. نواصلوا معكم بالإيقاعات ونشوف الكواليس من وراء البلور. ضيوفي حاضرين بحذانا الدكتور وليد الصغير وأخونا وصديقنا الفنان حسين مهني اللي بشي كلونا حديث حلو برشا معهم بعد شوي. نمشي ونغمر شي ثم نستقبل ضيوفنا.

0: يلا رجعنا معكم مستمعينا، تحية لكم الناس الكل ديما على موجات إذاعة تطاوين. نقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وضيف اليوم خير مثال على هذايا. منش باش نبدأ به الحقيقة، ولكن باش نبدأ باللي جابنا الضيف هذايا، صديقنا سي حسن مهني الفنان وصديق إذاعة تطاوين. جينا هو سي وليد الصغير من جزيرة الأحلام جربة، اللي بكري شوي كنت تتحدث عليها وعلى ضرورة أنه الجزيرة مزيانة، ولكن أنه زاد أيضا نحسن أكثر ونجود أكثر في نوعية وجودة الخدمات المزداة لضيوف الجزيرة، حاجة مهمة جدا. والجزيرة اللي خرجوا منها برشا فنانين، خرجوا منها برشا كفاءات وبرشا شخصيات شرفتنا كتوانسة. حسين مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير ليلى، على قدر أهل العزم والعرش ويمكن يكون من بختك.
0: أنا محظوظة رأو في الدنيا على الحمد لله.
1: مسألت بالله فصير
0: الحمد
1: البخت
0: لله.
1: دونك احنا في حضرتك
0: يعيشك
1: وفي حضرة مستمعيك الأوفياء، لنتجادل ولنزيد على العلاقة اللي تجمع بيناتنا، هذا اللي يختلف فيه اثنان، نظرا لصدق المشاعر وصدق المحبة الجامعة والمبنية أصلا على الطرائف اللي تحصل،
0: اللي ما ينسى منها حتى شيء. حسين وكل مرة يذكرني بحاجة نقعد نضحك، لأني أنا الحقيقة ما نشدش برجع حكايات وبرجع تفاصيل. طب خلي بيناتنا حسين في الأوف
1: هو
0: في عشرة يا حسين، عشرة سنين قديش تقول عشرة مع الإذاعة؟
1: تقريبا في حدود 34 عام تقريبا،
0: ما شاء الله.
1: تقريبا تقريبا حدود 33 عام الحقيقة. نهيك أني باش نحكي لك طرفة طوى وإحنا جبدنا على الطرائف. أذكر مني تحصلت على جائزة مع ميمون التونسي، كانت في آخر شهر ديسمبر. تصوري نهار الاثنين اللي دار ما تخدمش واحد جاوفي، ونطلب في الصندار نقول لهم الجواز بتاعي وين، يعني
0: يا رسول الله
1: من الطرائف
0: يوم عطلة وطنية.
1: وبالمناسبة الجائزة انتم ما خديتها، مش مشكلة
0: سامحنا ما وفاهم
1: لا دنيا واخرة ليس لك ذنب في هذا.
0: أنا ما زلت مش موجودة وقت الإذاعة،
1: هي أكيد من باب الدعابة.
0: عشرة بالحق مع حسين، يعطيك الصحة. وهذا ندل على شيء يدل على معدنك الطيب والأصيل. حسين زاد والله توف في الأوف كان يقول لي شيء درا، وصوت إذاعي أصلا حسين. هاي تولي زميل ايش قولك؟
1: والله انا سبقتك لمحاله، خاطر انا كنت في النقاط الخارجيه مع اذاعه تطوين
0: مراسل
1: سنه 96 وكيف كيف سنه 2002 2003 للاسف انقطعت تلك التجربه، ونحن ابناء هذه الاخيره
0: بالضبط احنا ما زلنا فيها. علاش ليه علاش ليه؟
1: هو على كل المفيد انه توالت السنون تلقي روحك في حضن اداره دافئه، في حضن خلية ناشطة تبحث عن الانسجام بتاعها، فلا يمكن أن تكون إلا هكذا. ولعل الزيارة هذه أساسا هي زيارة ذات طابع خاص، ذات ود خاص الحقيقة. سنكشف نحن حرقلكش الكواليس.
0: ودنا بصديق وبروفيل وشخصية رائعة جدا، مش هتعرفوا عليك.
1: أعتقد أنه أول مرة على مستوى الإعلامي
0: ممتاز.
1: لأول مرة على مستوى الإعلامي
0: نشكرك يا حسين.
1: لا ليس شكر
0: لي، لأنك أنت اللي عرفني على الدكتور وليد الحقيقة. أنا قال لك اللي ما يعرفكش يجهلك، انا ما نعرفش الدكتور، انت اللي كنت همزه الوصل على هذاك باش نمشيو
1: فقط نرجعوا لها اكيد. نرجع للعلاقه الجامعه اللي كما تقولك الغنيه الليبيه مو شمس مو شليوم، نحن رفاق عمر.
0: يعطينا منها شويه،
1: هذا نجم يكون شعارنا على الاقل.
0: اعطيها لي شويه تو بصوتك باش نمشي للدكتور، راهي نربحوا الوقت.
1: بخير خير فك عليك من حسين.
0: لا مش فك عليك من حسين، انت في الجيب. نسمع شويه نمشيو للدكتور.
1: مو شمس له اليوم

0: ما شاء الله يعطيك صحة
1: بالله. سيد حذر لي غير ذكر خلنا هديها لها غلك انت غلك وبس نصور
0: اسمع ده
1: هذيك هاكا تجب تصل
0: ما شاء الله يعطيك صحة يا حسان. وانا ما عنديش برشة الحقيقة اخر استضافة كانت وقت اللي قدمت العرض الفني الكبير
1: في أبصر البصار مسرح تغني للحياة
0: طبعا مسرح نعم. الجهاد في مدينة الثقافة
1: نعم.
0: في قاعة شادي القليبي في العاصمة وكان عرض اروع من الروعة
1: كان عرضا متميزا
0: نعم.
1: ليلى قدم فيه الانتاج الخاص
0: وهذا راهو يحملك مسؤوليه انك تفكر في اللي بعده توا ما صيت قويت النيفو حسان
1: والله ليلى المصاعب المصاعب بالجمله ليلى
0: والله انت قدها يا حسان وانت معناها امام كل عقبه نجم تتخطاها وانا متاكده من هذا يعني.
1: على كل تفاؤل وخيرا تجدوا
0: ان شاء الله
1: خليني نفتح
0: هيا نشوف ضيفنا عاد يلا رحبوا بالدكتور وليد صغير دكتوره في التغذيه العلاجيه التجميليه دكتور حامل اعاقه بصريه ايضا كما صديقنا حسان مهني وبرغم هذايا تحصل عليها ب 1974 بسم الله ما شاء الله وربي يحفظك يا دكتور اهلا وسهلا بك سي وليد
2: عسلامه مرحبا بك ليلى ومرحبا بالساده المستمعين والمستمعات نحب نقدم تحيه لكل اهالي تطاوين حقيقه هذه اول زياره لي لاذاعه تطاوين
0: مرحبا
2: بالحقيقة حاجة تشرفني برشا برشا أكون ضيف الإذاعة هذه الإذاعة اللي هي إذاعة الجنوب بصفة عامة
0: طبعا
2: خاصة
0: طبعا
2: الجنوب الشرقي
0: نعم.
2: نحب نقدم تحية ليك ولكل القائمين بالإذاعة هذه ولكل المستمعين
0: يعطيك الصحة دكتور وإن شاء الله ديما من
2: شكرا.
0: حسن إلى أحسن
2: شكرا.
0: اختصاصك التغذية العلاجية التجميلية اللي هو تقريبا اختصاص جديد مش معروف برشا وأنا قبل ما تجينا خذيت فكرة عليه ولكن هيت نبدأ من البداية دكتور ساعة تكوينك قرايتك كيف اخترت الاختصاص هذا
2: دونك في البداية هو خريت معناتها قرايتي معناتها في الجامعة دونك محاسبة من بعد بدلت جملة خطر ما كانش هذا الطموح متاعي
0: ما لقيتش روحك فيها
2: لا مش ما لقيتش روحي فيها مي أنا مانيش
0: مش طموحك
2: فوالا مش طموحي يعني إنسان يقرأ حاجة وكيف يكتشف كون الحاجة هذيك يعني بعيدة كل البعد على الطموح متاعه لهنا يولي الإنسان يفكر فيما أفضل
0: نعم.
2: وإحنا ربي سبحانه وتعالى خلقنا كبشر ناس طموحين وإذا الإنسان ما يكونش طموح في الحياة هذية أراه باش يعيش حياة يعني تكون خليني نقول معناتها رتيبة إذا نحبوا نعيشوا وهذه قوس باش نفتحوا أخت ليلى
0: نعم.
2: إذا نحبوا نعيشوا عيشة ممتازة وفي بلادنا هذه بالظروف اللي احنا نعيش فيها هذه بالمآس اللي احنا نسمع فيها يوميا إذا نحبوا نعيشوا معناتها حياة سعيدة فلازم الإنسان قبل كل شيء لازم يكون طموح
0: نعم.
2: الطموح هو الخطوة الأولى للنجاح راهو ما نقدروش ننجحوا إذا احنا معناش طموح
0: طبعا.
2: حتى الطبيب حتى المحامي حتى المهندس مهما كان الإنسان المنصب نتاعه في البلاد هذه إذا ما يكونش عنده طموح ما يقدرش يوصل وباش يعيش حياه رتيبه واضحه دونك من الجانب هذايا وقتها احنا ديما نقولوا فما ساعات يصير حدث اللي هو يعمل يعني ديفياسيون بالعربيه
1: نقولوا يغير المسار يغير
2: المسار صحيح يعني كان الوفاه المفاجاه عفوا الوفاه المفاجاه للوالد نتاع
0: الله يرحمه
2: في فرنسا كانت هي ديفياسيون
0: عملت لك هزه هكا
2: هزه كبيره برشا يعني لقيت روحي معناتها مسؤول على الزعيلات لقيت روحي في برشا حاجات فهذيك الحقيقه ديفياسيون الكبيره في حياتي اللي من وقتها وليت بالحق نخمم يعني في البديل وقتها كان الاتجاه نتاعنا في البدايه كان الطب البديل وتتلمذ وتعلمت على اكبر الخبراء في العالم ويعني في فرنسا وفي هم اصلا زاد كيف كيف كانوا متكونين في الصين واحنا نعرف البروتوكول الصيني بروتوكول مغلق معناتها مش اي حد يقدر
0: صارم جدا زاد في
2: صارم جدا
0: نعم.
2: جدا جدا يعني يكفي نقول لك اللي كوني تعلمت الكوزميتيك في 9 سنين الكوزميتيك فقط اللي هو يعني جيست برانش واحد برك معناتها 9 سنين كاملين مواد تجميل بخلاف ذلك يعني نحكيه على التغذيه نحكيه على حتى التنميه البشريه زاد كيف كيف نحكيه على الفلاحه البيولوجيه فاختصاصات هذه متفرعه دونك احنا في الكونكور اللي عملناه في جامعه ليفربول هي الاختصاص هذه التغذية العلاجية والتجميلية كاختصاص جديد واللي هو أكثر اختصاص لجلبني الحقيقة
0: نعم وذول مطلوب توزد توجه
2: هو ثلاثة سنين هو ثلاثة سنين التالي عام ثلاثة سنين التالي وأنا الحق في كل عام كنت نأجل المشاركة متاعي ولكن في الأخر بكل يعني في 2026 في 2026 خذيت القرار كوني نشارك المرة هذه في حسيت روحي حاضر
0: هذا اللي قليب والعظيم
2: اللي كنا نحكي عليه. حسيت روحي حاضر والحمد لله، وانا ديما كيف نحب ندخل اي حاجه ندخلها جاهز 100% والحمد لله. نعم. الحمد لله شرفنا تونس،
0: الحمد لله
2: شرفنا تونس الحقيقه. وانا نحب بالمناسبه هذه نشكر خونا حسن مهني الحقيقه، راني جاتني برشا مكالمات من مصر من المغرب من الجزائر من عده دول في العالم، الناس الكل تهني انت راك شرفت العرب، انت راك مش شرفت تونس.
0: احنا نعتذر على تقصيرنا لو انه ما نعرفوش كفايه اكيد الدكتور بالفعل،
2: ولكن انتم لكم يعني اذاعه تطاوين كنتم يعني باش نقول لكم بكل صراحه انتم الاذاعه الاولى في تونس اللي عديتونا في المباشر.
0: ممتاز
2: ويعطيكم الصحه،
0: مشرفني هذا انك تكون معايا دكتور يعطيك الصحه.
2: يبارك لك ان شاء الله.
0: بسطوا اكثر توا للسامعين هالاختصاص هذايا التغذيه العلاجيه التجميليه. نعرفوا اليوم انظار العالم الكل نحو الشكل والمظهر، وقاعدين نشوفوا في الانجكسيون اللي قاعدين يصيروا والمخاطر الكبيره والتداعيات نتاعها، ولكن هل شفنا الفون تاعنا؟ هل عرفنا مشاكلنا شنية؟ اليوم الجمال يبقى ديما نسبي، والجمال يبقى جمال الروح هذا ما فيه الشك، ولكن علاقة الجمال ربما صحتنا خارجيا بما نستهلك أو بغذائنا، يظهر لي هذا هو فحوى الاختصاص بصفة عامة.
2: أكيد. وأنا نعرف إذاعة التطوين مش نعرفها اليوم برك نعرف الصراحة، إذاعة التطوين فيها الصراحة، وأي إنسان كيف يحكي يقدر يحكي بكل حرية بكل صراحة.
0: مرحبا.
2: عايشك. باش نقول لك على حاجة مهمة برشا، هو الاختصاص هذا جديد واختصاص هذا مطلوب ومهم برشا، وراه ليوصل الإنسان معناته يتمكن من الاختصاص هذا بالباهي بالباهي، فما برشا مشاكل صحية تتصلح وفما برشا مشاكل تجميلية تتصلح، وراه الاختصاص هذا يجمع ما بين عالم الجمال وعالم الصحة، يجمعهم الاثنين مع بعضهم،
0: وياريت مع بعضهم زاد يكونوا متوفرين. الشخص الإنسان يكون جميل وفي صحة جيدة
2: والله باش السادة المستمعين يفهموا أكثر. الاختصاص هذا مثلا يعني كيف تبدأ مثلا امرأة عندها مشكله في الوجه، عندها نمش مثلا، ولا عندها تصبغات بصفه عامه، ولا عندها مشاكل في الوجه نتاعها، نمشيو مثلا لعالم التجميل يغطي هيك المشاكل هذيك،
0: يغطيها مش يغطيها يعالجها.
2: حتى في صوره ما يعالجها، يعالجها وقتيا
0: او سطحيا زاده
2: وسطحيا. نعم. وانت تبقى مطالبه ديما باش انت تعاود تاخذ هيك الكريم هذيك باش تغطي بها ولا تصلح بها وقتيا. ولكن احنا نعرفوا اي مشكله في الوجه مثلا على سبيل المثال، اي مشكله في الوجه راهي ناتجه مثلا على الكبد، لانه الوجه هو المراه الكبد
0: بالضبط، وكانه البدن يعطيك سينيال راهو عندي مشكل كذا داخل، يعني يخرج باش يبين لك المشكل اللي فيه.
2: صحيح. هو البدن نتاعنا، البدن نتاعنا ربي سبحانه وتعالى خلقه باش يعطيك هكا ليزانديس، يعطيك ليزانديس فانت انت لازمك تفهم ليزانديس هذيك، المؤشر هذاك لازمك تفهمه باش كيف تتدخل، تتدخل بطريقه صحيحه، مش تعالج المشكله من برا وتخلي الكبده تعاني من داخل.
0: جميل.
2: فوقتي تبدا انت تعرف تتعامل مع الوضعيات هذه، وقتها تولي خبيرة التجميل. يعني بتم معنى الكلمة، وقتي تصنع الكريم تعرف الكريم هذه شنو تعمل، تعرف الكريم هذه راه باش تعالج كذا، تعرف الكريم هذه انتي انفلاماتوار، تعرف الكريم هذه معناتها دي بيغمونتونت معناتها مضاده للتصبغات. دونك هذا الكل لازمك تعرفه. وبالطبيعه وقتي تعطي البرودوي هذاك كوزميتيك تعطيه للكليون لازمك تعطيه النصايح باش البرودوي هذاك يطبقه بالشكل الصحيح. لهنايا كيف ما قلت لك راهو لازم الجانب الصحي والجانب التجميلي لازمهم يكونوا متكاملين مع بعضهم.
0: على هذاك ديما نقولوا احنا الغذاء دواء، معناها هو غذائنا هو راهو الدواء.
2: حاجه يعني. نقطه اخرى اخت ليلى.
0: نعم.
2: واللي لازمنا نعرفوها، انا جست باش نعرج لك على موضوع معين. مثلا الاخوه الشقاء في الجزائر، عندي برشا رجال اعمال اتصلوا بي يحبوني دونك نمارس المهنه هذه في الجزائر. علاش؟ لانه الناس هذه تعرف القيمه الكبيره للاختصاص هذايا، يعرفوا لكون الاختصاص هذايا راهو بالحق، يعني بخلاف لكونه باش يعاون الناس في صحتهم وجمالهم وكل شيء، لكن يعرفوا لكون الاختصاص هذا يعني هو اصلا مشروع كبير. برشا واضحه. ولكن انا الحقيقه نحب نخدم في بلادي، انا واحد من الناس الحقيقه نحب نخدم في بلادي
0: على الاختيار،
2: ونحب ننفع بلادي.
0: صحيح.
2: انا جاي من ولايه مدنين صحيح، ولكن انا ولد تونس ونحب ننفع بلادي بالخبره اللي عندي. والحقيقه انا ما زلت متشبث بالشيء هذا. صحيح مانيش باش نقطع علاقاتي، ولا مانيش باش نمشي منفيد الاخوه في الجزائر باش ما يفهمونيش بالغلط، انا راني معناتها على ذمه اي انسان معناتها في المجال هذايا، ولكن يعني وقت اللي نقولوا اختصاص هذايا معناتها تغذيه علاجيه وتجميليه، راهو قادرين في تونس باش نعملوا مشروع كبير برشا. صحيح. في تونس. صحيح. ينفع التوانسه. يعني نعطيك مثال امثله، فما برشا امراض اللي هي مستعصيه في تونس صحيح ولا مش صحيح؟
0: طبعا
2: برشا امراض والناس تعاني. يكفي نقول لك لكونه كريم، يعني انا تاسفت ما جبتش معايا الكريم هذه اللي هي كريم ارتيكولير قادره باش تعالج اي انسان يعاني من الاوجاع تاع المفاصل من الابليكاسيون الاولى الثانيه. بالحق نحكي معاك يعني هذه اللي في كاسيتي نتاع لي برودوي هذايا اللي ما تلقاوش في الميديا هك الناس اللي تعمل في البيز وهذه كذا ويغلطوا برشا والله. اختي ليلى ساعات نسمع انا ساعات نسمع في كلام غير علمي تماما ناس تحكي على حاجه غير علميه ويقول لك هذايا الكريم الماجيك هذه اللي تعمل وتعمل وتعمل
0: مش صحيح. حتى مجهولة المصدر ما عليه من جاية
2: والناس تشري
0: ومنش متكونة
2: والناس تشري يعني. وتلقى بالكتميل والسيميل كومنتار
0: صحيح.
2: والناس معنا تنحب ونحب ونحب ولكن ما يعرفوش اللي كونه الحاجة هذه راهو نجم تعطي نتيجة عكسية.
1: كنت حثوا في جانب آخر على التكوين خطره مكون في حد ذاته ذاته وهذا مهم جدا باعتبار أنه اختصاص جديد
0: مش ينفع به ناس معظومة أكاديميا يعني.
1: خلنا نتحدث عن التكوين هو عنده تنمية بشرية ونتحدث كنت اسمح ليلة بعدين نتحدث على التكوين
2: دونك يعطيك الصحة أخو حسن. هذه النقطة الثالثة اللي أنا حبيت نحكي فيها هي المجال التكويني. اليوم راهو نحكيه على تكوين نوعية أخرى. أنا الحقيقة باش نحكي على التكوين في المجال هذا ولكن خليني أعطيك أفكار اللي أنا ديجا طرحتهم حتى على بعض المسؤولين وبرشا مسؤولية السيد ولي مدين نقدم له التحية بالمناسبة اللي هو بالحق إنسان يحب يخدم
0: تفاعل معك
2: إيجابي تفاعل معايا بشكل إيجابي جدا. قال لي أنا لأول مرة يجي للمكتب متاعي شخص يحكي باسم المصلحة العامة. الناس الكل اللي تجي لي تحكي على مصلحتها الخاصة. أنت الوحيد اللي تعطيني في أفكار بناء معتها أفكارك مزيانة برشا واللي هي تحب تفيد بها ولاية مدين وتونس بصفة عامة. دونك احنا طرحنا برشا أفكار وبرشا حاجات مشاريع اللي تنجم تفيد معتها البلاد في مختلف المجالات على فكرة المجالات. وبالنسبة للتكوين قلنا له راهو نقدروا نعملوا تكوين للمرأة الريفية نقدروا نعملوا تكوين اللي هيك الدور متاع العجز نقدروا نعملوا تكوين البرشا ناس مستحقة للي زونديكابي نقدروا نعملوا تكوين الناس معتها بالحق مستعدة يعني مستحقة باش تتكون باش هي تخدم
0: صحيح.
2: ما تبقاش عالة على ناس أخرى يعني الأفكار موجودة الحقيقة رحب بها الأفكار هذه. وأنا راني كمكون دولي دونك معتها
1: ركزي على دولي
0: أي طبعا زغطور تحتها
2: دونك كمكون دولي
0: ما شاء الله
2: عايش كبيرك فيك لله. دونك كمكون دولي أنا مستعد يعني بخبرتي المتواضعة نفيد بها أي تونسي وإلا تونسية ونحكي احنا في تطاوين كيف في تطوين وانا مستعد لاي ولايه نتنقلها ونعمل دورات تكوينيه ذات جوده عالميه مش جوده نحكي ومعناتها محليه واضحه
0: في اختصاص. باش نفتح قوس زاد صغير باش نستفيدوا زاد برشا من خبرتك دكتور وباش يكون معنا الدكتور وليد في فقره اسبوعيه. انا استقطبت له في الكواليس انه ما نجمش كفاءه كما الدكتور وليد ما نفيدوش به مستمعينا زاد من خلال نصائح اسبوعيه ان شاء الله باش تكون لنا منوعه جديده في اذاعه تطوين الشبكة الخريفية الشتوية اللي تنطلق نهار 14 سبتمبر الجاري. موعدي معاكم باش يكون نهار لحد من العشرة حتى الماضي ساعة تو نسق مع الدكتور وقتش يكون التوقيت متاحة وباش يفيدنا كل مرة بموضوع في مجال اختصاصه. ونشكرك برشا على تطوعك وعلى ترحيبك بالفكرة زادة مشكور جدا.
2: عايش كبيرك لك يا للا وبالطبيعة هذا شرف لي أكيد هذا شرف لي معناتها بالعكس
0: يسعدنا برشا زادة
2: يشرفني برشا بالطبيعة. وكيف ما قلت لك راهو احنا قادرين ومستعدين باش نفيدوا الناس الكل كل كسوف في الميسيون اللي انت قلت عليها توا والا زاد حتى في المجال التكويني. احنا ان شاء الله باش نبرمجوا دورات تكوينيه في مجال صناعه مواد التنظيف اللي هي مواد التنظيف الصحيه.
0: انا
2: نحكيوا على مواد التنظيف اللي هي
0: لا
2: لا لا, لا نحكيوا على مواد التنظيف برشا ناس تعاني في امراض مناعيه
0: طبعاً.
2: وقاعده تعاني برشا من مواد التنظيف. جيت نعطيك احصائيه في التوا في المباشر أخت ليلى 65% من النساء اللي يعانيوا من الأمراض السرطانية السبب متاعها مواد التنظيف ومواد التجميل.
0: وخلي عاد خلطها مع بعضها وكل المضار الكبيرة اللي
2: تنجم تسببها صحيح يعني. معناتها جزء باش نفهموا النقطة هذه عندنا بطبيعة دورة تكوينية في صناعة مواد التجميل الطبيعية علاجية. جميل. بالطبيعة حاجة مهمة برشا
0: ومكثرها احتياجاتنا في برشا يعني أي. في صحتنا بالفعل أكيد. دكتور من خلال خبرتك تنجم بالطبيعة تعاون برشا ناس. طيب باش يسمعونا كيفاش نتواصلوا معها الدكتور وين نلقوه فماشي دي برودوي حاضرين لأنه إنسان يستهلكهم أعطينا أكثر توا موقعك أنت وين بالضبط
2: احنا
0: وين وصلت يعني
2: بون أنا عندي براند جديدة اسمها برايسلس دونك أنا براند جديدة اسمها برايس خاصة بصناعة مواد التجميل طبيعية العلاجية ممتازة برشا معناتها المواد التجميل هذه اللي جيت نعطي مثال بسيط لو تسمح اخت ليلى دونك مثلا نحكيه على الواقي الشمسي ليكرون نحكيه على واقي شمسي في سخانه كبيره برشا درجات حراره كبيره برشا وشهيلي والدنيا المراه وقت اللي تعمل ليكرون هذه تحس روحها كانها مركبه كليماتيزر في وجهها
0: ما شاء الله
2: وهذه معناتها نحكي لك معناتها من الحاجات اللي تميز منتجات
0: يعني
2: برايس والبرايس اي تبرد دونك ليكرون بخلاف كونها هي تحمي من الشمس ونحكيه على اس بي اف 50 و 50 بلس و 50 بلس بلس حمايه كبيره برشا البرودويات هذه تحافظ على الصحه ما تعملش تاثير سلبي على الجهاز الاندوكريني كاغلب المنتجات العالمية لأنه حتى المنتجات الماركات العالمية كي جينا لتونس ناس تشتري في ماركات عالمية بأسعار خيالية والمشكلة بعتالي المرأة هذيك هي نفسها اللي عملت الكرون تمشي تلقاها تعدي على الجهاز الاندوكريني تاعها هاو مشكله في الغده الدرقيه هاو مشكله في الغده النخاميه
0: هاو مشكله طبقا نتاع الكرون باش تسرب وتفتح الجلد يعني وتمتص هالمسامات نتاع الجلد
2: هذا هو دونك فما مواد اوليه تتسرب بشكل سريع جدا للدم وتعامل خلل كبير برشا في الجسم وفما منتجات للأسف الشديد موجودة منتجات تجارية موجودة واللي هي مثلا كمزيل العرق فما منتوج للأسف الشديد يتسبب في الأمراض السرطانية وبرشا نساء تعاني من سرطان الثدي
0: منطقة الإبط قديش حساسة زاد الموقع نتاعها يعني
2: وبرشا نساء تعاني من سرطان الثدي بسبب مزيل العرق
0: يا رسول الله
2: أي نعم
0: نستسلم يعني أعطينا هان الفريشور شوية والحبلينة وكذا وكذا
2: التونسي للأسف يلوج على الحاجة الرخيصة ولكن اخر حاجه يخمم فيها هي الصحه نتاعو واحنا دورنا راهو باش نفهموا الناس راهو الصحه ما تتقاسش بالفلوس راهي الصحه نتاع الانسان ساعه ساعه مرات تلقاها منتوج يتباع في الطرقات يعني للاسف مع منتجات مهربه منتجات مهربه وفي الشمس وتلقاها تعمل في وجهها
0: تسترخص
2: والله أنا اتصلت بي أخت قالت لي أنقذني راه وجهي تحرق علاش عملت قالت لي عملت منتوج لقيته في السوق خذيته وعملت لوجهي مع أهشأ استعملت الأهشأ رصيد فروي استعملتها مباشرة في وجهها وهو منتوج مهرب صيني وللأسف الشديد وجهه الكل تحرق
0: يا رسول الله هذه خطير يعني من أساسها خاصة للوجه راهو حساس برشا منطقة اللي بحذ العين حساسة برشا العينين في حد ذاتهم أي حاجة يمتصها لبدن راهو ماهوش سهل أنه يتخلص منها يتخلص منها خاصة كي تكون مواد يعني كيماوية وضارة اليوم مجال كبير برشا دكتور على
2: ثلاثة برشا
0: لك تكون معنا إن شاء الله
2: ومتكبيش حصة
0: بالحق يعني نفيدوا برشا ناس إن شاء الله من خلال الفقرة إن شاء الله طبعا نختاروا لها اسم حلو وزادا نحكي فيه مع بعضنا وإن شاء الله يصير خير بإذن الله احنا فخورين برشا بيك دكتور
2: ان شاء الله يعيشك ويبارك لك يا لاله
0: وان شاء الله تكون هكا عندنا براندات واسامي ماركات تونسيه معناها بالفعل مشرفه جدا وتنفع العباد شكرا لك نورتنا برشا
2: ربي ينفع بين الناس
0: امين يا رب
2: بارك الله فيك يعطيك الصحه للاستضافه
0: هذه يعيشك يعيشك
2: نشكر خونا حسان زاد كيف كيف اللي هو كان سبب بعض ربي سبحانه وتعالى هو سبب
0: باش نكونوا موجودين مباشره من اصريت انه يكون معنا
2: لو تسمح ليلى حاب نقدم تحيه زاد كيف كيف لزوجتي الموجوده معايا
0: ربي يفضلكم
2: في الاستوديو عايشك يبارك لك يا لاله وهي تحتفل بعيد ميلادها عايشك دونك كيف كيف نحب نقدم تحية لكل العاملين بأكاديمية بذور الحياة دونك الأكاديمية هذه اللي ما حكينيش عليها دونك الأكاديمية هي الأكاديمية التكوينية دونك هذه أكاديمية بذور الحياة إن شاء الله باش يكون
0: عايش قولك يولي اسم الفقرة زادة بذور حياة
2: والله هذه حاجة تشرف لي نمشوا فيها دونك هكا الناس الكل هكا سمعتوا
0: ريت حسين
1: هكا بيعوا لبعضكم
2: أكيد أني علاش سميتها الاسم هذا أكاديمية بذور الحياة الأكاديمية هذه من الأول ملي
0: مازال عندنا دقيقة دكتورة
2: أي جست بذور الحياة حبينا بالأكاديمية هذه نزرع بذور الخير وبذور الحياة في الناس وهذه معناتها الرغبة الأصلية دونك النية طيبة
0: هكا
2: تشوف نية طيبة

0: الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادسة مساء هنا من إذاعة تطوين من تونس، الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمدنين تخصص مساعدات لأكثر من 4000 تلميذ من أبناء العائلة المعوزة ومحدودة الدخل. قريبا انطلاق أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجابس المدينة. وفي العالم، الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، والمحتل الصهيوني يواصل جرائمه في غزة. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، دخل اليوم أعضاء النقابات الأساسية للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية العاملون بالصحراء تطاوين والشركات البترولية في إضراب قطاعي للمطالبة بالإدماج وإلغاء المناولة. شريف البريني كتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يضيف في الإطار.
2: نفذ اليوم عوان وإطارات الإعاشة والتموين العاملين بصحراء تطاوين إضرابا عن العمل كامل اليوم، وذلك من أجل تطبيق القانون عدد 9 المؤرخ 21 مايو 2025، والداعي إلى إنهاء المناولة. هؤلاء الأعوان هم يعملون لصالح الشركات البترولية بمعدات تابعة الشركات البترولية، بتجهيزات تابعة الشركات البترولية، بمقرات من مطابخ إلى غير ذلك، كلها تابعة للشركات البترولية، ويعملون مع هذه الشركات الأخرى المناولة بعقود محددة المدة. إذن هؤلاء الأعوان يطالبون بإدماجهم في شركات الأم، هذه الشركات المنتصبة في صحراء تطاوين، ويطالبون أيضا بتفعيل هذا القانون عدد 9 الداعي إلى إنهاء المناولة والقضاء على العمل الهش.
1: نفذ اليوم الإطار الطبي وشبه طبي بالمستشفى اللامحلي بجرب ميدون وقفة احتجاجية تنديدا بتكرر حالات العنف والاعتداء على العاملين بالمستشفى، مطالبين بتعيين أعوان حراسة. حبيب بن رمى الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية بالمستشفى المحلي بميدون يتحدث في متابعة للزميلة لميا بن غالي.
3: الإشكالية اللي هي في العنف، العنف هنا في سبيطار ميدون شهر عندنا جي 8 ولا 9 حالات عنف. طبيب مثلا ضربونا، طبيب ضربونا، زملاء آخرها البامس 3 زملاء ضربوهم، فهمتني؟ المرفات زاد طبيب متاع سنوز حتى الأسبوع اللي فات صارت الاعتداء، يعني مشاكل ياسر. احنا نطالبوا توا هنا شنو الوقفة متاعنا، نطالبوا بعون حراسة ولا زوج ثلاثة، المهم على معناها على مدار الأسبوع. الأولاد زاد واحد مبونية، يعني حتى الكونجيات 20 يوم ملدي، معناها فهمتني؟ لأسباب استهتار متاع برشا ناس تفاعل، والله مازال ما رجعنا شيء. نستنوا باش تفعلوا معنا المديره نتاعنا هنا، السيده المديره والسيد المدير الجهوي، شوفوا لنا كيفاش نحاولوا نعملوا عون حراسه.
1: خصصت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمدنين جملة من المساعدات العينية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة أكثر من 4000 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة

0: الدخل، وفق ما صرح به المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بمدنين عادل القاسمي.
1: توزيع عدد 4100 حقيبة مدرسية على عدد 4100 تلميذ من بين العائلات المعروفة حدود الدخل، واللي هي منضوية في تحت منظومة الأمان الاجتماعي اللي تعدها وزارة الشؤون الاجتماعية، ونحن بالتنسيق دائم على الدرجة والشؤون الاجتماعية في إعداد القائمات المقترحين للانتفاع بهذه، واللي تتمثل أساسا بالنسبة للتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي مستوى أولى ابتدائي حتى للتاسعة أساسي. احنا باش نقلوهم من حقيبة مجهزة بكتب مدرسية وكذلك دراسات والأدوات المدرسية، مستويات ثانية ثالثة رابعة حقائب مجهزة بدراسات وأدوات.
0: شرفت استعدادات بلدية جرجيس للعودة المدرسية على الانتهاء من خلال حملات النظافة أمام وداخل المؤسسات التربوية وصيانة شبكة الكهرباء، وفق تصريح كاتب عام البلدية عبد الرؤوف الحمداني للزميلة شعلة المجعي.
2: شرعت بلدية جرجيس منذ حوالي 10 أيام من 5 نوم في عملية تنظيف المحيط الخارجي للمدارس والمؤسسات التربوية بصفة عامة، سواء معاهد ومدارس إعدادية ومدارس ابتدائية، من حيث نظافة السياج، من حيث إزالة الأعشاب، كنس الأتربة وتجريب الأشجار، الحاويات متوفرة للبرة بصفة نقول لنا كافية، التلميذ اللي يستعمل حاجة يطيش بحذاء في الحاوية، وإن شاء الله نحافظ على المحيط نتاعنا. كيف بالتنسيق مع السادة مديري المعاهد والمؤسسات التربوية في جريس قاعدين نقوم محامات كثيرة في الداخل في رفع الأكداس سواء من أشجار سواء من الطوادل تاعهم، إن شاء الله نقول احنا نسقنا مع بعضنا، إن شاء الله من نهاية الأسبوع هذا بحول الله يبدو كل سواء المحيط الداخلي والخارجي للمدارس والمؤسسات التربوية نكون انتهينا منه. بالنسبة للشبكة الكهربائية أمام المؤسسات التربوية قمنا بالصيانة، وإحنا على ذمة ديما المؤسسات التربوية فأي حاجة يطلبوها سواء في صيانة شبكة كهربية خارج المحد ولا في النظافة ديما نقعدوا في التنسيق والاستماع إلى سواء الأولياء ولا مدير المؤسسات التربوية في أي خلل ولا عطب موجود، ما احنا نديم البلدية على ذمتهم إن شاء الله.
0: انطلقت أشغال تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى المحلي محمد بن قايد بمعتمدية وذرف منذ يوم الأمس بكلفة جملية تقدر ب 1.6 مليون دينار، بالإضافة إلى برمجة تدخلات صيانة ببعض المرافق الصحية الأخرى بالجهة، وفق ما صرح به مدير المستشفى جمال يعقوب للزميلة هند رزق.
3: بالنسبة للمستشفى المحلي بوذرف تجديد الشبكة الكهربائية بمبلغ كلفة 1,620,000 دينار، طال انطلقت الأشغال من يوم 9/9، وعندنا صيانة مركز الصحة الأسرية بالهيشة بكلفة 80,000 دينار، وعندنا صيانة مركز الصحة الأسرية بالميدة بكلفة 80,000 دينار، وعندنا كذلك تجديد الشبكة الكهربائية بمنزل الحبيب بكلفة 380,000 دينار، إن شاء الله في طور الدراسة. صيانة الوحدات الصحية المستشفى المحلي بوذرف تم إسناد الصفقة للمقاول وستنطلق الأشغال قريب، وصيانة المطبخ بالمستشفى المحلي بوذرف أظن في إطار مشاريع الصيانة. بالنسبة لنا مهمة ياسر أظن بالنسبة للشبكة الكهربائية، وبالنسبة لكيف الأخرين مستوصفات الحالة متاعهم مهترئة، بالنسبة للهيشة وصل وضعية سيئة جدا، إن شاء الله مش توقع الصيانة متاعي يولي في حلة باهية بالنسبة للمرضى وبالنسبة لكذا. الميزة كيف مش نوسع قاعة انتظار صغيرة مشتقة الصيانة زادة فيها، إن شاء الله بحولها حتى هو في إفادة للمرضى. بالنسبة للشبكة الكهربائية كيف حتى هي بالنسبة للمنزل الحبيب ووضعية سيئة، هون المشاريع مهمين يسكن.
0: احتضن المعهد العالي للتمريض بجابس اليوم تظاهرة علمية تحت عنوان المسعفون ومقدمو الرعاية الصحية في مواجهة طوارئ الصيف بجهة جابس، سرعة الاستجابة ومسار الرعاية من الميدان إلى قاعة الأنعاش. ضم كل المتدخلين في المجال الصحي والإسعاف، يهدف إلى مزيد التنسيق لتجاوز المخاطر الصحية والاستعجالية، وفق ما صرحت به المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس عنابي للزميلة دارزكا.
4: نتيجة الخصائص الجوية لفصل الصيف وما تعرفوا المناطق الساحلية من ارتفاع عدد المصطفين،
5: الأنشطة البحرية وحركة المرور
4: يراقبوا من ظهور مجموعة المخاطر الصحية والاستعجالية، وهنا تبرز أهمية الاستجابة السريعة والمنظمة اللي تكون حاسمة في إنقاذ والحد من المضاعفات وأنقاذ الأرواح. قيمة اليوم هذية لا تقتصر على الجانب النظري فقط، بل تعتمد على التكوين التطبيقي والمحاكاة والورشات العلمية والعملية. هذه زيادة مبادرة كانت فرصة لتعزيز التعاون بين مختلف الهيكل والمؤسسات والشركاء وترسيخ ثقافة العمل الجماعي. وهنا نأكدوا أن الاستثمار في تكوين المسعفين ومهني الصحة هو استثمار مباشر لسلامة المواطنين وحماية أرواحهم. شراكة كبيرة بين المختلف الأطراف اللي عندها دور في التدخل الميداني لحضرات علمية نخدموها بتدريب تطبيقي محاكاة، وبعتالي باش تصير أكسيون كوميونيتير في البحر تحت إشراف الحماية المدنية، عملية بيضاء لإنقاذ غريق وكيفاش تدخل الأطراف الكل بمنتهى النجاع.
0: من المنتظر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجابس المدينة في نطاق القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بكلفة جملية تفوق 2.5 مليون دينار. هذا المشروع المعطل سيساهم في القضاء على ظاهرتي استغلال الأرصفة والانتصاب الفوضوي. النائب بالمجلس المحلي بجابس المدينة أحمد قفراش يتحدث عن تفاصيل هذا المشروع.
6: المشروع هذا تعطل عند سنوات، اليوم الحمد لله معناها كان ثم اشكال على مستوى اداره المعدات باعتبار ان المشروع كان مرصود ب 1.5 مليون دينار، اليوم كان مطلوب بعد التحيين 1 مليون دينار اضافي. الحقيقه باعتبار ان المشروع زاد ضمن اطار برنامج المدمجه تم عرضه على القياده المندوبيه العامه للتنميه الجهويه، فعلهم هذا المقترح، وكذلك كان ثم مساهمه على مستوى جهوي وبلدي بعهد ما قيمه 700,000 دينار كدعم للمشروع. اليوم الموافقة الحمد لله، المشروع مستوفي كل الإجراءات، إن شاء الله في أقرب أجل نعتقد أن في بداية شهر أكتوبر تنطلق الأشغال بسدود إن شاء الله 10 أشهر، يكون هذا مكتب للجهة يعطي إضافة على مستوى الحركة التشغيلية والإقتصادية ويعني خاصة معضلة الانتصاف الفوضوي مكتب للجهة.
0: في الملفات العالمية، قررت الجزائر اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية حسب ما أعلنه بيان لوزارة الشؤون الخارجية ونشرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحدث عن وجود خلافات مع من سماها دولة أو دويلة واتهمها بضرب استقرار بلادها. ويرى خبراء الخلاف تضارب وتصارع أجندات السياسة الخارجية لكلا البلدين في شمال إفريقيا ودول الساحل وجنوب الصحراء مثلت أبرز محاور الخلاف، خاصة ملف الصحراء الغربية والحرب في السودان وإلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الجزائر والإمارات. انتشلت طواقم الإسعاف اليوم جثامين 4 شهداء من أسرة واحدة استشهدوا الليلة الماضية جراء قصف جيش الاحتلال الصهيوني منزلهم في بيت لاهية شمال قطاع غزة. قالت اليوم مصادر حكومية يمنية إن جماعة الحوثيين سيطرت على مدينة المخا الساحلية غرب اليمن في تطور ميداني يفتح الباب أمام تصعيد جديد حول أحد أهم المواقع المطلة على البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب. على صعيد متصل قالت باكستان اليوم إنه لا توجد مناقشات بشأن رد عسكري من جانب إسلام أباد على هجمات الحوثيين ضد السعودية بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك، لكنها ستتحرك عندما يحين الوقت. وفي آخر أنباء هذه النشرة، وبحسب المؤشرات تبدو المواجهة الأمريكية الإيرانية ذاهبة نحو التصعيد، ما جعل الكيان الصهيوني يعلن حالة التأهب خشية استهدافها من إيران. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمدين تخصص مساعدات لأكثر من 4,000 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. قريبا انطلاق أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجابس المدينة. وفي العالم، الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات والمحتل الصهيوني وغاصل جرائمه في غزة. في الختام لكم تحية رشيد بوزاخر في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار المساء. ألقاكم بخير.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: معركة العلمين واحدة من أبرز المعارك الحاسمة في الحرب العالمية الثانية، دارت رحاها على الأراضي المصرية بالقرب من منطقة العلمين بين قوات الحلفاء بقيادة الجنرال البريطاني مونتغومري وقوات المحور بقيادة رومل الألمانية. دارت معركة العالمين على مرحلتين رئيسيتين خلال العام 1942. الأولى تواصلت تقريبا كامل شهر جويلية 1942، فيما اندلعت معركة العالمين الثانية يوم 23 أكتوبر وانتهت في 11 من نوفمبر 1942، وكانت هي الحاسمة والأكثر تأثيرا في مجريات الحرب العالمية الثانية على جبهة شمال إفريقيا. جاءت أهمية العالمين من موقعها الاستراتيجي، إذ كانت تمثل خط الدفاع الأخير عن مدينة الإسكندرية وقناة السويس الاستراتيجيتين، وقد ساعدت القوات الألمانية إلى السيطرة على المنطقة للوصول إلى حقول النفط في الشرق الأوسط وقطع خطوط الإمداد البريطانية، بينما عمل الحلفاء على منع هذا التقدم والحفاظ على مواقعهم الحيوية. تمكن الحلفاء تحت القيادة العسكرية البريطانية من تنفيذ خطة عسكرية دقيقة في معركة العالمين اعتمدت على التفوق العددي واللوجستي، مما أدى إلى إضعاف قوات المحور وإجبارها على التراجع غربا نحو ليبيا، وأسهم هذا الانتصار في تغيير ميزان القوى في شمال إفريقيا، حيث فقدت قوة المحور زمام المبادرة، بينما بدأ الحلفاء سلسلة من العمليات العسكرية التي انتهت بطرد قوة المحور من شمال إفريقيا في العام 1943. وتعد معركة العالمين نقطة تحول بارزة في الحرب العالمية الثانية، لأنها أوقفت التوسع الألماني في شمال إفريقيا وعززت ثقة الحلفاء بإمكانية تحقيق النصر، كما مهدت الطريق لنجاحات عسكرية لاحقة وأسهمت في تقليص نفوذ المحور في منطقة البحر المتوسط.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
10: الاثنين 14 سبتمبر،
11: 14 سبتمبر،
10: برمجة خريف شتاء 26 27 في إذاعة تطاوين. في إذاعة تطاوين الجو يتعدل والموجة ما تتبدل،
11: والموجة ما تتبدل.
10: أصايل، أصايل، أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع ليلى سحنون.

0: ورجعنا إذن معكم مستمعينا في الجزء الثاني من أصايل. تحية لكم الناس الكل, أهلا وسهلا بكم معنا في الاستماع ومواصلين ديما معكم فقراتنا باستضافاتنا بالأخبار المتفرقة والإيقاعات المتنوعة. باش نرجع الآن فقرة أبليكاسيون مع سي عبد الرحمن معاند. عبد الرحمن مساء الخير, هلا وسهلا.
1: مساء الخير والنوار اخت ليلى, ومساء النور لجميع المستمعين اذاعه الطويل واللي يستنوا فينا كل اسبوع.
0: يعطيك الصحه. خلينا نقول لكم اللي عبد الرحمن باش يواصل معانا ان شاء الله فقره ابليكاسيون في نسخه الخريف شتاء ان شاء الله باذن الله نهار الثلاث. وفي كل مره كما قلت يعني مجموعه من او كل اسبوع نقدموا تطبيقه مفيده للناس, نحاولوا ننوعوا قدر الامكان مختلف الفئات والشرائح. تطبيقه اليوم شنو هي عبد الرحمن؟
1: تطبيقة اليوم نحكي على تطبيق غير مفهوم التعامل مع الذكاء الاصطناعي, هي تطبيق جيميني تابع شركة جوجل. هي تطبيقة هذه مش مجرد تطبيق كما نقوله التعامل معها بطريقة نسك سؤال جاوبني بسؤال وكذا, هو مساعد شخصي تفاعلي يقرأ النصوص والصور والصوت ويحل الفيديوهات كل شيء. نجم نحكي عليه بالتفاصيل إن شاء الله.
0: كيفاش
1: هو أول أكثر فئة نجم نقوله نجم تستفيد منها؟ فئة الطلبة والبحثي. هذا كلاش اليوم قلنا حابين نحكوا على التطبيق هذه خاطر كما توفق دراسة
0: بداية الموسم الدراسي اللي يقترب.
1: إيش عملنا التطبيق هذه؟ مثلا عندك وقت تبدأ عندك يعني درس ولا نقوله كتاب متاع 100 صفحة ولا كذا PDF, بتلقى برش وقت باش تحللها ولا حاجة, وقت تصبها في الابليكاسيون هذه تعطيك التلخيص متاع
0: رأى مش معناها نستسهلوا وإلا
1: نربح
0: وقت صحيح ربح, ولكن مش باش يخدمنا الخدمة كلي أنا رأى. وللأسف عبد الرحمن برشة تلامذة خاصة نحكي يستسهلوا ويمشوا للجيميني ولا للشات جي بي تي ويخدمنا من الخدمة. رأوا ردوا بالكم, رأوا الأستاذ يفيقوا, راهو المكونين يفيقوا.
1: مش بهيلو, مش بهيلو
0: بالضبط.
1: اهم حاجه مش بهيلو, احنا مش
0: ما نستسهلوش القرايه. مش معنى اقول لك اعمل تلخيص مثلا تاع قصه ولا بحث تمشي, هو يسهل صحيح ويعاون ويربح وقت, ولكن ديما راهي الخدمه ضروريه.
1: هو نحكوا هنا في البحثين ولا عندهم طلبه اللي عنده اكثر من كتاب ولا اكثر من تلخيص
0: يربح
1: الوقت. يعني لازم يحضر البروجي نتاعيه ولا الخدمه نتاعها تربحها في الوقت, في باش يعمل اكثر من مراجعة وتعطيه النقاط المهمة وكل شيء. هذه أول حاجة يعني تعطيه أفكار ونقاط الرئيسية نجم يخدم عليها. التحضير في التحضير الامتحانات كيف ينجم الإنسان ولا الطالب ولا التلميذ يفهمها في الدرس طريقة بسيطة. ما فهمش الدرس نجم تعطيك طريقة في الدرس
0: يبسط لك, يعني
1: يبسط لك. أما بتقول ليش أعطيني الحل بتاع التمرين, يعطي تطلب منها التمارين ولا اختبارات تخدمهم بشوي بشوي, ما تعطيش اللي تطلبش من الحل ديريكت خاطر لازم يكون حتى غلط راه اما يعاونك في الـ في الـ في الدراسه
0: كامل.
1: نجم كيف كيف في يتعامل جوجل متابعة جوجل مع جوجل درايف عندك يعني ارشيف ولا حاجه عندك كيف كيف كالندري بقيمتها مواعيد يحدد لك مواعيدك يرتبهم لك
0: يسهل لك
1: حياتك. هذه مهمه جديد في 2026 باسم التطبيق هذه. ما كل تطبيقات ديما لازم تطوير متاع التطبيقات, وبينما بأنها تابعة شركة جوجل التحديث متاع الجديد أن تنجم تعمل محادثة صوتية تنجم تحكي مع التطبيق هذه
0: عبارة تتكلم مع شخص يعني
1: عبارة تتكلم مع شخص وتنجم تقاطع يحكي تنجم تقاطع وتحبسه يسهل عمل الكتاب يعني فعود تكتبه كشي بالصوت بالطريقة باللهجة
0: باللغة اللي عندك باللغة
1: باللهجة حتى اللهجة التونسية ولا كذا
0: يحكي بالدارجة
1: باش يعاونك يعني استفسار ولا حاجة. كيف كيف عندك مثلا الرؤية بالكاميرا عندك مثلا إشكالية في مكينة آلة وإلا في مشروع أطروحة ولا حاجة تصورها له وتبعثها له على البلاصة يعطيك الحل متاحها ولا المشكلة متاحها شنية
0: يعملك
1: ديجنوستيك وإلا حتى مكينة عارف كيش خدمها تصور هذا يعطيك فيديوهات وإلا حواج يعني يقول لك وين تلقاها وإلا تفسير.
0: هذه القوة متاع الخوارزميات اللي تجمع يعني معلومات وكل شيء وتخلي ربما التاك في لمح البصر تلقى الإجابة متاعك يعني تلقى الحل. فما ناس حتى اللي بان متاع الكرهبة راه يسرحوهم حتى بالطريقة
1: اي ثم انا كربت صلح فيها كيك
0: سيدي اطلع لنا فهمها الامور
1: البسيطه غسلنا المشاكل البسيطه مثلا
0: فهمت ما فيهاش تعقيدات كبيره
1: كيف كيف المشاكل نتاع
0: سهل دونك الجيميني سهل برشا الحياه سهل البحوث سهل الخدمه عباره تحكي مع شخص هكا بالاي اي نجم يكون يجاوبك معنا صوته بالصوت بالكلام بالكتيبه باللغه اللي انت تختارها كما قلت هذا راه 100%
1: انه نصوص وفيديوهات باقي يعاونك برشا
0: انه ما نستسهلوش برشا زاد خاصه في الجانب الاكاديمي العلمي والدراسه نحاولوا ديما نجتهدوا قدر الامكان
1: أكيد
0: يسهل صحيح ولكن ما نعتمدوش عليه يعطيك الصحه شكرا ليك عبد الرحمن موعدنا ان شاء الله يوم الثلاثاء باش نولوا ما عادش بالخميس الثلاثاء القادم ان شاء الله شكرا ليك بعد شويه حكايات تونس مع عبير الصغير

0: هذه أصالة نصري 6 أو 37 دقيقة بعد 6 باش نمشي معاكم إلى الفقرة الموالية واللي برشا يستنوها الحقيقة، فقرة حديثة توانسة مع صديقتنا عبير الصغير.
1: حكاية توانسة.
0: أهلا بك عبير. مرحبا. في حكايات توانسة وحديثة توانسة، شنو أحوالك؟
2: الحمد لله. لبس
0: الحمد لله. شنو اللي يحكوا عليه برشا اليوم توانسة؟
2: يحكوا على الزين.
0: الزين والعين.
2: الزين والعين. باش نحكوا اليوم على الجمال وما أدرك ما الجمال. اليوم فما فيديو، مش اليوم، هو نهارين التالي وإلا 3 أيام، فما تصويرة متاع جمل قعود نقولوا احنا. دار برشا التصويرة متاعها في السوشيال ميديا، مزيان برشا الحق، بسم الله ما شاء الله.
0: قعود وعملت زرق بعد.
2: صحيح.
0: خويا التمييز حتى في الحيوانات،
2: التمييز حتى في عالم الحيوان. سبحان الله.
0: القعود هذا على خاطر سمحوا مزيان
2: من
0: اول السيكونس تاع الفيديو قلبت السوشيال ميديا، تم معنى الكلمه.
2: صح.
0: الناس الكل تحكي على القعود هذايا، شنو حكايته وين بالضبط؟
2: باهي، هو في فيلم كنين. الفيديو هو هبط الجزار هبطه بنيه انه معناتها يعمل في بيبليستي اللي هو غدوه باش يذبح قعود. معناتها
0: وعلى فكره نفتح قوس صغير، يعني الحمل قعود اللي ولا ودخل في عاداتنا الغذائيه، راه كان قبل الحكر على مناطق في الجنوب.
2: صحيح.
0: شويه ياكلوا في الجنوب والتو يستغربوا، نعم زعما بنين، راهو بنين الحمل قعود، ومقارنه باسعار زاد العلوش والبرجني ارفق بياسر، ففما قبال عليه.
2: صح.
0: وخاصه انك كيبدا قعيد صغير وسمين راهو بنين. راهو بنين
2: تحكي بالتجربه.
0: لا نستاهل ونشري الحمل قعود الحقيقه، وصحي جدا.
2: أي.
0: فطبيعي انه الجزاره باش يشروا ويذبحوا للخرافة نتاعهم، وقداش يوجع كمنظر الراس اللي معلق الحقيقه. اللي يسخفني ساعات الراس معلق.
2: شوفي كان الراس حتى
0: رانا معنا رانا ذبحنا رانا قعود، كي تلقى راس معلق بقري والا قعود معنا الجزار هذاك عند اللحم نتاع الحيوان هذا.
2: تو بحكم السوشيال ميديا ما تولت ولا والتيك توك سيرتو، معناتها ولا السيد هبط فيديو اللي هو راه غدوه باش يذبح
0: الخرافة نتاعو،
2: باش يبدا في بالهم ويجوه كل. الا انه الفيديو من اللي كان ببليسيتي نتاع معناتها باش يبيع الحمل قعود، ولا ببليسيتي للقعود بيده معناتها. فما هو اللي راج واللي تحكي فيه برشا انه فما شكون شافوا لي فيديو وحبوا يشروا القعود هكا. بار كونتر السيد اللي شراه بالحق قال راني اني متعدي من فم وشفته، معناتها ما شفتهش في السوشيال ميديا ولا حاجه، راه عجبني معناتها فمي كي وشفته وحكي مع الجزار بيته وقال له هل تبيعه، واتفقوا في السوم.
0: قال له راه ما يهونش،
2: اي فوالا ما يهونش، هي الكلمه اللي ضربت برشا، قال مزيانه ما يهونش للذبيحه. معناتها
0: معناها القعود الاسمر والعنب يذبحوا راسه يتعلق. سبحان الله. هو على فكره يظهر لي من
2: السلاله نادره،
0: السلالة نادرة.
2: حسب ما تحكي فيه بعد، هو السيد اللي شراه عنده فيرما يربي دجاج في الحيوانات،
0: وقال
2: بالضبط عنده دجاج برشا حيوانات. قال راهو سلاله نادره، راهو معناتها صحيح تخذت بانه هو خاطره مزيان دونك ما تذبحش، مي قال راهو فصيله نادره معناتها، وهو حاب انه يربي منه وينتج منه معناتها. علاش لا دونك هذا هو معناتها اللي تحكي فيه برشا، انه
0: تحكي زاد عبير انه خليجي
2: يشريه
0: معناتها 50 مليون يظهر لي.
2: قال لا مش صحيح، صاحب معناتها الجزار اللي باع قال راهو مواطن تونسي اللي شري من عندي، جاوبته في فيديو جزوز مع بعضهم معناتها حكوا، قال راهو تونسي، قال جوني برشا حكايات انه معناتها برشا اتصلوا بيا حبوا لا هو اللي برشا انه خليجي كذبها، مي برشا اتصلوا بيه انه باش يبيع وعرضوا عليه ديجا اسوام اكثر من اللي باعها، مي هو قال انا اعطيت الكلمه سيبون على
0: الشخص
2: الاول هذا دونك باش نبيع له.
0: خلي خير خاطر مزيان،
2: خاطر مزيان منع.
0: على كل حال هذه ربما كما قلت يعني من الفيديو اللي دارت برشا
2: داروا على التصاور نتاعو
0: الاجتماعي. الفيديو الثاني او
2: الخبر الثاني باش نمشوا للترند، هو باش نحكوا على موجه كبيره نتاع نوستالجي وحنين للزمن الجميل معناتها. فما ترند ضرب برشا على صفحات السوشيال ميديا الفيسبوك والانستغرام سيرتو، انه برشا ناس تدخل تصويرتها تو والذكاء الاصطناعي يحول لها التصويره نتاعها للتيماتيك والا للستيل نتاع جيل الثمانينات، كيفاش المسطره اللي عملاها والالوان
0: المنفوش
2: والالوان
0: الالوان الفاقعه والله مزينين على فكره
2: اي والله محلاها
0: متاكده انه باش يرجعوا سنه معناها طوندونس
2: خد جنب برشا من القطايع اللي هبط بهم صار قاعدين يتباعوا تو طوندونس معناتها دونك برشا ناس شخت عليها الفازه ما فما ناسك حبت تعملها يعني كوميديك الفازه انا نشوف يعني قبل كيفاش
0: يقول كل حد وراه
2: ولكن لا فما ناس بالحق تحسها شيخه عليها نتاع محلاها قبل وكيفاش كانوا وكيفاش كاستيل
0: انا والله عندي صديقه عملت تدوينه عجبتني الحقيقه قال الناس تو اللي بالفعل عاشوا الفتره هيك في الثمانين علاش تعملوا في الترند يا خويا ورينا تصوركم ورونا تصوركم الصحيحة هو صديق على فكرة ورونا تصوركم بالفعل يعني
2: ورونا الواقع
0: ورونا الواقع علاش معناها تهبط بالابليكاسيون طيب انت كبير مثلا وعشت هالفترة هيك تاع الثمانينات يعني مازلت صغرون راني وقتها مازلت صغيرة ما عشتهاش ملي اكبر مني اكيد عاشوها
2: غير ما نعلق انا
0: كان وقتها يعني كشعر المنفوش كما شعر ليلى علوي صح نتذكرها المكياج الفاقع
2: اللونات الكبار
0: على فكرة توني سبور اللي فيه لون البستة انا في التسعينات البستة
2: خلطت عليه
0: خلطت عليه خلطت عليه التونس بار هذاك على فكره اللي فيه الالوان
2: اللي حطيتها بتصور بابا
0: انا خلطت عليه انا خلطت عليه انا اقدم منك شويه
2: اقدم شويه
0: انا نختاو شويه توتفد ليك عبير ونحكيو شويه على خطوره انه نعطيو هكاك لله في سبيل الله
2: للدنيا نتاعنا والمعطيات
0: عندنا لذان وقت مقدس على موجات اذاعه تطوين نتوقف مستمعينا الكرام للحظات لنرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطوين وما جورها رجاء من القاتلين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا مستمعينا الكرام على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بوفر الأجر والمغفرة والثواب. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فصل معكم في فسحة المساء وأصايل، ونختم مع عبير بخصوص ترند الثمانينات، واللي تقول عبير إنه وحكيت فيه حتى ولا مثل حقيقة الموضوع هذايا، إنه عنده وجه آخر وجه خطير طبعا ما نستسهله. شو اللي هو
2: في كل شيء؟ هو في كل شيء كما فما الحاجة اللي مزيانة معناتها وتعطيناك الضحكة وكذا، فما حاجة فما الحاجات اللي يمكن تغيب علينا احنا كمستعملين عاديين معناتها للتليفون ولا السمارت فون والا للذكاء الاصطناعي الكل. الوجه الآخر متاع الترند هذا إنه احنا قاعدين نعطوا في معطياتنا الشخصية وتصورنا بطريقة معناتها
0: مجانية
2: جراتويتمون معناتها نعطوهم، واللي هي تو اللي نخدموا عليه الكل اللي هو الهوية الرقمية. الناس الكل معناتها عندنا تو لي كونت لينكدين، عندنا لي كونت نتاعنا كل شيء. دونك احنا قاعدين نعطوا في معطيات راهي ماهيش تصويرة بركة، راك انت هنا عطيت بلاصتك، انت وين الكونت اللي بعثت به معناتها التصويرة هيك، برشا تفاصيل بغض النظر على العباد اللي تكون حاكية ديجا مع الاي اي قبل تعطيك تصويره تكملها لكمله.
0: عندنا واحده قريبتنا تقول الجيل تو يخبر بلا نشده، معناها بالفعل قرنا قاعدين نعطوا في معلومات وما سالنا حد، وحدنا قاعدين يعني يستقطبوا فينا بطريقه انه الاي اي او وسائل التواصل الاجتماعي وهذوما يعني المنصات هذية انه عادي انه الذكاء الاصطناعي راهو صحيح حاجه واو في العالم، ولكن ديما بحذر. يعني اليوم قاعدين يستخدموا في الصور الشخصيه نتاعنا، نجموا يوظفوها بطريقه او بصوره غير مشروع، ينجموا ينتحلوا صفاتنا. اليوم راهو فما مسؤوليات قانونيه يلزم تحدد المساحه نتاعنا، فضروري بالفعل خاصه للجون نحكي
2: عدم الانسياق. يعني ليلى صار ترند ديجا قبل هذا اللي هو الترند انك تحط تصويرتك وانت صغير مع روحك تو، معناتها انت هنا عطيت انت هنا راك عطيت، ما انت عطيت روحك وانت صغير وعطيت تصويرتك وانت ما تسبه، انت عطيت التفاصيل نتاعك الكل. يعني دونك يلزمنا نستحفظوا شويه، معناتها نكونوا شويه عقلانيين في استعمال الذكاء الاصطناعي. نعم. خطر كيما عنده كيما حكينا معناتها كيما عنده حاجات باهره وديما
0: مخاطر امنيه خاصه، فماذا بينا ما ننسقوش يعني هكا بكل عفويه، ما نقولش غباء ولكن طبعاً. عفويه على هالترندات هذه، ماهيش راهي ذكرى رقميه فقط، ولكن اليوم اصبح يعني الاي اي ياخو جزء كبير من هويتنا، والله اعلم كيفاش ينجموا يستغلوه في قادم الايام. طبعاً. عبير يعطيك صحه.
2: شكرا
0: ليك، ظهر لي لهنا توفى التجربه معاك زاده، واكيد باش تخلي بلاصتك علينا لانه عبير باش تواصل دراستها الجامعيه في صفاقس، ونخليوك بطبيعه تركز مع الموسم الدراسي النهائي ان شاء الله. ترجع لنا في فرص قادمه باذن الله. شكرا لك، كنت معنا في الشبكه الصيفيه، يعطيك الصحه.
2: نواصلوا
0: معكم ديما مستمعينا، باش نمشي معكم ايضا الى فقره اخرى معنا في اصايل، فقره انا والغربه مع صديقتنا سعاد شلبي، ومن خلالها نحيي كل الجاليه التونسيه المقيمه خارج ارض الوطن اللي روحوا اكيد سعدنا بوجودهم بحذانا، اللي رجعوا ان شاء الله زينه وان شاء الله ربي يوفقهم، واللي ما نجموش يروحوا ان شاء الله يا ربي يجوا على خير وسلامه في فرص قادمه باذن الله.
3: انا والغربه.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أنا والغربة، لقاء خاص يتجدد مع نبض الوطن وحنين القلوب في فصل الصيف. المدن التونسية تلبس حلة الفرح ويلتقي الأحباء بعد فراق طويل. اليوم معنا ضيف من جاليتنا التونسية المقيمة بالخارج، السيد المنصف العايد. معنا ضيفنا، مرحبا بك.
2: بك سيد فضلي
0: يعيشك. شنو نجم نعرف على أخونا المنصف العايد؟
2: أنا منصف العايد من معتمدية عمرية سنعينات قسم مارتين والآن نسكة في التطعمين الجديدة. سافرت من عام 1982 إلى فرنسا وقريت أيامات غادي مدة 8 سنين، وبعد شديت العمل. أنا خطرة بديت في وقت قريت واحد وديت في تصليح ميكانيك سيارات، وبعد مشيت إلى المطاعم. عرفت عام 94 جات المدام هنا مدة عامين، وبعد تمشيت مهم هنا معكت الوقت هيك مازال مثلا مش تأشيرة، معا تمشيت بدون تأشيرة يأخذ البيئة والطيارة وذلك حوص زي ماشي هنا لتونس، ما سمعت إشكالية. بعد ذلك قعدت أيامات واحد، بعد دخلت قريت شوية، تعلمت الصناعة هذه كما قلت، قريت غير شوية مدة 18 سنين. صعيبة مش صعيبة كما غايب على الوطن وعلى الأهل صعيبة شوية، بالنسبة لنا غير الصراحة معناتها ممتازة. معناتها الواحد يخدم الأهل بحذاه ويروح يوميا يمشي صباح يروح.
0: شنو شعورك في اللحظة الأولى اللي توصل فيها لتونس من فرنسا تونس أرض الوطن وزيد غياب طويل؟ كيفاش أنت أحساسك يكون؟
2: الشعور زي تولد من جديد.
0: الحمد لله يا رب.
2: زي تصل وقت نشوف الوالدة والوالد، والدور الوالد الله يرحمه وقت يشوف الوالدة والله تولد من جديد معناتها كل عام.
0: شنو أكثر حاجة تفتقدها في الغربة وتتلهى في إنك تشوفها حال وصولك إلى أرض الوطن؟
2: حاجة هم الوالدين.
0: شنية أكبر أكبر صعوبة واجهتك في بداية رحلة الاغتراب؟ كيفاش تغلبت عليها؟
2: أنا ما فيما واجهتني صعوبات لأن فيت مع والدي وخطر اسمه مخلي صغير، حتى وتقلمت مش حكاية وصيغة زي التقريط غالي ما يسموها، ما جتني صعوبات يسر.
0: تمشي في الصغرى تحسها معناتها أفضل.
2: أخذ ليه سريع. ما خطر في الصغرى ما عندكش مسؤولية كبيرة اسمه كيما واحد كبير اسمه عنده وراه والديه وعنده اسمه والسكن موجود وكل شيء موجود غير ما عندهش حاجة اسمه تصعب عليه، مش كيما واحد يمشي مهناس اسمه عمره 20 ولا 25 سنة وعنده حتى شيء غادي معناته جد من جديد كأنه طلعت من جديد.
0: صحيح. 45 عام تو أنت في الغربة، نظرتك للوطن وانت عشت سنوات بعيد عنه رغم رجوعك يعني كل صيف ولا كل فترة ما، لكن هل تغيرت يعني نظرتك للوطن؟
2: انا متغير فيه ماذا كما العادي يا اخي.
0: حبك ليه يتجدد يعني؟
2: ما تجدد حسيا حسب منصوف فيها حسب ما باش قاعد تتقدم. مثلا ما نشوف الدول الاوروبية ودول نشوف التقدم ماذا كما نشوف نفس الشيء ماذا نفس البناء نفس الواحد نفس الماء نفس المطاليتين في العباد معك نفس كل شيء ما فهمش حاجة كبيرة معك تقدم. بالنسبة للتأشير وبالنسبة أصلنا كنا في تحرك هي أكبر غلط اللي عملوا فيها بصراحة حسب ما نشوفهم. كان ممكن عنده بشيء بالتأشير ممكن عنده اسمه شوي أمل وشوي واحد ينجم اسمه واحد اسمه صعبة يسر بالنسبة لقبله طو صعبة يسر يسر.
0: إذن الغربة قد تسرق سنوات من العمر وتغير الملامح، لكنها لا تستطيع أبدا أن تنزع حب الوطن من الروح.
2: شيء طبيعي حب الوطن كان في قلبك في القلب هذاك معناتها زي كما تحبي اسم الوالد والوالدة هذاك صارتيه من القلب في الوطن.
0: المنصف العايب ضيفنا الكريم، شكرا لك على قبولك الدعوة وكل العودة الحميدة لكل أبناء الجالية التونسية المقيمة في الخارج الأوفية. إلى لقاء قريب يجمعنا على حب تونس. مع أجمل تحياتي وتحيات أميمة خلفة، طالبة متربصة في المجال السمعي البصري سنة ثالثة، والمؤطر هنا عبد السيد المراحي. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. أنا والغربة.

0: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. خصصت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمدين جملة من المساعدات العينية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة أكثر من 4000 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. تنطلق قريبا أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجابس المدينة في نطاق القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بكلفة جملية تفوق 2.5 مليون دينار. أعلنت وزارة التربية النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 26 و2000. بدورها أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها صدور النتائج النهائية للمناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي. في العالم، قررت الجزائر اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. أخيرا، انتشلت طواقم الإسعاف اليوم جثامين 4 شهداء من أسرة واحدة استشهدوا الليلة الماضية جراء قصف جيش الاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد قليل نفسح المجال للزميلة نجاة خليصة في أبرز المستجدات الرياضية.
1: شكرا لك حسن. من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، حبا رياضة على موجات إذاعة تطاوين. أكيد أخبارنا ديما نتابعوها لحظة بلحظة مع أخبار فرق التونسية المشاركة في المسابقات الإفريقية، وين وصلت بعثة الترجي الجريسي للعاصمة السنغالية دكار بعد رحلة انطلقت من مطار تونس قرطاج ودخلتها محطة عبور بالدار البيضاء. أكيد بمجرد وصول السنغال واصل فريق ترجي جنوب تحضيراته لملاقات ديان بارز، وين يبرمج الإطار الفني أكيد حصة تدريبية اليوم عملها خفيفة. الحصة هذه كانت مخصصة لإزالة أثار الإرهاق واستعادة اللاعبين لجاهزتهم. وباش يواجه الترجي الجرجيس مضيفه ديان بارز السنغالي نهار السبت بداية من الساعة 6 مساء في مواجهة أكيد يسعى خلالها ممثل كرة القدم التونسية لتحقيق نتيجة إيجابية تعزيز حظوظه في مواصلة مشواره القاري. المسابقة الثانية في المنافس الثاني كرة القدم التونسية في كأس الكاف، تحدث عن دور التمهيد الأول نادي صفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري. الموعد باش يكون هاللحظة 13 سبتمبر في 6 نتاع العشية بملعب طيب المهيري بصفاقس. مباراة باش يكون دون حضور جمهور، ونذكر وإنه نتيجة مباراة الذهاب كانت لصالح نيجيري هدف مقابل صفر. إن شاء الله أبناء عاصمة الجنوب يكونوا حاضرين في المباراة هذه، مباراة أكيد باش تكون إيجابية كما ذكرت خاصة على أرضية ميدانه، وإن شاء الله نتيجة إيجابية لممثلي كرة القدم التونسية في مختلف الاختصاصات الإفريقية. حكيت على كأس الكاف، أكيد ممثل كرة القدم التونسية في تشامبيونز ليغ الإفريقي النادي الإفريقي وصل للعاصمة المالية باماكو، هو أيضا في رحلة خاصة وين باش يلاقي نهار 6 سبتمبر فريق جولي بال مالي لحساب مباراته بالدور التمهيد الأول لكأس رابطة الأبطال الإفريقية. ترى النادي الإفريقي كان يعني فاز في مباراة الذهاب هدف مقابل صفر، أكيد باش تكون مباراة صحيح في سهلة على الأقل بين قوسين، لكنها أكيد الميدان عنده كلمة أخرى. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليهم. بالنسبة للترجي التونسي الممثل الثاني في الشامبيونز ليغ، هو معفي من الدور الأول، يدخل مباشرة ذهاب نهار 16 و18 الدور الثاني اللي هي باش يكون نهار 23 و25 أكتوبر، وباش يواجه الفائز بين فريق الكي أف

0: من زنجبار وسويحلي الليبي. الترجي يبدأ مشواره الإفريقي من الدور الثاني في تشامبيونز ليغ الإفريقي. نرجع لكرة القدم التونسية وبرنامج لقاءات الجولة الرابعة إياب بنهار السبت. الثلاث لقاءات مستقبل مرسى النجم الساحلي أمام حمام سوسة الملعب التونسي اتحاد منستيري اتحاد من جردين. ونهار الأحد زوز لقاءات الأولمبي البيجي تقدم ساقية الدائر نادي حمام لانف الترجي الرياضي التونسي جياسو نجم المتلوي. ونهار الأحد 20 سبتمبر الإفريقي مع ترجي جرجيس والنادي الرياضي الصفاقسي مع النادي البنزرتي. فريق الملعب الجيفسي وصل تحرب سوى تحذيره بتحذيراته للموسم الرياضي الجديد بجمرت بنظام زوز حصص تدريبية واحدة صباحية تعتني بالجانب البدني والثاني مسائية مخصصة للأمور الفنية والتكتيكية وباش يختتم بتربص نهار السبت القادم بإجراء مباراة ودية أمام سبورتيك بن عروس في الملعب البلدي ببن عروس في الأربعاء نتاع العشية. نمشي الأخبار أمام الجلبة اللي رسميا انطلاق تحذيرات للموسم الجديد باش تكون كيف كيف بعد غدوة السبت بملعب المرحوم طارق المرابط بداية من الساعة الرابعة مساء. إلى أخبار اتحاد تطاوين مباراة ودية باش تجمع مع جمعية جربة غدوة الجمعة في الأربعاء نتاع العشية ونهار 28 سبتمبر تاريخ انعقاد الجلسة العامة التقييمية الانتخابية لشكون للهيئة المديرة للنور الرياضي بتطاوين ونكمل مع اتحاد الرياضي بجرجيس اللي تنطلق تمارين فريق الأكابر الموسم الرياضي 26-27 نهار 3-15 سبتمبر بإدارة وبقيادة المدرب فيصل عريض بمساعدة نذير معتوق وصابر جتيلة مدرب لحراس المرمى. جولتنا واخبارنا الرياضيه نكملها بالملاعب الاوروبيه دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ الاوروبي جوله اولى. لقاءات انطلقت في الستة غير بعض بقيت لقاءات نتاع 8 بايرن ميشن مع بودو غليمت وكومو مع لايبزيغ في 8 نتاع الليل. هذه اخبارنا الرياضيه اجمل تحياتي نجا تخليص تحيات الفريق العامل هذا المساء اللي باش يكمل معاكم في الحقيقه حتى 8 صديقنا رشيد بوزاخه في الهندسه التقنيه مع تحيه كبيره صديقتنا ليلى سحنون في اصائل حتى الثمانية. على خير الناس الكل إلى اللقاء.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبدو صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.

0: ورجعنا إذن معكم مستمعينا على موجة إذاعة تطاوين في الجزء الثالث والأخير من أصايل. حيكم الناس الكل وإن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا. بدينا معكم الخمسة ونوصلوا حتى الثمانية وكالعادة ديما في الجزء الأخير من برنامجنا فقرة أرشيتولك اللي فيها برشة توصيات برشة نصائح وبرشة خبرة ما شاء الله من أهل الاختصاص الأخت المهندسة المعمارية هيفا سعد الله في فقرة أرشيتولك.
1: أرشي تولك.
0: هيفا مساء الخير. أهلا وسهلا.
2: مساء الخير أخت ليلى ومساء الخير مستمعي إذاعة تطاوين الكل. بيك عايش. اليوم باش نكملوا في اللي حكينا بديناه الفقرة المرة اللي فاتت اللي هي العلاقة متاع العمارة كيفاش نرجعوا الطبيعة لفضائيتنا المعمارية.
0: جميل لو نعملوا الخلط ما بين الطبيعة والعمارة نسكنوا معناها في السيمان وفي الفيونس وفي اليجور والحجر والكل اللي هي حاجات ضرورية في البناء صحيح. ولكن دي ما أقول الحيوت يقلقوا والحاجة الجافة تقلق
2: الإنسان بطبيعته يحب الطبيعة الإنسان بطبيعته يحب الطبيعة هذاك علاش كيفاش نجم ندخلوا الطبيعة المباني متاعنا هي من هنا ظهر هو هي حاجة موجودة من قديم أما ولد توا عندها تسمية اللي هي بيوفوليك أركيتكتشر ولا بيوفوليك ديزاين اللي هي العمارة البيوفولية هي اللي هي معناها تعني كيفاش الإنسان معناها العلاقة بين الإنسان والطبيعة وارتباطه بها كيفاش العلاقة هذه كيفاش نجسدوها في العمارة دونك هنا كيفاش الإنسان من خلال الفضاء يحس بعلاقته بالطبيعة معناه ما نحكوش كان على نباتات نحكو على تصميم من البداية بتاعها من الفكرة الأولى اللي ديما نعود ونحكو اللي هي الوريونتاسيون الضوء الطبيعي الإضاءة الطبيعية كيفاش نجمو معناها كيفاش ندخلوا الشمس في المبنى متاعنا من خلال توجيه المبنى من خلال تحكم في الظلال في الأفنية الداخلية نوافذ الحجم متاعها اللي هو يكون مدروس دونك هنا الهدف مش إدخال الشمس كهو أما استعمال الضوء الطبيعي بطريقة مريحة وفعالة الحاجة الثانية اللي هي التهوية الطبيعية خطر الطبيعة ما هيش منظرة كهو هي حركة هواء ونسمة وتهوية اللي هي تخليك مرتاح في الاسباس متاعك
0: حتى صحيا خلاف انه الراحة النفسية راهو صحيا يلزم اشعة الشمس تدخل للفضاء يلزم نتنفسه اكسجين يتجدد معناها مش فضاء مغلق ومسكر ما فيهش تهوى فحتى على صحتنا وصحة صغارنا وحنا نعرفوا ساعات هيفا حتى شوية رطوبة قديش نجم تعمل مشاكل صحية صحيح. في برشا ناس وتوصل تقلق يعني صغيرات يقولوا ازمتيك وغيرها وهي علاش لانه فما رطوبة في الداخل
2: صحيح دونك هذاك علاش ديما راهو تكون معناها الارشيتكت كي باش يخدم الكونسيبسيون تاع ديما اول حاجات يفكر فيهم هي لورونتاسيون ولايراسيون دو ليسباس دونك هذوما حاجات
0: ما فيهمش كلام يعني ضروري انه يتقرا حسابهم
2: الحاجه الثالثه اللي هي النباتات والمساحات الخضراء كيفاش نجم تكون من خلال حدائق داخلية من خلال
0: وحلاها الدار كتبدا فيها جردة وخاصة دار أرضية ويعطيه ربي هكا واحد
2: اللي عنده الاسباس اللي عنده الاسباس
0: واسع
2: يعمل حدائق حول البناية متاعه ولا حديقة داخلية في وسط الدار وإلا كان ما ينجمش يعمل دي بلان دو وإلا فما طاولة تراس فيجيتال وإلا لي ميغ فيجيتال دونك ديما نحاولوا ندخلوا والا فما لي بلان انتيريور كاريمون
0: معناها اللي ساعات برشا ناس تعمل لك البدائل البلان ارتيفيسيال يعني
2: ما فيهاش روح وما تعطيكش اللي حاجتك بيه ما تعطيكش اللي حاجتك بيه دونك فما برشا حاجات هذوما معناها اللي لازم يكون فما اختيار نتاع نباتات والتوزيع نتاعها يكون بطريقه اللي هي تخدم الفضاء مش جوست عندنا ديكور نتاع اللي نحن
0: مدروس لازم يكون مدروس حسب الكبر حسب الفضاء حسب الحريف زاد شنو اختيار راه فما ناس مغرومه اصلا بالخضار وبالطبيعه ويحبوا هكا الجو نتاع الجردان بصفه خاصه فما يقول لك لا ماذا بيا جوست معناها يعطيني روح للمكان فقط ما نحبش اللي فيه لهوه كبيره برشا ولا ياخذ لي مساحه لانه معناها المساحه ساعات تحكم فينا.
2: صحيح ساعات حتى تعمل كي تعمل ساعات حتى معناها بارتي صغيره نتاع فيجيتاسيون ولا حتى في فاز ولا في حاجه دونك تزيد تعطيك في اخر الحاجة الرابعة اللي باش نحكوا عليها اللي هي المواد الطبيعية ذكرناها المرة اللي فاتت اللي هي الاستعمال متاع الحجر واللوح والطين والجبس والحاجات الطبيعية
0: هذه. المواد المستدامة اللي حكينا عليهم يظهر لي في الصيف زادة اللي يعزلوا سخانة واللي يخلوا ربما البلاصة باردة يخلوا ربما الراحة الحرارية على طول العام.
2: صحيح هذوما احنا في تونس عندنا بثراء كبير في المواد المحلية اللي نجمو نستغلوها وتعطينا ارشيتكتور مودرن ما غير ما نجيبو حاجات من برا. دونك هذاك علاش ديما كي نستعملوا المواد المحليه بطريقه معاصره وطريقه ذكيه شويه نجم تعطينا هويه للمبنى نتاعنا وزيد تمشي في تخلق لنا فضاء بيئي افضل. النقطه الخامسه اللي هي الماء. الماء عنصر من عناصر التصميم البيوفيلي اللي هي معناها مش ديما نلقوها اما معناها تعطي احساس
0: كيفاش الماء هايفه معناها
2: كما نافوره ولا بساندو ولا فما تو اللي يعملوا لك كيما شلال هذاك نتاع ماء انت والاسباس اللي عندك الصوت نتاع الماء
0: خرير المياه تفش نقولها خرير المياه في حد ذاته راهو علاج نفسي.
2: صحيح
0: معناك الصوت رعبتك زقزقه العصافير ومعاه ماء يهرهر نجم نقولوا او خرير الماء هذا راهو علاج نفسي معناها مريح جدا للنفسيه وللاذن فما بالك حتى ساعات في البيسين الناس اللي عندهم امكانيات
2: هي تعطيك تجربه حسيه هي الصوت نتاع الماء فما اللي شكون يعمل تو في تليفون يحط صوت الماء يقولك باش نرقد باش نرتاح باش دونك
0: محلاه العود للطبيعة وفي ديارنا كما قلت العصرية والعملية اللي للأسف ساعات ما فيهاش حياة وما فيهاش روح كي ندخلوا لمسات كي من هكا يعني الأخضار النوار الأشجار الطبيعة الماء هذوما كلهم عناصر في الحياة مهمين جدا ويعطوا روح وقيمة وراحة نفسية كبيرة للفضاء.
2: صحيح وفي النقطة هذه تو ساعات فمع بيد ما عندهاش جردة مثلا تبدأ في عمارة وكل تشوف شجرة واحدة تحس إحساس آخر دونك جوست كي معناها لو فات انك تشوفي شجرة ولا تشوفي منظر طبيعي تقولي يغير لي النفسية متاعي. دونك هذاك علاش معناها كي نحكو على المعمار ما نحكوش جوست على وين نحط شباك وين نحط باب رانا نحكو على مود دو في كامل
0: سيتانتو يعني هو معناها كلهم عناصر مرتبطة ببعضها ومتكاملة ببعضها تخلي الفضاء مريح وديما يبقى حسب رغبة وطلب الحريف زاد واحتياجاته شنية وظروف الحياة متاعه شنو تقتضي.
2: صحيح ما نعرفش كان لاحظت ان البوان اللي حكينا فيهم هذوما الكل راهم كانوا موجودين من قبل في البني متاعنا موجودين برشا في العمارة التونسية ماذا بينا نرجعوهم خاطر توا ولو توندونس ولو عطوهم مفاهيم خاصة
0: عرفنا قيمتهم يمكن قبل يعملوهم كجماليا فقط ولم يعرفوش القيمة متاعهم كما يلزم ولكن توا فما عودة حقيقية ليهم أولا يلزم نثمنوا الحاجات اللي عملوها أجدادنا ساعات حتى بنية أو ما يعرفوش القيمة متاعها اليوم نرجعوا لها لأنه أولا هويتنا تاريخنا تراثنا وحضارتنا وثانيا لأنها على حكمة ولأنها ماهيش اعتباطيا وماهيش مجانا تعملت لأنه فيها برشا فوائد للشخص سواء في الفضاء اللي يسكن فيه أو اللي يخدم فيه مهم جدا. يعطيك الصحة يا هيفا.
2: يعيشك أخت ليلى. جوست باش نختمو باش نقولوا راهو احنا تو المدن متاعنا مالوروزمون قاعدة تكبر اما مش قاعدين نعملوا في فضاء نخلقوا في فضاءات خضراء.
0: صحيح
2: فضاءات الخضراء قاعدين يتعدوا عليها قاعدين يتعدوا عليها مالوريزمون دونك ماذا بينا نرجعوا للفضاءات الخضراء في المدن كل ان شاء الله.
0: ربي يعطيك الصحه يا هيفا وانا باش نخدم حاجه اخرى نقول هيفا راهي مواصله معنا في ارشيتولك في الشبكه الخريفيه الشتويه في موعدنا القادم باش يكون نهار الثلاثاء ما عادش باش نكونوا بالخميس في اصايل فيعطيك الصحه هيفا اولا على كل ما قدمتي معنا في الشبكه الصيفيه ومشكورة أيضا على مهنتك العالية والتزامك معنا في الشبكة الخريفية الشتوية. موعدنا نهار ثلاثة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: شكرا لكم طيبا واصلوا بالإيقاعات والأنغام. تحية لرشيد بوزاخر في هندسة هذا اللقاء تقنين وكل زملاء في الكواليس.

يلا مواصلين معكم 34 دقيقة على موجات إذاعة تطاوين بعد السابعة. اليوم كان الاحتفال باليوم الجهوي ليوم العلم بقاعة العروض بمدنين بإشراف والي مدنين وكذلك سيدة سوسن مبروك نائب رئيس مجلس نواب الشعب وأيضا مسعود قريرة عضو مجلس النواب الشعب والسلطة المحلية والإدارات الجهوية والإدارية التربوية والأمنية والتلامذة المتميزين في عائلاتهم. هذه الحقيقة نقطة مشجعة جدا لصغيراتنا زادة باش يخدموا هكا بالقداع على رواحهم ويتألقوا ويتميزوا زادة أيضا وإحنا على أبواب عودة مدرسية في قادم الأيام الثلاثة جاي بإذن الله يدخلوا صغيراتنا لمقاعد الدراسة. ونعرف اللي التحضيرات على قدم وساق في كل بيوتنا التونسية خاصة الصغيرات أو العائلات اللي عندهم صغيرات يقروا وقيت يذهلي باش ننظموا نومنا باش ما عادش نسهروا برشا باش كان نعطيه روح جديدة لبيوتنا البيرواتنا نشوفوا شو ينقصنا وش يزيدنا أدواتنا دبشنا نعملوا خاصة نخلو يشاركوا الصغار ميسيرش مش لازم كل شيء يعملوه الأولياء يشاركوا في تغليف كتبهم يشاركوا في اختيارهم في الألوان في كل فنخليوها فرحة هكا حتى تتحسن نفسيتهم أكثر. نعرف بعد الراحة باش يرجع الصغير يقرأ تصعب شوية في الأول ولكن جميعا من زمان ونسى كل تولي شد ثمية بالقدام بإذن الله وتاخوا على الريتم ونشدوا الهمة. إن شاء الله ربي موسم دراسي موفق للجميع.

عشير الغالي بصوت الصبر الرباعي ديما معكم في أصايل ومش بعيد برش على أجواء العودة المدرسية ولا يقل أهمية عليها زادة أيضا أهمية توفير النقل المدرسي. ومن المنتظر قريبا تدعيم أسطول الشركة الجهوية للنقل بجابس خلال السنة القادمة بخمسين حافلة ضمن صفقة دولية وأربعة وعشرين حافلة ضمن صفقة خاصة خلال جلسة عمل عقدت مؤخرا بمقر ولاية جابس حول النقل المدرسي. تم الحقيقة خلال الجلسة هذه استعراض الاستعدادات الخاصة بالعودة المدرسية. حاليا تتوفر 88 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة ويتوقع زاد أيضا أنه عدد الاشتراكات المدرسية والجامعية باش يكون نحو 19500 اشتراك وباش يتم اثناء بصفة أول مرة يعني باش يتم اعتماد اقتطاع الاشتراكات المدرسية عن بعد عبر موقع الشركة وهذا بطبيعة ديما في إطار تسهيل الخدمات المقدمة للتلاميذ والطلبة. ربي يوفقهم الكل وربي ينجحهم إن شاء الله.

هذايا العندليب عبد الحليم حافظ بحلم بيك ومحلها الروائع والأغاني خاصة من الزمن الجميل وطرب الأصيل نعرف برشا يحبوا يسمعوا الأغنية هذه خاصة في آخر هكا أصايل وعودناكم الحقيقة على الألوان والأجواء هذه بالروائع اللي موجودة في الفن مع مختلف الأذواق أكيد اللي تختلف تقريبا مستمعينا هكا نوصلوا معاكم إلى موفى حصتنا من هذا العدد لأصايل اللي حبيت نشكر برشا رشيد بوزاخر في هندسة هذا اللقاء تقنيا كذلك صديقنا فيصل شوشان على اللوحة الهاتفية كل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا اليوم ولا أيضا الأصدقاء اللي أمنوا مختلف الفقرات موعد الإذاعي القادم معكم باش يكون بإذن الله في ورود السبت في آخر موعد للشبكة الصيفية بإذن الله وبعدها ننطلق على بركة الله معكم في شبكة خريف شتاء 2026 على موجات إذاعة تطاوين سهرة طيبة للجميع نخليكم مع الصوت الرائع المرحوم حسن الدهماني في نغم جيت بوقتك سهرة طيبة للجميع.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة

0: لي محمد بن جايد بوذرف منذ يوم أمس بكلفة تقدر ب 1.6 مليون دينار. تنطلق قريبا أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجابس المدينة إثر تواصل تهطل الأمطار لهذا المساء والساعات القادمة في الشمال، وحرصا على سلامة مستعملي الطريق دعت وزارة الداخلية إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة. قررت الجزائر اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعد استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين. انتشلت طواقم الإسعاف اليوم جثامين 4 شهداء من أسرة واحدة في قطاع غزة. شكرا وإلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الاثنين 14 سبتمبر برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين، الموجة اللي تعيش معاك،
3: الموجة اللي تعيش معاك.
4: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
5: فرقة أولاد سطا جمعة، تاريخ فني وذاكرة وطن، مع منى العالم.

0: من جزيرة جربة وبمعزوفة السلطني تستقبلنا وإياكم فرقة أولاد ستا جمعة المعروفة محليا ودوليا. محمد بن ناصر عازف زكرى يتحدث عن تاريخ الفرقة.
1: فرقة أولاد ستا جمعة معروفة في جنوب التونسي وكملت طلبة التونسية ومشكلة في الجنوب وفيجا وصلنا تولى العالمية. فرقة مؤسسها ستا جمعة اللي معروف اللي هو الوالد متاعي، مكونة من ستول حاليا ستة عناصر، ثلاثة عازفين على آلة الزكرة وثلاثة على آلة الطبل. تأسيس انتحى معناها من قبل الاستعمار، جاء الولد مشارك حتى في برشة تظاهرات معناها وطنية ودولية، وشارك جدا كيف كيف في استقلال متاع تونس وقت استقلال تونس معناها 56، بعد تواصلت حتى اللي توفى الوالد عام 85، وبعد خذينا احنا الرجاف متاع الفرقة ووصلنا بها للطول الموجودين. الوالد تكون ماهوش على ابوه، على خطر ابوه ما كانش في الضمان هذا في شيء، اللي هو احتك بالعازفين اللي موجودين لهنا واللي هو استار رمضان واستار جبر ريغي وعياد ريغي، كلهم اللي كانوا قبل موجودين متواجدين لهنا، تلمذ على يديهم كل شيء، وبعد وقت توفوا هم كل شيء ولا عمل فرقه واحده وكل شيء وكمل واصل المسير.
0: هناك من يرى ان الطبلة والزكرة خاصه دخلت الى التراب التونسي مع الاتراك، في حين يرى البعض الاخر انها موجوده منذ الزمن القديم عند الامازيغ. تختلف الروايات، لكن محمد بن نصر وعلى غرار باحثين تونسيين حدد أصولها في جربة عن

0: طريق اللوحات الموسيقية المقدمة لينسبها إلى الإرث العثماني.
1: مزيج معناها بين التراث العثماني على خطر الأصل بتاع اللي تشوف مثلا الآلة الزكر والآلة الطبل هم الأصل بتاعهم معناها تركي وقت يجوا الأتراك لهنا وكل شيء يخلونا برشا إرث معناها اللي تو مثلا برشا مرسوات معناها معروفين على الجيش الانكشاري معناها في تركيا وحتى الأسامي معناها تتشابه ياسر مثلا كي يقولوا مثلا العثماني مثلا يقبل كان مثلا يقول العثماني عثمان هو أصلا العثماني فما زاد كيف تسمى مثلا المرس معناها حربي هو الحاجات المعزوفات اللي يتعملوا وقت الحرب معناها فهمتين معناها تسميات كلهم الأغلبية معناها تركية وبعد ولا مثلا فن متاع الجزر معناها شوفي حتى في قرقنا مثال وجربة مثال برشا حاجات يتشابهوا معناها برشا مرسوات معناها يتشابهوا هم يقولوا الجربي وإحنا نقولوا القرقني معناها برشا تسميات معناها تتشابه برشا ومعاه بون هذوما اللي كانوا قبل إحنا خذيناهم وزدنا طورنا تو معناها الحاجات الشبابية اللي هي تو مطلوبة معناها كل شيء نحاولوا باش نوفروا الكل معناها اللي يطلب معناها كل شيء اللي يطلبوه معناها كل شيء يكون حاضر.
0: الفرقة تتكون من 3 عازفين للطبل و3 عازفين للزكرة ويذهب الباحثون في هذا المجال إلى أن رقم 3 يرتبط بالبايات والدايات العثمانيين. الإيقاعات أيضا تحدد الانضباط العسكري في خطى فرقة استجمع وهو ما يحيلنا إلى البحث أعمق لنجد أن هذا النمط العسكري يحدد الانضباط داخل الفرقة وعناصرها فهناك رتب ومهام محددة بدقة تحددها التجربة وتميزها الكفاءة.
1: الفرقة صعب تولي ستايز تمر برشا مراحل ترتيب معناها من اليمين وانت ماشي لليسار وقوف معناها تبدأ فما زوز رئيس متاع رئيس طبل ورئيس متاع زكرة يبدأ الرئيس طبل على اليمين وبعدها يجي البحري معناها اللي هو رئيس ثاني معناها بعد طبل زوز على اليمين وبعدها يجي الزكار الرئيس الزكار وبعدها الوسطاني معناها الرئيس الثاني اللي هو البحري وبعدها البحري ثالث الزكار وبعدها الاخراني الطبل اللي هو زي كيف بحري باش تولي رئيس يزمك تمر بالمراحل هذوما الكل الساعة قبل وتوصل الرئاسة يزمك تتلمذ الساعة وتتعلم الصنعة كل شيء مش بالسهل بالمراحل حتى اللي باش تولي معناها رئيس متعفر رئيس فرقة المسؤولية الكل متوكل عليه معناها لازم يكون ملم بكامل معناها التقاليد والعادات يزمك تكون موسيقيا معناها متكون بالبداء وتعرف بكل المرسوات متاع الموسيقى كل يزمك تعرفهم خطر في وسط المحفل ولا في السهرية وقت واحد يطلب منك باش يجيب لك كذا وكذا يزمك تكون حاضر فهمت يا توم ما يزمك تكون حاضر ما عندكش الحق باش تدور هؤلاء ما نعرفش كل شيء لا يزمك تعرف كل شيء خاطر الرئاسة ماهوش سهلة فهمت يا كلمة ستارة مش سهلة ماهيش لعبة كما برشا شفتها كلمة ستارة وتوقف ستار ويجيب لك مثلا يجيك معناها زائر وكل شيء يقول لك جيب لي مثلا انك تصل هكا ولا تصل يزمك تجيبها هذاكش الحق تقول ما نعرفهاش وما نعرفش يزمك هذيك خدمتك مسؤولية كبيرة برشا ما تعرفش ما توقفش في البلاصة هذيك.
0: إيقاعات متنوعة تشكلها فرقة استجمعات تحددها في كل مرة طبيعة المناسبة ختان أو زواج استقبال رسمي خلال تظاهرات دولية كما ترافقها أغاني تدل على موروث اجتماعي تصوره وتعبر عن هواجس عاطفية وتجربة عاشتها الجربية والجربي عبر مختلف السياقات التاريخية كما تتنوع الموسيقى بين مناطق الجزيرة ولا تخضع للنوتة الموسيقية لهذا لا يتم تدريسها في المعاهد الموسيقية بل تتوارث بين الأجيال المتعاقبة.
1: برشا حوم كل حوم عندها عادات وتقاليد متاعها احنا عندنا مثلا عادات مثلا في حمت السود مش كما في النيجور وفي النيجور مش كما في الماء وفي الماء مش كما مثلا في الجيب كل حاجة كل جهة عندها خصوصيات متاعها واحنا بطبيعة الحال خاطرنا أولاد الجهة نعرفوهم ونعرفوا كل عادات وتقاليد هما ديجا فما توا برشا عائلات نسوا برشا خاصة اللي يعيشوا في الغربة كل شيء نسوا برشا عادات وتقاليد ومش يسهلونا احنا معناها كيفاش نعملوا كيفاش كنا نعملوا كيفاش كذا ونقولوا لهم احنا خاطر نعرفوا السجل احنا نقولوا السجل هنا ولا اليرود كل واحد مش يسميه توا هذاك حاجات ما تنسش كيما نقولوا احنا كيما نقولوا مثلا المالوف التونسي ولا حاجة كيما هكا هذوك ديما في الدفار نتاع السهر يزمك باش تتعدى عليهم اما الطقوس الاولانية هذيك تقعد ديما هي بيدها ما نجموش نبدلوه ما عندناش الحق باش نبدلوه على خاطر هذاك التراث نتاع الجربة ونتاع الفرقة هو خاصة في جربة هنا كل حاجة تنجم تقولي يعملوا لها قبل. أي حاجة مظاهر بتاع الفرح يجيب لك قبل. قبل هو رمز الفرح. يجيك ضيف تعملي لك قبل. مثلا نقول احنا قبل كما كانوا يجوا الرؤساء ولا حاجة ولا الوزراء ولا حاجة يعملونها متقبل. عندك افتتاح متاع حاجة كبيرة مثلا محل كبير وإلا يعملونها قبل. البوغو عندنا البوغو احنا اللي هو الأصل الأصيل بتاعها هو من نجور. تصاورها موجودين هنا مش فرادي يشوفوه فهمتني موجودين تصاور من هذيك التصويرة بثلاث من عام 1948 يعني مش تو معنا تاريخ كبير ياسر تو قاعدين معناها يمارسوا فيه واخذوه برشا جهات

0: فما سجارة زي ده كثيفة بلكن يعمل فيها سجارة هي لعب بسيوفة مبارزة بالسيف طوروها ولا مبارزة بسيف رياضة. ثم مرسوات زي ده كثيف الفانتازيا احنا نقول الفانتازيا اللي هو معناها السباق الخيل. كل حاجة عندها موسيقى معينة يعني. السلتني نعملوه هذية السلتني توا نعملوه للوقت نخرج قبل ما نخرج للسهرية قبل نعملوه للسلاتين. إحنا نقوله كنا نقول إحنا السلاتين يبدأ عندك مثلاً ديما نقوله رئيس ولا وزير ولا حاجة مثلاً جاي الافتتاح ولا حاجة نعملوه له مثلاً السلتني. بالنسبة لخدمتنا إحنا الأغلبية توا تشوف الخدمة العربي مش بالنوتة يعني كما الموسيقيين الآخرين معناها تحيل النوتة معناها يوقف. إحنا النوتة بتاعنا موجودة في المخ.
1: الزكرة آلة حمراء اللون شكلها مخروطي مصنوعة من خشب وفي قالبها نجد ثقوبا تختلف باختلاف وظيفتها وتصدر أصواتا مختلفة كما يختلف طولها فنجد زكرة نصف وزكرة ربع وتختص جزيرة جربة بزكرة طويلة جدا تنفرد بها كما أن طبل جربة مميز شأنه شأن الزكرة فحجمه كبير وذو صوت قوي.
0: طبل الخصوصية بتاعه هو طبل الجربي موجود كان في جربة توا بقى صحيح ممكن الناس تحبك تزل برشا بلايس كل شيء لكن معروف طبل الجربي هو أكبر طبل هو في الحجم كما قلت لك راهو الأصل بتاعه هو عثماني وانتوا مازالوا موجودين الأقراك مثلا يخدموا فيه خاصة في الجنوب في الأرياف بتاع تركيا التو مازال موجودين الزكرة والطبل هذوما مازال موجودين التو قاعدين يخدموا بهم الجزء احنا عندنا الزكرة هذوما نجيبوهم من تركيا معنا الحاجة الباهية تجي من تركيا جيبوها من تركيا فما طول يصنع هنا كل شيء برشا بايس معناها في تونس يصنع الزكرة وفي جربة هنا لكن العود التركي معروف معناها غادي معناها بالحنية بتاعها ومعناها والكاليتي بتاعها معناها ما عندناش بلا الكاليتي بتاع العود الزكرة زد الحجم بتاعها أكبر. احنا تو مثلا كيف تشوف مثلا الزكرة في الحاجيات الأخرى مثلا في تطاوين وإلا في القصرين وإلا في بلاي أخرى الحجم بتاعها ماهوش كيما الحجم بتاعنا. احنا الحجم بتاعنا الكبيرة معناها قطعة كاملة احنا نقوله قطعة فما قطعة فما شطر قطعة فما قطعة ربع الصوت يختلف حتى الصوت القطعة كاملة مش كيما الصوت مثلا أربع قطعة مثلا ولا شطر قطعة لا مش كيف خدمة البدوي مثلا مش كيما خدمة تطبل حتى تخدم بتطبل شيء وتخدم خدمة البدوي شيء وآخر معناها بنقول احنا بدوي انا خدمة عروبي مثلا معناها بالطبلة والبندير والدربوكة مش كيف كل حاجة ما عندها النمط
1: بتاعها. عازف طبل يرسم لوحات راقصة بالإضافة للأداء الموسيقي في مشهدية مميزة خفة الحركة وتنوعها نزولا وصعودا ودورانا بحركة الساقين تتماهى مع حركة يدين تمتزج بين ضرب الطبل وتحريكه في تناسق مع حركة الجسم عموما. لوحات يكمل تناسقها زي خاص في أغلبه يحمل لون العلم الأحمر والأبيض ويختلف حسب التقسيمات الجغرافية الكبرى للجزيرة.
0: ثم اللبسة بتاعنا نبدأ من فوق وإحنا عارفين معناها الكبوس مدور عليه القشطة والكبيتة هذيك معروفة على الكبوس وبعد تالي طابة اللوتة مثلا الاختلاف يصير بين الطبال والزكار. الطبال يلبس سورية وفرملة فوقها فرملة دم غزال إحنا نقول دم غزال حمرة معناها قاتمة وبعتالي سورية بيضة بالنسبة للطبال وبعتالي حزام كيف دم غزال وبعتالي فرقاتة اللي هو يقول كل واحد يقول فرقاتة واحد يقول جلوالي واحد كل واحد ايش يسميه فهمتي وبعتالي فلسيفة حمراء كلاس حمر وصبات أبيض هذا بالنسبة للطبال. الفرق بين الطبال والزكار بكون السورية الزكار عنده كمام احنا نقوله كمام كم اللي هو يابط اللوت على اليدين هيك كل شيء سورية تحت الفرملة اللي هي كم يسموه كمام هذا هو الفرق بيناتهم. الأغلبية كان في جربة بالنسبة للجنوب هنا كان في جربة في قرقنا يعملوا حتى تشوفي مثل الليزة حتى هنا في جربة مثلا بين حمد الصوت وميدون مش كيف تو ميدون يعملوا كم جربي اللي هو جربي كمام تاع ميدون اللي هو كما نقول احنا سورية إنسان تاع كما سورية إنسان تشبه عاملة كم من اللوت هيك كل شيء بلا. وبالنسبة للحمد الصوت ما يعملوش كم يعملوا كما الخيط هيك أنا قطعة قماش بلا مش فصلت كم أنا تشوفي كما اللوتة كما الخيط يعني هذا كان الفرق بيناتهم في حمص السوق. وفي الجنوب مثلا في تطاوين ولا في زرزيس ولا ما يعملوش هذوك يعملوا كيف معناها كما تبان كما الزكاة سورية وفرملة
1: فرقة ولاد ستاج مع نشأ عازفوها وتربوا على هذه الإيقاعات التي كونت تفاصيل حياتهم، وبدورهم يمررونها لجيل بعد جيل.
0: يتكون من صغره هو والغرام نتاعها، شوف هو الغرام حتى لو صغارنا مثال يتربوا في البيئة مثلا الموسيقية وكل شيء، معناها تلقيهم الصغرى عندهم أذن يصنتوا يسمعوا. مثلا تعلمت نقرأ معناها في الاج دو 8 ans 9 ans، 8 سنين 9 سنين نمشي نقرأ، وعندي مثلا عامل هكا كيما المزمار صغير هكا كل شيء، وفي ثنية قبل مسافة طويلة باش تمشي المدرسة للدار، مسافة طويلة، المسافة هذيك كل أنا نشد نقصر بها في ثنية، فهمتي؟ وحتى اللي نتعلمت معناها متعلم في 9 سنين 10 سنين وانا متعلم. يجا تصور تشوف مثلا التصوير هذيك عمري 12 سنه بالمزود، انت 12 سنه هذيك.
1: تتغير التفاصيل والسياقات، لكن فرقة ولاد ستاج مع نجحت في المراوحة بين ثنائية الموروث والتجديد، وهو ما يجعلها تحافظ على الريادة ومكانتها إلى اليوم.
0: متبدلت برشا أمور، خاصة قبل كان فما ديسبلين ياسر في الامور نتاع خاصه تركيبه المحفل، وقبل كانت حشمه ياسر يحشموا برشا، معناها مش كما توا خاطر بالمو الشباب متحرر معناها بصفه كبيره. ما تنجميش خاطر قبل كي نشوفوا احنا المحافل، خاصه المحافل الناس كلهم قاعده تبل، توا لا توا الناس كلها ولت وقوف، الناس كلها واقفه، معناها ما تنجمش حتى باش تعمل حتى حاجات سبكتاكولير وكل شيء، ما تنجميش ما يخلوكش. تبدلت ياسر معناها، والحشمة قلت على كانت تبل كل شيء، تبل تحشم حتى برشا غناء مثلا ما نجموش نقولوه معناها في المحافل، ولا حتى كي نقولوه معناها تحت تسمس معناها بعيد بعيد. توا لا توا كل شيء تبدل وما عادش كيما قبل، ونفرزوهم قبل، احنا نفرزوهم قبل من حتى اللي تم تجربه هنا، اللي عندك اذن واذن موسيقيه من غير حتى ما تبدا في وسط المحفل تسمع المرسوم تعرف شنو يعمل، تبدا من بعيد تسمع المرسوم تاع الموسيقى تعرف شنو يعمل. توا مالوريزمون ما عادش تعرف، على خطر برشا من الشباب توا اللي ما حبوش يفهموها، اللي كون يسمك تتعلم راه السنة على أصلها، عندنا تحضيرات زي كيف تبلو قبل ما توصل للعرس، عندك تحضير 3 تحضيرات توا ما عادش الأغلبية ما عادش يعملوا فيهم. احنا نحاولوا ديما باش نستمروا على نفس النمط، مثلا التحضير الأول ما تجي قبل تيوح الشمس، قبل كانوا يعملوا فيها مع تيوح الشمس قبل المغرب بشوية يعملوا التحضير الأول، اللي يعرفوا بشيء التحضير الأول اللي هو قبل يوقف أعلى منطقة موجودة في المنزل ويبدأ يحضر وحده من غير زكا، يفهم العباد اللي كونه راه الليلة فما ساعة خطر قبل قد لي بتحضر معناها العباد اللي كونه عندي سهرية كل شيء ما تنجمش تحضرهم كله بتبل يعرفوه. طيب ده ما عاش تعرف
2: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
3: فرقة أولاد ستاج مع تاريخ فني وذاكرة وطن مع منى العابدي.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.
4: قلت لها شو؟ قلت لها يا حلوة العم تكبري، خايف عليكي تكبري وتتغيري.

هي قلب صار لك من سنين سنين تركض وراهن بس يا هيا مسكين حاجي ورا أهل الحلا ماشي بتتعبوا مش رح يتعبوا الحلوين.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: خلينا نفرحوا يا شاكر، العرس قرب.
1: خايف ربيع؟
0: إيزي ما خوفنا، جي الوقت اللي نفرحوا فيه.
1: شو نقولك، العام خايب والمشاكل كثرت والعرس يكلف.
0: صبرنا ياسر يا شاكر، بابا يعمل حسابات، الفلوس والبزار جايبهم معاه. هاو عم عبد الدايم.
2: الشيخ يا شاكر طول عن طريف، منظح الطو يا رسول الله. لحسن تعرضوه انت وبكار، هزوا سلاحاتكم معاكم ورب صروحكم.
1: باهي باهي يا عم عبد الدايم. نايب الشيخ ما يفوت شيء. اهي خوين سرحتي، وش بيك يا فاش تفكري في العرس ولا؟
0: سمعت شمخة تتكلم عبراهيم، تو نهارين وانا مشغول. اسمع وحكم.

0: القادل تو ما رجعش هاشم والليل قرب.
1: عهدك به وصل، هو اللي حاجته بيك سي شيخ.
0: اهلي مشغولين وانا مازلت كيف راجع من السفر.
1: بابا يبعثني ليك ولابد هو تو راجع، وباللي يكون الحال تو ليل، وفي الليل الواحد يغم راسه ويرقد.
0: وباباك ما عرفتش علاش ناداني في هالوقت هاشم؟
1: اكيد ثم شيء مهم، وما دامك تعبت وجيت حتى هو يمكن راجع تو على خاطرك. لكن تحبش ماكله ولا؟
0: لا لا ما بالي في شيء، مشغول على اهلي في قصركم، لا عندي ما نعمل ولا حد يقصر معي الوقت ولا يلهى بيه.

0: نوصل القصر يا بكار.
1: ثم خلايق ماذا بينا ما نشوفهاش، لكن نمشوا على جال الشيخ ولا قصر العامر تلقى فيه كان لمخوج اخوه زاس يفلو في الكلب بثلث.
2: سوق
3: تعرف كيف مشاكل
1: مرجاك لهني وانت تدخل تحس.
0: باهي باهي استناني هني.
4: من هو اللي نادي يا جلول؟
5: هذا هو بشاكر معروف من صوته، يمكن نشغل على عمه.
6: وينك يا هاشم؟ هاشم
7: اسمع انا قبل انت جلول وتكلم معاه حتى نسمع راي الجيد. اما اسمع ودب هالك تشوف ولا شيء حتى لين نرجع لك.
6: شاكر تعال يا شاكر. مرحبا بيك. مرحبا بيك
0: وبيك يا جلول. خوينا هاشم كاني سمعت صوته.
5: الحمد لله على السلامة سي شاكر. ابراهيم ضرب مكانه. انها نوك اللي سطرك ربي منه.
0: الله لا يوريك باس. لكن
5: نهنيكم الكل الكل على شدان هاك الزوقة ابراهيم الفلاق اللي داير قسم على الناس. لكن توا هذا حل فيه الموت. والله لو يحصل بين يدي لنخليه يتنفس لحظة.
0: لكن اني
5: مثل اما انت ملمطيز ما كومش اهل حرب. بالاخص شيخكم يحسب بعيد ويوازن. الحق هذه حاجه باهيه لكن اذا كثرت منها طمسات.
0: سيدي خليني نتكلم معاك. وش بيك يا جلول؟
5: يا سيدي والله فرحان بيك. فرحان بيك يا سيدي. راسك بعد لا تكسر. حظك ربي تعرف مشاكل. والله حظك ربي.

0: شاكر وصل يا هاشم؟
1: ايه مشغول على عمه.
0: قل له يروح فهم اللي خرجت في جرة مبروك، نحب نقضي عليه الا خاص كيف ولا بالحصان.
1: حتى الشيخ متقلق.
0: فهمتك اللي هالشيخ ما عادش نرضى عليه مدة الحياة. راجل شكبية وحب يبدلني ما عاد فيها مان خوان. لكن قبل ما نحيها على المشيخة نبهدل بيه نمرده خلي يعرف قدره وقدر سياده.
1: وقتاش مالا ناوي تقابله؟
0: شكون قال لي نين حب منظره؟ بعد نهارين ولا ثلاثة يروح خايب، لا يعرف على الجي لا باش مشي. اخ يا حمد مانيش الطريف بن هاشم، اذا سمحتك ولا خليتك ترتاح.

0: هاك طمنت يا شاكر. عمك في خير وتو روح وهني اهلك وغدوه على الصبح عمك يجيكم معزز مكرم.
1: يا هاشم هني مانيش مروح الا ما نقابل عمي.
0: الثقة ما حاجش ولا تحسبني وليدات؟
1: خليني نقابل عمي ونتكلم معاه.
2: اذا كان محبوس فهمونا.
0: الله الله الله، هو الشيخ الخيص ولا خصيص؟
1: لا هي يا شاكر،
0: اتحب تقلق عمك وتطير نومه. هيا نوصل.

0: هذه فرصة جلول جابها لنا ربي اللي دينا.
1: كيفاش؟
0: شاكر اللي لا يموت.
1: ها؟ لو قلت له واحد جانا للقصر، قصر القايد عنده حرمة،
0: كيف يرجع ليلة نتعرف بمرة اللي قلت له، وبعد ما يموت فارس للماتيس يولو تحت لتخبي.
1: وشكون يا قلت له؟
0: انت جلول.
1: ها؟
0: هز معاك واحد وتعرض له في الشعبة.
1: هذه مسألة ما تنجمها كان انت هاشم. تحب نمشي معاك؟ الله يبارك.
0: بعد يمشي معاي انا وانت وصغ بينا وتوخ نمشي ناس معاش قاعدين يحكوا.
2: ما تخافوش علي، القايد حاجته بيا، وكيفات فيا جيت نروح لما نقابل، وغدو مع نصف النهار بقدرة الله نكونوا في مطوس.
3: شبش نقول لك يا عمي، أني منيش مطمئن.
2: يا خسارتك يا خسارتك، هذا قصر العامر ولا نعم الناس.
3: ومن اللي جيت وانت قاعد وحدك، وينهم المشايخ؟ وينهم الكبارات؟ ولا ما سمعوش بيك؟
2: شكون قالك وحدي؟ هاشم ديما ماشي جاي علي، وحتى جلول وبدر سروا من فجر، أنا واكل شارب حامد شاكر. لو كنت غادي راني تعب، هز هذي أعمل هكا من الزيتونات للكرمات للبل. اسمع شاكر، الليلة ترجع وتهني على الجماعة الكل وبالأخص أمي. أي تصبح على خير، مازال الليل في أولى ومن حسن الحظ القمر طالع.

0: شالوه.
1: أنا عنده
0: طيب بصوت عربي شاكر
1: أحلالي ريتش المكحلة اللي عنده ما هيش صوان كيف مكحلنا
0: حيني في ساعة الهبال ثم مكحل بلا صوان
1: تحبش نرزوه وتلاحظ
0: كيف يموت المكحلة الوصاة البارودة زيت بالفاضل وحتى المكحلة زيت انتين

0: شطر.
1: خليتهم في الباب وكيف رجعت لقيت لجلولة هاشم.
2: شكون يعرف وين هاملين كيف كلب الليل وتوا نبات ولا نروح؟
1: اسمع بكار، واحد منا يبات مع الشيخ اضمن، والاخر يروح باش يطمن الناس.
2: بات انت شاكر واني اللي نروح.
1: هذه مكحلتي وهذا حصاني، واعطيني انت مكحلتك وحصانك.
2: اش تم؟
1: مكحلتي كبسون ما تكذبش وتضرب بها حتى من فوق الحصان، وحصاني تعرف قوته وجريانه. هيا بكار خلينا نرجع من غير ما يشوفوني. عمي يضحك من غير سبب، لكن بين الكدر على وجهه والكلام بيني وبينك. تصبح على خير.
2: تصبح على خير.
1: اسمع الحسن قوي ما تروفش عليه، عندك الغدري والمطلوق. تصبح على خير.
2: تصبح على خير.

0: عمي الشيخ
1: شاكر رجعت
0: أني وبكر قلنا واحد يروح ولا خربت معك
1: خايفين علي
0: الجو اللي ريته
2: ما هوش عجبني
0: أنت في حبس طريف عمي ماكش ضيف
1: وظن هيك
0: طريف نعرفوه راجل راكب راسه ومتقوي بجماعة الصبايحية والمخزن جماعتها الكل مخزنية وهو يصول ويجول ما يساعدهاش حد يشكي بيه
1: هلا متولين بل ونوصلوا السارق الباب داره
0: هذا السارق وهذه داره وانت محبوس عمي في الصباح نخرجوا ونطلبوا من هاشم يبلغ البوه اذا كان غايب ولا حاضر اللي احني في جبلنا واذا حاجته بينا يجي ويقول ايش يحب نعرفوا الكلام هذا صعيب لكن قبل ما يهنونا يا عمي سلاحنا في دينا ونعملوا اللي نقدروا عليه

0: احضر روحك، كيف يحضر الحصان في الحشرات لازم يطيح ولا يتكسر. وقتها تقول له شكر بالسكاكين لما ما تطيح.
1: هاي راهو حجر الرواتي. هيا هيا هيا فوت ترى.
0: شنو كنت حجر صب عليه
1: ما طاحش. هيا نلحقوا حنا.
0: ملعون ولد ملعون هو وحصانة.
1: ما ريتش بندقته الليلة يقتل منه واحد.
0: صح ما جلول
1: هذا شاكر يضربها وهي طايرة وكيف يموت منه واحد. شنو ربحنا؟
2: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

موجز الأخبار. التاسعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. انطلقت أشغال تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى المحلي محمد بن جايد بمعتمدية وذرف جابس بكلفة جملية تقدر ب 1.6 مليون دينار. تنطلق قريبا أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجابس المدينة. أكد

بالتفويت في عقارات دولية لفائدة بعض الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. قررت الجزائر اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وذلك بعد استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية وفق ما جاء في البيان. شكرا وإلى اللقاء.

آه شيء.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية طيبة في نشرة الليل، والبداية بالعناوين. قريبا انطلاق أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجابس المدينة. وزارة أملاك الدولة تصادق على تفويت في عقارات لفائدة الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. الجزائر تقرر قطع علاقتها الدبلوماسية مع الإمارات. شارفت استعدادات بلدية جرجيس للعودة المدرسية على الانتهاء من خلال عدد من حملات النظافة، وفق كاتب عام البلدية عبد الرؤوف حمداني.
2: شرعت بلدية جرجيس منذ حوالي 10 أيام من 15 يوم في عملية تنظيف المحيط الخارجي للمدارس والمؤسسات التربوية بصفة عامة، سواء معاهد ومدارس إعدادية ومدارس ابتدائية، من حيث نظافة السياج، من حيث إزالة الأعشاب، كنس الأتربة وتجريب

0: شبكة عربية خارج المحد ولا في النظافة، ديما نقعدوا في التنسيق والاستماع إلى سواء الأولياء ولا مدير المؤسسات الربوية في أي خلل ولا عطب موجود. ما حد يدين البلدية على ذمتهم إن شاء الله.
1: انطلقت أشغال تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى المحلي محمد بن قايد بوذرف بكلفة جملية تقدر ب 1.6 مليون دينار. مدير المستشفى جمال يعقوب:
2: بالنسبة للمستشفى المحلي بوذرف تجديد الشبكة الكهربائية بمبلغ كلفة 1,620,000,000 دينار، طال انطلقت الأشغال من يوم 9/9. عندنا صيانة مركز الصحة الأساسية بالهيشة بكلفة 80,000 دينار، وعندنا صيانة مركز الصحة الأساسية بالميدة بكلفة 80,000 دينار، وعندنا كذلك تجديد الشبكة الكهربائية بمنزل الحبيب بكلفة 380,000 دينار إن شاء الله في طور الدراسة. صيانة الوحدات الصحية المستشفى المحلي بوذرف تم إثناء الصفقة المقاول وسنطلق الأشغال قريب، وصيانة المطبخ بالمستشفى المحلي بوذرف أظن في إطار مشاريع الصيانة. بالنسبة لحنية مهمة ياسر أظن بالنسبة للشبكة الكهربائية وبالنسبة لكيف الأخرين مستوصفات الحالة متاحهم مهترئة. بالنسبة للهيشة وصل الوضعية سيئة جدا، إن شاء الله باش توقع الصيانة متاعي يولي في حلة باهية بالنسبة للمرضى وبالنسبة لكذا. الميدا كيف مش نوسع قاعة انتظار صغيرة مشتاقة الصيانة زادة فيها إن شاء الله بحولها حتى هو في إفادة للمرضى. بالنسبة للشبكة الكهربائية كيف حتى هي بالنسبة للمنزل الحديد ووضعية سيئة ظن المشاريع مهمين يسك.
1: تنطلق قريبا أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجابس المدينة. النائب بالمجلس المحلي أحمد قفرش:
3: المشروع هذا تعطل عند سنوات، اليوم الحمد لله معناها كان فينا إشكال على مستوى إدارة الاعتمادات باعتبار أن المشروع كان مرصود فيه 1,500,000 دينار، اليوم كان مطلوب بعد التحيين 1,000,000 دينار إضافي. الحقيقة باعتبار أن المشروع زاد ضمن إطار برنامج المدرجة تم عرضه على القيادة المندوبية العامة للتنمية الجهوية، فعلوا هذا المقترح، وكذلك كان فينا مساهمة على مستوى جهوي وبلدية قد عهدت بمقيمة 300,000 دينار كدعم للمشروع. اليوم الموافقة الحمد لله، المشروع مستوفي كل الإجراءات إن شاء الله في أقرب أجل نعتقد أن في بداية شهر أكتوبر تنطلق الأشغال يبسطون إن شاء الله 10 أشهر، ويكون هذا مكتب للجهة يعطي إضافة على مستوى الحركة الشؤونية ويعطي خاصة معضلة الانتصاف الفوضوي في مكتب للجهة.
1: تهاطلت كميات غزيرة من الأمطار شمال البلاد هذا اليوم ولا سيما في إقليم تونس الكبرى مساء، وأفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري بأنه تم التدخل على مستوى منطقة باب علي وبالعاصمة لإزاحة عدد من السيارات العالقة ومساعدة المواطنين على العبور بعد أن حصرتهم المياه. وأضاف المشري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم أن هذه التدخلات لوحدات الحماية المدنية جاءت تبعا للتقلبات الجوية ونزول كميات من الأمطار تجاوزت 60 مليمتر في ظرف وجيز، وأكد أن الوضع عموما يسير نحو الانفراج. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي أعلن عن نزول أمطار مؤقتة رعدية وغزيرة بالشمال والوسط بداية من بعد ظهر هذا اليوم لتتراوح أعلى الكميات بين 40 و60 مليمتر بالكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان، وتصل إلى 80 مليمتر بباجة وزغوان مع تساقط للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار يوم غد بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط تكون محليا غزيرة، وإثر تواصل تهطل الأمطار خلال الساعات القادمة في الشمال وحرصا على سلامة مستعملي الطريق دعت وزارة الداخلية إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة. أشرف وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم على جلسة اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية بحضور كافة أعضائها والتي أبدت موافقتها على 19 ملفا تتعلق بالتفويت في عقارات دولية لفائدة بعض الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها صدور النتائج النهائية للمناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي، وبإمكان المترشحين الذين اجتازوا الاختبارين الطبي والتقني للمناظرة الاطلاع على النتائج النهائية عبر موقعها الإلكتروني. أخبار العالم بعد الفاصل. قررت الجزائر اليوم قطع علاقتها الدبلوماسية مع الدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية حسب ما أعلنه بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ونشرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية. ويرى خبراء الخلاف في تضارب وتصارع الأجندات السياسية الخارجية لكلا البلدين في شمال إفريقيا ودول الساحل وجنوب الصحراء مثلت أبرز محاور الخلاف خاصة ملف الصحراء الغربية والحرب في السودان وإلغاء

0: اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الجزائر والإمارات. في المقابل أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن أملها في أن يكون قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خطوة مؤقتة، مؤكدة حرصها على صون الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين الشعبين وفق البيان. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه تم رصد زلزال بقوة 4.1 درجة في الجنوب اللبناني، وذلك بعد التفجيرات الصهيونية العنيفة لمرتفعات علي الطهر. وقد استخدم الجيش الصهيوني أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتفجير أنفاق مرتفعات علي الطهر جنوب الأراضي اللبنانية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز، مؤكدا إصابته وإفشال مهمتها. قالت مصادر حكومية يمنية إن جماعة الحوثي سيطرت على مدينة المخا الساحلية غربي اليمن في تطور ميداني يفتح الباب أمام تصعيد جديد حول أحد أهم المواقع المطلة على البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب. في نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: قريبا انطلاق أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجابس المدينة. وزارة أملاك الدولة تصادق على التفويت في عقارات دولية لفائدة الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وفي العالم الجزائر تقرر قطع علاقتها الدبلوماسية مع الإمارات. شكرا على المتابعة. بعد قليل زميلة ليلى بوعجيلة في أنوار المهرجانات. إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: معركة العالمين واحدة من أبرز المعارك الحاسمة في الحرب العالمية الثانية، دارت رحاها على الأراضي المصرية بالقرب من منطقة العالمين بين قوات الحلفاء بقيادة الجنرال البريطاني مونتغومري وقوات المحور بقيادة رومل الألمانية. دارت معركة العالمين على مرحلتين رئيسيتين خلال العام 1942. الأولى تواصلت تقريبا كامل شهر جويلية 1942، فيما اندلعت معركة العالمين الثانية يوم 23 أكتوبر وانتهت في 11 من نوفمبر 1942، وكانت هي الحاسمة والأكثر تأثيرا في مجريات الحرب العالمية الثانية على جبهة شمال إفريقيا. جاءت أهمية العالمين من موقعها الاستراتيجي، إذ كانت تمثل خط الدفاع الأخير عن مدينة الإسكندرية وقناة السويس الاستراتيجيتين، وقد ساعدت القوات الألمانية إلى السيطرة على المنطقة للوصول إلى حقول النفط في الشرق الأوسط وقطع خطوط الإمداد البريطانية، بينما عمل الحلفاء على منع هذا التقدم والحفاظ على مواقعهم الحيوية. تمكن الحلفاء تحت القيادة العسكرية البريطانية من تنفيذ خطة عسكرية دقيقة في معركة العالمين اعتمدت على التفوق العددي واللوجستي، مما أدى إلى إضعاف قوات المحور وإجبارها على التراجع غربا نحو ليبيا. وأسهم هذا الانتصار في تغيير ميزان القوى في شمال إفريقيا، حيث فقدت قوة المحور زمام المبادرة، بينما بدأ الحلفاء سلسلة من العمليات العسكرية التي انتهت بطرد قوة المحور من شمال إفريقيا في العام 1943. وتعد معركة العالمين نقطة تحول بارزة في الحرب العالمية الثانية، لأنها أوقفت التوسع الألماني في شمال إفريقيا وعززت ثقة الحلفاء بإمكانية تحقيق النصر، كما مهدت الطريق لنجاحات عسكرية لاحقة وأسهمت في تقليص نفوذ المحور في منطقة البحر المتوسط.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدرجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: الاثنين
6: 14 سبتمبر.
5: برمجة خريف شتاء
6: 26 27
2: عناوين جديدة،
6: برامج مختصة، سهرات فنية،
5: سهرات فنية،
2: وبرامج رياضية في إذاعة تتوين.
6: وين ما كنت
2: الموجة تسمع منك،
6: تحكي عليك،
5: تحكي عليك.
7: السلام عليكم. مشينا مشينا.
8: أنوار المهرجانات، أنوار المهرجانات هنا، حيث تتعانق الثقافة والفرجة، وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة. تضاء أنوار المهرجانات
9: وبحب

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود لأني يكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكد لكم إياه بحضوركم وبغيابكم وبكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: أنوار المهرجانات مع ليلى بوعجيلة.
4: مساء الخيرات مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في سهرتنا المباشرة، نضيء مع بعض كيتا والمهرجانات، ولكن هو مسك ختام للمهرجانات رغم أن كل مهرجانات تقريبا أستيل الستار عليها. وكما قلت لنا نقدم السهرة الختامية اللي حبيناها معناها بعنوان مهم جدا هو ذاكرة الغناء العربي في تونس. يعني الليلة مفماش سهرات باش ننقلها أو سهرات باش نرجع عليها بالتعليق اللي سهرة 2026، أعتقد أنه تقريبا يعني والحقيقة مش الكل، ولكن أهم السهرات تخذيناها في هذه المساحة المبرمجة للسهرات وتحدثنا عليها كذلك من خلال زوز سهرات كنا عملنا قراءة فنية ونقدية لمختلف برمجة سهرات مهرجانات 2026 طبعا مع أهل الاختصاص، مانيش وحدنا كذلك. يعني تقريبا جينا على كل وكما قلت أهم السهرات سواء في مهرجاناتنا مهرجانات معناها الجنوب خاصة الجنوب الشرقي، ولا كذلك سهرات المهرجانات الكبيرة الدولية مهرجان كرتاج مهرجان الحمامات وغيرها، وكذلك حتى المهرجانات اللي معناها أسئلة الحبر ربما بحضور فنانين ولا بكل ما برمج. المهم أنه يعني كنا تقريبا في مواكبة لها من خلال أنوار المهرجانات. سهرة الليلة هي بتبيع السهرة الختامية، ذلك علاش قلت هو اخترنا لها عنوان قلنا هو ذاكرة الغناء العربي في تونس، والجزء هذا اختمت به السهرة الفارطة ورجعت بالذاكرة لأهم سهرات عاشت على وقعهم تونس ومهرجانات تونس وكذلك عفوا يعني جمهور تونس. ذاكرة الغناء العربي في تونس هي خليني نقول مواعيد، ماهيش مجرد حفلات قديمة، لكنها هي نجم نقول هي جزء من الذاكرة الثقافية والفنية لتونس، لأنها توثق صلة الجمهور التونسي بأهم الأصوات و عفوا وموسيقى العالم العربي، وكذلك نكتشف أيضا معها تاريخ المهرجانات التونسية، تاريخ المهرجانات والحياة الثقافية بصفة عامة في البلاد. هذا اللي باش نرجع عليها ليلة من خلال مقاطع اخترناها، واعتقد الحقيقة أن باش تنال بحول الله رضاكم واستحسانكم، لأنه من أفضل ما جادت به علينا المهرجانات متاعنا مهرجانات تونس في سنوات تعديت ومضت. نرجع على سنوات باش نرجع للستينات والسبعينات نكتشفوا بعد شوية، لكن قبلها خلينا نمشيوا لي نجم زادة هو من النجوم اللي اعتلى مسارح مهرجانات تونس أكثر من مرة واثنين ثلاثة وعشرة، ما نحكيوش فقط على كرتاج، ما نحكيوش فقط على الحمامات، وصولا حتى الإليس جربة لجيبس طبعا الدولي، كل تقريبا كل المهرجانات كان حاضر فيها وحاضر فيها بامتياز. صوت أبدع أينما حل من الأصوات، ما نحبش نقول خاصة التمسيح الفنية لأنه ذيك مشيئة الله، ولكن يبقى دائما هو نجم طبعا المهرجانات العربية والمهرجانات التونسية. هاني شاكر اللي باش ننطلق معاها في سهرتنا الليلة، السهرة اللي يخرجها فنيا زميلي فتحي مقبلي ونرافقكم فيها ليلة بعجيلة من أمام الميكروفون كده برضو يا عمر.

كده هو برضو يا قمر تصاحبني يا عصر كده هو برضو يا قمر تصاحبني يا عصر وتفوتني معاك.

وحشتني حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا ريتك خدتني ولا كنت

أكيد الفنان القدير الله يرحمه هاني شاكر. هذا المقطع اللي اخترنا أن ننطلق به كما قلت هاني شاكر صديق تونس وحبيب الجمهور التونسي. أكيد الجمهور اللي حبوا بكل ما قدم هاني شاكر أعمال فنية تبقى في البال. صحيح رحل هاني شاكر, ولكن الفنان كما تقول دايما سيدة أولي الله يرحمها الفنان ما يموتش, يبقى دايما حي بين جمهوره بأعماله كل ما يعني كل الإرث اللي خلاه الإرث الفني. أكيد مقاطع محترمة جدا الليلة اخترناها الحقيقة. اشتغلنا برشا على الطرب خاصة من الأسماء اللي اخترت أنه نسمعوها الليلة وترجع بينا الذاكرة. الليلة باش نسمع فنان زيارته الأولى لتونس كانت سنة 1973, لكن تكررت في من بعد زيارات جيت من بعدها لأنه أبرز كما قلت وأهم أول حفلة كانت سنة 73, والسهرة هذه كانت من المسرح البلدي, ولكن نرجع من بعدها في أكثر من موعد وأكثر من لقاء مع الجمهور التونسي. وقت اللي نقول صباح فخري نقول صباح فخري, وقت اللي غنى لتونس صباح فخري في تونس ذاكرة من من الطرب الأصيل. وقت اللي يذكر طبعا الطرب العربي الأصيل يحضر اسم الفنان القدير صباح فخري بوصف واحد من أبرز الأصوات اللي حملت الموشح والقدود الحلبية والمواويل إلى مسارح العالم. في تونس تحديدا ما كانتش علاقة الفنان القدير والكبير صباح فخري بالجمهور مجرد علاقة مطرب بمستمعين ولا بجمهور, لكنها تحولت على امتداد عقود نجم نقول حالة من الألفة الفنية خلت سهرة التونسية جزء من ذاكرة محبي الطرب الأصيل. والعلاقة كما قلت انطلقت من سنة 73 لأنه أول حفل كان معناها قدمه الفنان الكبير صباح فخري, وسهرات بعد جيت لكلها كانت طبعا فرصة للجمهور التونسي حتى يتعرف عن قرب إلى مدرسة حلب الغنائية وين المواويل والقدود والموشحات طبعا بأسلوب خاص كان اشتهر به هو نفسه شخصه صباح فخري, يخليه متفرد معنى عن بقية الفنانين وخاصة في انتقاله بين المقامات وإطالة زادة عفوا الوصلات الغنائية والتفاعل المباشر مع الجمهور. رجع كذلك في إطلالة أخرى وكانت جميلة جدا سنة 2005 لتونس من بوابة أخرى هي بوابة مهرجان المدينة, وأحيا ثلاثة سهرات جميلة جدا, سهرات ترابية بالمسرح البلدي في تونس واستقطبت جمهور كبير برشا. وكانت زيارته اللي جات بعدها كانت سنة 2010, والحقيقة كانت يعني تكتب عليها برشا لأنه كانت سهرة استثنائية بكل مقاييس. كان حضور كبير برشا لسماع صاحب الصوت الطروب, وتقريبا ساعتين ولا ساعة ولا ثلاثة سوايع كان الجمهور حاضر, ظهر أمام الجمهور التونسي. بتذكروها اللقطة الحلوة الجميلة ومرتدي جبة تونسية حمل مشموم الملفل, إشارة للمحبة والتقدير لتونس. وطبعا كان أهدى لتونس باقة من أجمل ما غنى صباح فخري. علاقته بتونس ما كانتش كما قلت مقتصرة فقط على ركح كارتاج, غنى في برشا أماكن أخرى ومدن أخرى تونسية كما غنى في كارتاج, غنى في سوسة, غنى في حلق الواد, غنى في صفاقس, في القروين, في الحمامات. ويمكن أجمل ما تختزن الذاكرة التونسية عن صباح فخري هو اللقاء بين صوت حلبي عريق وجمهور تعرفه وكذلك بيحبه للكلمة الجميلة وللحن الأصيل. في تونس صباح فخري نجم نقول معناها لقى جمهور يعرف كيفاش يستمع للفن للطرب, كيفاش يصغي للموشح, وكيفاش يتفاعل مع الموال, وكيفاش زاد يعيش السلطنة اللي كان صباح فخري سيدها بلا منازع. كما قلت صوت
حكاية صوت سوري أحبته تونس، وحكاية جمهور تونسي زاد عرف قيمة الطرب وقت اللي كان الطرب ثقافة وذاكرة وهوية. نرجع مع بعضنا بالذكريات لسنة 1973 ونسمع مع بعضنا صباح فخري في تونس.

فتتحشي ومزق ما لو قربوا النار من قلبي لأحرق فهل سمعتم بقلب أحرق النار.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز 11 للأنباء. انطلاق أشغال تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى المحلي محمد بن جايد بوذرف جابس إثر تواصل تهطل الأمطار هذه الليلة والساعات القادمة في الشمال، دعت وزارة الداخلية إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة. وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية توافق على 19 ملفا تتعلق بالتفويت في عقارات دولية لفائدة بعض الجماحات المحلية والمؤسسات العمومية. في العالم، الجزائر تقرر قطع علاقتها الدبلوماسية مع الإمارات، وذلك بعد استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه قصف زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز مؤكدا إصابته وإفشال مهمته. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع ليلى في أنوار المهرجانات.
0: الاثنين 14 سبتمبر 14 سبتمبر

الجولة، حيث تتعانق الثقافة والفرجة، وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة، تضاء أنوار المهرجانات.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي بشكل موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود لأني أكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكد لكم إياه بحضوركم وبغياتكم وبكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: أنوار المهرجانات مع ليلى بوعجيله.

حبعت وجوان في البكرة وحقول خلاص البكرة حجيني واجيلك يلا.

حسوا.

أنتم.

الشحرورة سيدة صباح، نرجع بها معكم في الجزء الثاني من أنوار المهرجانات، صوت آخر طبعا من الأصوات اللي زارت تونس، صاحبة الصوت الفريد، صوت القوي الشديد، الليونة والمرونة والتوعية. صباح صاحبة صوت القادر على أداء ألوان متعددة من الطرب اللي كانت موجودة في تونس في أول زيارة لها، كان سنة 1968 وكان صيف استثنائي بحلول الشحرورة صباح التونس في قمة تألقها الموسيقي والغنائي. يعني حضورها كان جميل جدا، ألهبت المدارج كما يقولوا بأغانيها وغيرها من الأغاني اللي صنعت مجدها الفني وخلت منها واحدة من الأصوات الخالدة في المدونة الغنائية العربية. صباح اللي كنا نسمع عليها هذا من حفل من تونس في زيارتها الأولى كما قلت لي، كانت سجلت بحضورها عفوا سنة 1968. من الأصوات اللي حبينا زادا نرجع بها نرجع بالذاكرة أو الذاكرة ترجع بينا ليها والمهرجانات ولصائفة كانت كيف معناها نورتها الأسماء هذه اللي احنا سمعناها واللي مازلنا باش نسمعوها. صوت جميل جدا، حل بتونس سنة 1969، صوت قادم من الحارة المصرية كما يقولوا، صوت ما يتكلفش في غنائه، ما يحتاجش الكثير من الزخرفة حتى يصل للقلب. هو الرجل اللي كان صوته مختلف جدا، مليء بالشجن، مليء بالدفء، مليء بالفن، مليء بالطرب. هو محمد عبد المطلب. كان إذا بدأ الموال خلى الكلمة تأخذ وقتها كما يقولوا، والصوت يمشي به بعيد للارتجال والتطريب. سنة 69 كان جمهور تونسي على موعد مع هذا الصوت القادم من مصر، المكان اللي بدأ منذ ستينات القرن الماضي تتوافد عليه الأصوات العربية الكبيرة، نحكي تونس طبعا، حتى يصبح واحد من أهم مسارح الغناء في العالم العربي، مسرح الأثري بكارتاج. سنة 96 اعتلى محمد عبد الوهاب عبد المطلب عفوا ركح المهرجان في سهرة بقات محفوظة في الأرشيف التونسي، وأصبحت من التسجيلات اللي معناها ينجموا يرجعوا لها الناس اللي تحب بالفعل تستمع للطرب، الطرب الأصيل والطرب القديم. ولفت كذلك اليوم تلفزة تونسية نفسها تحتفظ بتسجيل الحفل وتقدمه ضمن أرشيفها تحت عنوان حفل المطرب محمد عبد الوهاب كارتاج 69، وتنجموا تشوفوه موجود إذا تبحثوا عليه أكيد وتستمتعوا بحضور عبد المطلب في هذه السهرة. غنى الكثير من الأغاني اللي تعرفوها محمد عبد المطلب، غنى الناس المغرمين، وكانت اللحظة مهمة جدا في مسيرته في ذاكرة الحفلة هذية. فتناولت الصحافة التونسية السهرة تحت عنوان محمد عبد المطلب يطلق الناس المغرمين من تونس، وكان الأغنية هي تغادر مصر حتى تصل إلى تونس، وجدت في كارتاج مكان جديد لها. ثم غنى كذلك ساكن في حي السيدة، الغنية اللي حملت رائحة القاهرة الشعبية، ملامح الأحياء القديمة، الحياة اللي كان عبد المطلب يعرف كيفاش يحول تفاصيلها الصغيرة للغناء يخليك تعيشها كل هذه التفاصيل. غنى اسأل مرة علي، غنى يا حسدين الناس، غنى السبت السبتفات، الأغنيات اللي تظهر ضمن التسجيل المتداول كما قلت للحفل، و يعني تكشفنا برنامج سهرة وأسلوب كان اختاره عبد المطلب أمام الجمهور التونسي. لكن شنو اللي خلى محمد عبد المطلب محبوب إلى هذا الحد؟ ربما لأنه ما كانش يغني على ناس، ربما بعاد عليه برشا، كان يغني عن الناس، يغني عن العشاق، يغني عن المحروم، يغني عن اللي ينتظر، يغني عن الفرح، يغني عن اللي يحسد جاره، أحيانا عن الحارة اللي يعرفها الجميع. كان صوته قريب من الشارع، لكنه في الوقت نفسه كان صوت طربي وأصيل. وصفته الصحافة التونسية في الفترة هذيك
وكتبت أن وزير تونس ملك الارتجال وسيد المواويل، وتحدثت عن صوته بوصفه صوت قادر على استحضار لحظات التجلي والتسلطن. ربما من هنا نفهم سر نجاحه في تونس. جمهور تونسي اللي تربى على المالوف، على المقامات، على الموشحات، على فن الارتجال اللي أحيانا نستغربه توا الحقيقة في برشا اختيارات في المهرجانات، ولكن هذا الجمهور اللي كان يعرف جيدا قيمة المطرب اللي ينجم أنه يمسك بالمقام ويترك لصوته مساحة من الحرية. محمد عبد المطلب كان من هؤلاء، ينجم يخل جملة يعيدها يمدها ثم يضيف لها إحساس جديد حتى تتحول الأغنية إلى حوار بينه وبين الجمهور، وهذه هي بالضبط السلطنة. ومن هنا حبيت نهديكم شوية من هذا الحفل تستمتعوا بها أكيد مع الفنان القدير محمد عبد المطلب في عرض كان في تونس كما قلت سنة 1969.

يا حاسدين الناس بصوت الفنان القدير محمد عبد المطلب من سهرة كارتاج 1969. نمشي الآن إلى صوت آخر, صوت لبنان, صوت الحب, صوت الصباح, صوت المدن اللي أحبتها وغنت لها, ومن بين المدن هذه اللي استقبلتها بحفا ومحبة كبيرة برشا تونس. كانت علاقة السيدة فيروز بتونس علاقة استثنائية, وصلت لتونس هي تحمل معها تجربة فنية فريدة صنعتها سنوات من العمل مع الأخوين رحباني, وين امتزج الشعر بالموسيقى والمسرح وتحولت الأغنية إلى حكاية. وقت اللي كانت فيروز تصل إلى مسرح تونس ما كانش الجمهور ينتظر حفل غنائي عادي, كان ينتظر فيروز, كان ينتظر الصوت الذي لا يعلو كثيرا لكنه يصل بعيدا, لحضور اللي ما يحتاجش لاستعراض لأنه هيبته تأتي من الصمت قبل الغناء. في تونس كما في سائر العالم العربي ناس أحبت فيروز, أحبوا أغانيها, أحبوا حضورها, كلامها نسم علينا الهوى, كان عنا تحون زهرة المدائن, سألوني الناس, حبوا بيروت اللي كانت تظهر في أغانيها وكأنها مدينة من الحلم, لكن حبوا زادة تلك المساحة اللي صنعتها فيروز لنفسها, هي مساحة لا تشبه لأحد. نرجع بالذاكرة لسهرة السيدة فيروز في تونس سنة 1968.

الحرب حين هوت

زيارات لفنانين تمر، وهناك زيارات تصبح جزء من تاريخ المكان، وهناك أسماء عندما تتأرض بلد ما لا يأتي معها صوت فقط بل تأتي معها ذاكرة، وذاكرة أمة كاملة. في ربيع سنة 68 كانت تونس على موعد مع واحدة من أكبر الشخصيات الفنية في تاريخ الغناء العربي. لم تكن مجرد مطربة، كانت في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن صوت الشرق كله، السيدة أم كلثوم. 68 وصلت كوكب الشرق إلى تونس، وكان وصولها حدث استثنائي. ما كانتش تونس تستقبل مطربة عادية، كانت تستقبل أم كلثوم. واللافت أن زيارتها جاءت في ظرف عربي شديد الحساسية بعد هزيمة يونيو 67، ولكن في إطار طبعا جاءت في إطار الجهود اللي كانت تبذل لدعم المجهود الحربي المصري والعربي. ولهذا حملت الزيارة إلى جانب بعضها الفني دلالات عربية وسياسية وثقافية طبعا أوسع. وكانت وصفت أم كلثوم تونس بأنها بيت العرب وكل العرب في عبارة تلخص كثيرا من مشاعرها تجاه البلد طبعا وأهلها. جمهور تونس كان متعطش جدا لسماع أم كلثوم في المباشر طبعا، وكانت السهرة بتاريخ 31 ماي من سنة 1968 تحديدا في قصر الرياضة بالمنزه. هذا الفضاء اللي كان حديث العهد في الوقت ذاك أمام ألاف المتفرجين، وقفت سيدة الغناء العربي وتحت الأضواء، وكان الجمهور التونسي أمام الصوت اللي سمعوا دائما وطويلا من أجهزة الراديو. بدأت السهرة بفكروني، ثم جاءت بالأطلال لتختم ببعيد عنك.

مثلما أسدل الستار على كل مهرجانات هذه الصيفة، تسدل الستارة كذلك على آخر سهرة موسم المهرجانات. لا نودع فقط سهرة انتهت، بل نودع لحظات تبقى أكيد في الذاكرة، أصوات أضفت على ليالينا دفء، ووجودها شاركتنا أكيد الفرح وذكريات سترافقنا حتى نلتقي من جديد. شكرا لكل من كان معنا ولكل من منح هذه السهرات شيء من قلبه ووقته وحضوره. إلى أن يجمعنا موعد جديد، تبقى الموسيقى شهيدة على جمال اللقاء، وتبقى الذكريات أجمل ما نحمله معنا من موسم مضى. دمتم بخير وإلى لقاء قريب مستمعينا الكرام. شكرا لك فتحي مكبلي في الأخراج الفني، ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون. نلتقي دائما على كلمة جميلة وموعد أجمل.

0: موجز الأخبار.
1: منتصف الليل في تطاوين. انطلاق وأشغال تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى المحلي محمد بن جايد بوذرف جابس إثر تواصل تهطل الأمطار هذه الليلة والساعات القادمة خاصة في الشمال. دعت وزارة الداخلية إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة. وزارة أملاك الدولة توافق على 19 ملفا تتعلق بالتفويت في عقارات دولية لفائدة بعض المؤسسات العمومية. الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات وتغلق مجالها الجوي ابتداء من 11 من سبتمبر أمام جميع الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية. مصادر طبية في غزة تقول أن 9 فلسطينيين بينهم 4 من عائلة واحدة استشهدوا اليوم في غارات صهيونية على القطاع. إلى اللقاء.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
2: فرقة أولاد سطا جمعة، تاريخ فني وذاكرة وطن مع منى العابدي.

0: أسسها أستاذ جمعة اللي معروف اللي هو الوالد بتاعي، متكونة من استوى حاليا من 6 عناصر، 3 عازفين على آلة الزكرة و3 على آلة الطبل. تأسيس متاعها معناها من قبل الاستعمار، جاء الوالد مشارك حتى في برشة تظاهرات معناها وطنية ودولية، وشارك زادة كيف في استقلال متاع تونس وقت استقلال تونس معناها 56. بعد تواصلت حتى اللي توفى الوالد عام 85، وبعد خذينا احنا الرولاف متاع الفرقة ووصلنا بها لتوال مهم جديد. الوالد تكون ماهوش على ابوه، على خطر ابوه ما كانش في الدنيا هذا في شيء، اللي هو احتك بال العازفين اللي موجودين هنا، واللي هو استار رمضان وستار جب الريغي وعياد الريغي، كلهم اللي كانوا قبل موجودين متواجدين هنا، تلمذ على يديهم وكل شيء. وبعد وقت يتوفوا هم كل شيء، ولا عمل فرقة واحدة وكل شيء، وكمل واصل المسير.
1: هناك من يرى أن الطبلة والزكرة خاصة دخلت إلى التراب التونسي مع الأتراك، في حين يرى البعض الآخر أنها موجودة منذ الزمن القديم عند الأمازيغ. تختلف الروايات، لكن محمد بن نصر وعلى غرار باحثين تونسيين حدد أصولها في جربة عن طريق اللوحات الموسيقية المقدمة لينسبها إلى الإرث العثماني.
0: مزيج معناها بين التراث العثماني، على خطر الأصل متاع تشوف مثلا آلة الزكرة والآلة الطبل هم الأصل متاعهم معناها تركي، وقت يجوا الأتراك لهنا وكل شيء يخلونا برشا إرث معناها اللي تو مثلا برشا مرسوات معناها معروفين على الجيش الانتشاري معناها في تركيا، وحتى الأسامي معناها تتشابه ياسر، مثلا كي يقولوا مثلا العثماني مثلا المقبل كان مثلا يقولوا العثماني، عثمان هو أصلا العثماني. فما زاد كيف تسمع مثلا المرس معناها حربي، هو الحاجات المعزوفات اللي يتعاملوا وقت الحرب معناها، فهمتين معناها تسمياته كلهم الأغلبية معناها تركية. وبعد ولا مثلا فن متاع الجزر معناها، شوفي حتى في قرقنا مثال وجربة مثال، برشا حاجات يتشابهوا معناها، برشا مرسوات معناها يتشابهوا، هم يقولوا الجربي وإحنا نقولوا القرقني، وفهمت معناها برشا تسميات معناها تتشابه برشا. ومع بون هذوما اللي كانوا قبل احنا خذيناهم وزدنا طورنا تو معناها الحاجات الشبابيه اللي هي تو مطلوبه معناها، كل شيء نحاولوا باش نوفروا الكل معناها اللي يطلب معناها، كل شيء اللي يطلبوه معناها، كل شيء يكون حاضر.
1: الفرقة تتكون من 3 عازفين للطبل و3 عازفين للزكرة، ويذهب الباحثون في هذا المجال إلى أن رقم 3 يرتبط بالبايات والدايات العثمانيين. الإيقاعات أيضا تحدد الانضباط العسكري في خطى فرقة استجمع، وهو ما يحيلنا إلى البحث أعمق لنجد أن هذا النمط العسكري يحدد الانضباط داخل الفرقة وعناصرها، فهناك رتب ومهام محددة بدقة تحددها التجربة وتميزها الكفاءة.
0: الفرقة ساعة باش تولي ستايز تمر برشا مراحل، ترتيب معناها من اليمين وانت ماشي لليسار، وقوف معناها تبدا فما زوز رياس نتاع رئيس طبل ورئيس نتاع زكرة. يبدا الرئيس طبل على اليمين، وبعدها يجي البحري معناها اللي هو رئيس ثاني معناها بعد طبل زوز على اليمين، وبعدين يجي الزكار الرئيس الزكار، وبعدين الوسطاني معناها الوسطاني الثاني اللي هو البحري، وبعدين البحري ثالث الزكار، وبعدين الاخراني الطبل اللي هو زاد كيف بحري. باش تولي رئيس يزمك تمر بالمراحل هذوما الكل الساعة قبل، وتوصل الرئاسة يزمك تتلمذ الساعة وتتعلم الصنعة وكل شيء مش بالسهل، بالمراحل حتى باش تولي معناها رئيس نتاع فرقة. رئيس فرقة المسؤولية الكل متوكل عليه معناها، لازم يكون ملم بكامل معناها التقاليد والعادات، يزمك تكون موسيقيا معناها متكون بالبداء وتعرف كل المرسوات نتاع الموسيقى الكل يزمك تعرفهم، خاطر في وسط المحفل ولا في السهريه وقت واحد يطلب منك باش يجيب لك كذا وكذا يزمك تكون حاضر، فهمت يا توم ماما، يزمك تكون حاضر، ما عندكش الحق باش تدور هؤلاء ما نعرفش كل شيء، لا يزمك تعرف كل شيء، خاطر الرئاسه ماهوش سهله، فهمت يا كلمه ستار مش سهله، ماهيش لعبه كما برشا توجهات كلمة ستارة وتوقف ستار ويجيب لك مثلا يجيك معناها زائر وكل شيء يقول لك جيب لي مثلا انك تصل هكا ولا تصل، يزمك تجيبها، هذاكش الحق تقول ما نعرفهاش وما نعرفش، يزمك هذيك خدمتك، مسؤولية كبيرة برشا، ما تعرفش ما توقفش في البلاصة هذيك.
1: إيقاعات متنوعة تشكلها فرقة استجمع تحددها في كل مرة طبيعة المناسبة، ختان أو زواج، استقبال رسمي خلال تظاهرات دولية، كما ترافقها أغان تدل على موروث اجتماعي تصوره وتعبر عن هواجس عاطفية.

0: وتجربة عاشتها الجربية والجربي عبر مختلف السياقات التاريخية. كما تتنوع الموسيقى بين مناطق الجزيرة ولا تخضع للنوتة الموسيقية، لهذا لا يتم تدريسها في المعاهد الموسيقية بل تتوارث بين الأجيال المتعاقبة.
1: برشا حوم، كل حومة عندها عادات وتقاليد نتاعها. احنا عندنا عادات مثلا في حومة الصيد مش كيما في الميدور، وفي الميدور مش كيما في الماء، وفي الماء مش كيما مثلا في الجيم. كل حاجة كل جهة عندها خصوصيات نتاعها. وإحنا بطبيعة الحال خاطرنا ولاد الجهة نعرفوهم ونعرفوا كل عادات وتقاليد. هما ديجا فما توا برشا عائلات نسوه برشا، خاصة اللي يعيشوا في الغربة وكل شيء نسوه برشا عادات وتقاليد، مش يسهلون احنا معناها كيفاش نعملوا كيفاش كنا نعملوا كيفاش كذا، ونقول لهم احنا خاطر نعرفوا السجل، احنا نقولوا السجل هنا ولا الورود كل واحد مش يسميه. توا هذاك حاجات ما تنسش، كيما نقولوا احنا كيما نقولوا مثلا المالوف التونسي ولا حاجة كيما هكا، هذوك ديما في الدفار نتاع السهر يلزمك باش تتعدى عليهم. اما الطقوس الاولانية هذيك تقعد ديما هي بيدها، ما نجموش نبدلوه، ما عندناش الحق باش نبدلوه على خاطر هذاك التراث نتاع الجربة ونتاع الفرقة. هو خاصة في جربة هنا كل حاجة تنجم تقولي يعملوا لها قبل، أي حاجة مظاهر بتاع الفرح يجيب لك قبل. قبل هو رمز الفرح، يجيك ضيف تعملي لك قبل. مثلا نقول احنا قبل كما كانوا يجوا الرؤساء ولا حاجة ولا الوزراء ولا حاجة يعملوا لهم قبل. عندك افتتاح متاع حاجة كبيرة مثلا محل كبير وإلا يعملوا لك قبل. البوغو عندنا، البوغو هنا اللي هو الاصل الاصيل بتاعها هو من ميدور، التصاور هو موجودين لهنا مش فرادي يشوفوه فهمتني، موجودين التصاور من هذيك التصويره مثلا من عام 1948، يعني مش تو معنا تاريخ كبير ياسر، تو قاعدين معناها يمارسوا فيه، واخذوه برشا جهات.

0: فما سجارة زي ده كيف بلكر يعمل فيها سجارة هي لعب بسيوفة مبارزة بالسيف طوروها ولا مبارزة بسيف رياضة. فما مرسوات زي ده كيف الفانتازيا احنا نقول الفانتازيا اللي هو معناها السباق الخيل. كل حاجة عندها موسيقى معينة يعني السلطني نعملوها ذي السلطني طوى نعملوه للوقت نخرج قبل ما نخرج للسهرية وقبل نعملوه للسلاطين. احنا نقوله كما نقول احنا السلاطين يبدأ عندك الترنبيل كما نقوله رئيس ولا وزير ولا حاجة مثل مجال الافتتاح ولا حاجة نعملوه له مثلا السلطني. بالنسبة لخدمتنا احنا الاغلبية طوى تشوف الخدمة العربي موش بالنوتة يعني كما الموسيقيين الاخرين معناها تنحيل النوتة معناها يوقف احنا النوتة بتاعنا موجودة في المخ.
1: الزكرة آلة حمراء اللون شكلها مخروطي مصنوعة من خشب وفي قالبها نجد ثقوبا تختلف باختلاف وظيفتها وتصدر أصواتا مختلفة كما يختلف طولها فنجد زكرة نصف وزكرة ربع وتختص جزيرة جرباء بزكرة طويلة جدا تنفرد بها كما أن طبل جرباء مميز شأنه شأن الزكرة فحجمه كبير وذو صوت قوي.
0: تبل الخصوصية بتاعه وتبل الجربي موجود كان في جرباء توا بقى صحيح ممكن الناس تحبك تهز البرشة بلايس كل شيء لكن معروف تبل الجربي هو أكبر تبل هو في الحجم كما قلت لك راهو الأصل بتاعه هو عثماني والتو مازالوا موجودين الأقراك مثلا يخدموا فيه خاصة في الجنوب في الأرياف بتاع تركيا التو مازال موجودين الزكرة والطبل هذوما مازالوا موجودين التو قاعدين يخدموا بهم حتى الجزء احنا عندنا الزكر هذوما نجيبوهم من تركيا معنا الحاجة الباهية تجي من تركيا جيبوها من تركيا فما تو اللي يصنع هنا كل شيء برشا بلايص معناها في تونس يصنعوا الزكر وحتى في جربة هنا لكن العود التركي معروف معناها غادي معناها بالحنية بتاعها ومعناها والكاليتي بتاعها معناها ما عندناش منها الكاليتي بتاع العواد الزكرة زد الحجم بتاعها أكبر. احنا تو مثلا كيف تشوف مثلا الزكرة في الحاجيات الأخرى مثلا في تطاوين وإلا في القصرين وإلا في بلايص أخرى الحجم بتاعها ماهوش كما الحجم بتاعنا. احنا الحجم بتاعنا الكبيرة معناها قطعة كاملة احنا نقوله قطعة ثم قطعة ثم اشتر قطعة ثم قطعة ربع معناها الصوت يختلف حتى الصوت القطعة كاملة مش كما الصوت مثلا ربع قطعة مثلا ولا اشتر قطعة لا مش كثير. خدمة البدوي مثال ماهوش كما خدمة تطبل حتى تخدم تطبل شيء وتخدم خدمة البدوي شيء وتخدم معناها بنقول احنا بدوي انا خدمة عروبي مثلا بد معناها بالطبلة والبندير والدربوكة ماهوش كثير كل حاجة ما عندها النمط
1: البحر. عازف طبل يرسم لوحات راقصة بالإضافة للأداء الموسيقي في مشهدية مميزة خفة الحركة وتنوعها نزولا وصعودا ودورانا بحركة الساقين تتماهى مع حركة يدين تمتزج بين ضرب الطبل وتحريكه في تناسق مع حركة الجسم عموما. لوحات يكمل تناسقها زي خاص في أغلبه يحمل لون العلم الأحمر والأبيض ويختلف حسب التقسيمات الجغرافية الكبرى للجزيرة.
0: ثم اللبسة بتاعنا نبدو من فوق وإحنا عارفين معناها الكبوس مدور عليه القشطة والكبيتة هذيك معروفة على الكبوس وبعد تالي طابت اللوتة مثلا الاختلاف يصير بين الطبال والزكار. الطبال يلبس سورية وفرملة فوقها فرملة دم غزال إحنا نقول دم غزال حمرة معناها قاتمة وبعتالي سورية بيضة بالنسبة للطبال وبعتالي حزام كيف كيف دم غزال وبعتالي فرقاتة اللي هو يقولوا واحد يقول فرقاتة واحد يقول جلوالي واحد كل واحد ايش يسميه فهمتي وبعتالي فلسيكة حمراء كلاس أحمر وصباتة بيض هذا بالنسبة للطبال. الفرق بين الطبال والزكار اللي كونه في السورية الزكار عنده كمام احنا نقوله كمام كم اللي هو يهبط اللوت على اليدين هيك كل شيء سورية تحت الفرملة اللي هي كم يسموه كمام هذا هو الفرق بيناتهم. الأغلبية كان في جربة بالنسبة للجنوب هنا كان في جربة في قرقنا يعملوا حتى تشوفي مثل الليزة حتى هنا في جربة مثلا بين حمد السوق وميدون مش كيف كيف طبعا ميدون يعملوا كم جربي اللي هو جربي كمام تاع ميدون اللي هو كما نقول احنا سورية إنسان تاع كما سورية إنسان تشبهك يعمل كم من لوت هيك كل شيء بلا. وبالنسبة للحمد السوق ما يعملوش كم يعملوا كما الخيط هيك أنا قطعة قماش بلا مش سالت كم أنا تشوفيه كما اللوتة كما الخيط يعني هذا الفرق بيناتهم في حمص السوق. وفي الجنوب مثلا في تطاوين ولا في زرزيس ولا ما يعملوش هذوك يعملوا كيف كيف معناها كما الطبال كما الزكاة سورية وفرمة.
1: فرقة ولاد ستاج مع نشأ عازفوها وتربوا على هذه الإيقاعات التي كونت تفاصيل حياتهم، وبدورهم يمررونها لجيل بعد جيل.
0: يتكون من صغره هو والغرام متاعش، هو الغرام خاصة لو صغارنا مثال يتربوا في البيئة مثلا الموسيقية وكل شيء، معناها تلقيهم من صغره عندهم أذن يصنتوا يسمعوا. مثلا تعلمت نقرأ معناها في الاج دو 8 ans 9 ans، 8 سنين 9 سنين نمشي نقرأ، وعندي مثلا عامل هكا كيما المزمار صغير هكا كل شيء، وفي ثنية خطر بل مسافة طويلة باش تمشي المدرسة للدار، مسافة طويلة المسافة هذيك كلها أنا نشد نقصر بها في ثنية، فهمتي؟ وحتى اني تعلمت معناها متعلم في 9 سنين 10 سنين وأنا متعلم. يجا تصور تشوف مثلا التصوير هذيك عمري 12 سنة بالمزود، فهمتي؟ 12 سنة هذيك.
1: تتغير التفاصيل والسياقات، لكن فرقة أولاد استاجمعة نجحت في المراوحة بين ثنائية الموروث والتجديد، وهو ما يجعلها تحافظ على الريادة ومكانتها إلى اليوم.
0: متبدد برشا أمور، خاصة قبل كان فما ديسبلين ياسر في الأمور متاع خاصة تركيب المحفل، وقبل كانت حشمة ياسر يحشموا برشا معناها مش كما توا خطر بالمو الشباب متحرروا معناها بصفة كبيرة. ما تنجميش خطر قبل كي نشوفوا احنا المحافل، خاصة المحافل الناس كلها مقعمسة قبل، توا لا، توا الناس كلها ولت وقوف، الناس كلها واقفة، معناها ما تنجميش حتى باش تعمل حكا حاجات سبكتاكولار وكل شيء، ما تنجميش ما يخلوكش. تبدلت ياسر معناها والحشمة قلت على كانت قبل وكل شيء، وقبل تحشم حتى برشا غنام مثلا ما نجموش نقولوه فانا في المحافل ولا في حتى كي نقولوه معناها تحت اسم اسمها معناها بعيد بعيد. توا لا، توا كل شيء تبدل وما عادش كيما قبل، ونفرزوهم قبل، احنا نفرزوهم قبل من حتى اللي تم تجربه هنا اللي عندك اذن وذن موسيقيه من غير حتى ما تبدا في وسط المحفل تسمع المرسو تعرف شنو يعمل، تبدا من بعيد تسمع المرسوم تاع الموسيقى تعرف شنو يعمل. توا مالوريزمو ما عادش تعرف، على خطر برشا من الشباب توا اللي ما حبوش يفهموها لكون يسمك تتعلم راه السنة على أصلها، عندنا تحضيرات زي كيف كيف قبل ما توصل للعرس عندك تحضير 3 تحضيرات، توا ما عادش الأغلبية ما عادش يعملوا فيهم. احنا نحاولوا ديما باش نستمروا على نفس النمط، مثلا التحضير الأول ما تجي قبل تيوح الشمس، قبل كانوا يعملوا فيها مع تيوح الشمس قبل المغرب بشوية يعملوا التحضير الأول، اللي يعرفوا بشيء التحضير الأول اللي هو قبل يوقف أعلى منطقة موجودة في المنزل ويبدأ يحضر وحده من غير زكاء، يفهم العباد اللي كونه راه الليلة فما خطر قبل قد اللي بتحضر معناها العباد اللي كونه عندي صحية كل شيء متنجم تحضرهم كله بالطبل يعرفوه. طيب لا ما عاش تعرف.
2: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن الماطري.
3: فرقة أولاد استاجمعة تاريخ فني وذاكرة وطن مع منى العابدي.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.
4: قلت لها
5: شو
4: قلت لها؟ يا حلوتي اللي عم تكبري خايف عليكي تكبري وتتغيري.

ويا طير البز عرورة وغاوي زهورة لمن بتروح تزورة اسألها عني. هو يا ام الشلحة الحمرة ويضحك عمرة لفت

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: خلينا نفرحوا يا شاكر، العرس قرب.
1: خايف ربيع؟
0: يزي ما خوفنا، جي الوقت اللي نفرحوا فيه.
1: شو نقولك، العام خايب والمشاكل كثرت والعرس يكلف.
0: صبرنا ياسر يا شاكر، بابا يعمل حسابات، الفلوس والبزار جايبهم معاه. هاو عم عبد الدايم
2: الشيخ يا شاكر، طول عن طريف النظح الطو يا رسول الله. نحسن تعرضوه انت وبكر، هزوا سلاحاتكم معاكم ورب صروحكم.
1: باهي باهي يا عم عبد الدايم. نايب الشيخ ما يفوت شيء. باهي خوين سرحتي، وش بيك فاش تفكري في العرس ولا؟
0: سمعت شيخ تتكلم عبراهيم؟ طول نهارين وانا مشغول. اسمع وحكم.

0: القايد التو ما رجعش هاشم والليل قرب.
1: عهدك به وصل، هو اللي حاجته بيك سي شيخ.
0: اهلي مشغولين وانا مازلت كيف راجع من السفر.
1: بابا يبعثني ليك ولابد هو تو راجع، وباللي يكون الحال تو ليل، وفي الليل الواحد يغم راسه ويرقد.
0: وباباك ما عرفتش علاش ناداني في هالوقت هاشم؟
1: اكيد ثم شيء مهم، وما دامك تعبت وجيت حتى هو يمكن راجع تو على خاطرك. لكن اتحبش ماكله ولا؟
0: لا لا لا، ما بالي في شيء، مشغول على اهلي في قصركم، لا عندي ما نعمل ولا حد يقصر معي الوقت ولا يلهى بيه.

0: بيش. نوصل القصر بكار.
1: ثم خلايق ماذا بينا ما نشوفهاش، لكن نمشوا على الجال الشيخ ولا قصر العامر تلقى فيه كان مخوج اخوه زاس يفلو في الكلب بثلث.
2: سوق
0: تعرف كيف مشاكل
1: مرجاك لهني وانت تدخل تحس.
0: باهي باهي استناني هني.
3: من هو اللي نادي يا جلول؟
4: هذا هو شاكر معروف من صوته، يمكن نشغله على عمه.
5: وينك يا هاشم؟
6: اسمع انا قبل انت جلول وتكلم معاه حتى نسمع راي القيد، اما اسمع تبقى هالك تشوف ولا شيء حتى لين نرجع لك.
5: شاكر تعال يا شاكر. مرحبا بيك. مرحبا بيك.
0: وبيك يا جلول خوينا هاشم كاني سمعت صوته.
4: الحمد لله على السلامة سي شاكر. ابراهيم ضرب مكانه.
3: نهنوك اللي سطرك ربي منه.
0: الله لا يوريك باس. لكن
4: نهنيكم الكل على شدان هاك الزغط ابراهيم الفلاق اللي داير قسم على الناس، لكن توا هذا حل فيه الموت. والله لو يحصل بين يدي لنخليه يتنفس لعبة.
0: لكن أنا نسل.
4: أما أنتم لما طيس أماكمش أهل حرب، بالأخص شيخكم يحسب بعيد ويوازن. الحق هذه حاجة باهية، لكن إذا كثرتوا منها طمسات.
0: سيدي خليني نتكلم معاه. وش بيك يا جلول؟
4: يا سيدي والله فرحان بيك. فرحان بيك يا سيدي. راسك بعد جهة تكسر. حظك ربي تعرف مشاكل. والله حظك ربي.

0: شاكر وصل يا هاشم؟
1: ايه مشغول على عمه.
0: قل له يروح فهمها ليني خرجت في جرة مبروك نحب نقضي عليه الا خاص كيف ولا بالحصان.
1: حتى الشيخ متقلق.
0: فهمتك اللي هالشيخ ما عادش نرضى عليه مدة الحياة. راجل شكبية وحب يبدلني ما عاد فيها مان خوان. لكن قبل ما نحيها على المشيخة مبهدل بيه المرده خلي يعرف قدره وقدر سياده.
1: يما وقتاش ما ناوي تقابله؟
0: شكون قال لي ني نحب منظره؟ بعد نهارين ولا ثلاثه يروح خريب لا يعرف على الجيل باش مشي. اخ يا حمد مانيش الطريف بن هاشم اذا سمحتك ولا خليتك ترتاح.

0: هكا طمنت يا شاكر. عمك في خير وتو روح وهني اهلك وغدوا على الصبح عمك يجيكم معزز مكرم.
1: يا هاشم انا مانيش مروح الا ما نقابل عمي.
0: الثقة ما حدش ولا تحسبني وليدات؟
1: خليني نقابل عمي ونتكلم معاه
2: اذا كان محبوس فهمونا.
0: الله الله الله، هو الشيخ رخيص ولا خصيص؟
1: لا هي يا شاكر،
0: اتحب تقلق عمك وتطير نومه. هيا نوصل.

0: اللي فرصة جلول جابها لنا رب اللي دينا.
1: كيفاش؟
0: شاكر اللي لا يموت.
1: نقول له واحد جانا من القصر، قصر القايد عند حرمة،
0: كيف يرجع ليلة نتعرفوا له ونقتلوه، وبعد ما يموت فارس الماتيس يولوا تحت تخبي.
1: وشكون يقتله؟
0: انت جلول.
1: ها؟
0: هز معاك واحد يتعرض له في الشعبة.
1: هذه مسألة ما تنجمها كان انت هاشم. تحب نمشي معاك؟ الله يبارك.
0: تعال يمشي معاك انا وانت وصغ بينا تو، وتو خلنا نمشي نسمع ايش قاعدين يحكوا.
2: ما تخافوش علي، القايد حاجته بيا، وكيفات فيا جيت نروح لما نقابل، وغدو مع نصف النهار بقدرة الله نكونوا في مطوس.
3: شو باش نقول لك عمي، أنا مانيش مطمئن.
2: يا خسارتك يا خسارتك، هذا قصر العامر ولا نعم الناس.
3: ومن اللي جيت وانت قاعد وحدك، وينهم المشايخ؟ وينهم الكبارات؟ ولا ما سمعوش بيك؟
2: شكون قالك وحدي؟ هاشم ديما ماشي جاي علي، وحتى جلول وبدر سروا من فجل. أنا واكل شارب حامد شاكر. لو كنت غادي راني تعب، هز هذي أعمل هكا من الزيتونات للكرمات للبل. اسمع شاكر، الليلة ترجع وتهني على الجماعة الكل وبالأخص أمي. أي تصبح على خير، مازال الليل في أولى ومن حسن الحظ قمر طالع.

0: شلون
1: هان هان
0: طيب نسمع طرف وشاك
1: احلالي ريتش المك على اللي عنده ما هيش صوان كيف مكعلنا
0: هيا في ساعة بلا بال ثم مكعل بلا صوان
1: تحبش نرزوه وتلاحظ
0: كيف يموت المك على الوصاه البارود هزيت بالفاضل وحتى المكعل هزيت ثنتين

0: خليتهم في الباب، وكيف رجعت لقيت لجنون لهاجم.
1: شكون يعرف وين هاملين كيف كلب الليل؟ وتوا نبات ولا نروح؟
0: اسمع بكار، واحد منا يبات مع الشيخ اضمن، والاخر يروح باش يطمن الناس.
1: بات انت شاكر، وانين للروح؟
0: هذه مكحلتي وهذا حصاني، واعطيني انت مكحلتك وحصانك.
1: اش تم؟
0: مكحلتي كبسون ما تكذبش وتضرب بها حتى من فوق الحصان، وحصاني تعرف قوته وجريانه. هيا بكار، خلينا نين نرجع من غير ما يشوفوني. عمي يضحك من غير سبب، لكن باين الكدر على وجهه، والكلام بيني وبينك. تصبح على خير.
1: تصبح على خير.
0: اسمع، الحصان قوي ما تروفش عليه، عندك الغدري والمطلوق. هيا تصبح على خير.
1: تصبح على خير.

0: عمي الشيخ
1: شاكر رجعت؟
0: أنا وبكر قلنا واحد يروح ولا خربات معاك.
1: خايفين علي؟
0: الجو اللي ريته ماهوش عاجبني. أنت في حبس طريف يا عمي، ماكش ضيف.
1: وظن هيك؟
0: طريف نعرفوه، راجل راكب راسه ومتقوي بجماعة الصبايحية والمخزن، جماعة تاع الكل مخازنية، وهو يصول ويجول ما يساعدهش حد يشكي بيه.
1: أنا متولين بل ونوصلوا السارق الباب داره.
0: هذا السارق وهذه داره، وانت محبوس عمي. في الصباح نخرجوا ونطلبوا من هاشم يبلغ البوه اذا كان غايب ولا حاضر. اللي احني في جبلنا، واذا حاجته بينا يجي ويقول ايش يحب. نعرفوا الكلام هذا صعيب، لكن قبل ما يهنونا عمي سلاحنا في دينا ونعملوا اللي نقدروا عليه.

0: حضر روحك، كيف يحضر الأعصاب في الحجرات لازم يتريح ولا يتكسر. وقلها تقول له شكر بسكاكين لما ما تطيح.
1: هاي راهو حجر الرواتي. هيا هيا هيا فوت ترى.
0: شنو قدس حجر صف عليه
1: ما طاحش. هيا نلحقوا
0: ملعون ولد ملعون هو وحصانه.
1: ما ريتش بندقته الليلة يقتل منه واحد.
0: زعما جلول
1: هذا شاكر يضربها وهي طايرة وكيف يموت منه واحد؟ ايش ربحنا؟
2: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، ثروة محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المطمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. ويبقى الأثر ويبقى الأثر. فصول من سير أعلام تونس. انتقاء فوزي ضيف الله. تقديم فاتن الرحموني.

0: عطوف يبكي دمعتها همالة. نار على عمالة هاللي كانوا في العدو قتالة، نار على اللي كانوا للهم مدة بطلوا ما بالوا، تحت التراب تفانوا كلاها مظلم عالية جبالة.
1: ذكر ابن رشيق في كتابه العمدة في محاسن الشعر وآدابه أن القبيلة من العرب كانت إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها وصنعت الأطعمة واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر